0: فأما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل النداء وكف الأذى. طيب ودخل المدينة ودخل المدينة بعد بلوغ الأشد ولا لا؟ بعد بلوغ الأشد، لأن الأصل أن ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا وعملا، هذا الأصل، ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا إن كان في الأخبار وعملا إن كان في الأحكام. ولهذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. وقال العلماء إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا نقول لما ذكر الله ولما بلع شده وصلاته محكومه ودخل، علمنا أن دخوله المدينة بعد أن بلغ أشده. وقولها المدينة مدينة فرعون، وهي من أو من ما أدري بضم الميم ومن أهل سكون الميم. وبعد أن غاب عنه مدة، تعيين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفس من هذا الشيء، لأن الرجل التربى نعم عند من؟ عند فرعون في نفس مدينته وفي نفس مكانه. اللهم إلا أن يقال إن فرعون كان في مصر وأن من هذه بلد خارج عن القاعدة التي قصدت البلد، وأنه خرج من يوم من الأيام فدخله. والأحسن في هذا في مثل هذا المقام إذا لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحسن نقول مدينة من مدن مصر، مدينة من مدن مصر، ويسكنها أقباط وإسرائيليون. بدليل القصة دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة. قول على حين غفلة من أهلها، بعض العلماء يقول المراد على حين غفلة زمنا، يعني أنهم في زمن يغفل الناس فيه. بعضهم يقول على حين غفلة من أهلها أي كلاما، بمعنى أنهم نسوا فرعون، أن نسوا موسى وقصته، وطال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر. ولكن المعنى الأول أظهر، أنه دخلها في وقت أهلها غافلون. هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين، يكون وقت القيلولة، يكون مثل بيع بالليل، يكون في المغرب، الله أعلم. إنما في وقت أهل البلد غافلون. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي، وهذا من عدوه أي قبطي. وجد فيها رجلين يقتتلان، الاقتتال بمعنى المنازعة والمخاصمة والمضاربة أيضا، وليس المراد فيما يبدو أنهما يريدان أن يقتل بعضهما بعضا، لكن هذا من شيعته، شيعة الرجل معناه أتباعه. قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، وقيل إن الشيعة من يناصرك، كل من يناصرك فهو شيعة لك، نعم، سواء كان متبعا لك أو غير متبع. وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعة يعني أنه من قبيلته، ولهذا قال المؤلف أي إسرائيلي، وهذا من عدوه، من عدو موسى من آل فرعون، وهم الأقباط. إيش؟ أي قبطي يسخر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون. الله عجائب. من يقول هذا؟ على كل حال يقتتلان كعادة الناس الأعداء. الأعداء يخاصم بعضهم بعضا دائما ويقاتل بعضهم بعضا. وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره بأن هذا يدل على قوة شعب بني إسرائيل، قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا أذلة يقتلوا أبناءهم ويستحيى نساؤهم، أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أندادا لمن؟ لآل فرعون الأخفار، لأنهم يعرفون موسى منه وأن موسى في منزلة عظيمة عند فرعون، فهم استقوى قبورهم بهذا الشيء، وهذا واضح أن سوف يقوون بهذا الشيء ويرون أنفسهم أندادا لآل فرعون. أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطبخ فهذا ما ظاهر، ومحتاج إلى دليل بين ولا دليل في مثل. فمن شرح الموقف على قوله ودخل المدينة على حين رسول الله. تتلان يعني يتخاصمان ويتنازعان وربما يحصل بينهما ضرب. أصل القصة دخول موسى للمدينة ويجيد الرجلين وقتل النفس، كل هذا كان سببا لخروج موسى ثم نبوته. فيستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسبابه، إثبات الأسباب. فيستفاد من هذا من قوله الاستغاثة جواز الاستغاثة بالمخلوق، لكنه مشروط بما يفيد فيه، بما يفيد فيه. أما ما لا يفيد فيه فلا يجوز. فعلى هذا إذا استغاث بميت فلا يجوز لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي فيما لا يقدر عليه فلا يجوز لأنه لا يفيده، وإذا استغاث بحي فيما يقدر عليه فهو جائز. إذن جائزة بشرط أن تكون فيما يفيد، وذلك في حي قادر على دفع الشدة. وفي أيضا إثبات العداوة والولاية لقول استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهو أصل في الدين، فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن، والبراءة من الكفار من واجب المؤمن. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وهذا أمر لا بد منه أن يتبرع الإنسان من كل كافر. وبراءة دليل على قوة موسى فقوله فوكزه فقضى عليه، فوكزه وقضى عليه، وفيه إثبات غيرته وسرعة استجابته، لأنه ما تلكأ في الأمر بل بادر به. هل يستفاد منه جواز الدفع، دفع السائل بما يصل إلى القتل؟
1: لا أفر
0: ما صار على هذا ولا أخر، لكنه في الشريعة الإسلامية معروف أن الإنسان إذا قال عليه أحد ولم ودافعه بالتي هي أحسن ولمن دفع فله فله يقتله. وفيه أن المعاصي من أوامر الشيطان وأعماله بقوله هذا من عمل الشيطان. وفيه أيضا إثبات السبب لقوله من عمل الشيطان لأن من سبب السببية. وفيها أيضا ثبوت عداوة الشيطان لبني آدم

0: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية إثبات أن الرسل عليه الصلاة والسلام قد يخطئون. شوف الفائدة هاي، هل تسلم ولا
1: لا؟ هذا قبل الرسالة،
0: هذه لا تسلم لأنه قبل الرسالة، وقبل الرسالة يمكن أن يقال منهم هذا الشيء، لكن لا يقع منهم فساد الأخلاق وسوء الخمور وما أشبه ذلك. أما الغيرة والحمية فهذا قد يقع منهم. وفي أيضا جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في حال الداعي. يؤخذ من قوله رب إني ظلمت نفسي، فالظالم لنفسه محتاج إلى من ينقذه، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى في حال الداعي. ومنه قوله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل الى الله سبحانه وتعالى يكون بحال الداعي، ويكون بالثناء على الله باسمائه وصفاته، ويكون وكذلك بافعاله التي ينعم بها. وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر، قال علمني دعاء ادعو به في صلاتي، فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم.
1: لأن هذا
0: التزام. لا هذا لا تفهم. لا تقول إني ظلمت نفسي. وفيها أيضا إثبات هذين الاسمين من أسماء الله الغفور والرحيم. وإثبات الاسم كما مر علينا في أصول العقيدة يتضمن ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، وأمرين إذا كان لازما. يتضمن إثبات هذا الاسم من أسماء الله، أو إثبات هذا الاسم من أسماء الله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات الأثر وهو تعديه إلى المخلوق مثلا. فالغفور الرحيم تضمن ثلاثة أشياء، ذات الغفور الرحيم على أنهما من أسماء الله، وإثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى، وإثبات الأثر المترتب على ذلك وأنه يغفر ويرحم. طيب، وفيها أيضا في قوله إني ظلمت نفسي فاغفر لي، دليل على إثبات الأسباب. مين يخد من أن الفهم السببي، يعني فبسبب ظلمي نفسي فإني أسألك أن تغفر لي. قال رب إني أنعمت علي. لا، نعم،
1: فغفر له. ما استفاد من استجابة الله من
0: الله؟ نعم، استفاد من قول فغفر له استجابة الله سبحانه وتعالى، وما تتضمنه هذه الاستجابة من صفات، لأن الاستجابة تتضمن السمع والعلم والقدرة والغنى، فضل هذا عن الوجود. إذا استجاب الله للإنسان هو معناه أنه كان قد سمعه وعلم بحاله وقدر على إعطائه سؤله. كل هذا استفاد منه. وفيه أيضا إثبات كرم الله بقوله فغفر له. وفيه إثبات أن الدعاء سبب، خلافا لمن أنكر سببيته وقال إن الشيء إن كان قد كتب لي لم يحتج إلى دعاء، وإن كان لم يكتب لي فلا فائدة من الدعاء.

0: وجواب على ذلك أن يقال هو مكتوب لك بالدعاء، مكتوب لك بهذا الشرط بالدعاء. أقول مثلا أنا ما أدعو لأن المكتوب لابد أن يحصل، وما لا يكتب لا يمكن أن يحصل. هذا صحيح؟
1: لا
0: نقول ليس هذا صحيح، لأنه مكتوب لك بهذا السبب. كما لو قال قائل أنا لن أتزوج، إن كان لهم قدر لولد بيجين ولد، إن كان لهم قدر لولد ما في فائدة الزواج. نقول ولكنه مقدر لك الولد بإيش؟ بالزواج. فهذه الأمور الغيبية هي في الأمور المشاهدة، كما أن الأمور المشاهدة ما تصلح إلا مثل الأسباب التي توصل إليها، فكذلك الأمور الغائبة ما تصلح. إذا نقول لا تعمل بعد، لا تعمل عمل صالح، لأنك إن كنت من أهل الجنة فإنك ستكون من أهل الجنة، إن كنت من أهل النار فلن تكون إلا من أهل النار. فيقال أنت تكون من أهل الجنة بعملك. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندعو العمل ونتكر على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو فكل ميسر. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره باليسرى. المهم أن في هذه الآية وغيرها من الآيات الكبيرة دليل على تأثير الدعاء في حصول المطلوب، أليس كذلك؟ وأن من أنكر ذلك فهو في الحقيقة مكافر أو جاهل. نعم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه الآية كما مر علينا بالأمس من العلماء من يقول إنها دعاء، ومنهم من يقول إنها خبر بمعنى الالتزام. إن قلنا إنها دعاء فإنه يستفاد منها، يستفاد من الآية جواز التوسل بنعم الله عز وجل، لأن قوله بما أنعمت أي بسبب إنعامك عليه. وإن قلنا إنها التزام فإنها تدل على شكر النعم، وأن الإنسان إذا أنعم الله عليه فإنه يجب أن لا يكون عونا بهذه النعمة للمجرمين. وقلنا أن المعنى الثاني أنه أقرب وأرجح، لأنه ظاهر الآية ولا ينبغي العدول عن ظاهرها. نعم. وإن كانت تحتمل المعنى الثاني، قال فيستفاد منها إذن كمال موسى عليه الصلاة والسلام، حيث التزم لله تعالى شكرا لنعمته ألا يكون غيرا للكافرين مثل المجرمين. نعم. وفيه دليل على أن مظاهرة المجرم تنافي الشكر فهي محرمة. نعم. لماذا يا آدم؟ لماذا تكون مظاهرة المجرم محرمة؟ مظاهرة وش معنى مظاهرة المجرم؟ لا معنى مظاهرته يعني مظاهرته يعني مساعدة، فمساعدة المجرمين محرمة لأنها إجرام في الحقيقة. المجرم مساعدته بمنع إجرامه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا الظالم فكيف نصر المظلوم؟ المظلوم قال تمنعه من الظلم، هذا نصر. نقرأ الدرس الآن. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح أي موسى، ومن أصبح أي دخل في الصباح، يعني بات ليلته ولكنه في صباحها أصبح خائفا يترقب. وقول في المدينة الهنا للعهد الذكري لأنه سبق ذكرها. وقوله خائفا حال من أصبح، حال من فعل أصبح، ما سامح صوت
1: أصبح موسى خائفا
0: خبر، أي هذا خبر أصبح. أصبح من خوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فخائفا خبر أصبح خبر غني، خائفا خبر أصبح. وقوله يترقب هذا خبر ثاني أو حال من الضمير في خائفا، خائفا حال كونه يترقب، أو أصبح خائفا أصبح يترقب. فعلى الإعراب الثاني أنها خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع الاختلاف، لأنه يجوز تعدد الخبر سواء تعدد بلفظ المفرد أو تعدد بلفظ الجملة أو تعدد بلفظ المفرد والجملة. وقوله يترقب يقول المؤلف ينتظر ما يناله من جهة القتيل، نعم، لأن هذا القتل إجرام، يكون الإنسان يقتل شخصا في بلد يعتبر هؤلاء الشيعة شيعة موسى عليه الصلاة والسلام يعتبرون مستضعفين، لا بد أن نخاف. وهذا الخوف من طبيعة البشر وليس خوف عبادة، الخوف نوعان، خوف عبادة يقتضي التقرب إلى المخوف والتزام طاعته وما أشبه ذلك، وخوف طبيعي مما يخاف منه، الثاني لا بأس به لأنه من طبيعة البشر، لكنه يكون مذموما إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. إنما ذلك من الشيطان وخوف أولئك فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي فإذا الذي، إذا فجائية يعني فاجأه في الصباح وهو خائف يترقب، فاجأه أن صاحبه الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس اليوم يستصرخه، والاستصراخ معناه طلب الإنقاذ من الشدة، طلب عن روح. فهنا عندنا استغاث واستنصر واستصرخ، أين أبلغ؟ أبلغني استصراخ نستصرخ. والاستنصار ظاهر الآية الكريمة أنه بمعنى الاستغاثة، لأنه قال فاستغاثه ثم قال فإذا الذي فانصره، فظاهره أن الاستغاثة والاستنصار معنى واحد، ولكن في الحقيقة الاستنصار أعم، لأنك قد تستنصر الإنسان لينصرك وإن لم تكن في شدة، والاستغاثة أخر، إلا أنه الآية الكريمة تدل على أن استغاثته من باب الاستنصار. واستصرخه قال يستغيث به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، قال له لمن؟ لإسرائيلي الذي استنصره. وزعم بعض المفسرين أن الضمير في له يعود إلى القبطي، وأن القبطية وأن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب القبطي وقال له إنك لغوي مبين، ولكن هذا بعيد من السياق، والصواب أن الضمير في له يعود إلى إسرائيلي الذي استنصره. إنك لغوي مبين، بين الغواية بما فعلته أنت واليوم، غوي على وزن فعيل بمعنى فاعل، على أنها صفة مشبهة، والغوي ضد المرشد وهو الذي يتصرف على وجه الإساءة. قال الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. والرشد معناه معروف أنه إنسان التصرف، وعلى هذا فيكون الغي سوء التصرف. فما نادت إنك لغوي أي ذو هواية، وهي سوء التصرف. وقوله مبين أي بينها. ووجه ذلك، وجه سوء التصرف، أن أمس القريب كان يتخاصم مع قطي، واليوم الثاني الذي يليه كان يتخاصم أيضا مع قطي آخر. وإن فهم شاء، فبهذا قال له: إنك لغوي مبين. يمكن لو بقي اليوم الثالث والرابع كل يوم هو مشكلة. فلهذا قال: إنك لغوي مبين. فلما أن زائدة، قوله فلما أن زائدة يعني أن كلمة أن زائدة، وهي زيادة لفظية وإعرابية وليست زيادة معنوية، لأنها تفيد التوكيد، هو التوكيد. وجميع الحروف الزائدة في القرآن لفظا هي أصلية معنى، لأنها تفيد معنى التوكيد. وتضطرد زيادة أن بعد لما، وكذلك قبل لو، نعم، كما يقول الشاعر: وأقسم أن لو التقينا لأنتم، أقسم أن لو التقينا لأنتم. ومثل قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. على أن وأن لو استقاموا تقدم أنها تكون مخففة من الثقيلة، يعني وأنهم لو استقاموا. طيب، هنا يقول: فلما أن زائدة أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستغيث به. قال المستغيث: لما أن أراد أن يبطش قال: أتريد أن تقتله؟ كيف عرف أنه يريد؟ والإرادة عمل قلبي. تهيأ وأراد أن يفعل، فهو لا بد أنه استند في هذا العلم، استند إلى أمر ضار، وإلا في الإرادة محلها القلب. وقوله أراد أي موسى أن يبطش، ما هو البطش؟ هو الأخذ بقوة، نعم، هو الأخذ بقوة. أراد أن يبطش به. قال المستغيث ظانا أنه يبطش به لما ناله، لما قال له: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. قوله قال المستغيث، جعل الفاعل في قال المستغيث، وهذا يبعده أمران: أمر معنوي وأمر لفظي. أما الأمر اللفظي فإن قال ضميرها يعود إلى أخر المذكور، وأخر المذكور ما هو؟ الذي القبطي بالذي هو عدو له. والثاني أنه قال: يا موسى أتريد أن تقتلني؟ والله يقول: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له. فنحن نفسر الإرادة الثانية في الإرادة الأولى، وأن القط هو الذي قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فإذا قال قائل: هذا يبعده أن القطية لا علم له بذلك، من أين علم؟ ثم إنه استنتج ذلك من قوله الإسرائيلي: إنك لغوي مبين، إنك لغوي مبين. وقصة القتل اشتهرت في المدينة وبانت، وصار الناس يتحدثون عنه. فهذا القبطي عرف أن الإسرائيلي عدو له، أليس كذلك؟ وهذا لامه موسى، قال إنك لغوي مبين. فاستنتج من ذلك أن الذي قتل القبطية بالأمس هو موسى، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وهذا القول هو الراجح من قول المفسرين، والمفسرون لهم في ذلك قولان، أحدهما أن الذي قال ذلك الإسرائيل، مع أن موسى تهيأ بالبطش بالقبط، لكن هو ظن أنه سيبطش به لما قال إنك لغوي مبين. والقول الثاني الذي ذكرناه أن القائل هو القبط، ويرجح ذلك أنه لما قال إنك لغوي مبين، وقد علم أن الإسرائيليين أعداء بالأخبار، علم بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي، أو استنتج من هذه القصة أنه هو الذي قتل القبطية بالأمس، فلهذا قال أتريد أن تقتلني لأن قبطي مثل ما قتلت القبطية بالأمس. نعم إيش؟
1: ثم قال لهم موسى إنك لغوي
0: مبين، استنتج من سرقة القبطي الذي
1: قتل
0: القبطي بالأمس هو القبطي وليس غيره. موسى قال له إنك لغوي مبين، لكن
1: ماذا
0: قال
1: أكثر؟ قال موسى هذا نفس القبطي لما قال موسى
0: إنك لغوي مبين، استنتج القبطي إنه
1: قتل القبطي
0: الآخر بالأمس. هو موسى
1: قال موسى
0: نعم هو يستنتج هذا، لكن مما تهيأ أن يصل القتل، وهذا قد استفرخه، علم من يقتله موسى وأن هذا استفرخه مما استفرخه بالأمس فحصل القتل.
2: ما يحتمل أن اللي أخبر الإسرائيلي
0: أخبر
2: يمكن لما أخبر قبل ما يأتي، أو لما رأى موسى قال إنه سيقتل كما قتل بسببه.
0: على كل حال هذا مو موجود في القرآن، الإسرائيلي أخبر القبطي بأن موسى سيقتله أو تهدده بذلك، هذا هو الموجود، لكن الذي ممكن هو الاستنباط. هم لما قال له إنك لغوي مبين علم أن هناك شيء سابق، هم القبطي علم أن هناك شيء سابقا لهذا الإسرائيلي، والقضية مشتهرة والمعروف في العداوة للأقباط هم الإسرائيليون، وكون هذا الإسرائيلي يستعيث موسى وموسى يتهيأ للقتل، استنتج القبط من ذلك أن الذي قتله، أن الذي قتل الرجل القبط بالأمس هو موسى، وأن القضية مشابهة لقضية اليوم.
2: لا مناسبة من دون إنك لغوي مبين، ثم تهيئ اليوم، لأن مقتضى إنك لغوي مبين أن لا يجيبه إلى طلب واستغاثة.
0: وعلى كل حال من شيعته وغلامه وإن كان يعين كما يجري الآن. الآن لو تشوف أحد من أقارب أو من أصحاب عمل مشكلة ثم عملها في اليوم الثاني تلومه مع ذلك تنصر، يلومه وهو ينصره، ما يمنع هذا، فيلومه وينصره. ولهذا دائما يقول هذا الولد أشقانا أتعبنا، وهو رحمة للسلطات يشفع له، وهو يلومه أو يعيبه. الأمر الأول أن الضمير يعود على أقل مذكور، هذا قاعدة اللغة العربية. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال من أريد أن يبطش به، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. والأمر الثاني في قوله أتريد أن تقتلني، إن يؤيد إن الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، والله يقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له، أراد أن يبطش وقال أتريد أن تقتلني، فإرادة القتل ما توجهت إلى الإسرائيلي أصلا. القرآن يدل على أن إرادة القتل توجهت إلى من؟ إلى القتل. فقال القتل هذا الكلام، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال إن ما، إيش معنى إن ما؟ يعني أن إن بمعنى ما فهي نافية. وقال تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، الجبار معناه المتعارف المترفع على غيره، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى ويوصف به غيره، ولكنه من أسماء الله له ثلاث معاني. الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاث معاني، أحدهما المتعارض وبالقوة والبطش، والثاني بالعدل، الجبار الذي يجبر الكثير ويرحمه ويعطف عليه، والثالث يقول ابن القيم في النورية وله مسمى ثالث وهو العلوم، فليس يدنو منه من إنسان من قوله جبارة للنخلة العليا، فجبار بمعنى بالارتفاع. ومن قوله نخلة جبارة يعني طويلة مرتفعة، لكن إذا جاءت في صفات الله فإنها للذم، فإنها للذم. قال الله تعالى فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هذه التهمة إلا أن تكون جبارا في الأرض من أين استند إليها؟ إرادته بالأمس وإرادة القتل اليوم. ثانيا وما تريد أن تكون من المصلحين أخذها أيضا من قتله بالأمس وتوقف اليوم. والمصلح عادة لا يعتدي على أحد المتخاصمين، ماذا يصنع؟ يحاول الإصلاح بينهما، فهو يقول إنك بإرادتك القتل وقد قتلت بالأمس معناه أنك تريد أن تكون جبارا ولا تريد الإصلاح، إذ أن من يريد الإصلاح يسعى بالإصلاح بين الناس، وهو يسعى يستعجي على أحدهم دون الآخر. وهذا الذي قاله هل ينطبق حقا على موسى؟ لا، ما ينطبق عليه، لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا الإصلاح، ولكنه هذا الرجل ظن أنه لا يريد إلا الجبروت والاعتداء على من كان من غير شيعته. وما تريد أن تكون من المصلحين، وجاء رجل فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى، فانطلق إلى فرعون فأخبرهم بذلك، فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه. هذا الذي فسره بناء على مختاره من أن الذي قال أتريد هو الإسرائيل. أما على القول الثاني فإن الإسرائيل لما رأى القبطي لما رأى أن موسى يريد أن يقتله واستنتج أنه القاتل بالأمس ذهب ترك المخاصمة وذهب إلى آل فرعون وأخبره، وإذا أخبرهم فسوف ينتقمون لأنفسهم، أرسلوا من يطلب فرعون أو موسى أو لم يرسلوا ولكن جعلوا يتشاورون كما هو ظاهر في كلام الرجل. وعليه فلا نجزم بأنهم أرسلوا إلى موسى من يذبحه، لأن الرجل الذي جاء وهو ناصر لم يقل إن الملأ أرسلوا من يذبحك، ولكن قال إنهم يأتمرون بك ليقتلوا، يعني يتشاورون فيما بينهم ماذا يصنعون. وهنا يقول وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون، وهذا التعيين الذي قاله المؤلف لا يلزم به، لأن الله تعالى نكره ولم يقل إنه مؤمن، بينما هو في قصة مؤمن آل فرعون قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. ولكن هذا الرجل لا شك أن عنده عطفا على موسى ورحمة به فلهذا جاء يخبره. وقال جاء رجل من أقصى المدينة. وفي سورة ياسين في قصة أخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فما هو الحكمة في أنه قدم في هذه الآية رجل وأخر في قصة المرسلين؟ لأن قصة المرسلين الاهتمام بكون هذا الرجل بعيدا عن الرسل وجاء من أقصى المدينة ليؤكد صحة ما جاءوا به أبلغ. أما هنا فهو خبر، هذا الذي جاء به الرجل خبر من الأخبار، فاعتماده على رجل أبلغ من كون الرجل جاء من الأقصى أو من الأدنى. ولهذا قدم وصف الرجولة على وصف المكان، فقال وجاء رجل من أقصى المدينة. وقوله سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة في آخرها، يعني أبعدها، أبعدها من مكان مكة. قال يسعى يسعى في نفسه من طريق أقرب من طريقه، هذا بناء على أن الذباحين خرجوا ليذبحوا موسى، ولكن لا ليس بلازم. وقوله يسعى محل من الأعراب أو حال يجوز، يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون حالا. أما جواز أن تكون صفة فلأن رجل منكر، وأما جواز أن تكون حالا فلأن هذه النكرة وصفة بقوله من أقصى المدينة. ومعنى يسعى أن يسرع في مشي كما قال المؤلف. وهذا الإسراء هل هو كما زعم أنه جاء من طريق قريب لئلا يدركوا موسى فيقتلوه، أو أنه خاف أنهم بهذا الاعتمار ينفذون ما أمروا عليه؟ هذا هو الأقرب. قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال يا موسى، نداؤه بهذا يدل على أن هذا الرجل كان له معرفة بموسى، ولهذا ناداه باسمه. في قصة مؤمن آل فرعون جاء رجل مؤمن آل فرعون قال يا رجل مؤمن من آل فرعون قال يا قومي يكتم إيمانه قال أثق يا قوم أتقتلون رجل، ما قال أتقتلون موسى، لأن المقام يقتضي أن لا يبين أن له اتصالا به ومعرفة. لو قال أتقتلون موسى لقالوا هذا الرجل يعرف موسى فأخذوه، ولكنه قال أتقتلون رجلا كأنه لا يعرف ولكن يعرف ما جاء به من الدعوة الصحيحة السليمة. أما هنا فإن الرجل يعرف موسى، ولهذا قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، وأكد له الخبر في قوله إن الملأ، مع أن موسى كان خالي الذهن من ذلك، لأن الأمر مهم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي تقتضي تأثير الجملة الخبرية ليست هي حال المخاطب فقط، ولكنها حال المخاطب وحال المخبر عنه. إذا كان مهما فإنه يؤكد. قال يأتمرون بك إثنان فاخرج إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. نعم فاخرج من المدينة مثل ما قال المؤلف. وقوله إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج، بل في الأمر بالخروج وفي مجيئه إليه أيضا وإخباره بذلك، وأن الذي يأتمر بشأنه ليس عامة الناس، بل لو يأتمرون هم الملأ والكبرى الذين ينفذون ما أتمروا به. لأنه لو كان من عامة الناس صورا في هذا ما كان له أهمية، ولكنهم الكبرى هم الذين يعتمدون. ما في فوائدها هذه؟ نعم؟ أنا على وجه رجل. تقولون كثيرا الفتح؟ ويستفاد منها أيضا أنه لا ينبغي أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. ما ينبغي للمرء أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. من أين نأخذها؟ إنه ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما، يعني تريدان غنمكما عن السقي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه فتقارنهما ثم تولى إلى الظل.

0: ولا فهم فائدة. قوله فسقى لهما مانا نب
1: ولا
0: هي جلس لهم في الماء من الجهة وفي الماء لأغنان وعنانهما أو من حجرهما وليس من سقى المرأتين فسقى غنمهما من حجرهما. اللهم هنا للتعليل وليس للتعبير. نعم قوله إلى الظل من رب الخدر قوله أيضا جبل أي أكنة
1: الراجح
0: على الأسفل كل شيء. وقوله إني بما أنزلت إلي من خير فقير. لماذا لم تتعدد بإله؟ والله يقول أن أيها الناس أنتم من فقراء إلى الله.
1: لأن
0: غاية الشجر لأن غاية الطاقة تقدر أن
1: هناك
0: أنه يصل إلى وسيلة سبيل إلى القضاء. إذا أعطيت فقر الله عدي بأله وإذا أعطيت إلى الشيء المحتاج إليه عدي بالله. فأنا فقير للمال ولا فقير فقير إليه لأن المال ما يبلغ ليس مبلغ غاياته المفتقرين وإنما فيه زوال فقر. وأما الله سبحانه وتعالى فهو منفع غاية المفتقرين طيب قول فقير من خير فقير. لماذا نعت إبراهيم خير من جر ونعت جر ليش سمعت الله ولكنه وصف الميت لكنه ايش هل من اعراب خبر اي شيء خبر ان طيب قوله فجاءت احداهما تمشي على استحياء. ايش ما لا تمشي من الاعراب يا غني ما لا تمشي من الاعراب ولكن يجب ان يكون لسانه لسانه ولكن طليقي اقول فاعلمه كيف من يعرفه منين فجاءته احداهما تمشي على السكان فعلمهم بموجب الحال ومن إحياءه طيب وقوله على استحياء
1: تمشي
0: وقوله على استحياء اسمها من العراب حال ميت وجاءت بإحياءهما تمشي على استحياء ما جنس الحاجة في من الفاعل من المفعول به من المشروع

0: مفاعل لأن الضمير المتصل في تمسيح، تمسيح حال كونها على استحياء طيب. أيهما الاستياء كبيرة ولا صغيرة؟
1: حدا
0: القرآن ما بيجي استحياء هنا الكبيرة أو الصغيرة الله أعلم. نعم يستفاد من الآية الكريمة أولا أولا رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما سقى لهما. ثانيا استفاد منها توقف الأمور الضارة، توقف الأمور الضارة الاقتصار في الدعاء على وضع حال الدائم

في جواز اقترى في الدعاء على رجل حال الدعاء فقط من قوله رب إني لما أنزلت إلي من حرم فقير. وفي أيضا

من يتعلم الغزل يعتبرون الوحيد الخائف تعلمها ست فقرة ويزيد حادثا وفي أيضا من فوائدها أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب بذكره لقوله ربي إني مهزل وقد قلنا أنت إن هذا هو أكثر من يصدر في الدعاء الوصف الربدية لأن الربدية يكون الخلق والتخليق للإنسان نعم ومستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله ويستفاد منها علو الله فعلا لقوله من انزلت اليك فانه لا يكون اذن من الشيء الا اذا كان عاليا فسبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته فعلوه نوعا علو ذات وعلو صفه ولا يلزم من اثبات علو الذات التكفير كما يقوله المعطلون ولا ان المكان يقدره كما قالوا ايضا متوسلين بذلك الى انكار علوه لان هؤلاء المعطله يتوسلون الى تعطيلهم بمثل هذه الكلمه بان اثبات هذا يستلزم انكار من الامور التي ليست بلازمه نعم لكن هم يرون هذه عقولهم لازمه فيلزمون بها غيرهم ثم يتوسلون بها الى ايش الى انكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم لو استفاد ثم قال فجاءت جاهنا تمشي على الصفات الاستفاد من هذا اولا دوام الوقار الذي جعله الله من موسى حيث كانت جاءت اليه على استحياء تعليم الله لأن كلما كان الإنسان أشد وقارا كان الحياء منه أكثر ولذلك الرجل الذي ليس بوقير تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون به يتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لأنه ليس وقيرا وبهذا قال احتشم تحتشم منها أيضا بيان كمال خلق هذه من الأرض حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب بل تمشي بهدوء وهذا من دليل على كمال أدبها وكذلك كونها على الصحراء هو أيضا من كمال الأدب وفي قولها ثم أبي يدعوك أيضا كمال أدب حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه وهو أيضا من كمال الذكاء لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة موسى بالدعوة حيث يكون الداعي له رجلا لقد وصلت من قبل بأنه شيخ كبير فتكون دعوته لموسى وتوجيه الدعوة منه إلى موسى أقرب إلى الإجابة وفيها أيضا دليل على ذكائها من وجه ثالث لقولها ليجزيك أجر ما سألت منه لو قال ثم أبي يدعوك ولم تكن موسى حتى يعني قبل خائف ويحتمل انه انكم اباها دعاه من اجل ان يوجه اليه خدمته او من اجل ان يفجر به من يطلبه عن الشباب لكنها قالت ليجزيك اجر ما سقيت منه ليطمئن وليكون ادعى الى اجابه الدعوه
ويستفاد من الآية أيضا مهم بغي للإنسان استعمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة، لقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه. إن أبي يدعوك أجر ما سقيت منه، فإن في هذا إزالة الوحشة، لأن ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب، لا سيما في المكان الذي يحتوي الوحشة. ممكن وكما ينبغي أن يكون ذلك في اللفظ، ينبغي أن يكون ذلك في الحال، في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر، والسماح بانطلاق الوجه. ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كفي يبتسم، ولد ذلك العبوس والتقصير وعدم الانشراح، فإن هذا يوجب لغيره أن ينفر منه. وكذلك أيضا يوجب أن لا يتمس بك أحد حتى لو جلس عندك نائم، لكن إذا رأى الإنسان فالله يكون ما يشاء. هذا الأمر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريزة، فإن من الناس من نهبه الله سبحانه وتعالى مثل هذه الفتلة الطيبة، ومن الناس من يحرم منها، ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منه. لكن هذا قال لبي عليه الصلاة والسلام جد بن قيس النبيك رحلتين يحبون الله، الحلم والأمن. الحليم المتأمل، قالها رسول الله أقول قيل تخلقت بهما أن جبلني الله عليهما، فقال بل جبلك الله عليهما. فهذا يؤخذ منه أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلق وتكون في الجبلة. وأيهما أكثر؟ الجبلة أكثر، ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليك. لأن التخلق قد ليس الإنسان أحيانا من فلا يتخلق ويكون على جبلته عبوسا قطيبا، لكن الجبلة لا شك من أكبر. إن من الممكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء يكون ذلك خلقا له، يكون ذلك خلقا له. ناس نجد الله أثناء من دعا الإسلام يضع نفسه من يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويجرى عليه هذا الجبلة. إلا العالم من يقول كلمة قد لا يوافق من عليه، يمكن يغير جبلة لا يوافق عليه قد على كل شيء. وكم من الناس تغيرت طباعهم من حسن أخلاقهم بما من الله به عليهم. نعم، قال نبدأ بالدرس الجديد. قال على استحياء أي واضعة كن درعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عمر رضي الله عنه وقال إن إسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر تكون على سبيل التوقع، يعني توقع عن رضي الله عنه توقع رضي الله عنه إن درعها على وجهها، لكن في الآية ليس في ذلك الوقت. كلمة درع على الوجه، مش الدرع الدرع اللي يسمونه الناس المقطع مثل كذا، من هذا يسمى درع لأنه مثل الدرع الذي يلبس في الحركة. لكن كيف وضعت السنة من على وجهها؟ يعني ذات كذا هنا هكذا قالت هنا كذا حياء منه. لا، هي ذات الأقمار واسعة، هذا ما يسمى درع. في النساء ذات الأقمار واسعة جدا، هذا يسمى درع. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. أنا عندي إشكال في أبي. المعروف أن الأسماء الخمسة توصف بالياء، فهنا مقولة بالياء بقوله إن أبي

0: بشرط الإعراب أن يرد لا ذليا فجاء أخي أبي فبعث فهنا مضاف إلى الياء ولهذا نقول أبي باسم أم موصوف بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم من أن نغيرها اشتغال المحل بحركة المناسبة ولا أنها أن كلام العوام أبوه قال أبوه هذا عام مثل أبو العام ما هو بلاها طيب إن أبي يدعوك ليجزيك اللام بالتعليف يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك مكافئك لأن يجزينا المكافئ من جزى يجزي يقول أجر ما سقيت لنا مفهوم كان يجزيك يجزي ومعنى أجره أي غيره فالأجر هو العوض المأخوذ في مقابلة عمل وقوله ما سقيت لنا أي بأجرنا وما في قوله ما سقيت شرطية ليس شرطية وصولة ليست موصولة أيضا موصولة العشرة المعاني نعم مصدرية يعني يجزيك أجر سقيك ولا تستهل يجزيك أجر الذي سقيت لأنه إنما يريد أجر الذي سقى إلا أجر السقي أجر السقي وعلى هذا فما مصدرية لو قال أجر الذي سقيت صار أجر الغنم أجر الغنم وهو لا تريد أن يعطيه أجر الغنم إنما تريد أن والدها يجزيه أجر سقيه الغنم ويتعين أن تكون هنا مصدرية واللام في قوله لنا هي مثلها في قوله فتقالهما أي أنها للتعليم وليست للتعبير فأجابها أجابها موسى يعني أجاب داعية أبيه منكرا في نفسه أخذ الإجرة يعني أجابه المذنب أنه يبقى في الإجرة مين على المثابة؟ قالوا نعلم بأن موسى فعل ذلك لله ومن فعل شيئا لله ممكن أخذ أجر في الدنيا ولكن إن هذا لا يتعين أي لا يؤين أن يكون موسى يأخذ أجرا فإن لو قيل لنا هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال عندما أجاب الدعوة قد أضمر في نفسه أنه يبقى في الأجرة تشهدون لا موسى ما ندري قد يكون موسى عليه الصلاة والسلام يأخذ الأجرة لأنه مختار فيأخذها بسبب حاجته وقد لا يأخذها تكرر منه إلا إن الممنوع من الإنسان يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله لله أما لو خوفئ به فإنه لا مانع له لو خوفئ به مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عاما على الصدقة فأعطاه قال آخذ أكثر منه فقال ما جاءت من هذا المال وأنت على المسجد ولا سائل فقط ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمالة بدليل أنه قال أعطني أكثر منك وراء ذلك قال رسول خب الإنسان الذي يعمل عملا بالله إذا كنت أعرفه ما أكثر أجره ما دامت ميزته في الأصل خالصة لله إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الأجرة ليس عليها دليل ما هذه وليس لنا الحق أن نتكلم بهذا ونحن غفلان على كأنه قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه كأنها المؤلف سجل لك وإن كان هذا قد أخذ من غير كلمة بيزة نفسي يعني أجر ما سقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقد عقد جار وهل وقع بين موسى وبين المرأتين هذه الإجارة على أن يسقي لهما؟
1: لا
0: لا، لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها، فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا. نعم. فنشت بين يدي وجعلت الريح تفرز ثوبها فتكشف ساقيها فقال لها امشي خلفي ودلينا على الطريق. نعم. هذا الحين كتاب هذه القصه ما لها اصل يتكلم نشت بين يدي، لكن هم ياتون بها توطئه لقولها ان خير من استعجر القوي الامين، فقد سبق انه نزع الصخره العظيمه لما فيها العشره نزل قوه، وهنا لاجل الامين. ففعلت الى ان جاء اباها وهو شعيب عليه السلام وعنده عصا فقال له اطلق فتعشى، قال اخاف ان يكون عيرا مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عيرا. قال لا، عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحال. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل. والذي عليه دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ونشأ حتى وصل إلى الأب. وهذا يقولون أن أعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة أما دل على القرآن من هذه القصة. أما أن نأتي بشيء لا ذكر له في الآية فلا. يقول فلما جاءه

فالسبت قال الله تعالى فالسبت على آثارهم قصصا أي يقصان الأثر قصصا والقصص يريد قصص لأنه يقص المقصوص وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول والمصدر بمعنى اسم المفعول كثيرا كقوله وإن كن أولات حمل فأنفق عليهم أولات حمل أي مثلوك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عن الآية إلى تحمل قد لا تتعيد عن المحلول لأنه وصف للمرأة على كل حال هنا القصص يقول مصدر بمعنى المقصود لماذا لا يجعله مصدرا بمعنى الحقيقة لأن القصص فعل فعل القاص القصص فعل القاص وليس هو شيئا يخبرون عنه وإنما الذي يخبر عنه يقص هو الشيء المقصود يعني القضية أو القصة ما أشبه هذا الذي يقص ما هو القتل لقص عليه قال من قتله لقصه وقصه من قتله وخوفه من فرعون قص على قضية كلة لأنه كان في مصر مثلا أنه عدل روحي من قتل ضده وأن رجلا جاءه ونصح وأنه يعني خرج ولهذا قال القصد قال لا تخف هذه قال جواب لما فلما جاءه موسى وقف عليه قال أي صاحب مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا هنا ما هي والمراد والمراد به ما قلت انه من المراد به تكليه هذا الرجل تكليه وعلى هذا فيكون القول نجوت من القوم الظالمين تأكيدا للجملة في المعنى تأكيدا للجملة في المعنى أي لا خوف عليك بأنك نجوت من القوم الظالمين وسبحان الله العظيم جاء كرام هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى موسى خرج منها خائفا وخرج قال رب نجني من القوم الظالمين فجاء الجواب هنا جواب الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف إزالة لقوله خائفا يفرح نجوت من القوم الظالمين إجابة بقوله نجني من القوم الظالمين فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمضطر مطابقة تماما لسؤاله إذ لا سلطان لفرعون على مدين وهذا هو الضعف أنه طمئنه بأنه نجا من القوم الظالمين لأن سلطان فرعون مو الآن إنما هو في مصر ومن حوله أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليه إذ لو كان له سلطان عليها ما نجا ما نجا من القوم الظالمين نعم إلا قريبا من مصر تقدم في ظلم الولد من عرف موت أمياء من مصر ولا يمكن ولا ولا ولا ولا ولا في كل حدود حدود كما تعرف إنه مهم شيء قليل محتاج المسار قد يكون مملكتان ليس بينهما إلا خط يحمي قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما وهي المرسلة المرسلة الكبرى أو الصغرى يعني هي الكبرى أو الصغرى القائلة الله يقول قالت إحداهما وأما كونها المرسلة فهو بناء على ما سبق من أنها جعلت تمشي أمامه وجعلت تطير تكشف عن ساقيها فقالت كوني خلف فعرفت بذلك أن الرجل

غفل أمينه. هذا السبب في قوله له والمرسلة. ولكن أسألكم الآن، هل يتعين أن تكون القائلة هي المرسلة أو الباقية؟ لا يتعين هذا ولا هذا، قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية. المهم أننا حسبنا أن نبهم ما أبهمه الله. قال في إحداهما يا آباتي استأجره. يا أبا كيف يا أبا؟ يقول يا أبي أوصى للسميه بأمر مؤنثة يجوز إبدال الياء بالتاء، يجوز إبدالها بالتاء، فيقال آباتي بدل أبي. قالت يا آباتي استأجره، هنا أي اجعله أجيرا عندك. وهذا الأمر ليس على ليس بمعناه حقيقة مثل الله. فإذا عرفت تعطف القطاع هذا على خطوة، يعني التفاتة تجريه من الخطير خطير جدا، لأن الأساس أن التهيئة تبني أنها سلم. نعم. قالت إحداهما استأجره، من هذا الأمر ليس لطلب الفعل على وجه الفعل، لأن المرأة ما يمكن تأمر البنت، ما يمكن تأمر أبيها أمرا، ولكنه بالدعاء الدعاء ناصع الحمد لله، ولا يتناصع لأن يتناصع كريم من النبي لنبيه، ولكن نعم بالتأجى أي بالسؤال لأن الدعاء ما ينبغى أن يطاب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا ما تأمره، ما تأمره يا رب العالمين يستعجل، لكن فهمها تكرار وتعلم.

0: هذه إلا ربما يكون أي سنة من كان من العقين إلى بفتان واحد وكيف هذا صغير ما ذلك استعجل التفرع أخيرا ورعى غنمنا أي بدلنا فاستفاد فيه أولا أنه تفرع والثاني أن الرجل قوي وعني فنحن في طمأنينة منه وكذلك نحن في طمأنينة محمد سوف يسكن لنا سقيا كاملا وقوته استأجره إن خير من استأجرك القوي الأمين أي استأجره بقوته وأمانته أي استأجره هذا الحكم وإن خير من استأجرك هذا التعليم يعني استأجره لأنه قوي أمين لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا لمسألة خاصة واستجار منه لكنها أتت بهذه العلة من طوية تحت قاعدة عامة وهي إن خير من استأجرت فمملوك إلا غيره من القوي الأمين وهذا الوصفان هنا ركنان في كل عمل فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين ما يكون إلا بنا وهنا القوة والأمين فبالقوة يكون الفعل وبالأمانة يكون تمام الفعل لأن من ليس قويا لا يفعل ومن ليس أمينا لا يتمم الفعل وقد لا يفعل أصلا ولذلك إذا كان الإنسان قويا أمينا حصل به تمام الفعل أي بغير ما استأجر يعني هذا حسب الإجارة أننا نتطلب القوي الأمين أو في جميع الأعمال في جميع الأعمال لو وكلنا شخصا على بيع فخير من موكل من القوي الأمين وكلنا أمرنا شخصا على قرية فخير من مؤمر القوي الأمين ولينا شخصا على قضاء بلد فخير من مولي على القضاء القوي الأمين ولهذا قال الجن لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملك السبأ قبل أن تقوم من مقامك قال وإني عليه لقوي أمين فقوي أمين وهذا هو الأجيب هذا ليس بأجيب فالمين من القوة والأمين شرطان أساسيان في كل عمل من ليس قويا لا يمكن أن يفعل ومن ليس أمينا لا يؤتمن فلا يكمل الفعل ولا يتممه إن خير من استأجرت لقوي الأمين وموسى قوي الأمين فسألها عنه فأخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها إن في خلفي وزيادة إنها لما جاءته وعلم بها طيب رأسه فلم يرفعه فراغب في إنكاحه قول فسألها أي أبوها عنهما أي عن القوة والأمان من عرفت أن الرجل قوي الأمين فذكرت له أخبرت بما تقدم من رفع حجر البئر رفع حجر البئر وعادة لا يرفعه إلا 10 أمتار وهذا دليل على قوته كانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيه فقال كوني ورائي وهذا دليل على أمانته وهذا دليل على أمانته طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى صوب رأسه أو نزله فلم يرفعه وهذا من الأمانة لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الصراط القضايا بل هنا عرفت أنه قوي لنزعه الدليل وتقوي لهما وأنه أمين بحيث سقى سقيا كاملا ولم يحصل شيئا من الغنم، وهذا يدل على امانته. الامانه والقوه اخذتا من تقديره، ولا يلزم ان نصطنع شيئا لاجل ان نثبت بكونه قويا امينا. ما هذا الهدف الصحيح؟ فالانسان جاء في قوه من هذا الطريق، الانسان يلهو ذا الطريق يحمر راسه زود سنده فيصبح الرئيس، لكن ياخذ غايتهم ما يهم يقول بها كذا وتنجو بيد المنصح على طرف الانشاء. نعم قال ان يتغير راسه يطلع على انه قيس، يكون ايضا يسقي سقيا كاملا يدع الغنم حتى تروى يدل على انه امين، لان غير الامين ما يسقي سقيا كاملا ينزع للدلو هذا الليل الى الاخر مشي، لكن امين هو الذي يسقي بالشيء على وجهه. فهذا وجه معرفته من هذا قوته وامانته.
1: لا يمكن هذا معرفه ان تفرق

الآخر يفق لأن الفقارة هنا في مثل الله لكي ما ذكر لنا الأصل عدم الأصل عدم وجود ما لم يفعل أصل عدم نستنبط ما قصة فقط أما مثل طريقة أخرى يمكن لكن ما تفعل هذا الإنسان يعطي الكلام على ظهره والاحتمال الوارد لا يحصل وهذا هذا اللي حصل ما اتفقت انه موسى الا بالسحر تسلم في هذا قال فرغب في انكاحه

هذه مسيرة من قبل مسيرة عليك. ومثل ما قلت مسيرة فائدته أولا من أكل الفقران من القول التأمين، والثاني هو ترتاح في وقته بدل من أنه يروح يزحم التجار ويتعب في القتال. لا كثير يعني أعتقد من حق الجار ويجب نكبر من كمية أكثر. قال

0: ما رضي الله عنه من أن من يتحب واضح المالك الإنسان لأسواد الواحد يسئل كالغة منها ويموت عن مين يسقها عن مين صحيح الأرض هو لغة إجابة الإنسان يريد أن ما يعطيه الصحة فإذا علم أنه يعطيه الصحة علم أنه يقيم وأنه يعمل سواء مستجر ولا تضرع مين يعرف الإنسان الذي يؤدي ما يعمل على وجه الكمال هو أمين وليس هذا المثل إجابة حتى لو تبرع لك إنسان قد يجي واحد مثل خائن يتبرع لك بوثار الصائم ويغشك ما يحصينا على من ذلك يقول ايه يتبرع نعم
1: وعلى الله
0: يقول هذا المثل عن استقالة هل ينظر الله مثل الأمور ربما يكون هذا لكن بس الشيء اللي مهم اللي مهم موجود في القرآن ما يتقن نظر أو نظر الذي نعتقد أنه هو نظر وما نظر إليه لكن هو هذا كبير أن نتقن حتى بغير نظر ما
1: تتعلم
0: لا هذا حتى غير أن من بناء نظر في المثال لا هو يستطيع علم من العلم

0: نجوت من القوم الظالمين. هذا هاي مثل المناطق والقوائد. نعم؟
1: لا.
0: على
1: استقلال.
0: قوله وقص عليه القصص. القصص ما هو من حفظ العرب؟
1: القصص
0: مخبر من المقصود. لا يصح مصدر على حقيقته. ماذا؟
1: فمن
0: على القصص فيه قصصت على فلان قصصا فانا فعلت ذلك فهو منه بقص فان من الذي قص المفعول الاخطاء المقصوصه اما من حيث الاعراب فان محله رحمك الله مفعول به مفعول لقص قوله نجوت من القوم الظالمين من انا نجوت النجاة من الشيء اسمنا يعني أخلاص منه قلنا أن هذه الجملة مطابقة في السؤال المسلم ولحاله أيضا كيف ذلك محمد؟ لأنه دعوة سبحانه
1: وتعالى
0: كان قائد يترقب تبدو من الله الخوف تعدى
1: الله
0: الخوف عبد الله لا
1: قال
0: نجد أن يكون الظالمين قالت لما سألنا قد نرسل من القوم الظالمين لماذا قال في إن سنجد من القوم الظالمين
1: لأن نجد ليس تحت
0: قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين محمد مما قبلها في معنى تعليمي كانها تقول استأجره فإنه قوي أمين طيب هذا من الوصفان يا غانم هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا لأن بغض القوة لأن غض القوة الضعف والضعف ما يستطيع يرد الأمانة الخيانة والخائن لا يكمل العمل كذا؟ طيب وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية أساسيان في كل ولاية في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك كل ولاية بابد فيها من الأمرين القوة والأمانة طيب نعم
1: القوة في
0: العمل القوة في العمل فالعمل الذي يقتضي طاقة جسمية لا بد أن يكون قوية جدا والعمل الذي يقتضي طاقة فكرية كالأعمال الاقتصادية وما أشبهها لا بد أن يكون قوية جدا فالمراد القوة في العمل على حسب طبيعة العمل نعم قوله أن ما قرأنا قرأ النبي ما طيب ما رجعنا إلى فوائد الآية فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المقاتلين وذلك بالحياة جاءت وفقانا في شهر السبع ما رأى النبي كمال أدب المرأتين ولكن كمال بكائهما أيضا من وجوه ثلاثة طيب قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين باستفاده من الآية أن قص الأخطاء لا يعتبر شفاية لو قصص على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من الشفاية إليه ولهذا يقال إخبار مريض يقول مثلا لمن سأل عن حاله إخبار لا شكوى إخبار لا شكوى. والفرق بينهما أن الشكوى تتضمن يعني طلب إزالة الشيء والتذكر منه وطلب إزالته، وأما الخبر فإنه مجرد عن ذلك، مجرد إخبار عن أمر وقع. لا ما أعرف من حديث قوله. وفيها أيضا دليل إنسان لا أخبر عن حاله من حقا وكذا وكذا وكذا من حقا إن تعلق بالخير ينظر، إذا كان مظلوما فالله يقول لا يحب الله جهر بالسوء من الخير إلا من ظلم، ولا يمكن دفع ظلم الظالم إلا بذكر ظلم، ولا كان يكره ذلك.
1: لكن في قصة
0: نفس التظلم يعني في قصة نفس التظلم أي المهم أن الكلام هو أن الإنسان إذا أكثر عما وقع عليه من التظلم بهذا فإنه لا يعتبر ذلك كفاية، حتى في الأمور المكروهة بالجرد عليه فإنه لا يعتبر ذلك من الكفاية مجرد قصة خبر. وفي أيضا دليل على فقه صاحب المدينة حيث طمأنه مع ذكر الخبر فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن قوله لا تخف يفيد طمأنينة الرب ونجوت من القوم الظالمين يفيد العلة في ذلك. لو قال لا تخف ولم يكن نجوت فقد يرى النظام انه اراد ان يهون عليه الامر، وان كان في احتمال ان لا ينجو اذا قال نجوت من القوم الظالمين فهذا بان للحكم مع العله. وفي دليل على ان آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله نجوت من القوم الظالمين وفيها أيضا دليل على أن جنود الظالم ظالمه، لأن هذا نجوت من الظالم قال من القوم الظالمين، وهو كذلك فإن جنود الظالم ظالمته. ولهذا لو أمرك الأمر أصل وجود طاعة ولي الأمر ولم يوجد ما يمنع هذا الأصل، لأنك لا تجوز هذا الوبال حملا، ولأنه من المشقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يحبس أن يقول ليش أضرب ليش أحبس، ولأن هذا يؤدي إلى الفورة وتفكك الحكومة والدولة. نعم، فلهذا يقول يجب عليك التنفيذ ما لم تعلم أنه معصوم. نعم، وقال بعض أهل العلم بالتفصيل وهو أنه إذا كان الآمر معروفا بالذنب فإنه لا يجوز الإحسان على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الذنب في هذه القضية المعلمة تقديما للظاهر على الأصل. وش الظاهر؟ ظاهر حال هذا الأمير مثلا أنه ظالم فيقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة، وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به مع فيه ثقل أيضا، فيه ثقل لأنه وإن كان ظالما فقد لا يظلم في كل شيء ومعلوم أن يعني مسألة لا يبتلين ولا إياكم أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول بآمره ما وجه حبسه. ولهذا من قواعد الدراسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير لا يطيع من فوقه طاعة عمياء، طاعة عمياء، حتى إن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولا في معصية الله. ولكن هذا لا غير مسلم، إنما أقصد أنه يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم أعمى. فعلى كل حال هذه المسألة، من أخذ بالقول بوجود الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه ظلم فقد أخذ بالأصل وكان معه ساعة. فلن نغلس زيها عن بذلك نغلس الهواء عليه. ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر، الأمير الذي ظاهره الظلم بالعبد اللي لم يغفر منه ظالم، تجب طاعته ولا يحتاج إلى التفصيل، هذا لا بأس. المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلمة. نعم، طبعا إذا يغفوه عربا نجاة من القرى الظالم. جوز، بل قد يجب أحيانا، بل قد يجب إذا كان وجوده في هذا مخصص بعض الأشياء. لا فرق من الله تميل إليه المساعدة من الظلم، أما الناس الجنود لهم لأخفف من ظلمهم فهذا ما في شيء، فأما الظلم ينضم إليهم ليساعدهم أو يقوي جانبهم ولا معنويا فهذا ما يجوز. كم من الناس مثلا كنا خلى على القصة من حتى القراءه اللي في المحاكم على سبب الله قل من يكون امره لله اكثر الناس في الدنيا والمال. طيب قال قالت احداهما يا ابا تستاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. مستفاد من هذا جواز تكلم المراه بحضور الاجنبي يثور إلى هذا الفائدة. هل نوافق على هذا ولا لا؟ لا هو حاضر، الحال من حاضر، لكن بس من فائدة الآن ما في النبي ولا لا؟ فشريعته لم تكن قائمة، لم تكن قائمة هذا خبر، ما بعد ذكر المشركين وغيرهم كلامي.
1: لكن
0: تكلم الصحابة رسول الله. إيه هو ما؟ قال إن في حوار موسى. ولهذا قال إن أريد أن أنكح تأخذ من فلوس الحاج. فهذا قد لا نسلم إن هذا جميع الجواز، لأن شريعة موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمة. نعم إن كان شعيب على دين، وأقول هذا لأننا لا نوافق من قال إن المراد به شعيب المدن، وأقول إن كان صاحب مدين أحسن بعد من كلمة شعيب، إن كان صاحب مدين على دين فنعم يمكن يستفاد من هذا جواز كلام المرأة بحضرة الأجنبي، مع أن هذه المسألة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية في شريعته، إن المرأة يجوز أن تتكلم بحضور الرجال، والنساء كلهم يكلمن الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الرجال، ما لم يخشى إيش؟ الفتنة، خشية الفتنة، الفتنة ممنوعة حتى في الأمور المباحة. يستفاد من هذا من هذه الآية قال الثاني يا رب السكر يمكن يستفاد أنه مشهورة الأدنى من الأعلى، مشورة الأدنى للأعلى لقولها استأجره، لأن الأمر هنا ليس للإلزام ولكن للمشورة والعرض. فقد يكون الأدنى أعلم من الأعلى في بعض الأمور، قل لا، كما أن المفروض قد يكون أفضل من الفارم في بعض الأمور. وفي هذا ويستفاد من الآيات الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين، وهنا القوة والأمانة. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله وأعماله من كان قويا أمينا، بقولها إن خير ما استأجر القوي الأمين. والقوة كما سأل إبراهيم، القوة في العمل بحسبه، فالقوة على الأعمال البدنية معناه قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء، والقوة في الأمور الحربية نفس الحرب. فكل شيء قوته بحسبه، وباختلال أحد الوصفين يختل العمل. إذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما أمكنه أن يقوم بالعمل ولو كان من آمن الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف فلا تولين دمارة ولا على مال يتيم. فقال إنك رجل ضعيف هنا الضعف هو ضد الأمانة ولا لا؟ أو ضد القوة؟ ضد القوة، الرجل أمين لكنه ضعيف في دول الأمين. فعليه نقول إن الإثنين قد تختلف في القوة أو الضعف أو الأمان، والكمال وجود القوة وجود الأمان. قال إني أريد أن أنكحك، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج.

مؤمنين ما تشتري من الآن بشعبه شعبه ما علمنا من غير المؤمنين يعني من يعرف انه ولينا المهم ذلك قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي الان ابن سلم اريد ان انكحك هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد النكاح اريد ان انكح وليس عقدا وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمه لانه يقول اريد ان انكحك ومن انكحك ازوجك لان النكاح اصله الضم والجمع ومن انكحك ازوجك لان الرجل يضم زوجته اليه ويجتمع اليه وقول احدى ابنتي هاتين قوله احدى ابنتي هذا مبهم ما ندري هي الكبرى او الصغرى ولهذا يقول وهي الكبرى او الصغرى وقوله ابنتي اصلها ابنتين لي فحدث اثنين من اجل الاضافه ولهذا نقول ان ابنتي مجروره بالياء نيابه عن كسره لانه يثنى وحدث اثنين من اجل الاضافه وقوله هاتين اسم اشاره لتعيين البنتين لتعيين البنتين فهل معنى ذلك أن له بنات أخريات بأن الإشارة تخرج من أداهما أو أن المعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له قد يقول إني أنكح إحدى ابنتي ولا أدري من ذوي بناته إلا ليس بناته وهذا هو الأفضل وأن الإشارة وأن تعيينهما بالإشارة لأن لا يتوهم المخاطب بأن له بنات أخرى نعم وليس المعنى أنه يعين هاتين ليخرج بقية البنات وأيضا بعض المفسرين قال إن هذا لإخراج بقية البنات لأنه بنات سبع نعم وهذا أخرجهما بالتعيين فيقال ليس كذلك وليس في الآية ما يدل عليه ولكن لما قال أن الآن لو يقول لشخص أنا أريد أن تحت أحد ابنتي وعندي امرأتين هل يفهم منهم؟ ما يفهم حتى أقول هاتين فيفهم أن هذه بنات تحرم في هاتين على هذا المهر على أن تأجرني يعني تأجرني نفسه ثمانية حجج تكون أجيرا لي في رأي غنم ثمانية حجج أي سنين وهو جمع حجة وفين أثنت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك فمن عندك الثمان يعني وليس بواجب أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بنتي ويعطيه مهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين ومن أين يعرف أن المراد رعي الغنم قد يكون تأثيره نفسك لأجل تكون بناء عندي أو حرافا أو ما أشبه ذلك مثال القصة يا أبا تستاجر إن خير من استعطاف القوية أمين فالقوية كلها العمل الذي أمامه الآن هو رأي الغنم فعلم بذلك أنه أراد أي صاحب مدين أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم برأي الغنم ثمانية سنوات فإن أتم عشرا فمن عنده يعني السنتان تكونان تبرعا والعقد على ثمان سنوات قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر قوله
ما أريد أن أشق عليك باشتراك العشر هذا فيه نظر إلى الله، لأن اشتراك العشر لو قبله موسى في مشقة ما في مشقة، وإن لقل إن اشتراك الثمان بدل الست في مشقة، ولكن ما أريد أن أشق عليك في حال معاملتك بتنفيذ العقد، يعني من أنه سأتساهل لو فاتني من الأيام ما رأيت أن أشبه ذلك أو حصل عليك أثر من مرض أو غيره فإنني لا أشق عليك بهذا. تكون عدم المشقة في أي شيء في تنفيذ الإجارة، في تنفيذ الإجارة. أما في زيادة المدة ليس هذا بمشقة هدواه، وإلا لقلنا إن الثمان بالنسبة للست تكون مشقة. فالصواب إلى رأيك لا أريد أن أشق عليك حالة تنفيذ العمل، لأن بعض الناس يكون عندك مشقة في المعاملة في حال تنفيذ العقد، تجد مثل ما يسمح له يتأخر، وإذا حصل له مرض يلزمه، نعم، أو يقول عوضني عن هذا اليوم، أو أسقط لي من الأجرة، وما أشبه ذلك. فيقول لا أريد أن أشق عليه، ستجدني، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فوعده في قوله ستجدني الآن ولا في المستقبل؟ في المستقبل، لأن السين هذه تحول المضارع إلى في المستقبل، وهي كما مر علينا تفيد التحقيق والتقريب، ففيها ثلاث فوائد إذا دخلت المضارع: تحويله إلى المستقبل، وتحقيقه، وتقريبه. ممكن؟ وقد ستجدني إن شاء الله من وجد يجدني إذا أدرك الشيء، ولكنه قال إن شاء الله من الصابرين، وهذا يدل على أن صاحب مدى مؤمن، لأن كلامه هذا يدل على إيمانه وأنه على ملة. وقول إن شاء الله تعليق، فهل هو تعليق المراد به حقيقته؟ يقول المؤلف إنه للتبرك، إنه للتبرك، والذي حمل المؤلف على ذلك هو أن قوله ستجدني وعد منه، والوعد إذا علق لم يكن مجزوما به، فلهذا قال إن شاء الله للتبرك لئلا ينافي الوعد، ولكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى، لا ينبغي أن نحمله على التبرك، بل نحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة، لأن هذا الإنسان، لأن عزم الإنسان على الشيء مجزوم به، لكن تنفيذ الشيء ما يستطيع أجزم به الإنسان أبدا مهما كان الأمر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الذي نرى أن هذا التعليق على حقيقته ليس للتبرك. لماذا؟ لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب المدية، ليس بصاحبه، ليس بيده، فإن الأمور قد تخلف. وقوله إن شاء الله من الصابرين، هذه الجملة محلها من الصالحين، محلها من الإعراب، يسمونها جملة معترضة بين إيش؟ بين الفعل ومفعوله، لأن ستجدني تنصب مفعولين، المفعول الأول أليا، والمفعول الثاني من الصالحين أجر ومهور، وهنا جاءت الجملة المعترضة بين الفعل ومفعوله. وقول من الصالحين الوافين بالعهد، الوافين بالعهد، نعم، لأن صلاح كل شيء بحسبه. فهنا المثل حق إجارة، والصلاح فيها يكون بالوفاء، وفي كل موضع بحسبه.
الصلاح في الدين هو القيام بطاعة الله، وصلاح الطعام أن لا يكون متغيرا برائحة كريهة أو انتفاضة، فالصلاح في كل ما يدعون بحسبه. قال ذلك بيني وبينه، قال موسى ذلك الذي حوته بيني وبينك. ذلك بيني وبينك حقيقة هذا القبول، لأن عندنا كل أكل يحتاج إلى إيجاب وقبول، إيجاب من البابد وقبول من الآخر. قال إيجاب من البابد، سواء بايع أو مؤجر أو مزوج أو ما أشبه ذلك، وقبول من الآخر. الإيجاب من صاحب مدين قوله أريد أن أنكحك على أن تأجره، والقبول من موسى ذلك بيني وبينك، معناه من واقع وقابل. مع أن بالأول فأحمد نقول أريد أن أنكحك على، ولقد أنكحتك على متأجرا، مما يدل أيضا على أن العقود تنعقد بما دل عليها، لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشيء، إرادة الشيء ليست هي الشيء. ولذلك قال رجل لامرأته أريد أن أطلقك أو أبا طلق، صار طلاقا لا، لأن الإرادة غير الشيء. لكن هذا يدل على القول الراجح في هذه المسألة الذي نتعرض له إن شاء الله في ذكر الفوائد، وهو أن العقود تنعقد بما دل عليه، ما لك صيغة معينة، نعم، حتى أنه ربما تنعقد بالفعل كما في انعقاد البيع، إيش؟ بالمعاطاة، بالمعاطاة. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين الثمان أو العشر وما زائدة أو رعيه، أيما الأجلين قضيت. يقول المؤلف ما زائدة للتوكيد، وعليه فأي مفعول مقدم لقضيت، مفعول مقدم لقضيت. قال ولا تصح من باب الاشتغال، ما تصح، لأن باب الاشتغال لا بد أن يكون في العامل ضمير، إذا لم يكن في ضمير فالسابق مفعول. فقل مثلا زيد أكرمته، هذا من باب الاشتغال لأن فيه ضمير، لكن زيدا أكرمته بدون ضمير هذا من باب المفعول المقدم وليس من باب الاشتغال. الذي معنا الآن ينافي زيد أكرمته ولا ينافي زيد أكرمته؟ زيد أكرمته، ينافي زيد أكرمته، لأنه قال أيما الأجلين قضيت ولم يقل أيما الأجلين قضيته، وليس المفعول من باب الاشتغال لكنه من باب المفعول المقدم. وقول الأجلين يقول مؤلف أو رأية، لأنه نعم حقيقة هذا ما حاجة له فيه، لأنه معروف من السياق. فموسى سيقضي الأجلين ولا سيقضي الرأي؟ وش عمله فيه؟ الرأي. إذن سيقضي الرأي في الأجلين، ولهذا قال المؤلف أي رأيه. لكن هذا سائر في اللغة العربية وكثير، إنه يطلق الأجل على العمل، على العمل، نعم. فالمعنى أيما الأجلين قضيت يعني المدتين قضيتها بالرأي، قضيتها بالرأي. فالصواب أن يبقى المرمي على ظاهره، ويقال إنه أيما الأجلين قضيت بالرأي، ويكون بالرأي خذه لأنه معروف. أما أن نقدر إن المفعول رأي لأن هذا على سبيل التوسع والمجاز
فيه نظر. وقوله أيها الأجرين قضيت، الأجرين عندنا الآن 8 سنين وهي واجبة، وعشر وهي نفل، نفل للموت. ولهذا قال إن أسلمت 10 فمن عندك؟ قال فلا عدوان علي أي من أجرين قضيت فلا عدوان قضيت به أو فرغت منه. فلا نعم القضى بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فقضاهن 7 سنوات أي أتمهن وانتهنهن، وهذا هو معناها في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته، عند فقاء القضاء ما فعل بعد فواته. ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء، والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وكان يكمل يسمونه قضاء، يسمونه قضاء. ولهذا يقولون يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخلت الصلاة، ولكن الصواب أن القضاء بمعنى الإتمام والانتهى من الشيء. وفي مسألة الصلاة يفسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى ما فاتكم فأتم، أي من أجل قريب فلا عدوان علي. لا موفي به موفي موفي كأنه ولهذا دنيا اسمه نعم، فقال فلا عدوان علي. وما العدوان؟ معناها الظلم والاعتداء، يعني فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا عدوان علي بذلك، لأنني أتممت العقد، ومن أتم العقد فإنه لا اعتداء علي. لكن ما الذي تتصورون من العدوان في مثل هذا العقد؟ هم يقولون بطلب الزيادة عليه، وهذا صحيح أن يقول له المستأجر لا تزد هذا عدوان. كذلك فلا عدوان علي في إلزامي بما يقصده العقد، كما لو طلب منه مثلا أن يرعى الغنم ليلا ونهارا، كذلك لا عدوان عليه بمماطلته بالأجرة. نعم، فإذا قضيت الأجل يتم العقد. فالمهم إن العدوان لا يختص بطلب الزيادة فقط، بل بكل ما يتصور من نومات مطلق العقد. فلا عدوان علي، والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفيظ أو شهيد أو شهيد، فتم العقد بذلك. قوله والله على ما نقول وكيل، الله مبتدا وكيل خبر، والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة جميعا. فقوله أو شهيد هذه التنمية ولست بالشخص، ولكن الأصح أنها عامة، وأن وكالة الله سبحانه على الشيء هنا الحفظ والشهادة. وشهيد وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وهو وكيل، المعروف أنه يفيد الحصر، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، مو على ما نقول فقط، ولكنه
حصل في هذا لزيادة الاهتمام به، لزيادة الاهتمام به، وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء. ولكن كأنه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول من العقد الذي جرى بيننا. وفي هذا دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطرة، وإن لم يكن قد نبئ الآن، لأن قوله والله على ما نقول وكيل هذا إعتراف منه بالله سبحانه وتعالى وبما له من الصفات، وكونه سبحانه وتعالى وكيلا على كل شيء. ظاهر الحالة أنه ما في الشهود. طيب لأنه قال والله على ما نقول وكيل، إن عندهم شهود يثبتون هذا العقد، فهل مثلا يكفي مثل في شرعنا وأن يتفق مع شخص ونكتب الله على ما نقوله وكيل أو شهيد؟ يكفينا؟ ما يكفي. ولهذا بعض الناس الآن يشتج عليه ويقول الله شاهد على هذا، نعم الله شاهد ونعم الشاهد، لكن خلوا يدري بشهادته في آية تدل على صدق ما قلت. نقول نعم الله سبحانه لا شك أنه نعم الشاهد وأن شهادته فوق كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له. ولكننا نقول أين الآية من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا؟ دائما كنا مثلا بما أنه يأتينا بعض الزكوات يجينا مثلا تقيدي بأنا والله ما عندي شيء، الله شاهد على ذلك ما عندي شيء ما أوفيه، يقول الله شاهد على ذلك، يقول ما تقبل الله في شجرات أقبل الله، لكن هات آية تدل على أن الله شاهد بذلك. أما مجرد كلامك هذا غير مفهوم، كل واحد يقول على الشاهد. نعم، وما دام يستدعون كل واحد الناس في دعواهم يدعي الجنب ما أقوم وأمارهم، ولكن يبين هذا المدعي. فأنت هات مثلا إذا أنزل الله وحي بهذا أو جاءت آية تدل على صدقه فنحن نقبل شهادة الله وهي فوق كل شهادة. أما أن تقول من هذا في ذمة فهذا ما يصح. قال فتم العقد بذلك، وأمر شعيب نفسه أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصا الأنبياء عنده فيقع في يدها عصا آدم من عاص الجنة، فأخذ موسى بعلم شعيب. هل من الإسرائيليات من نفس السبب؟ حتى بعد ما هل نأخذ من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآية تقول أنه أخذ عصا ولا شيء، كم من عقد هذا وصار يعمل به. نعم هنا شرطية. نعم هو قريت متعدد مثورها أي مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، لكن هنا ما نقول ما نقول لا ما أخذ مفعولها الآن.

0: نعم هنا يجينا بالفائدة إن شاء الله. وهل يجوز أن يشترط المهر للأب؟ أنا أقول إن هذا حقيقة عائد على البنت، لأن حصل فيها فائدة، حصل لها فائدة وهي أن تسلم من بعض الغنم والتعب فيها. جمع على الألف من المدمرة طيب، هنا ترى التصميم منه إلا إحدى الحسنين، ما قال إلا إحدى الحسنين. واضح المسلمين من غير سؤال. طيب، قوله إن خير من استأجرت تعليل لأي فعل؟
1: قولها استأجرت.
0: قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هذا عقد أو وعد به؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هو عقد أو وعد بالعقد؟
1: وعد.
0: وش الدليل؟ وش الدليل هنا؟ وليس عقد.
1: ما قال
0: إني أنكحت، فقال أريد أن أنكح، والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله، كذا؟ إذن فليست الآية من عقد له. طيب، لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد،
1: يدل على القبول،
0: على أنه قبل أن يزوجه. ما الفائدة من قول هاتين؟
2: لأن الإنسان
0: يمكن أن يكون غير هذا المرأة فهي أن تعين المرأة الحضرة، لأن الإنسان يمكن أن يكون هناك هذا لهم بناته. وقوله ثمانية حجج، ما هي الحجج؟ حجج يعني من الحج إلى بيت الله الحرام. سنة هي ثمان حجج، يعني ثمان سنين. طيب، قوله ما أريد أن أشق عليك، لماذا؟ إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد أن الثمان بالنسبة للست مشقة. أنا شفت عليك في التنفيذ، وليس المعنى في زيادة السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العشر قبلها منه. لا مهيب ما شك عليك هذا المثال من الأصل. قوله ستجدني إن شاء الله، هذا التعليق والمراد به المعلق
1: لأن
0: لا يكون فيه مكان عقل الحجارة، لكن صغفنا على بعضنا، يعني الإنسان لا يدري أن يتم الأمور كما يريد. قوله أيما الأجلين قضيته، شرط أيما الأجلين أو أنهم يريد الأجلين، من رب الأجلين؟
1: العشر أو الثمان.
0: العشر أو الثمان. وما في قوله أيما؟ نافذ الزائد للتوكيد، زائد التوكيد من تقدير أي الأجلين. وأيهما شرطية ولا استفهامية؟ شرطية.

0: يقول الوكيل ما مرد وكله والشهادة أي تقديم المعمول يدل على الحصر على ما نقول مع الناس على كل شيء وكيل
1: يكون
0: أبلغ
1: في الوكالة هنا
0: ومعلوم
1: على كل شيء
0: أبلغ في محافظة على الأرض كأنه يقول لو لم يكن له وكيل فكان وكيلا على ما نقول. نرجع الآن إلى الفوائد. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره. نعم
2: على الزواج وقع في أول العقد أو في أول العقد
0: في أول العقد يستدل من الآية الكريمة أولا بيان أن مشروعة الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له. مشروعة الإنسان على أبيه ما تعد من التنقص بقولها قالت إحداهما يا أبت استأجره. ويستفاد منه تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها لقولها يا أبت استأجره. ولهذا قالوا ما ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه فيقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم يقول إذا نادى أباه باسمه يعزى لأنه نوع من الاحتقار له. وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس، خبر عنه باسمه مثل أن يقول قال فلان فلا حرج. ولهذا كثيرا ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول قال عمر فقال عمر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. بخلاف الندى، فالندى له حال والخبر له حال أخرى. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرة، المهم كل قائم على عمل ينبغي أن يراعى فيه هذان الوصفان وهما القوة والأمانة. يمكن يجي فارغ ما أكثرنا في الأول تكتبون يستفاد من هذا أنه ينبغي أن يراعى في القائم على الشيء هذان الأمران القوة والأمانة، لأن بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين القوة والأمانة، لأن قلنا أنها الجملة هذه تعليل لقولها استأجره. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ما أعرف، لكنه لا ينبغي أن يريده إلا بوصف الأبوة.
1: وصف
0: أبوك له بالنسبة لوالدك كل يوم. لا، فكل يوم يجب أن يكون هناك بسيطة الذي ينبغي أنه نبي اسم، يعني أهم من النبا بالاسم. فلذلك النبا باللقب لا بأس به، مثل نقول يا أمر المؤمنين مثلا، هذا لا بأس.
2: بعضهم يقول السيد يا السيد.
0: هذا غلط الحقيقة، لأن هذا نوع من الاحتقار، هو خبر لا بأس، لكن فيه نوع من الاحتقار وصف الشاي.
2: سلم على
0: الثلاثة. أسلم عيني. هذه لكن من الظاهر ان عند البادية ما تعتبرها.
2: لا
0: ما تعتبر. ما تعتبر عقوق.
2: يعتبر يعني تشريف.
0: عجيب.
2: عبر الشاي يعني
0: البلية. كبير عقوق.
2: طيب. أو البلية أبو فلان. واحد من أخواني حضر أبوي أبو فلان.
0: هي الكل هم قال أحمس. هي اللي سأل عنها. فأنا أقول ما كنا أهو من الأرسل. أهو من الأرسل. طيب قول قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يستفاد من هذه الآية الكريمة نصف هذا الوالد لبناته نصف هذا الوالد لبناته لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة اختارت. وهكذا ينبغي الإنسان أن يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمانة. ويستفاد من هذا جواز خطبة الزوج جواز خطبة الزوج يعني أنك أنت تخطب الزوج لبنتك مع أن العادة العكس لكن هذا جائز. ويدل له أيضا أن أمير المؤمنين تعدى على مرابة لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره فلم يشأ أن يتقدم بين يديه تعلمه. ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن خطبة الإنسان الرجل لابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذا الأمة. ويستفاد من هذا أيضا كرم هذا الرجل ووجهه أنه خيره بالبنتين قال اختر إحداهما. وهذا من الكرم لأنه في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسى. لكن لو قال إني أريد أن أنكحك هذه البنت فقد يكون الرجل لا غبث له فيه. أما إحدى ابنتين التخيير يدل على الكرم وأنه جعله في سعة. ويستفاد من ذلك ولا نناقش جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبول. يعني معناه أني زوجتك إحدى ابنتي فيقول الزوج قبلت نكاح فلان قبلت نكاح فلان. وهذه المسألة لها ثلاث صور. إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول فيقول زوجتك بنتي عائشة فيقول قبلت هذا تعيين هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول. فالإيجاب الولي قال زوجتك بنت عائشة عينه والزوج قال قبلت الزواج هذه المرة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي فيقول قبلت نكاح إحداهما فهنا لا يجوز لا نعقد النكاح لأن ما ندري أيهما التي عقد نكاحها. وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلا زوجتك بنت عائشة فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك مش الحكم؟ لا يجوز لا نعم. بقينا بالصورة الرابعة لقينا ثلاث صور والواقع أنه أربع صور. الصورة الرابعة نقول زوجتك إحدى بناتي فيقول قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان سميه، فهنا الإفهام في الإيجاب والتعيين في القبول. فهل يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك فقال قبلت عائشة، معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفسح له المجال كل اختيار. فهذا الظاهر صحة العقد، لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بنات هؤلاء وعين، إذا قبلت عائشة وهي من المعينات فهذا أيضا أقرب للصحة، لأنه حصل تعيين بأي شيء؟ بالإشارة، بالإشارة، ثم عين واحدة منهم في القبول. هل نقول في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي موسى على كل حال يقبل حداها مقابل هذه، فهل في القصة دليل؟ لماذا؟ ولأنه لا لم يعد، قال أريد أن أنكحك يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قصد الأب فيه، الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية ما فيها دليل، الآية نفسها ما فيها دليل. إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا بكونها عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة. وعلى كل تقدير، حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاه، وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاه يعتبر باطلا ليس بصحيح. ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، يجوز؟ جائز ولا لا؟ نعم، هل يستفاد من الآية أنه يجوز الأب أن يشترط شيئا من المهر له؟ الغنم منه للأب ورائها له، وهنا بزوجه على أن يأجره ثمن حجر برأي الغنم، فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له. وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعته، لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوا، وقال إن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بني عقد النكاح. وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء، وليس للأب حق في ذلك، وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو شباء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يقوم عليه المرء ابنته وأخته. المهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة، وهذا القول هو الصحيح، أن المهر لمن؟ للزوجة، لا يشاركها فيه أحد، لأنه في مقابلة بضعها فيكون له، وليس للأب أن يشترط منه لنفسه شيئا. نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن كم؟ لا هي أن تعطيها حتى تعطيها أن يتملك منه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكله، فإن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظة الأب للمهر. يبدأ يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفوا، ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفوا. فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. طيب والأم الأخ من الأول الآن البادي والعياذ بالله على خلاف هذا، يشترط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمرضع شيء والكلب شيء والحمار العنم شيء وهكذا، يبقى المرأة مالا من المهر إلا مثل مال الحمار والكلب، وهذا ما يجوز حرام. يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوج، ولا لأحد عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه، متى؟ بعد ما تملكه ويدخل في ملكها، فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئا، المهر كله أو بعض. نقول للمؤمن لا يصح، لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه. استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستغلها الزوجة من زوجها، يعني أن يكون يعمل لها بناء يبني لها بيتا، يأتي لها بشيء غائب، والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه، إذ لو لم يرعاها موسى من يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، وهو في الحقيقة منفعة لها. ثم إن شرعنا ورد بوثاقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا زوجتكها بإيش؟ بما معك من القرآن، وهذا منفعة. لكن لو اشترطت عليه أن يخدمه، أن يكون مهرها خدمتها، مثل هذه المرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت المهر أنك تخدم، تشير مثلا أتوضأ وكذلك أيضا تقدم حذائي غسل ثوبي وما أشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، والزوج رجل فهو قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة أسير عند الزوج، أسيرة، اتق الله في النساء فإنهن حرام عندكم. وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية، صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز. ولكن مذهب جواز ذلك، مذهب جواز هذا الشيء لأنها منفعة. وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها، فكذلك أن يقوم بخدمتها. والتعليل هذا لا يمنع، لا يمنع. نعم، يكون زوج يخدمها في مشارف عليه وتخدمه فيما يجب عليه، فتكون خادمة مخدومة، كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم وعامل معمول.
2: ليش ما سمحت فيها العادي حتى أتوقع عليها كثير؟
0: نعم، يمكن عنده مال يا غانم، يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله وياك. المهم نعم، هذا مستقبلها، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب فقير والامرأة عجوز كبيرة عندها مال عظيمة، وقال ربما انه تموت قبله فارث، ما خاف، انا اخذها. نعم، وقد يكون أيضاً إلى غير هذا، قد يكون لرفع حسبه، قد يكون لرفع حسبه من هذه المرأة مثلاً من قبيلة مشهورة، ويحب أن يرتفع حسبه، لأنه عند الناس مثلاً قد يكون عند الناس غير قبيلة، فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة، علم بذلك، لا في اعتبارها. المهم الحمد لله أن شرعنا يخالف هذا، لا يجيب. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز، يعني يقول أبا استأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما في مانع. يقول أجرك بيتي 5 سنين، هذه المدة تحتاج 5 سنوات، فالسنة السادسة تبرع، إن شئت عرضت إياه إن شئت طلعت، فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر، لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ما حد مثل عنده حاجة يبيع، وجاء إلى الدلال وقال قال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما زاد فلك، يجوز؟ يقول نعم جائز، يبيعه 120 يأخذ 20، 105 يأخذ 5، 110 يأخذ 10. ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ سعر هذه السلعة يعرف أنه مثلا تساوي 100، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما أنه ما يبي وش تسوى، يقول بيعه 100 من لو هذا في بيعه 400 مثلا، يكون سعره 400 وما دل. أو يكون مثلا يعرف أن سعره ما تساوي 50، والوكيل ما يدري. من الذي يقتر هنا؟ الوكيل. وفي المسألة الأولى الموكل. هذا بعض الدنيا؟ زين.
2: الوكيل إذا صارت دون من المياه ما هم بيع السلعة وثبتها سلعة
0: المعروف
2: الأضلال على رأي.
0: المهم أنه يصار من السعر المعروف إن هي قيمته من المياه إلى رزيز قليل أو قسطلي ما خالف، يعرفون هذا. لكن إذا قدر إن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري إن هالسلعة ما يمكن تصل إلى المئة، وجاء يبي قتل الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، لكن ما يدري المسكين يحصل أنت بتجيب أكثر من مئة، فأخذها وتعب في الحرج عليها وباع ما بيعت إلا 80 أو 90 مثلا. يكون في هذا
2: غلط على
0: الوكيل.
2: الوكيل
0: وبالعكس إذا كان الموكل ما يعرف وش القيمة، نعم، وقال له البائع الوكيل أنا ببيع لك بالنسبة اللي يزيد لي، هذا في حسب أنه ما تصل أمره، فوافق على هذا فإننا نقول لا يجوز، لأن فيه تغريرا بمن؟ بالموكل، تغريرا بالموكل. ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين، حسن معاملة صاحب مدين من وجهين. أولا أنه فسح له في الأجل، أنه فسح له في الأجل. مش قال ثمان حجج كانت منك عشرا فمن عندك. وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة، حيث قال وما أريد أن أشق عليه، وما أريد أن أشق عليه، فهذان دليلان على أنه كان سمحا في معاملته. وفي قوله ستجد، ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بالمشيئة، إلا مقرونا بالمشيئة، لقول ستجدني إن شاء الله. بل إن النبي، بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة، فقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والقرن بالمشيئة جماعة فيه فائدتان: الفائدة الأولى تفويض المرء الأمر إلى الله، وهذا هو تحقيق التوكل، والثاني تيسير الأمر له، تيسير الأمر له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، وكان دركا لحاجته. فأنتم جماعة ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعل، أما إذا كان يريد أن يخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله. إذا كان يخبر عن العزيمة أنه سأفعل غدا، يعني هذه نية وعزيمة، فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة. ليش؟ لأن العزيمة حاصلة، حاصلة، فقد شاء الله، فقد شاء الله. وإذا كانت حاصلة وقد شاء الله ما حاجة يقول إن شاء الله، لأن الله شاء. ففرق بين أن يقول الإنسان سأزورك غدا وهو يريد وقوع الفعل، وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة. أما بين الفرق، بينهم فرق، ففي الأولى لا بد أن يقول إن شاء الله، وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله. والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع وأن الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع.
3: لكن
0: ما يستحب العزيمة؟ ما أظن ما يستحب إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس، كما قال رسول الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني محقق. وقال الله تعالى لك تكون من المسجد الحرام إن شاء الله آمين. قال ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يستفاد منه أن صاحب مدين مؤمن، لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن، إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحسبه، ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟ القيام القيام بما يجب، القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات. والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا الصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد. نعم. هنا ستجد إن شاء الله من الصالحين، أي الأمرين أليق، صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، لأن المسألة جاءت تعقيبا على عقد. ويستفاد قال الله تعالى بعده قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. يستفاد من هذه الآية أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها، العقود تنعقد بما دل عليها، وكذلك الفسوخ وكذلك الولايات، كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تكون تنعقد بما دل عليها، فإنها تصح ما هو تنعقد، تصح بما دل عليها، فهمتم؟ ولا يشترط لها لفظ معين، ما يشترط لها لفظ معين، بل تجرى على ما يتعارفه الناس بينهم. حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صورة معينة، يقول زوجتك، لو قال زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك، عقدت لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عرف الناس، إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. فهمتم؟ ألوقع الوقف والسبيل وما أشبه ذلك مثله، تسبيل الإنسان بيته مثلا مثله، ينعقد بما دل عليه. فإذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا لأن يدل على العقد أو لا يدل، حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكروا في الأيمان وغيره. فإذا كان هذا اللفظ قال الله الناس أحد يريد بهذا وأحد ما يريد، نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية، ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة لأنهما يريدان هذا العقد، إذا كان بينهما نية معروفة واتفق عليها عمل به. نعم. طيب، الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة. النكاح قالوا ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عفتها صداقة، قال أعتقتك وجعلت عفتها صداقة. قالوا هذه المسألة تستثنى، هذه المسألة تستثنى. هو قال لهم ما الدليل على الاستثناء؟ بل هذه المسألة تدل على أن النكاح انعقد بإيش؟ كما دل عليه. نعم. من أخذنا من هذه الآية من العقود تنعقد ما دل عليها؟ من قوله ذلك بيني وبينك، ما قال قبلت النكاح ولا قال قبلت الإجارة ولا شيء، ذلك بيني وبينك. ويستفاد من إشارة قوله بيني وبينك أن العقود عهود، أن العقود عهود في الحقيقة. وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، ويكون بذلك عهدا. في سورة الإسراء شق الله تعالى وعوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، قبل هذه الآية شق الله ولا تقوم التي إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الولاية على يقين نوع من العهد، وجعله الله تعالى عهدا، جعله الله عهدا وقال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين، أحد الأجلين، إنما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أثمنت العشر ما تلونا يقول رح أطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتي وترضي عن غنمي إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفى لي. وهذا معنى قوله فلا عدوان علي، لأن لا اعتداء علي. إن أتممت ما تقول اطلع خلاص كمل الثمان رحت يمن له، وإن اقتصرت على الثمان ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي علي. وهذا حقيقة يتوجه، لأنه ربما يسأل سائل يقول كيف يقول أيما أجل قالت فلا عدوان علي، هو يسأل عليه عدوان والرجل وفد من عهد علي، يقول ربما أنه يكون عدوان بمعنى أنه إذا أراد الإتمام العشر يقول له لا ويمنع، أو أنه إذا اقتصر على الثمان يبدأ يتكلم به في المجالس. والمؤلف يقول فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي، وهذا تقدم منه صحيح، لأن يعني أصل طلب الزيادة غير وارد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله والله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض. ما يؤخذ من قوله على ما نقول وكيل، فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به، لغرض العناية به. هل يستفاد من جواز إشهاد الله على العقد ولا اقتصار عليه؟ ها؟ والله على ما نقول وكيل. ها؟ لا الشهادة لله أنتم تشهدون لله لا لغرض آخر. هو في الحقيقة شرعا ما يكتفى به، شرعا ما يكتفى، لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به. وفائدته فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحبيب المراقب، فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد. يمكن هذا في عرضة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العقد. لاحظ أنك إذا جعلت الله الشاهد ثم قلت، فهذا استهانة بالله ولا لا؟ ها؟
2: لا.
0: استهانة بالله، مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت، فهذا استهانة بشهادته وتحدي الله. وتحدي الله، نعم.
2: أقول الله شاهد لو ما
0: أعطينا إيه، لكن استشهاده أعظم، استشهاده أعظم، ولا الله شاهد أن قلنا ولا ما قلنا، لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم. يكون إذن فيه توكيد للعقل ولا لا؟ لكن الله شاهد علينا، شف من عندنا حد، لكن الآن نبي نوياك من شيطان أن نسأل الله هو الشاهد، إذا وافق هذا يكون أبلغ أبلغ التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة. ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب. كل إنسان يحلف بالله كاذبا في مخلوقه فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة إصابته واضحة، وهو أن الله أنه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. لكن الغالب إن سبحان الله تعجل له العقوبة في الدنيا، تعجل له العقوبة في الدنيا. والقصص على هذا كثيرة، قصص على هذا كثيرة. حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص في خرج خصومة، في خرج تخاصم عند القاضي وأنكر حقه وحلف المدعى عليه، لكن في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض، فحصل عليهم حادث ومات العائلة كلها، ما بقي له. وهذا واضح عقوبة معجلة والعياذ بالله. وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بلاقع يعني خالي من أهل، تدمر وتهلك والعياذ بالله. وإنما قال المؤلف أي راعيه، لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى، بل الذي بيده هو الراعي يرعى. لما قال الراعي في أجله وقضى بمعنى فرض، قال الله تعالى فلما قضاهن فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهن. فلما قضى موسى الأجل، أن هذه للعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين، فقد علمنا أن بينهما أجلي، أجلا واجبا وهو 8 سنوات، وأجلا تبرعا من موسى وهو 10 سنوات. فأيما الأجلين قضى؟ أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به، الضمير في قوله هو المظنون به يعود على 10، يعني الذي يظن بموسى أنه أتم 10. ولكن الآية مكتملة، فترجيع الأشر بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء، وترجيح أنه أنه تمام لأنه هو الواجب عليه. وموسى كان في اشتياق إلى بلاده بمصر، وهو قد قال فيما سبق معتبرا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتدي عليه. فلكل منهما وجه، وموقفنا نحن من هذه القصة أن نفهم ما أفهمه الله سبحانه وتعالى، ونقول قضى الأجل والله أعلم أيهما قضى. فلما قال موسى الأجل وسار بأهله،
4: مروي
0: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فرض ما وعده. أكثر المفسرين، لكن ما في شيء يرجع كل واحد. نعم لا ما لا صحيح من تفسير الصحابي نسأل مقف مطلقا، لا سيما إذا كان الصحابي من عرف الأخوة الصحابية ابن عباس رضي الله عنه. طيب وسار بأهله، السير معناه المشي، سار بأهله من عند صاحب مدين وأهله يقول زوجته بإذن أبيها نحو مصر. أما قول زوجته هذا صحيح أن المرأة أن الزوجة تسمى أهلا، وأما قوله بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه، ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيه. لماذا؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء، اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع ولأبيها أيضا أمنا، وإلا فالحق له. فإذا شرط عليه أن لا يسافر به يلزمه الوفاء؟
4: نعم
0: يلزمه الوفاء، ولكن لو أذنت وأبى أبوه وقد شرط عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها، حقيقة أن الحق لها، هذا يتعلق بها شخصيا، وقد ترى أنه من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها. طيب آنس أبصر من بعيد، آنس أصلي، آنس مشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة، ولكنها تأتي بمعنى إبصار بالشيء، لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشى. هنا آنس أبصر من جانب الطور بالضم جبل، وجانب الشيء إيش معنى؟ جهته، يعني من جهة الطور آنس نارا، وهذه النار ليست نارا حقيقية ولكنها نور، ولكنها نور وتشبه النار. لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن شفاء، الزمن زمن شفاء، والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت معينة، وأن موسى عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة، آنس نارا فقال لأهله امكثوا، هنا لأهله امكثوا. قرر المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة، وهنا قال لأهله امكثوا، وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟
4: جماعة،
0: لأنه لو كان لواحدة لقال امكثي، فهو لجماعة. فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط. قال بعض المفسرين إنه استحب معه خادما، استحب معه خادما. وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منه، بناء على أنه سلمت له من أول العقد وبقت معه كم؟
5: 10 سنين
0: أو 10 سنين فولد. فعلى هذا يكون الخطاب إن كتب لجماعة مطابقا للواقع، مطابقا للواقع. نعم، لأنه مع زوجة خادم ولد، ولا لا؟ لأنهم جماعة. وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن جاءت العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه. وقوله هنا انكثوا هنا، من ناخذ منها هنا يعني في المكان؟ وصعدت من النار لعلكم تفطرون تستبتئون. قوله لعلي آتيكم، لعل هنا التوقع ولا للترجي؟ للترجي، نعم، لأنه يتمنى أن يحصل له هذا الأمر. آتيكم منها بخبر، آتي هنا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ يوسف فعل مضارع. آتيكم، وأصلها آتيكم، نعم، أصلها آتيكم بمعنى أجيئكم. طيب مهد آتي اسم فاعل، الإتيان مصدر، إنما توعدون لآت. فهنا آتي ما تصلح اسم فاعل، لا ما تصلح، ما تصلح، لأنها هنا يريد الفعل، لا يريد أن يبين أنه متصل بالإتيان، يريد الفعل. والدليل أنك لو حولتها إلى معناها فقلت لعلي أجيئكم، فأجيئكم، أجيئكم ما رحنا في المضارع، فليست هنا اسم فاعل. وقول لعلي آتيكم منها، أي من هذه النار. ومعلوم أن النار نفسها لا تعطي خبرا، ولكن المراد من بها، لأن النار عادة لا تشتعل إلا وعندها أناس، وعنده أناس. وقوله بخبر، المؤلف يقول عن الطريق، عن الطريق، وكان قد أخطأه. وهذا ممكن أن يكون، وممكن أن يكون أعم من كونه عن الطريق، عن الطريق وعن ما بقي من المسافة وعن كل شيء، خبر نكر. وقوله أو جذوة من النار، يقول بتثليث الجيم، تقرأها يا غان بتثليث الجيم، تقرأها على التثليث،
5: بجذوة وبجذوة وبجذوة،
0: جذوة وجذوة وجذوة، هذا التثليث. فإذا قالوا مثلث أو بتثليث فمعناه أنه تجوز فيه الحركات الثلاث. أما إذا قالوا بالمثلثة، هذا غير المثلث. وش معنى المثلثة؟ يعني عليها ثلاث نقط، يعني عليها ثلاث نقط. فإذا قيل بالمثلثة يعني بالثاء لا بالتاء. وإذا قيل بتثليث كذا فالمعنى تجوز فيه الحركات الثلاث. ما هي الجدوى؟ قال قطعة وشعلة. قطعة وشعلة من النار، يعني معناه يأتي بعود في طرفه نار مشتعلة، هذا الجدوى. وقوله لعلكم تصطلون من النار، لعلكم تصطلون، لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تصطلوا لأجل أن تصطلوا. وقد مر علينا أن لعل لها عدة معاني، لها عدة معاني. الأول الترجي والإشفاق والتوقع والتعليم.

0: هبة. يقول: والطاء بدل من تاء الافتعال. الطاء بدل من تاء الافتعال، هذه علة تصريفية. وش تاء الافتعال؟ التي تدل على فعل الشيء. اصطلى أصله
1: اصطلى
0: اصطلى. وتصطلون أصلها تصطلون تصطلون. نعم، مثل تبتغون. ولكن القاعدة التصريفية في اللغة العربية أنه إذا وقع التاء الافتعال بعد الصاد فإنها تقلب طاء، ويقال اصطلى بدل تصطلى، ويقال تصطلون بدل تصطلون. ليه مأخوذة؟ من صلي النار، من صلي النار بكسر اللام وفتحها، بكسر اللام صلي النار بفتحة صلى النار. إذا من صلي كرضي أو من صلى كرم، وفيها لغتان في اللغة العربية. في القرآن الكريم: لا يصلاها إلا الأشقى. من أي البابين؟ من باب رضي يرضى أو رمى يرمي؟ لا يصلاها إلا الأشقى. من أي البابين؟
1: من رضي.
0: لو كانت من رمى لكان لا يصليها، كما يقال لا يرميها. إذن فالقرآن يدل على أن على ما قدمه المؤلف من أنها بكسر الله أفصح. أولا، طيب، الذي يصلى النار الكبرى. يصلى ولم يقل يصلى، من يجوز باللغة العربية. قال المؤلف رحمه الله: من صلى بالنار. أنا أقول النار. فلما أتاها،
1: قلوا في سورة الأخرى: لعلي أتكلم أو قدس أو أجدو على النار الهدوء.
0: نعم،
1: ما يؤمن بالنار الهدوء أو الهدوء
0: النار. لكن إحنا إذا قلنا أن الخبر أعم من ذلك، ما هو ينفي هذا الشيء، ويدل على أنه كان يحتاج إلى دليل. يقول أن الظاهر أيضا أن السماء مهمة، وإلا لكان يعرف النجوم لأنه راعي وقد بقي ثمان سنوات يعرف غالب النجوم، لكن ما يبعد أنها كانت مغيمة السنة. وقوله: فلما أتاها نودي. لما أتاها يعني جاء إلى النار ووصل إليها. نودي من شاطئ الوادي الأيمن. نودي، النداء هو دعاء الشخص بصوت مرتفع، والمناجاة المسارة بصوت منخفض. لقد قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فموسى نودي من بعد ثم قرب فنوجي. وقوله نودي من شاطئ الوادي، كلمة نودية مبنية للفاعل للمفعول؟ مبنية للمفعول. ومن الذي نادى؟ الله، كما في آية أخرى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فهنا حذف المفعول به، حذف الفاعل، حذف الفاعل لأي غرض؟ للعلم به، يعني هو معلوم إن الذي ناداه هو الله، بدليل إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين. وقول نودي من شاطئ جانب، شاطئ الشيء جانبه، ومنه شاطئ النهر. شاطئ النهر يعني جانب النهر.

0: وقولها الوادي، الوادي مجرى الماء، مجرى الماء يعني مجرى الشريف يسمى واديا، لأنه فيه جمع، والوادي الجمع فعليه يكون مجرى الشريف واديا. وقوله من جانب الوادي الأيمن، كلمة الأيمن صفة للوادي ولا صفة للشاطئ؟ الوادي له شاطئة، لكن ما عندنا واديان، أحدهما أيمن والثاني أيسر. ويدل على ذلك قوله تعالى وواعدناكم جانب الطور الأيمن. فإن إذن كلمة الأيمن صفة لشاطئ، أي من الشاطئ الأيمن. الأيمن هو المؤلف لموسى، معلوم لأنه منادى، هو مثل أمامه وادي أو هو في نفس الوادي. الأيمن منه هو الذي على يمينه، على يمين موسى، في البقعة المباركة لموسى. في البقعة، وش البقعة؟
1: الأرض.
0: أصلها البقعة الشيء المتميز عن غيره، ومنه بقع الماء في الثوب مثلا. فالبقعة معناه يعني الجانب من الأرض الذي له ميزة مثلا في أشجار أو شبهها. وقوله المباركة أي التي باركها الله سبحانه وتعالى، والبركة كما مر علينا هي الخير الكثير الثابت.
2: وقع ما لم يكن فيها شجر؟
0: لا، هذا كالقاع،
2: هذا يسمونه البقع.
0: إيه
2: لأنه ما فيها شجر يقول هذا بقع ما فيها شجر.
0: إيه لا، هذا يسمى القاع. قول المبارك معناها اللي فيها التي أحل الله فيها البركة، والبركة الخير الكثير الثابت، لأنه مشتق من بركة الماء، وبركة ما تكون مجمعا له مع ثبوته فيها. والبركة من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله، وليس شيء مبارك لشخصه، بل لما أنزل الله فيه من البركة. وقد مر علينا بحث في كون الإنسان يتبرك به، مثل ما قلنا زرنا نتبرك به، فهل هذا صحيح؟ قل لا. قلنا فيما سبق إن كان المراد البركة الشخصية فهذا ليس بصحيح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد البركة ما يحصل منه من منافع علمية أو مالية فإن هذا صحيح، فإن هذا صحيح، فإن بعض الناس قد يكون مجلسه مباركا ينفع الحاضرين إما بالذكر وإما بالعلم وإما بالمال وإما بالآداب والأخلاق، هذه بركة لا شيء. وبعض الناس يكون بالعكس مشؤوم على على على جليسه، مشؤوم على جليسه. كما أن من الناس أيضا من يكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، ومنهم من يكون بالعكس، ومنهم من يكون بالعكس. وقولها المباركة، لكن المؤلف قيدها قيدا حسنا، قال المباركة لموسى، فهي مباركة في ذلك الوقت بالنسبة لموسى، أما بعد ذلك فليس لها صبغة دينية، ليس لها صبغة دينية، وليست مقدسة بعد ذلك، وإنما هذا خاص في وقت تكليم موسى. ومنه أيضا غار حراء مثلا، غار حراء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مبارك للرسول متى؟ حين يقول وحي عليه فيه. أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية. ولهذا من البدعة أن الإنسان يذهب إلى غار حراء ليزوره تعبدا، وكذلك غار طور. أما إذا كان يزوره اطلاعا فقط فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه ما يريد التعبد. فمن إن هذه الأماكن اللي ما يثبت لها قدسية عامة تكون قدسيتها خاصة متى؟ في حينها فقط ولمن هي له أيضا، وأما لغيره فلا يكون لها هذا الحكم. ولهذا من أحسن ما مشى عليه المؤلف تقرير هنا لموسى لسماعه كلام الله فيها، لسماعه كلام الله في هذه البقعة. ولا شك أن الاستماع إلى كلام الله عز وجل لا يشبهه أي استماع، لأن الإنسان يجد فيه من لذة المناجاة ما لا يجده في أي مناجاة أحد، لأنه أحب شيء إلى الإنسان. ومعلوم أن الإنسان كلما خاطب محبوبه صار أشد تلذذا بكلامه معه، مع أن كلام الله لا يشبه كلام لسماعه كلام الله فيها. وكلام الله سمعه من الله ولا من الشجرة؟ لا، سمعه من الله حين تكلم به. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك الأشاعرة فقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر به عما في نفسه. وعلى هذا فيكون موسى ما سمع كلام الله، إنما سمع ما هو عبارة عن كلام الله. فهمتم؟ وخالف في ذلك أيضا المعتزلة والجهمية وقالوا إن كلام الله مخلوق، يخلق سبحانه وتعالى أصواتا فيما أرى، إما في جبريل وإما في الشجرة وإما في الأرض، فتسمع هذه الأصوات فينسب إلى كلام الله، فينسب الكلام إلى الله من باب التشريف والخلق والتكوين. أفهمتم؟ وعندما نمحص الأمر نجد أنه لا فرق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب. والسبب لأن الكل متفقون على أن ما يسمع فهو مخلوق وليس هو كلام الله. في الحقيقة لا فرق بينهم، لكن الأشاعرة تلطفوا في الأمر وقالوا أن الكلام معنى قائم بالنفس يعبر عنه بالأصوات، ولا يعبر المتكلم، يخلق ما يدل عليه. نعم. ولا ريب أن مذهب السنة والجماعة هو المذهب الصحيح الموافق للنقل والعقل، يقولون إن كلام الله يسمع من الله، وأنه أي كلام الله بحرف وصوت. أما الحرف فهو ما يتكلم به تبارك وتعالى مما يستعمله الناس في نطقهم المخاطبين، وأما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين. وكيف يشبه أصوات المخلوقين وهو سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة وارتجفت السماوات حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال من الشجرة، من الشجرة بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه. طيب، نودي من شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة، يصير هنا تخصيص بعد تعميم أو بعد تخصيص. في عندنا الآن تخصيص بالنسبة لجانب الشاطئ، وش التخصيص فيه؟ أنه الأيمن. وفيه أيضا تخصيص ثاني بالنسبة للشاطئ وهو أنه من الشجرة. ودي من الشجرة أي من ناحيته، وليس معناها أن الندى من الشجرة. المعتزلة يقولون إن الندى من الشجرة، وأن الشجرة خلق فيها صوت سمعه موسى، سمعه موسى على أنه كلام الله، ولكن المراد من الشجرة أي من ناحيتها وجهتها، بدليل ما يأتي: إني أنا الله رب العالمين. هل تقول الشجرة؟ لا تقول. ولو قالت الشجرة إني أنا الله رب العالمين لقال له موسى كذبت، ولكن الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقوله لنباتها فيه: وهي شجرة عناب أو عليق أو عليق، ما أعرف ما أعرف ضبط، أو عوسج، أو هاي لتنويع الخلاف، ولكن ما يهمنا نحن، تعرفنا هذا أقرب، نحن لا يهمنا أن تكون هذا أو هذا، المهم أنها شجرة، شجرة نودي منها عليه الصلاة والسلام. والندى أن مفسرة لا مخففة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أن مفسرة، والمفسرة هي التي بمعنى أي، وهي التي تأتي مفسرة بما فيه معنى القول دون حروفه. أنتم مفسرة بمعنى إيش؟ بمعنى أي، وهي التي تأتي مفسرة بما فيه معنى القول دون حروفه. إيش معنى لما فيه معنى القول دون حروفه؟ يعني لكلمة فيها معنى القول لا حروف القول. الندى فيه معنى القول ولا حروفه؟ معناه ما فيها قيل له، بل فيها نودي فتكون مفسرة: وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وأوحينا إليه أن اصنع. أم هذه مفسرة ولا مخففة؟ مفسرة، لأنها أتت بما فيه معنى القول والإيحاء دون حروف القول. وقول المؤلف يعني دون حروف القول، القول اللي هي قاف واو لام.
3: يعني
0: لا، معناه أنها تكون مفسرة لفعل فيه معنى القول لا حروف القول. يعني مثلا لو قال: قيل له أن يا موسى، ما تكون هنا أن مفسرة لأن فيها حروف القول، لكن نودي تكون أن مفسرة لأن فيها معنى القول. ولهذا سميناها مفسرة لأنها فسرت النداء بالقول، لأن مدخولها أن يا موسى إني أنا الله، مدخولها قول ولا لا؟ قول يا موسى إني أنا الله، هذا قول. فلهذا نقول إنها مفسرة لأنها فسرت معنى الفعل ضمن القول دون حروف القول. وقوله لا مخففة، مخففة النين من الثقيلة، فلا تصح أن تكون مخففة لأنه ينطبق عليها معنى التفسيرية، هذه واحدة. وأيضا المخففة تحتاج إلى تقدير، مش اللي بقدر
3: ضمير الشام،
0: بقدر اسمه اللي هو ضمير الشام. والأصل عدم التقدير. وقول المؤلف لا مخففة أشار إلى نفيه، لأن بعض المعربين يقولون إنها مخففة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله، يعني الذي أخاطبك، أنا الله، فبدأ بالألوهية لأنها هي المقصود. وقال رب العالمين فنى بالربوبية لأن الربوبية في الحقيقة وسيلة إلى الألوهية، ولهذا من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، وإلا كان متناقضا. والله تعالى يحتج على المشركين بالألوهية، يحتج عليهم دائما في إقرارهم بالربوبية، لأن من أقر أن الله ربه فإنه يقال له إذن يجب أن تعبد هذا الرب، إذا عبدت معه غيره فإنك لم تصدق بإقرارك بربوبيته، وهما متلازمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فجعل الخلق الذي هو من مقتضى الربوبية جعله دليلا ملزما لعبادته، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إني أنا الله ماذا تعرفون أنا؟ خبر المبتدا ما يمكن أن يدرس الخبر أبدا. بدل لا تستخدم الفصل. طيب أمر الفصل يفصل بين الخبر والصفة، وهذا ما لو قال إني الله ما اشتبه الأمر، فالظاهر لي أنها مبتدا. إني أي المتكلم أنا الله، كما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فهو مبتدا والله خبره، وجملة المبتدا والخبر في محل رفع خبر إن، وقوله رب العالمين خبر ثاني لأنا. ورب العالمين يا غالب ما معنى الرب؟ معنى الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأشياء. وقولها العالمين المراد بهم من سوى الله، من سوى الله، وجمعهم باعتبار أصنافهم، إلا فالعالم كل من سوى الله فهو عالم، لكن جمعوا عالمين لأن في مثل عالم الإنس، عالم الجن، عالم البهائم، عالم الملائكة، نعم، فجمعوا باعتبار أجناسهم. وهذه الربوبية عامة ولا خاصة؟
3: عامة.
0: وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة، كما أن العبادة أو العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقالوا برب العالمين هذا العام، ورب موسى وهارون خاصة. نعم
4: في آية
0: الأخرى أنا ربك الفقير، إيه نعم، من كان عنه بالآية إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. نعم
4: الحرف
0: اللي
4: يسميها
0: جماعة
4: إن الله يتكلم بحرف
0: الإنسان،
4: نعم، والحرف من جنس
0: حروفها التي يستعمل
4: فيها
0: يتكلم بها الناس. نعم،
4: لا يقتضي هذا التشبيه،
0: لا يقتضي التشبيه، لأن الحروف هذه من صفة لله، صفة الله الصوت، أما الحروف فإنها منطوق بها وليست نطقا، لا ما في تشبيه.
4: طيب
0: ثاني فكرة
4: الشجرة،
0: نعم،
4: من الشجرة،
0: نعم، فائدة لأن الشجرة يعني معناها تحديد المكان، مقصود تحديد المكان، لأن شاطئ الوادي واسع وعام، فتخصيص المكان هذا يكون أبين، إذ أن موسى لو نوجى من جميع الشاطئ يلتبس عليه الأمر، لكن إذا حدد المدى من جهة معينة خاصة صار هذا أبين له وأوضح. قال وأن ألقي عصاك، هذه معطوفة على قوله إيش؟ أن يا موسى، نودي أن يا موسى، يعني نودي أيضا أن ألقي عصاك، وألقي بمعنى ضع عصاك على الأرض. وعصاك لماذا استصحبها؟
3: رعد،
0: إيش قال؟ أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مآرب أخرى ما ذكرها. وش هي غنم؟
2: نعم.
0: وش المآرب الأخرى؟
2: قيل أنها يحفر البال فيها. قيل أنها يحفر البال فيها والله
0: أعلم. وغير؟ إيه ويرفع بها السباع ويرفع بها عن نفسه، لكن ذكر جانب المصالح. أتوقف بها على غنم وأهش بها أتوقف عليها وأهش بها على غنم. وأما جانب دفع المفاسد فأجمله في قوله ولي فيها مآرب أخرى، وهذا في الحقيقة من الأدب في النطق، من الأدب في النطق. وتجدون أن صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الإثبات يؤتى فيها بالتفصيل، وفي مقام النفي يؤتى فيها بالإجمال غالبا. نعم. قال وأن ألقى عصاك فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها. هذا وجه التشبيه. ولا مجبرا هاربا منها. قوله فلما رآها أبصرها، وعلى هذا فيكون جملة تهتز في موضع نصب على الحال وليست مفعولا ثانيا، لأن رأى البصرية ما تنصب إلا مفعول واحد. أين جواب لما؟ فلما رآها تهتز ولا مجبرا. طيب، وقوله تهتز يقول تتحرك، تحرك لكن باهتزاز مو من الاضطراب. وتعرفون من الحية تتحرك يمين وشمال. وقولك كأنها جان، هذا للتشبيه، يعني كأنها في هيئتها وفي حركتها، يعني في ذاتها وفي حركتها جان. قال وهي الحية الصغيرة، هذا الجان. وجه المشابهة الحركة، سرعة الحركة. ولكن المؤلف فسر الجان بأنها الحية الصغيرة، والله تعالى يقول في آية أخرى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان، والثعبان الذكر من الحيات الكبير. فما الجمع بينهما؟ قالوا إن الجمع بينهما أنه أول ما ألقاها نعم صارت كالجان، ثم بعد ذلك تضخمت حتى كانت ثعبانا مبينا، حتى صارت ثعبانا مبينا. نعم. أين عند الصح؟ كأنها جان ولا مدبرا هاربا منه. مدبرا هذه حال، ويسمونها حال مؤكدة. حال مؤكدة، مش معنى مؤكدة؟ لأن التولي معناه الإدبار، فهي حال مؤكدة لعاملها، إذ أن معنى الإدبار مفهوم من قوله ولا، ولكن جاءت التأكيد. وقول مدبرا يعني ولاها دبرا، ولهذا قال المؤلف هاربا، لأن الهارب ما يمشي إلى جنب، وإنما يمشي على العكس. عندما تهرب أولا، عندما تنصرف عن الشيء تسمى موليا، لكن إذا كنت هاربا هل توليه جنبك وتمشي مثلا باتجاه مجانب أو باتجاه معاكس؟ باتجاه معاكس. ولهذا قال ولم يعقب أن يرجع، معناه من هرب. نعم. ولكن الله يقول ولم يعقب فنودي، يقول المؤلف يا موسى أقبل ولا تخف. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله ولم يعقب، لأن لو وصلنا ولم يعقب يا موسى لظن الظان أن الكلام واحد، ولكن الكلام انفصل، فقال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أقبل مقابل التولي، ولا تخف مقابل الهرب، لأن الهارب يكون خائفا. ثم طمأنه بقوله إنك من الآمنين، إنك من الآمنين، تأكيد بقوله ولا تخف، لأن الآمن ما يخاف، وإنما يخاف من ليس عنده أمن. وهنا قال إنك من الآمنين، ولم يقل إنك آمن، بل قال من الآمنين. فما هو البلاغة في هذا؟
4: مراعاة الفواصل.
0: نعم، مراعاة الفواصل، يمكن نقول هذا مراعاة الفواصل، لكن هذه المناسبة لفظية. نعم، يتذكر أن هناك آمنون، فإذا كان هناك آمنين فإنه لا غرابة أن تأمن، يعني لأن الإنسان إذا ذكر بما حدث لغيره صار أشد طمأنينة في حصول ذلك الشيء. ونظيره بالعكس قول فرعون فإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأسجننك، لأجل أن يرهبه بأن عنده من هو مسجون وأنه ليس يعجزنا أن نسجنك. الحاصل أن مثل هذا يقال لأجل أن يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسا آمنين فيأمن أكثر.
3: الإنسان يعلم أن الله تعالى حكيم، يعلم كل شيء مثلا، فيأخذ بهذه الأخبار ثم دعي يخبر هذا الشيء. لماذا؟ الإنسان يخبر يطمئن، كذلك إذا أراد أن يخرج خارج الغرب عن جنب وضعه وصوره ووجهه يعمل أمور تثبت، وربما تحدث أشياء تحتاج إلى أشياء من الأحداث. نعم، فهذه الأشياء ينبغي للإنسان يأخذها عامة الناس، أما إذا كنت تجد ربهم في قبره يستعملون ويسمعهم في هذا الألم، يأخذ من ضرب نفسه ويعلم. نعم، يدعى في وقت من الذي عاد بدونه يذهب. كل هذا ما ينبغي أن يستخدم أهل وما خرج عن العرض من جهة. نعم، لو أنه أخبر بالعبادة ربما تصل به إلى الآن. ثم إن أهله مستحيلون يعلمون بذلك، علموا. ومنها أيضا ومنها أيضا أنه أن اتخاذ الأسباب لا ينافي الدور، هذا الأسباب لا ينافي الدور، بل هو من تمام التوكل ومن تمام معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى. حيث أن الإنسان يعلم أن الله تعالى حكيم، يعلم كل شيء مثلا، فيأخذ بهذه الأخبار حتى يصل إلى الغاية. لكن المحذور الذي نفسه يقصد هو أن الغيب يعتمد على الصبر وأيضا المحذور هذا المحذور، وأنه يأخذ السبب عارفا بذلك الحكمة المستقبل وأنه هو الغاية، فهذا من تمام معرفة المصادر. نعم. ثم قال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. في هذه الآية إثبات كلام الله سبحانه لأن نودي نادي من هو الله بقوله تعالى في أنفسه إذ ناداه ربه في الوادي من خلف الصخور. ومنها أن كلام الله تعالى بقوله نودي والنداء يكون بخوف جدا ومن أداة الخوف لمن من قريب. ومنها الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فلا شك أن المعنى القائم بنفسه لا يخلق مثله ولا يثنى كلام الله تعالى. ومنها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون من كلام الله مخلوق ووجه ذلك أنه ثبت أن النداء من الله سبحانه وتعالى والنداء قول بقول المنتصر والقول لا يحصل إلا بقائل قول ما يحصل إلا بقائل فيقول القول قول الله وكل صفة مثل ذلك إنها غير مخلوقة لأنها وصف لمن اتصف به فإذا كانت وصفة للخالق فهي غير مخلوقة. فيقول في الآية رد على الطائفتين العبقرية والمعتزلة. ومنها أيضا أن الأنفر تكون مباركة تباقية لا بركة مطلقة بقوله في الجزعة المباركة إن بركة هنا لمن يموت ذلك بأحد كما قال الناس. ومنها أيضا إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف من قوله أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فإن يا موسى إني أنا الله رب العالمين جمل بكون من شروط فيكون في هذا رد على من الأسباب لأن الشاعر يقول الكلام هو المعنى القائم. فأنا عندما أغني أني أتكلم مثل الكتب الأخير أو أغني أقول هذا المضمر هو الكلام وما سمعت فليس هو الكلام بل هو عبارة عن الكلام ولا تكلم من هذا لا يكون من الكلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام انك ما حدث فيه عن كتابه ما لم تعمل او تتبين تبين ان الكلام غير حديث النبي واضح. ومنها اسباب وجوديه الله سبحانه وتعالى في كل شيء وقوله اني أنا الله رب العالمين ما يفهم من هذا. طيب ما الجمع بين هذه الآية وبيننا جاء في آية كثيرة في التقليد وفي النتيجة وبعض الأخبار أو الحجة الجمع النقاط من حضورية التقليد إلى تقليد عامة وقال فما أن العبودية أيضا في القصر يقف من عامة وقال فمثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من العالم هذه من العامة وإن وقال إن عباد إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من العالم عامة بتسري. الاستثناء إلا من سبعة أمراض نعم يكون الاستثناء من قطر إن عباد بطر العالم الشيطان فتكون خاصة لكنه مقرر أنه إذا بار الأمر بين المسلمين والمسلمين فتكون قطعا فالأصل الاستثناء فالأصل المسلمين الاستثناء إن كل من السنوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عامة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا هذه قال إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب وهذا في خير في المقصد أكثر لأن وجنوب المسجد على خير خير بين مقصد أكثر وقع هذه في طرف وعن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى إلى عقبك مثل الذين يذهبون الى المدرات فرعون ويقولون الله سبحانه وتعالى كل المسلم الله تعالى اوحى الى المسلمين ويقول مبارك اما من ذهب الى الصراع فهو لا بد لكن يقول ولا بد لك وقوله وقوله أن ألقى عصاك فلما رآها تهتز في هذا دليل على أن موسى كان يصطحب العصا بقوله ألقى عصاك وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى يعني بمجرد عن العصا صارت تهتز كأنها جهة بمجرد الجلسة وهذا دليل على القدرة الإلهية وفيه دليل على حكمة الله سبحانه وتعالى أيضا حيث إن هذه الآية مناسبة لمن سيقابله موسى لأنه سيقابل من الدهر وهذه الآية مناسبة تماما له لأنهم سوف يعجبون عن مقابلته كان خطر من الصحابة القانون لما رأوا هذا الأمر الذي لا طاقة له به ومنها أيضا أن هذه العصا صار لك حرف سريعة لأن الجان نوع من الصياغة الجميلة التي عرفت بالحركة السريعة لأنها جان ومنها أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز على غيرهم من الخوف الكبير بقوله ولا مدبرا ولم يقم، مع ان موسى كما تعلمون كان من الرجال الاقوياء لكنه يعتريه ما يعتري غيره من الخوف، وقد سبق انه خرج من المدينه خائفا اخرى. ومنها ايضا عناية الله تعالى به حيث نادى وطمأنه بقوله أقبل ولا خطر، ولم يقتصر على قوله لا خطر بل طلب منه الإقبال إليه، الإقبال إليه أقبل ولا خطر، وهذا يدل على عناية الله به ومحبته له. ومنها أيضا أنه ينبغي المسلم لغيره أن يذكر السبب في ذلك بقوله إنك من الآمنين، يعني لو قال لا تخف فإنه قد يزول عن الخوف، لكن الذي لا يكون المسلمين أمام الخوفين، فإذا قال إنك من الآمنين ازداد بذلك المسلمين. ومن أيضا أنه ينبغي ذكر النظراء أو الإشارة إليهم ليكون ذلك أكثر من القلب بقوله إنك من الآمنين. لأنه حتى المقابلة قال الذين فاقوا النار خير ان ياتي امامهم ان كل ياتي امامهم يعرف منه الموت لا هذا لا يذم ولا ما لم يكن امامهم المرحله في الجاهل كل الامور القضيه ما تضمرت في غير ذلك مقتضى الطبيعة، لكن إن أود حتى إلى غير واضح إلى إلى فرق واضح أو إلى الحرام كانت من دون القرآن حكم طبيعي عبد كل الأمور الطبيعية نفسها مشكلة، لكنها قد تكون سببا للمشكلة. مثلاً تنظر عن رب العالمين قال من أنهار بذلك أدرك يدك أدرك يدك الجملة بمعنى الفتح في جيد قول أدرك يعني أدرك من هو أدرك من هو المسبحة التي يدخل في خرجة ثلث بناء الإنسان ومعنى أدرك أدرك. وقوله يدك بمعنى الكف في لا حاجة إلى هذا، لأنه أبدأ من النهار من هذا المكان التأمين، ولكنها ليس مجال التأمين، بل المراد باليد عند الإطلاق الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم كانوا مرض بأيدي هل أكف. أما إذا أريد باليد غير الصف فإنها تقيد به كما في قوله تعالى فأخذوا أيديكم وأيديكم إلى المرافق. في التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وكان الفرق مسح الكف فقط، يعني ما قلت فاليد عند الإطلاق تكون بمعنى الكف فقط وقولها اليمنى من أقدمها ما في الآية تدري هذا، ولهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهمه الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون لدينا أو المبقى علمنا من المفيد. قال في جيبك هو قوس القميص وأخذك. قوله هو قوس القميص هذا اللي يبقى معه الرأس. الجيب هو الصوت الذي يدخل معه الرأس بقلبه. وقوله وأخرجها تخرج. المؤلف قدر طلبا ليناسب الجواب، لأنه ليس مجرد الإدخال تخرج به بيضة، بل إذا أخرجها خرجت بيضة. لكن حقيقة أنه لا داعي إلى ذلك، لأنه لا مانع أن يكون تخرج جوابا لقوله اخرج. فإن الإدخال إذا قلت تخرج أنا لا لازم من ذلك أن يكون أخرج، يكون أخرج والأصل عدم الحد. وعليه فتخرج هنا مفهومة جوابا مثقلة في قوله اسكت، لأن جواب الطلب إذا حذفت منه الباء صار مفهوما، وإن وجدت منه وإن وجدت معه الباء صار موصوبا به. قال ابن مالك وبعد فا جواب نفي او طلب نفضين ان وكسرها حسن النفس، يعني ان تنصب بعد فا الذي وقعت جوابا لنفس او طلب النفس. نعم، ولكن اذا سقطت الفا فانه مثلا ولكن تقول شرط جزم بعد نهي الاخرى حين قبل دون خارج من هنا بمعنى طلب، طلب أمر تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة. الأدمة الحمرة، يعني اللون اللي بين البياض والسواد يسمى أدمة. وكان موسى صلى الله عليه وسلم هذا، فأدخل يده خرجت بيضاء من غير سوء أي من غير حسن، لأن العيب يسوء المرء. والبياض الذي يسوء المرء ما هو؟ البرق. ولهذا قال المؤلف اي برق. وقول بيضاء محل من الاعراب حال ميت من سائل تخرج. بيضاء من غير سوء قال فأدخلها وأخرجها بريء كشعاع الشمس فرق البصر. المبالغة يكفينا أن نقول ما قال الله سبحانه وتعالى بيضاء من غير سوء، يعني ليس برقا بل بياضا لا يظهر ولا يظهر. وأما أن تكون بريء فإن الله يقول تخرج مريئة، لأن البيضاء أبلى من مجرد البياض، أبلغ من مجرد البياض، وذلك أيضا أقوى في الآية. ونحن نقول ما قال الله بيضاء واضمن إليك جناحك من الظهر بفتح الحرفين الظهر وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه، سكون الثاني الذي هو مع فتح الأول الذي هو الراء وضمه، وتكون قراءة بثلاثة الظهر والرهب والرهب. واضمن إليك جناحك من الظهر صحيح، وهي القراءة التي بدأ بها المؤلف واضمن إليك جناحك من الرهب صحيح، واضمن إليك جناحك من الرهب أيضا صحيح. وقوله جناح المراد بالجناح اليد لأنها للإنسان بمنزلة الجناح للطاقة. وقوله من الرحب من السببية معناها السببية. أما احنا الرواة فهي خلف جر قال أي الخوف هذا تحديد للرحب. الرحب معناه الخوف. المعنى يقول المؤلف أي الخوف الحاقد للقضاء في اليد بأن تدخلها في جيبك وتعود إلى حالتها الأولى. يعني معناه إذا خرجت قراءة من غير سوء وأردت أن تعود إلى حالها الأولى فاضمن إليك مرة ثانية وحينئذ تعود إلى حالها. فإذا أدخلها في جيبك وأخذها صار سوء. وإذا أراد أن تعود إلى حالها ضمها إليه فعادت إلى حالها. هذا معنى كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إن جنة هذه من فصل عن جنة الأولى وأن الله تعالى أرشده إلى خاص أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف. وهل هذه آية لموسى فقط أنه إذا خاف من شيء فإنه يضم يده إلى نفسه أو أنها عامة لكل أحد؟ يعني على كل حال بالنسبة لموسى مستشار أنه إذا خاف من فرعون أو من غيره يضم إليه يده. لكن غيره روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما من خائف يضع يده على صدره إلا زال خوفه. فلا أدري عن هذا واقعوا له لو خوفت يعني ليس العاد من الواحد الذي يصدق على قلبه مكتوب عن الناس على كل حال هي بالنسبة لموسى الآن فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن هذه مهارة لذهاب اليد على ما كان عليه. نعم. وهذا يضعفه أن الله قال أذن يد جناحك من الرهب. وموسى لم يرهب لأن الله ما دام قال له بيضاء من غير سوء لأنه لن يرهب. والقول الثاني أنه عندما يحصل بموسى الخوف بموسى كما عرفت من الآية ولا مدرا خائفا فأرشده الله إلى أنه إذا أراد أن يزول خوفه من شيء فإنه يضم يده إليه إلى نفسه ضم يده بنحو من الله. وعبر عنها بالجناح لأنها الإنسان كجناح للطائر. وهذا صحيح وهي جناح أيضا حتى الإنسان عند السعي إذا قد يرفض يرفض يديه ولا لا لينا نقولها لو ترفض إليه ما ترفض نعم. لا شك أنها تبين الإنسان كما أن جناح الطائر يعين كذلك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدا لتدبير خبره. لأن اليدين كما تعرف واحدة جناح وعقبة فإذا أدخلها في بيت انضمت يعني إذا أصلت البيت لازم.

ليس معنى الباطل خلق معنى، وأن الذي يخد المعنى فيها هو السياق والإضافة، فتكون بالإضافة إلى شيء له معنى وبالإضافة إلى شيء آخر له معنى آخر. وهذا هو الذي يمنع من القول بالنجاة سواء في اللغة العربية أو في القرآن. وقوله كذلك يقول بالتشديد والتثبيت، بالتشديد كذلك وبالتثبيت كذلك، نريد من غانم يستشهد لنا بكلام ابن مالك على هذين التشديد. النون من غير وتين تجيبها آية مثل النون من أفدامه والوفاء، وتعويض بذاك في الحجاء كذلك أي العصا واليد. العصا مؤنث ولا مذكر؟ العصا مذكر ولا مؤنث؟ قال هي عصا أتوكأ عليه، ولم يقل هو عصاي أتوكأ عليه، بل قال هي عصاي أتوكأ عليه. طيب اليد مذكر ولا مؤنث؟ اليد مذكر او مؤنث؟ هذه اي ضرب ملكه من احسن ابدادك بيديك تخرج بيضاء، تخرج بيضاء، ولم يقل يخرج ابيض. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال في الرسول يد الله مغلول كثيرا يحكمون من مؤنث. إذن العصا مؤنث واليد مؤنث، والإشارة كدانك برهانة مذكر ولا لا؟ من إشارة، لو كان بالتأنيث لقال كدانك، كدانك برهانة. فلماذا جعله مذكرا؟ يقول المؤلف وإنما ذكر المشاورين إليهما المبتدأ، لأن جاني المبتدأ والخبر برهانان بتذكير خبره برهانان، برهانان برهانان مؤنث برهان، برهان مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. هذا يسأل عن القرآن المسلم، نعم، القرآن أو المسلم العربي، نعم، أو أكبر القرآن لا غير، هذا اللي قاله المسلم. يعني الناس قد جاءهم برهان مفرد، وإن كان هذا مو يعني واضح، لأنه أنه مفصول بين الفعل والفاعل. نقل قد جاءهم برهان، قد جاءهم برهان. إذا برهان مذكر واليد والعصا مؤنث، فهنا لوحظ الخبر ولا لوحظ المترجم؟ لوحظ الخبر، يحرى الخبر، لأن برهانان مذكر فذكر المشاعر. برهانان ما هو البرهان؟ هو الدليل، هو الدليل. وقول المؤلف مرسلان من ربك، كلمة مرسلان ليست تفسيرا لبرهانان، ولكنها بيان بمتعلق قوله من ربك، لأن كلمة برهان

اسم جامد لا يخص أن يفعل لا يخص أن يكون متعلقا بالجار والمجرور. عندنا بناء قول. طيب مرة ثانية يقول مرسلان قد يقول قائل إنها قد يظن القرآن أنها تفسير للبرهان والبرهان ليس ما نقول البرهان محمود الدليل دليل واضح يسمى برهانا وعند المسلمين يقولون البرهان هو الدليل القاطع القطع ولكن المؤلف أدخل مرسلان يبين أن قوله من ربك متعلق به المرسلان المقدر ولم يجعله متعلق ببرهان لأن برهان اسم جامد والجار والمجرور ما يتعلق إلا بفعل أو نصب كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحن نصب يستثني كل ذلك له عمل كالدوامين والسافع غير العمل يقول لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه لكن غير المؤلف قال لا حاجه الى ان يقدم بل نقول برهانان كائنان متفقين فهو متعلق بالفقه ومتلاحم كغيره من الجار والمجهول غير ما جاءني بس هذا الذي قاله أصحت مما قال المؤلف لأن ما قاله المؤلف خاص وما قدره غيره عام ومتعلق جار المجرور إذا كان خاصا لا يجوز تقديره لا يجوز تقديره بل لا بد من جسمه فلا يحسب متعلق جار المجرور إلا إذا كان عاما مثل كائن أو موجود كما أكثر فالصواب إذن أن نبدأ الآية على ما نعرف ونقول من ربك متعلق بمخلوق تخيره كائنا وهنا من ربك إلى فرعون وملئه وهذا الذي أوجب للمؤلف أن يقدم مصطلح لأجل قوله إلى فرعون ولكن ليس تخيره فالمرسل في الحقيقة من موسى لكن معه دليلان إلى فرعون وملئه أي قومه إنه كانوا فرعون هو حاكم مصر وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون وكل من ملك جرس كافرا فانه يسمى كل من ملك جرس كافرا فانه يسمى قيصر وقوله انهم كانوا قوم فاسقين جمله التعليل بما قبله يعني اننا ارسلناك بهاتين الايتين الى هؤلاء القوم لانهم كانوا قوما فاسقين كانوا فيما نرى أو كانوا في علم الله نحن قررنا قد أن كان مكتوبة الزمن مكتوبة الضلالة على الزمن لا تدل على ماضي ولا على غير فمعنا كانوا قنطرين أي مستفيدين في القسم وقررنا هذا لأن كان ما تدل على المسلمين قررنا هذا بأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله غفورا رحيما إلى ومعلوم أنه ليس المراد الزمن الماضي بل المراد أنه متصف بهذه الصفة لكنها قد تدل على الزمن الماضي بقرينة غير لفظ الفعل وقوله فاسقين أي الفسقين من هنا رزق الكفر ولا الطاعة الكفر من طاعة هذا نفس الكفر مضى علينا أن نفس الحكم إلى قسمين رزق المفرد عن ملة وهو رزق الكفر وفزق مفرد عن الاستقامة
وهو في المعصية ما تبدون في المثال الأول من ذلك يمكن دارك أحسين نعم يمكن لكن في آية أو رقم يعني فيها تقسيم لأن أي قسيم يتعرف فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يشعرون أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتقون وما هو ومثال القصه الذي لا يقصر الايمان يعني ان العمل جاء في قصر بندم وقبل جميع ان تقيم قوله الملك الملك من الاحراق والظاهر صلى الله عليه وسلم انه كما ان الشيء يملا الله تعالى. Thank you.

ثانيا حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يعطي الأنبياء من الآيات ما يناسب الوقت وحال المصحف إليه، لأن يعني هذا من الحكمة أن تأتي الآيات مطابقة في الواقع. ومنها أيضا هذه الآية التي وصيها موسى وهي أنه يهدي بيده إلى ظن خلال ثلاث بيته يهديها بيضاء من غيره. ومنها إرشاد الله تبارك وتعالى موسى إذا خاف من شيء أن يضم إليه يده حتى يطمئن ويسكن قلبه. وهل هذا خاص به أو عام؟ قدم أن من يروى عن ابن عباس أن من خاف من شيء فليضع يده على قلبه فعرف الدنيا عام. وبعضهم والظاهر أنه خاف، الظاهر أنه خاف نموذج، لأن الإنسان قد يستعمل هذا الشيء ولا يضر عنه شيء. ومنها إحداث أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على الحكمة، تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على الحكمة لقوله فذلك برهانان. ومنها أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء حجج على قومه، لأن برهان معناه الحجة والدليل. الآيات التي تأتي بها الرسل حجج على قومه سيئنهم بالتصديق كذا. طيب، ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوحي آية تدل على حقه، لأنه لو لم يؤت بآية لكان للناس عذر في رده رسالته إلا لا، لأنه لو جاء واحد أنا رسول رب العالمين وعليه من فعل كذا وعليه من فعل كذا إلا يبين، وبينة هي الآيات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل اليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم، لان الله يقول ومن كفر فان الله غني عن العالمين، لكن لمصلحه الخلق يرسل اليهم الرسل. ومن فوائد الايه ان الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها للخروج عن طاعة الله، بقوله إنهم كانوا قوما فاسقين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، من يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه. لأن الرسل إذا كانوا يرسلون بكتب اليوم وإنقاذهم من خلق هذه الأمة تختار الرسل فيهم من شرك، فيكون بدلا من الرسول أن يبعث رجل عالم معلم يخلق منه سواء كان واليا أو ولاية السلطة حمل له. المهم أن نعرف الله تعالى يرسل الرسل عند حاجة إليهم، ففي هذه الأمة لا رسول، فيبقى المسألة يبعث قوم أو صالحون مستقيم صالحون مستقيم الخلق. هنا أين؟ استمروا
طيب. ومنها أيضا أن الغالب من أتباع رؤساء الكفر هم الأفراد لقولهم إلى فرعون وملأه، لأن الملأ الأفراد، وإن كانت تطلق على القول ثم تطلق في هذه الأخرى إلى فرعون وقومه إن كانت الأفراد، لكن الغالب من الملأ هم الأفراد، وهم الذين غالبا ما يأتون يستكبرون عما تأتي به، أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعونه. نعم. مرضى لكن لعله الله أعلم أجل عالم يحسن قبل إذا بعد هذا إلى ما قبل. على رأس كل مئة وقد كنا هذا من هذا الحد الأعلى لقضية قبل ذلك. قال يبدأ بالدرس الجديد. وأخي هارون فيها قراءة فدانك فدانك دانك هو الآن يحبه هذا هو فيه سائر قراءة في غير قراءة ليس جهة جرم صريح. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يحدثني. أولا ما إعراب هذه الجملة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا؟ أخي أفصح هو أخي من فرصة

حق زائد القوي هو أصبح ضمير الفعل. وحينئذ نسأل هل هو ضمير فقر أو هو مبتدأ وأصبح خبر وجل خبر مبتدأ وأصبح خبر؟ هذا هو الحق الأخير والأول، لأن ضمير الفقر ما يكون إلا إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين، لأنه في هذه الحال يلتبس الخبر بالجهل. أما إذا كان الخبر مشترك هنا فإنه يجعل مبتدأ. قال وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه، من أمه وأبيه، أمه وأبيه. وأما قوله تعالى لكن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فإنهم ذكروا أن نسبته إلى أمه لأنها أصغر من الأب، ويذكره في حالها أصغر في انتقاله. قال وأخي هارون هو أصبح مني لسانا، أصبح بمعنى أبين أبين مني. وقوله لسانا أي كلاما، وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله أي بنفسهم ولغتهم. وقوله أصبح مني لسانا لماذا؟ قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رقبة من جمرة أخذها وأكلها في عون، أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يدري ولا يعرف، وإذا كنت إذا أردت أن تقتله فأعطني تمرة بجمرة. قدم لي التمرة بجمرة، الجمرة فلح وجدها أدنى من الكل، فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في جنبه من أخذ بالتمرة. وهذه إسرائيلية بنت إسرائيل، لأن هذا سلم للأمن إذا أراد أن يأخذ التمرة وأخذها ما يستطيع في يده أن يأخذ الحطب، ولكن هذا من الخلق خلق الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ولهذا طلب موسى أن الله كل هذه الأرض الوحي العقدة من لسان يفقه قول. وأنت تسمعون بعض الناس يقول في لسان مكافأة، بعض يقول لسان مكافأة كالرجل يفقه على النفس، وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا، لكن ما يستطيع وضعه. تجد إذا أراد أن يحصل يحمر وضعه يسحب يلا يطلع للسحب، هل من قد يستطيع؟ العقدة سواء في صفة الحروف أو في النص بالحرف، كل هذه من صفة صفة الحروف اللي ما يستطيع يطلع على الوضع الأكمل، أو في نفس النص ما يقدر ما ينطلع في النص. فالصواب أن هذه التي العيد من موسى عليه الصلاة والسلام أنه من الحق والخلقة وليس هناك تمرة وتمرة. قال فأرسله معي ردءا معينا، وفي قراءة بفتح الدال بلهم. كيف نقول ردءا؟ ردءا ما تعرض للراء فيبقى على فتحه. فأرسله معي ردءا، فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون، ولهذا قال فأرسله معي، هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة، وهي في كل موضع بحسب أي بحسب ما تضاف إليه، وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل إذا قيل معه زوجته ليس مثل ما إذا قيل القائد معه جنوده، هو بينهما فرق.
وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني يمتزج مختلطا به. وهنا أرسله معي به غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن للماء، ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر. ولهذا قال زد أنت والزد المعين، زد المعين الظهير للشخص. يصدقوني، ايش معنى يصدقوني؟ أن يكون مصدقا لي أمامهم حتى يقوى قولي به ويكون صدقا. وليس معنى أن يقول أن مصادق، ولكن إذا قوى كلامه كلامي صار ذلك موجبا لتصديق. قال بالجزم جواب الدعاء في قراءة بالرد وجملته صفة ردءا. في الجزم تقول يصدقني، تكون جوابا للدعاء. وين الدعاء؟ أرسله نعم أرسله معي. وهو واضح، يعني إن أرسلته صدقني. في قراءة أخرى، في قراءة سبعية ولا فاسدة؟ سبعية، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي سبعية. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني، وجملته على قراءة الرفع جملته صفة رد أن، يعني رد أن يصدق به. من هذا هو التفسير. نعم. طيب، الفائدة من القراءتين، يعني يترتب من القراءتين فائدة، وهي أن قوله يصدقني إذا كان جوابا فإن معناه أنه يحسن به التصديق. نعم. وإذا كانت صفة فالمعنى أنه يحاول أن يصدق، أن أكون، أو يحاول أن يبين للناس أن يصدق. يكون قراءة الرفع على سبيل السبب، وقراءة الجزم على سبيل النفي. يكون هارون فاعلا مؤثرا، فاعلا مؤثرا. قد إني أخاف أن يكذبون، الضمير يكذبون ضمير الواو يعود على فرعون وملئه. وأخاف بمعنى أتوقع، بمعنى أتوقع وأخاف، وليس خوف الرعب، ما في رعب، ولكنه يتوقع ذلك ويخشى. وقول أن يكذبون فيها إشكال من حيث الإعراب، لأن المعروف أن أنت إذا دخلت على الأفعال الخمسة حرفت منه، وهنا فيها نون. وجواب أن هذه النون نون وقاية ولا تكون استعراض، ولهذا تشاهدونها الآن مقطوعة، تشاهدونها مقطوعة. إذن أصل أن يكذبونني، أصل يكذبونني، فحذفت النون رفع زائد النون، وحذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. ونظيرها قوله تعالى في سورة الداريات قريب منه، فإن الذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها تلتفت السكوت، فيفهم الطالب المبتدئ أثناء النماء السيدة أنه هنا بقي النون مع وجود لما، وهي مع وجود لما يجب قدره، ولكن كل هذه النون آية من الوقاية، بدليل أنك لو وقفت لكسرت فقلت لا تعجبوني فويلوا. نعم. طيب، قال المؤلف
نعم. قال الله تعالى: فنشد عضدك مقويه. الشد بمعنى التقويه، والعضد هو العظم الكامل لعظم الذراع والمنفذ، هذا العظم. نعم هذا العظم. وشد العضد بناية التقوية، لأن اليد هي آلة العمل، اليد هي آلة العمل، فإذا شد عضدها وقوي صار قوية. والمعنى أننا سنقويك ونؤيدك في أخيك، سنشد عضدك في أخيك قوي. أجاب الله طلبه لنا، أجاب الله طلبه وقال: فنشد. والسين من في كثير التنفيذ، من التنفيذ العربي للتنفيذ، للتنفيذ ثور، للتنفيذ وتفيذ تقوية التأكيد والتقريب، تأكيد الشيء وتقريبه أنه سيكون عن قرب. قال: فنشد عضدك بأخيك. ولا شك أنه إذا قال الله ذلك معناه أنه يتقوى الآن، أن الله وعده لا أن يرسل هارون معه فقط، بل سيكون معينا له على هذا الأمر. ونجعل لكما سلطانا غلبة، وهذه بشرى ثانية، بشرى ثانية لهما جميعا. نجعل نسير لكما سلطانا، والمراد السلطان هنا يقول المؤلف غلبة، غلبة. والسلطان في القرآن يأتي بمعنى الغلبة والقدرة، ويأتي بمعنى الدليل، يأتي بمعنى الدليل، لأن الدليل يتقوى به الإنسان ويقول له به سلطة. قال الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على ما يفعلون. إيش معنى إن عندكم من سلطان بهذا؟ يعني ما عندكم دليل بهذا، ما عندكم دليل بهذا. وقوله تعالى: فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، أي بقوة، أي بقوة وغلبة. وقوله: إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي سيطرته وغلبته. هنا يقول: نجعل لكما سلطانا، يقول غلبة، فهو من القسم الثاني. فلا يصلون إليكما بسوء، فلا يصلون إليكما بسوء، المعنى لا ينتهون إليكما بسوء، فما خفت منه فإنه سوف ينتهي بما أصبح ما جعل الله لكم من سعيد بأخيارك. وهذه بشرى لهما وتضيف استقبلا، وهي نظير قوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال المؤلف: اذهبا بآياتنا. كأن المؤلف يرى أن قوله بآياتنا منفصل عن قوله ونجعل لكما سلطانا، ولهذا قدر لها فعلا تتعلق به، ويكون على هذا التقدير الوقوف على قوله: فلا يصلون إليكما. ونبدأ نقول بآياتنا أنتما ومن تبعكم. طيب، المؤلف قدر اذهبا بآياتنا، ثم قال أيضا نفسه: أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فصار أقرأ الآية على حسب تفسير المؤلف: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. لأنه قدر اذهبا بآياتنا، ولا يصح نقول أنتما ومن اتبعكم الغالبون تابعة لها، لأن من اتبعهما لم يذهب بالآيات. طيب، هذا وجه. وجه آخر: يقولون إن قوله في آياتنا
تتعلق بنجعل ونجعل لكما سلطانا في آياتنا، أي بسبب آياتنا نجعل لكما سلطانا فلا يستطيعون الوصول إليكم ولا إبطال دعوتكم. وعلى هذا يحتاج إلى تصريف الآية ولا ما يحتاج إلى؟ وهل نقف على قول فلا يصلون إليكما ولا نقف؟ نقف. وفي القراءة فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي بسببنا معكما من الآيات، بسببنا معكما من الآيات. وهذا المعنى هو الصحيح، أولا لأنه لا يحتاج إلى، لأن التفسير جماعة لا بد أن يصدقه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات سنة الكلام الحد، والمرتبة الثانية إثبات أن تقدير المحدود هو لا قول، يعني الإنسان بجل في آدم هذه أو غيره لا بد أن يتقدم دعواه مرتبة. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حتى يحتاج إلى التفسير، والثاني إثبات أن المقدر هو هذا، يعني تعيين المقدر، لأنه على فرض أن الآية تحتاج إلى تفسير فإنه قد ينادى ويقال له من هذا، ما هذا التفسير؟ لا نسلم أن التفسير المحذوف هو هذا، لا نسلم أن التفسير المحذوف هو هذا. كل ما يدعى حذف بآية فإنه يحتاج إلى شيئين أو مرتبتين. المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذفا، وبأي طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بالتفسير علمنا أنه لا يحتاج. هذا واحد. المثل المرتبة الثانية إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قد قدر، إذ من الجائز أن يكون المقدر غيره، لا؟ وهذا طبعا الأخير يعينه السياق، يعينه السياق، والسياق هو الذي يعين نوع المحذوف. طيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا التفسير، الأصل عدم هذه الآية معناها واضح جدا على القول بحروف الله، على القول بعدم وأن المعنى نجعل لكما سلطانا بسبب آياتنا التي معكما فلا يكون عليكم. وهذا المعنى أيضا أوضح مما قدره المؤلف وغيره، لأنه في الحقيقة هو يقول بآياتنا كنا جمع، بآياتنا جمع الحمد لله. وفي الأول يقول فذلك برهانا، فذلك برهانا من رب سلا فرعان وملأ، فلم يحفظهم الله سبحانه وتعالى حين أرسلهما إلا آيتين ولا آية واحدة، آيتين. الصواب إذن أن الآية موجود بعضها ببعض، وأننا نقرأ فلا يصلون إليكما بآياتنا، نعم، ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. والماء ويكون متعلقا بقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يصلون إليكما. وزعم بعض الموردين أن قوله بآياتنا متعلق بالغالبون، الغالبون، وهذا المعنى قريب مما ذكرنا، هذا المعنى قريب مما ذكرنا، يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، الغالبون بآياتنا. والغالب بالآيات هو الذي جعل له بها سلطان. يقول على هذا فلا يكونون عليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا. وهذا لا شك أنه أحسن من تقدير المعلم، لأنه ما يحتاج إلى حد، ما يحتاج إلى حد، ولأنه يجب أن يكون الكلام بعضه متصلا ببعض لا
لكن فيه محذور من حيث القواعد المحذورة، وهي أن الغالبون اسم فاعل، وألف المتصلة باسم الفاعل وش عندنا فيه؟ اسم موصول، وصفة صريحة صلة ألف اسم موصول. والمعروف أن الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبل، لا تعمل صلة. فحينئذ نحتاج إلى جواب عن هذه الفاعل. الجواب قالوا إن أل هنا ليست موصولة، ليست موصولة، وأنها كأل الداخل على الاسم الجانب، داخل على الضم والأسد وما أشبه. إذن في هذا التقدير فيه مخالفة للمعروف من القواعد النحوية. نرجع الآن إلى أن الصواب أن نجعل قوله بآياتنا المتعلقة لنجعل لكم سلطانا، ونستمع من كل ذلك من المخالفات ومن التقديرات التي ندل عليها ومن فعل المقدر. وقوله بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا، فيه دليل على أن الله تعالى أعطى موسى وهارون آياته، وقد ذكر في سورة الإسراء أنه أعطى 9 آيات لله، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسألني إسرائيل إذ جاءهم. وقوله أنتما ومن اتبعكما، من بني إسرائيل ومن آل فرعون، لأن من آل فرعون من اتبعهما، كما قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وقوله من اتبعكما فيه دليل على أن الإنسان ينصر ويغلب باتباع الرسل، وأنه لا طريق إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل واتباعهم. وعليه فيكون من هذا قاعدة: كل من كان للرسول أتبع كان إلى النصر أقرب، وكل من كان من اتباع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد. نعم، لأنه من المعلوم القواعد المقررة أن الحكم إذا علق بوقت كان ثبوته قوة وضعفا ووجودا وعدما بحسب ذلك الوقت. إذا علق الحكم على الوقت على وقت كان ثبوت الحكم، كان ذلك الحكم ثبوتا ووجودا وعدما وقوة وضعفا بحسب ذلك الوقت، بحسب ذلك الوقت. مثلا إن الله مع الصابرين، معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما معهم من الصبر. إن الله مع الذين اتقوا وجود المعية للمتقين قوة وضعفا بحسب تقواهم وهكذا. وقوله أنتم من اتبعتم الغالبون، الغالبون لمن؟ يقول المؤلف الغالبون لهم. وحقيقة نعم الغالبون لهم، لأن المقام في أرضها، لكن إذا أردنا أن نأخذ هذا على سبيل العموم يقول أنتم ومن اتبعتم الغالبون للمخالفين، المخالفين فأتباع الرسل غالبون بمن خالفهم، غالبون دائما وابدا ولا لا؟ دائما وابدا. بل ان هذه الامه والاحسن لها نزيه على غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيره شهر، نصرت بالرعب مسيره شهر. الله اكبر، ما اعظم هذا او الفائده لو اننا كنا على المستوى الذي ينبغي، لو كنا متبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقه لكان عدونا مرغوبا منا مسيرة ثلاثين، لكننا نعرف كثير لم نكن متبعين فقراء كثيرا. ولذلك صار بعثنا بيننا، لا من يدعي الإسلام منا
ولا من أراد أن ينزوي تحت قاعدة الجاهلية وهي القومية العربية، فإنها ما انتصرت القومية منذ نشأة الجنة ولم تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتطرقا وتصدعا وقتالا فيما بينهم. وكذلك أيضا الحقيقة ما اجتمعنا على قومية الإسلامية ما اجتمعنا عليه ويكون الدين لا على هذا ولا على هذا، ولهذا ما كان لنا أن نصدق الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال، فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا ولم يقل وهارون، لأن الرسالة في الأصل لموسى، وقوله بآياتنا ألبى للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات، وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات، وأضيفت إلى الله إضافة الموسى إلى عطيته، إضافة العطية إلى معطيه، إضافة العطية إلى معطيه، لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء؟ على رسالة موسى، آيات منه على رسالة موسى. وموسى في غنها إثبات الله وحده وبلا حق، في آياتنا بينات قال واضحات، وقال في إعرابها حال حال من إنها حال من آيات من آيات، ولا يصح أن تكون صحة. تسألون ما عطنا الحكم قبل قليل ما فقط، لأن آيات معرفة وبينات نكرة ولا تنعد المعرفة بنكرة، بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها أعرفت حالا. وفي قول آياتنا بينات إقامة للحكم، لأن الآية هي علامة، وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بين جاءهم بالآيات بينات، فما كان فأي جواب كان منهم؟ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترق، ما هذا أي الذي جئت به يا موسى إلا سحر. وهنا نسأل لماذا لم تعمل به بلغة الحجاز لما تعمل عن الليل، لأن ابن مالك تقول يعني معناه بأنه اشترط تقاليد، وهنا ما بقينا انتقض به. طيب قولهم ما هذا إلا سحر مفترق، مش السحر الذي قاله العصا واليد، هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات الحسية، فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية وهي الكلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان للسحر. وقوله مفترى مفترق، وصف الافتراء إلى القول واضح، لكن وصف الافتراء للعصا والحجر، لأن السحر لا يقلب الأشياء قبيحة ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما يتخيله المرء، فيكون هذا التخيل مطابقا للواقع ولا مخالف للواقع؟ وكل ما يخالف الواقع فهو مفترق، كل ما يخالف الواقع فهو مفترق. والافتراء هنا إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مشرك،
واضح ان وصف به ما قاله من الرسالة فهو مسكر كل واضح واضح لان نسبة الافتراء الى القول امر معلوم لكن اذا وصف فيه ما جاء به من الايات التفصيليه بقلب العصر وخروج يد بيضاء فكيف نقول من الافتراء يعني لان الفطره لا يخرج الامر عن حقيقته بل غير عن حقيقته فيكون ظهوره بغير الحاله عليها من باب الكذب والكذب ولهذا قالوا الا فطر مفترى وما سمعنا بهذا كائنا في ايام ابائنا الاولين في حديث ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ما سمعنا بهذا المشار اليه ما جاء به من الرساله لانها هي المسموعه فاما ايه اليد والعصا فهي مشاهده مرئيه وقوله في قال المؤلف كائنا اشار به الى ان يتعلق الجار المجرور في هذا الاولين مسموع تقديره كائنا وكائنا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثاني ولا حال حال حال من اسم الإشارة وقول في آبائنا الأولين أي في وقته ولهذا قال في أيام آبائنا الأولين أي السابقين وكلامهم هذا صحيح ولا صحيح وصحيح نعم نعم في البينات نازلتوا ان يشكوا مما جاء فيه حتى اذا هلا قلت ان يدعى الله من هذا يعطيه اذن قولهم ما سمعنا بهذا في هذا الموضوع اعتبروا كذبا فهم كاذبون في هذه الدعوه ثم على فرض ان الدعوه صحيحه وانهم ما سمعوا هل كون هذا لم يوجد في الاولين يقتضي ان يكون باطلا في الاخرين لان الحق اذا جاء وجب قبوله سواء كان موجودا في الاولين ام غير موجود فهذه الحجه اذن مرتبه من كذب وباطل اما الكذب فان قولهم ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين كذب لأن مؤمنهم أقام عليهم الحجة بوجود ما غير مما جاء به منه بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وأما كونها حجة باطلة على تصحيح أنها صحيحة من قولا فلأن عدم وجود ذلك في الأولين لا يقتضي بطلان وجودهم في الآخرين فإن الله تعالى تعاد لمن الله تعالى وما دامت الآيات بينا ما تستطيع لأنه لم يكن في وقول في آبائنا الأولين آبائنا تجد الأولين وهم آباء لأن الأب يطلق على الأب المباشر وعلى الجد وهم على قال الله تعالى مشرك أبيكم إبراهيم هو فنان وقال يوسف واتبعت ملك ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب يعقوب هو المباشر واسحاق جد وابراهيم جد ابي سماهم اباء سماهم اباء وهذا وان كان فيه تغليظ لكن مله ابيكم ابراهيم ما فيه تغليظ يعني ما في أبو مباشر ولهذا كان قول الراجح من الجد والأخوة أن الجد يخفي الجد وأن الأب Thank you.
قد يقال، لكن ما سمعنا بهذا كم يتعلق. جواز تقديم العذر عند الامر بالشيء ليتخلص من التشديد به حتى في طاعة ولي الامر مثلا وامره ولي الامر بالشيء لان طاعته واجبه في المعصيه فانه لا باس ان يذكر العذر لاجل ان يتخلص من هذا الامر. كما كان الصحابه رضي الله عنهم يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر اذا امرهم بالشيء ليعذره. ويستفاد منه ان الخوف الطبيعي لا ينافي مقامه السائل بقوله فاخاف ان يقتلوه. ويستفاد منه ان الخوف موجود في سبب من سبب وجود الامم السابقه بقوله فاخاف ان يقتلون بدلا من القتل. هل نقول هذا على سبيل الاختصاص او على سبيل العدوان من هذا التعاون؟ يعني قد لا يبالي ولو اننا طبقنا هذا على الصف الاسلامي لكان لا خطر، يعني لا يخبرون مسلمون بكافه. فنقول هذا اما ان يكون قول فاخاف يقتلون، اما ان يكون من اجل ان الخطاب كان مشهورا بينهم، أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل وإن لم يكن ذلك بحق. وهو ما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يحصره سليما على المسلمين. وأخي هارون هو أفضل مني لسانا، ما بي ترى هذا قد يصير. قال وأخي هارون هو أفضح مني لسانا فأرسله ما يرثني فارزقني إني أخاف أن يكذبني. في صغر هذا بيان المنة الكبرى من ميقى لأخيه، حيث شعر الله تعالى أن يرسله معه. ولهذا يقال أعظم في أحداثها قريبة قريبة هي من كانت من موسى لهارون، يعني سأل الله عنه السلام معه وكان المقام العظيم لا يناله إلا السنة من بني هذا. نعم يدعو الإنسان قد يحصل على تسأل الله. ومنها أيضا من الفوائد أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله فأرسله معي رزقا. ومنها أيضا أن هذا الأعوان من أسباب النجاة، قال العوام من أسباب النجاة، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم من قديم الزمان الحديث، أن كل ما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من إشراكه. والعوام يقولون أن النجاة الوحيد ما أخطر. ومنها أن الفصاحة لها تأثير، فصاحة الإنسان لها تأثير قوي في القبول أو الرفض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لفحرا بقوله هو أفصح مني لسانا. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله في إقراره بالفضل لأخيه،
وأبسط مني لسانه، لأنه من الناس من يكون ناقصا ولكن ما يستطيع أن يعبر بالكمال لغيره والنقص له. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته، لأن قوله وأبسط مني لسانه فأرسله هذا من مبررات دعوته وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرسله معه، وهو أنه أفضل من الإنسان. وهذا معروف في النبي من هذا الدعاء الإنسان يجب

قال اني فاتقوه الى خير وقت. فطلب مزيدا من العون، لان كما قلنا واحد على اثنان، الواحد يكون افضل كثير. ومنه ايضا ان الخبر ينجاب سبع ثبوتا لتعذب المسلمين. قل لا صاحب الأبي بغيّن ويجادة الثبوت من هذا الثالث العالم. هذا المعين يعين لأنه رسالة خبر، فإذا كان معه من المطبيع على هذا الخبر ويثبته ويثبته فإنه يكون أفضل. وثبوت الخبر من المسلمين عنهم أيضا معلوم، لكن قد يكون هذه الآية شاهد له. ومنها قال سنشد عضدك في اخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعك من الغالبين. في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، حيث ان الله اجاب دعوه منه قال سنشد عضدك. وفيه دليل على ان الله اعطى موسى اكثر من موسى، لانه قال اذ انت يصدقني اني اخاف منك، فاعطاه الله اكثر من ذلك، اكثر من جميع ان يصدقني بان يقويه ايضا، لان التصديق معناه الخبر بانه صادق لكن التقويه ابلغ. ولهذا قال ان شئت وعرضت باخيك. ومنها ايضا إن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطانا فيما آتى به العلم، وقوله ونجعل لكما سلطانا في آياتنا. ومنها أن العلم سلاح، فإن السلطان معناه القوة والغلبة، فإذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ويهاجم فيه. وأظن مر علينا كتب ابن عمر مع الثالث، فإن هذا لولا علم ابن عمر لكان لهذا الصحابي سلطان، لكن ابن عمر كان عنده من العلم ما جعل له السلطة والغلبة على ذلك. ومنها أيضا من فوائد الآية حماية الله سبحانه وتعالى بموسى وهارون لقوله فلا يصلون إليكما. وهذا نظير قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة، قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين، كل من اتبعكم أنتما ومن اتبعكم الغالبين. ومنها أنه إذا كان هذا في بني إسرائيل ومن اتبع موسى في الغالب وبشريعة النبي عليه الصلاة والسلام من باب أول، إن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في غالب، قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. معنى يظهره؟ معنى يظهره؟ يعلمه، بس لأن الظهر والظهور كله يدل على الغالب. قال أنتما ومن اتبعكم الغالب. فلما جاء قد تكون الغلب لآدم إذن الهدى بسم الله عندما حصل في وجهه وأنه الشد عظيم يريد الله سبحانه وتعالى ويكون سببها أيضا مسموح من الحديث على الإطلاق، لكن خلف النفس على الإنسان وكل سبب. نعم.

0: يعني هذه بفرع عرب السلطان، لأن السلطان في العرب المعلوم من هذا. ثم قال: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذا استفاد منه أن موسى صلى الله عليه وسلم نفذ ما أرسل الله به. ومن فوائده أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة لئلا يكون للمدعوين حجة في قضاء الحجة. فإذا الله تعالى الآيات بينة واضحة، وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن به. فلا بد أن تكون الآيات التي ترسل بها الرسل من بينة واضحة لأن لا يبقى الناس في الجنة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الآيات التي أعطاها الله موسى ليست واحدة ولا اثنتين، بل هي آيات متعددة يؤمن على مثل هذا، ولكن هؤلاء قوم متأخر. ومنها من فوائدها أن دعوة المتصدقين للرسل ما تكون إلا من نوع المخاطرة، فإن قولهم ما سمعنا بهذا في أبانا الأولين هل يقصر رد الحق ولا لا؟ لا يقصر الحق، ما سمعتموه لكن إذا كان حقا تقصروه، وليس من عند الحج إذا قول الله هذا ما سمعنا به. ومنها أيضا أن أعداءه يلقبون الرسل الرسل بألقاب السوء والعيب بقوله: ما هذا إلا سحر مفترى. ما عند أداء الرسل إلا أنهم يلقبون بألقاب هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الشاعر، وما أشبه. إذا نأخذ منه أيضا فائدة مبكرة أن أعداء الرسل سوف يلقبون من يدعون بدعوة الرسل بمثل هذه الخطاب، فيقولون قد قتلتم متأخرين متدنسين متشددين متعصبين ما أشبه ذلك. نعم، أو ربما يصل إلى أبلى منها يكونوا ضالين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالين. ومن أنهم يجب أن نعرف أن هذه الدعوة الدعوة لها أعداء. هؤلاء الأعداء الذين قابلوا الرسل بما قابلوا الرسل هم الأصل في القيادة، سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا الرسل أو أكثر أو أكثر. إذا فلنطمن أنفسنا على أننا إذا دعونا إلى الله على حق وعلى بصيرة فسيقول أمامنا من يقول لنا مثل ما قال الرسول. هنا ربنا آمنا فاعبدنا وارحمنا وارحمهم الرسول. وإذا رأوا من قالوا إن هؤلاء لا ضالوا أمهم، ما دامت الدعوة واحدة فعلمها واحد، وما قيل في الأول يقال في الثاني. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للمرء أن يسيره عن قول الحق رده أو وصفه هو مرموه، لأن موسى هل توقف من قول الإسلام؟ لا، نظر في الدعوة وفي إقامة الحجة مع أنه يرسل بالسجن ولكنه لا تسلم لن يبارك الله. وكذلك ينبغي للداعي إلى الله أن يصبر ما دام يعلم أنه على حق. ثم قال الله تعالى في سورة الأعراف: وقالوا بواو وبدونه. وقال بواو وبدونه. قراءتان كبيرتان، يعني انه يجوز ان تقول قال موسى ربي اعلم، ويجوز ان تقول وقال. وهذه من القراءات النادره جدا، لان المعروف ان القراءات المقاطعه ما في فيها تغيير كلمه في زياده الامر. وأظن حدثناكم من قبل بيتين في القراءة، كل ما وافق وكان هذه الثلاثة الأصل، كل ما وافق وكان وكان للرحم احتمالا يحدث وصح نقلا فهو القرآن هذه الثلاثة الأقسام. الآن وكان لضبط السؤال من الاحتمال يقول هل يعني الاحتمال لا في زيادة، وفي هذا نافذ لذلك حدث الآن في سورة البقرة والله واسع عليم، قال اتخذ الله ولدا سبحانه فيها قراءة، وقال اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا، وذلك الحرف الثالث في سورة ماهر المسيح بالواو وبعدم، لكن يعتبر هذا من الأشياء النافعة. وقال موسى بكل ما وافق وجه رسله وكان يغفر احتمالا يحدث وصح نقلا وصح نقلا فهو القران هذه الثلاثه الاصحاب قال وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندك، قال ربي أعلم، أعلم هذا الاسم التفصيل، واسم التفصيل يدل على الإشراق والصفة من الزيادة، فإذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك رجلان في الفضل وجاب المفضل على المفضل عليه فيه. إنه يقول قال ربي أعلم بمن جاء به، قال المحدث أي عالم، وحول اسم التفصيل إلى اسم كان، وهذه جنازة عظيمة، لأن عالم أدنى بكثير من أعلم، كذا عن إذا قلت مثلاً قانون من عالم، يقول قانون أعلم ما من المفردين أين؟ طيب هنا ربي أعلم بمن جاء، وربي عالم بمن جاء، أين أعلم؟ يعني هذا الخبر هذا نقص من المفردين، واضح أن أعلم على من أعلم وأن من علم بمن جاء بالهدى من عند الله فالله عالم به. والمؤلف رحمه الله ومن حدا حذوه أو صدقه على ذلك، إنما فروا من أن يكون الإنسان في الطريق من الله في العلم، فالعالم بأن يكون أعلم صار مشاركا للإنسان في العلم، لكن الله أعلم. نعم، ولكن عالم ما في دليل على انكار الله، لانكم اذا قلتم اعلم الان نفيت به، لان الاعلم في درجه لا يخلو الى المفضل عليه نفيت الانكار، لكن اذا قلتم عالم هذا هو الذي تفكر الانكار، لأن الله عالم والإنسان عالم، والله أخذ في السنة النهار في نقر الخير وجعل لك السنة والأسفار والأخذة، يعني فعلم واضح؟ فعلموا يهن مما علمكم الله، شاهد إن كلمة أعلم هي التي تحضر المصدر المصدر بخلاف عالم. ثم إن فيها دليل واضح لأن كل كتب كمال فالله تعالى له منها أعلم. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. فكل كتب كمال مطلق لله تعالى منه أكمل كبار وارض جناحها. إذن أعلم نصليها أعلم أعلم أعلم بالقرآن أعلم بمن جاء بالهدى من عنده حتى من علم من جاء بالهدى من عند الله المؤمنين الذين أرسل إليهم من بعضهم ذلك والله تعالى أعلم منه. وهو سبيل كيف سبيل من سبيل وهو أكثر أي الله سبيل دعني منك إلى الإحسان لأن المخرج عن نفسه إنه يصير أكثر قارب إمام أي وقت بين الأفضل أو بكل مكان على حقيقة قال أعلم بمن جاء بالهدى من عنده الضمير يعود إلى الرب دون ضمير من عنده أي من عند الله فإنما أظهر المؤلف وهذا لئلا يظن أنه عائد إلى من بقوله بمن جاء بالهدى من عنده ولا يمكن أن يعود إلى من لأنه يختار بمعنى وقول بمن جاء بالهدى من عنده ولم يقل أعلم أني قد جئت بالهدى من عنده بل قال بمن جاء لئلا يكون من جاء ينفع بل يبقى الأمر موصولا بالحكم عليه من جهة العقل. قال ومن عطف على من من عطف على من من عبد على من ومن قال ومن عبد على من من في الجيد وقال لك أنا أتابع الناس لأني أنا أعتبر مسلم على ما أعرف وكان الإسلام ما مستقر لكن وموجود عند أنا ما أعطيت إياها لتعريفها لأني ما أعلم التعريف لكن لأجل أن تنتبه وتأخذ طيب هي عطف على من وين بمن جاء بمن جاء ومن يعني وبمن تكون له عاقبة الكفار وبمن تكون له عاقبة الكفار فهو أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وهذا سبب لحكم الآخرة وأعلم كذلك بمن تكون له عاقبة الكفار فدعا سبحانه وتعالى المبتدا والمنتهى وقوله لمن جاء بالهدى من عنده جاء بالهدى سمى الكتاب او سمى الوحي هدى لانه يهدي كما قال الله تعالى الذي انزل به القران هدى للناس وقال هو الذي ارسل رسوله بالهدى فالهدى والعلم لأنه يقتدي به الناس وقوله من عنده أضافه إلى الله لأن الوحي من الله سبحانه وتعالى وليس من غيره ولا أحد يأتي بهدى إلا بإذن الله من عنده وإذا أردت الخطاب لا تقل فإننا تغطي وكذا من يديك ومن يديك ومن يديك ومن يديك ومن يديك من عندك ومن تكون بالفوقانية والتحتانية. الفوقانية تكون والتحتانية يكون، وهما قراءة. أما قراءة الفوقانية تكون الأمر فيها ظاهر لأن عاقبة عاقبة الظاهر وقاعد إذا كان مهمة يؤنس له الكلمة. وأما التحتانية ومن يكون له عقل الكلمة فإنما جاد التأمين وجاد التأمين مع تأمين الفاعل. المختلف مجال الفصل له والتمييز مجازده من عاقده يبقى مجازده من اذا لم يخرج من مهمه ارض فهو تمييز مجازده. ومن تكون له عاقبه الدهر هذه تكون ناقصه ولا كامله ناقصه ولا كامله وخبره مقدم وهو قوله له وقت مؤخر وهو عاقبة الدار. قال المؤلف أي العاقبة المسبوقة في الدار الآخرة. عاقبة الدار أي من يعقب غيره في الدار، من يعقب غيره في الدار. والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الدار الآخرة، ولكن ينبغي أن نقول إن المعام الدار الآخرة والدار الآخرة، فإن عباد الله الصالحين هم الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد كانت العاقبة أمورها وقولهم حتى في الدار الدنيا بالنسبة للسعادة، ثم قال الله تعالى فأخذناهم من جنات الوعود وأجرهم ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخر. من سورة الشعراء أورثناها بني إسرائيل. فالأولى إذا أن نجعل الدار هنا عامة في دار الدنيا ودار الآخرة. ومن تكون هو عاقبة الدار أي العقبة فيه بأن يعقب غيره. فإذا العقبة في الدنيا واضحة، إذا فتح المسلمين البلاد صاروا هم الذين يرثون الآخرة، لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا بما كان الكافر منه، فإن الكافر يرى مرحبا في الجنة وفي قبره قرآنا ولكنه يرثه للمؤمنين. المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة، فتكون فقرة أيضا في دار الآخرة. قال المؤلف أي هو أنا في الشقين. ما هو الشقان؟ أعلم بمن جاء بالهدى منه، هذا هو الشق. الشق الثاني ومن تكون له عاقبة الدار. وقول المؤلف أي هو أنا، هذا ذلك هو إن كان هذا هو الحق أنك إن جاء بالهدى من عند أهلك وأنه تكون له العاقبة عاقبة الدار. ولكن جميل خاطب فرعون في هذا الخطاب المتردد بين كون الهدى عنده أو عند فرعون والعاقبة عند فرعون على سبيل النجم مع القصر، كما في قوله تعالى قال الله خير أما يشركون، وكما في قوله وإنا أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن يقول أي هو أنا، لكنه ما فرق بأن الإنسان قال أنا قد جئت بالهدى وأنا بالعافية، لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعلها. لكن الإساق القرآن اتفاق الامر المتردد بينه وبين فرعون من باب التنزل معه. قال فانا مصدق فيما تنزل به. هذا مفرع على قوله هو عنه إنه لا يصلح الظالمين الكافرين. إنه الضمير هنا ضمير الشأن، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحق بالمسلمين مرجع له. وعلى هذا يقول ضمير الشأن، أي إن الشأن والحال أنه لا يصلح الظالمين. وقوله إنه لا يصلح الظالمين، هل هو يشير إلى فرعون وأنه ظالم ولم يصلح، أو هو أمر عام يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الرسالة فأنا لا أصلح، وإن كنت ظالما بربك الحق فأنا لا أصلح. وهذا لأنه مفرع على ما قبله، ربي أعلم من عنده ومن تقول له عاقبه، عاقبه الشاق تكون بمن؟ للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يؤمن. ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من؟ فرعون، لأنه رد الحق. وقوله لا يصدق الفلاحي هو يكون المخلوق نعم والنساء من المخلوق، وسمي فلاحا لانه البقاء، واصله في سوره البقر كما قال الشاعر والحب والنفس لا بقاء لا فلاح لا فلاح لا فلاح لا قل بكل امر من الامور تعب والحب والنفس لا فلاح نعم فلاح نعم يعني لا بقاء منه. ولهذا تعدى الامر الى ان يكون ام الفلاح هو حقول مطلوب النجاه من المطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع ان الله يقول الظالمين، هل هو كافر؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال لا يشرك الظالمين، وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمهم، إن كان ظلما أكبر فهم لا يصلحون أبدا وهم كافرون، وإن كان ظلما دون ذلك نقص من الصلاح بحسب ما نقص من العدل. فالصواب في هذا أيضا إبقاء الآية على ظاهره، وأن الظالم لا يصلح لكن من ساء الفلاح عنه بحسب وجود الظلم فيه. فالظلم الاكبر يفوز به الفلاح كله، وما دون ذلك يفوز به من الفلاح بقدر ما حصل من الظلم. وقال فرعون يا ايها الملا، يخاطب قومه يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فأوحدهم يا هامان على الطين. وتحريف قليه يا أيها الملأ ما علمت، يا أيها الملأ الرابعة تطير الجنة المصدر بالنجا الحين للأمر ومعلوم له. ثم قال ما علمت لكم من إله غيري، ولم يقل ما وجدت لكم، لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تذهب تذهبون ما فرقت من تذهب وفرقت الله نعم ولم تذهب، بل نفى أن يكون عالما بذلك ما علمت لكم من إله غيره، لأجل أن يفر عليه فأوقفه يا هامان على الطين فتكن له اللعبة. يقول الله أنا والله ما أدري في الوقت غيره، لكن الذي مثل أو تبدي أن أرسيه لأجل الفرق قوي الرفيق لأجل أشوف ناظر هل تستمع إلى مثل أبو موسى أو لا. وهذا أبدأ في السبيل، لأنه لو قال ما وجد ما ما حفر التمييز بقوله بابن ابي قاسم ابدا يقول الحمد لله كيف يعني يقول ما وجد ما حاجه في شيء لا نهتر الوجود الا بعد الصلاه. ثانيا لو قال ما وجد وقالوا كيف ما وجدت وان ما تعبر بقول ما علمت لأجل أن يتم وحدة الإله. وقول ما علمت لكم من إله من إله غير المراد بالرب الرب غيري لأنه قال في سورة النازعات فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أو يجوز أن يتم رب الإله ظاهرها فيكون إله أي من معهود ولا يعبد إلا الرب. نعم. وقوله فأوقد لي يا هامان عاصم ألفا بالسببية وهي عاصم وأوقد لي يا هامان. هامان من هو؟ وزير. طيب الوزارة في الوقت مستعد هي وزع المعارف أو وزع الأطفال وزير مفرد وزير مفرد إن كان عنده مفرد متعددة فهو وزير الأشخاص لأنها قد هي أمام عرصية الأبو قرآن عليه تحلق في الجنة. على كل حال اللي يظهر من أنه وزير مفرد وكل فأوقف يا هامان على الطين تطبخ في الآبر. الطين هو التراب المكنون منها وإذا وقد عليه انعقد وتحجر وصار آبرا. وإنما احتار ذلك لأن الآبر أقوى من الماء وبلا يعني الحجر يكون حجر صلب ولأنه إذا يوقد عليه طبعا يوقد يوقد على مصر أو مصرين يوقد على دين حديث ويكون له شهرة بينهم فإذا مر الناس مثل ما هذا قالوا هذا يقود الطرح الذي يجازيه يستطر ويستعر أكثر وتكون أيضا اللعبة أكثر حقاً بالعقود. فاجعل لي صرحاً يقول مؤلف خصراً عالياً ومن ضمن رب القصر البيت الثاني يقول يريد أن يبني له مثل المنارة لكن بناءً عالياً. لو قال المؤلف بناءً عالياً لكن أولى صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي هذا التعليم يعني قاله لي لأطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف عليه. وقوله إلى إله موسى والعياذ بالله جاء بها على كل شيء لأن موسى عنده عظيم الله عظيم بحث حقيقي وإلهه يكون مثله إله موسى لأنه يكون كثيرا بحقارة هذه إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا إني لأظنه من الكاذبين بادعائه إله آخر وأنه ربه وإني لأظنه أكتبها بإنه جل ثم قال من الكاذبين يفتح الباب بحجه لأنه ليس هذا أول من هلك ليس بغريب يفتح لأنه قد سبقه من سبق ليكون هذا حسب قبولا له قبولا بقوله عنده الذي يذكره بأن موسى بغير من ذلك فليس أول من هلك. نشوف الآن هل قوله ما علمت لكم إلا أن غيره هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق لأن موسى قال وإلى قبل منهما أنزل وإلى رب السماوات والأرض، لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذه الفعلة. ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين، هل هو صادق في قوله بلا ظنين؟ غير صادق، لكنه يتيقن أنه صادق، لكنه يتطاول ويتركه عن الحق وكمله على قوله هو الذي جعله يقول هذا الكلام. التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقريب لدعوى المدعي، وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أما الهدى من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بما يحسن الاهتداء به ويوفق من شاء منه من عباده له، فالهدى من عند الله المجاب به من عنده، فهو
1: ضلال. من عند الله فما خالفه فهو ضلال. وفيه استفاد من هذه الآية أن العاقبة لمن اتبع هدى الله، ومن تكون له عقب الدار، يعني وهو كذلك اعلم بمن تكون له عقب الدار وهو مثلك في هذا الهدى. ومنها ايضا ان الظالم لا يفتح، ومفهومه ان صاحب العدل يفتح، لأنه إذا انتفى الخلاف عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل. ومنها التحذير من الظلم بقوله إنه لا يصلح الظالمين، والترغيب بالعدل، يعني التحذير عن الخير ترغيب في غفله. ولكن ذكرنا أن العاقل تكون من السبب عند الله. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قومه، وجه ذلك أن مثل هذا القرآن لا يقبل إلا من شخص قد خلد عقوله، إلا كان كل واحد يقول أبدا من إله، لأنه كان في مثل المخلوق هادف بشر تأكل وتشرب وتنام ما يمكن تفرق. طيب، ومنها أيضا تمليه فرعون على قومه وأنه من يحب الناس نقرا وسيلة بقول ما علمت لكم من إله غيره. ومنها إثبات علو الله مما تحب من قوله ابني فرحا لعلي اطلع الى اله موسى، ذلك لي على ان موسى قال له ان الله استمع. طيب، ومنها ايضا ان فرعون كان عظيم الملك في مملكته، وكان له وزراء يامره وينهى. ومنها إسناد الفعل إلى الآمر به، جواز إسناد الفعل إلى الآمر به إذا كان له سلطان الآمر، بقوله يتميده صرحا، ومعلوم أن آمرا لم يباشر الجنة. من يباشره؟ الأمة. ولكن الذي يصب الجر إليه لأنه الآمر به. تقدير إسناد الفعل إذا الآمر به لمن كان له في تحت الأمر. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو أمر بالقتل غير مكلف فقتل، فالقبض على من؟ على الآمر. لأن لو قال للإنسان ما بلغ قتل فلان فذهب فقتله، فإن الذي يقتل الآمر، لأنه يقتل ويقتل القتل إليه. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الفخار أقوى من السنين غير الموقد عليه. الفخار السنين الموقد عليه أقوى. من أين يؤخذ؟ أو قد هي آمن على السنين. ويقال في الأول ليسمي الآجر هو الذي المسلم من فرعون والله أعلم. قد يكون أول من يقترح هذا الشيء، وقد يكون الأمر معلوما من قبل فأمر به. من يؤخذ منه أنه أقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها أيضا سفيان فرعون والكفار، حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى بصيغة الكفران في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى. إله موسى نسبه إليه فقارا له لأنه يحتق موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس، وقوله ما علمت لكم من الغيب، ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين. وجه ذلك من الكاذبين في التمييز، يعني لئلا يستغرب أن يكذب موسى في هذا الأمر، فأثار بقول من الكاذبين. من هناك من كذب السوء فلا تستغرب أن يكذب موسى كما كذب غيره. وفي آية أخرى فإني لأظنه كاذبا، فإني لأظنه كاذبا. فما الجمع بينهما؟ إن الجمع بينهما وأن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون قد نقل السلام بمعنى باللفظ من عند الله، أو أنه يتكلم بهذا مرة من فرعون وبهذا مرة، وفي مجلس يقول وإني لأظنه كاذبا، وفي آخر يقول وإني لأظنه من الكاذبين، حسب ما يرى أنه أنجع بالجنود. قال الله تعالى نقرأ في الدرس الجديد: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبر من الكبرياء وهي العظمة، والمعنى أنه ترقى وتعاظم هو وجنوده. وزيادة الهمزة والسين والتاء بالمبالغة وليست بالابتداء، لأن الغالب أن الهمزة في مستحق للابتداء مثل استغفر ربه، يعني طلب مغفرة، فرحمه طلب رحمته. لكن تأتي أحيانا للمبالغة، تأتي أحيانا للمبالغة مثل تكبر، يعني بالغة الكبرياء والعظمة. هو وجنوده. من جنوده؟ الجند في الأصل هم حاشية الإنسان وأنصاره، ويطلق على كل من اتبعه فهو من جنده. وقوله في الأرض يتعلق بالكفر وأل في الأرض للعهد الجزء قال المعلم أرض مصر ليس الأرض كلها ليس الأرض كلها لأنه لا سلطان له على بقية الأعراض ولكن يراد أرض مصر فعلى هذا تكون أل هنا ليس للعهد الذهني لا للعموم وقوله بغير الحق بيان للواقع لأن الاستكبار كله مخالف للحق ولكنه بيان للواقع وزيادة في تقبيح الاستكبار قبيح فإذا وصف نظار الحق صار أقبح وأقبح ونظير هذا قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق يقتلون النبيين بغير الحق ويمكن يكون قتل النبيين بالحق لا كل قتل النبيين بغير الحق لكن ذكر ذلك بالمبالغة في تحديث فإن في الواقع أنه ليس بالحق يقول الله سبحانه بغير الحق والحق في الأصل هو الشيء الثابت فإذا أضيف إلى الأخبار المراد به الصدق وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به العدل المراد به العدل كقوله تعالى وكنا كلمة ربك صدقا وعدلا إذا انتفى عن هؤلاء في استدلالهم الحق من وجهين حيث ارتكبوا كذبا وجورا لنستكبروا به وغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون ظنوا هل المراد بالظن هنا برهان او اليقين ثم سيقين ما بين الله ما بحد مع الشيطان فهل نقول المراد بالرهان يعني ترجح عندهم ان يرجعون او اليقين كلاهما في الواقع ينافي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها لان من استيقن الشيء نعم هل يظن خلافه هل يستيقن انما جاء به مصحف هل يستيقن خلافه او يظن خلافه ايضا لان من استيقن الشيء فقد امن به لكن يبدو لي انه ان الظن هنا إما بمعنى الدعوة يعني الدعوة إنه إلينا ويحتاج أو أن المراد به فعل وغيره هنا فعل الظن وقوله أنهم إلينا لا يرجعون فيها قراءتهم لا يرجعون بالبناء لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول بالبناء للفاعل كيف انطق لا يرجعون وبالبناء للمفعول لا يرجعون واركان القراءه مستحبه في هذه في حين كل ما وافق وجه نحو كان للرب احتمالا يحكم صح نقلا فهو القرآن فهذه ثلاثة أركان فهنا يرجعون اتفق فيه موجودة فيه أولا يعني ما اختلفت إلا بالشكل فقط ومعنى يرجعون أي يعودون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى لأن الكل سوف يرجع إلى الله والإنسان راجع إلى الله في حياته في نحياه ومماته فهو بعد الموت يرجع إلى الله وكذلك في الدنيا أمر جرابهم إلى الله فهو الذي يذكره فأخذناه وجنوده حلف عاطفة ومربها أيضا السببية أي في سبب استكباره هو وجنوده أخذناه وجنوده فنبذناه مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه الاستكبار
0: الإحكام والتحضير أخذناه وجنوده فنبذناه، إذ أن النقد هو الطرح، الطرح يعني بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم ولا حقير؟ لأن بل هو حقير، لأن العظيم لا يمكن ما تستطيع أن تنزل له نقدا، فهو حقير عظيم ما تقدر، إنما ينبذ نقدا من كان هينا حقيرا. ولهذا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود ولا على من؟ على فرعون والجنود، فأخذناه وجنوده ولم يغنه هؤلاء الجنود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوة له. فنبذناهم فرحناهم في اليم، اليم قال البحر المالح، رغم من الانهار، فان الانهار بحار لكنها غير مالحه. قال الله تعالى وغضبي مرض البحرين هذا عذب فرات ساؤه شرابه وهذا ملح حجاج، وقال مرج البحرين يسقيه، فسمى الله تعالى الانهار والبحار المالحه سماها بحار المالحه. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نبذ فيه فرعون وجنوده، لانهم نبذوا في بحر الصين او القلجم، وهو البحر الاحمر الذي بين جده واخره، هذا الذي غرق فيه فرعون قومه. فنبذناهم في اليم، وانظر الى الحكمه في ان الله سبحانه وتعالى اغرقهم اغراقا عظيما، لان فرعون كان يفتخر بانهاره ويقول لقومه، نعم يقول وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون، أم هنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يحتاج إليه، فادخر في الماء فأغرق به. قال يا قوم إليكم في ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون، فأخرجه الله من ملك مصر وأهلكه بما كان يسخر به من الأنهار. نعم قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر الخطاب لمن؟ يعني يا محمد، أو انظر أيها القارئ أو السامع، فهو خطاب لكل من يفكر فيه الخطاب إليه. ماذا تقول؟ الأخير أي فانظر يا من تسمع هذا الخطاب ويوجه إليه. والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار، وهو النظر في القلب، لأن العاقبة هي من ضرب العين. اللهم إلا إذا صار الإنسان في آثارهم فقد انظروا بعينه وبقلبه. انظر كيف كان عاقبة الظالمين، كيف هنا مستثنى، والمراد به التعظيم، يعني عظم العاقبة لكن لا تعظيم الرفعة، غير تعظيم العقوبة والعياذ بالله. كيف كان عاقبة الظالمين؟ فهو تفسير لها بتعظيم، يعني عاقبة وقيمة سيئة للغاية. محلها من الإعراب كيف اسم استفهام مبني على سبب الحل نقص. انظر انظر كيف ما يصح يعني الاستفهام له قبل الثلاث اذا جعلناها نقول انظر ما صار لها قبل الثلاث في ثاني مثل في صحيح محل نقول انظر لكن انا اريد اعراب كيف خطر خبر ممكن اين عن خبره مقدم انظر كيف كان عبد كيف هنا اسم استفهام من قبل الحلق خبر مقدم بثاني وتقديم خبره هنا واجب ولا جائز واجب كيف كان عاقبه الظالمين عاقبه بمعنى حكم فهي على صيغه اسم الفاعل والمراد العقبى والظالمين هم الذين نقصوا حقوقهم من حقوق رسول لان الظلم في الاصل النقص قال الله تعالى كيف الجنة بينها كلها ولم تظلم منه شيء اي لم تنقص وقول كيف كان عاقبه الظالمين المراد بالظالمين هنا كافرين ولا لا؟ نعم كافرين لأنه يشير إلى ما جرى للفرعون وقومه وهم ظالمون ظلم كفر لأن الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم كفر وظلم معصية دون الظلم وفي قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ظلم معصية ظلم معصية وفي قوله تعالى والكافرون هم الظالمون المراد ظلم الكفر وفي قوله وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون شامل للامرين شامل للامرين الكفر وما دون فانظر كيف كان عاقبه الظالمين حين صاروا الى الهلاك الى الهلاك باكثر الامور وهو المال وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يغفر كل إنسان في ذنبه كما قال الله تعالى في الكتاب عن طريق كلنا أخذنا بذنبه أي بما يقتضيه ذنبه من العقوبة عاد استكبروا في الأرض وتحبوا وقالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة قول خلقهم ولم يقل ان الله اكبر كالتدبير بكونه اشد منه لان الخالق بلا غير اقوى من المخلوق لماذا اخذوا اخذوا بالطف الاشياء وهي الريح ارسل الله عن الريح وقرأ عليه سبع ليال وثمانيه ايام حجوم كل ايام الدهر وسبعين كل ايام الدهر لو شاء الله لأرسلها عليه بريح واحدة ودمرته كثيرا لكن لحكمة أراد أن يتعذبوا أكثر ما أخذتهم جميعا أخذت من زمان فجعت الأطراف وصار يشوف بعض البعض يذهب إلى أعلى السماء ثم يأتي على رأسه لأنهم أعجاب نفس القوم وهذا أشد العقوبة يعني لو جاءتهم على مرة واحدة ودمرتهم نعم ما كان ما هو على قوة انتهى الأمر لكن هذا أشد طيب إذن هنا أغرقوا باليم لأنهم والعياذ بالله قال وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين أئمة وإبدال الثانية ياء قال أئمة والقراءة هنا تبعية قال رؤساء في الكفر لأن الإمام هو القائد الذي يتبع فهو يعرف له رؤساء في الكفر وليس رؤساء فقط رؤساء مسؤولين. رؤساء في الشرك يعني مسؤولين الإمام والمسؤول.

يدعون إلى النار، لأن حقيقة الأمر أن إمامتهم في الكفر متى؟ في الدنيا، إمامتهم كانت في الدنيا، فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة، يعني مفتوعين، واقتدى بهم في الكفر، فكل من أتى بعدهم وكان كفره كفارا فإنه مقتد به، فإنه مقتد به. وقوله يدعون إلى النار، ليس الإمام يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل، فيهما جميع، فهم قبل أن يملك يدعون بالقول وبالفعل، وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل، لأن من اقتدى الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه، قد دعاهم إليه. وقول يدعون إلى النار طبعا ما يدعونهم يقول يا ناس ادخلوا بالنار، لو كانوا يقول يا ناس ادخلوا بالنار ما أعطاهم، لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل الموصل إليه وهو الشرك والكفر، وبئس ما كانوا أئمة فيه، وهو الدعوة ينكفر بالله تبارك وتعالى وبالشرك. طيب، وقوله ويوم القيامة لا ينصرون، يوم هذا ظرف متعلق بالينصرون، يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة، في الدنيا أئمة مشهورين، لكن في الآخرة لا ينصرون، هم ما يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم، فلا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدى بهم. وقول لا ينصرون أي لا يجدون من ينصرهم، لكن في الآخرة لا ينصرون، هم ما يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم، فلا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدى بهم. وقول لا ينصرون أي لا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنه، بدفع العذاب عنه، ما حد يدفع عنه العذاب، لا هم ولا غيرهم، حتى غيرهم ما يمكن أن يدفع عنه العذاب، نعم ما يمكن أن يدفع عنه العذاب، نعم. ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة رزيا، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين. أتبعناهم، الضمير يعود على من؟ على فرعون وجنوده، أتبعناهم يعني جعلناها تتبعهم بعد إذلالهم. واللعنة في الأصل الطرد والبدعة، وفسره المؤلف بلازمها وهو الخزي، أي أنه كل من ذكرهم يلعنهم، كل من ذكرهم يلعنهم ويطردهم ويبتعد عنه، ولكن لا منافاة بين ما هنا وبين قوله وجعلناه أئمة يدعون إلى النار، لأن الذي يأتم بهم هم الموافق لهم على كفرهم، أما من لم يأتم بهم فإنه يلعنه. وقوله لعنة من الله ولا من غيره؟ منه ومن غيره. قال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه في لعن نامك ومثل النساء، قال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة هم من المقبوحين، يوم القيامة أيضا ظرف متعلق بمحفوظ الحال منهم، يعني وهم حال كونهم من القيامة من المقبوحين، أو متعلق بالمقبوحين، الذي رد علينا قدم لنا من أن ألف اسم موصول، واسم موصول لا يعنينا بعده فينا قبله، فإما أن تجرب ألم الموصولية أو يكون ذلك على سبيل التوسل، لأنهم يتوسعون في جار المجهور والضرب.

ما لا يتوسعون في غيره. وقولهم هم من المقبوحين حتى بالجنة الإثمية الدالة على أنهم في ذلك الوقت لا يمكن أبدا أن يستحسن ما فعلوا أو يقرب، فإنهم في ذلك الوقت من المقبوحين المبعدين الذين يقبحهم كل من ذكره، فلا يمكن أحدا أن يقربه. إذن عوقب هؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا يدعون إلى النار عوقبوا بأمرين. الأمر الأول كان بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه إذا حل بهم العذاب والمطعم لن يجدوا من ينصرهم، يعني يقال ويوم القيامة لن ينصرهم. الأمر الثاني العار الذي لحق بهم اللعنة التي لحقتهم إلى يوم القيامة بقوله وأتناهم في هذه الدنيا. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن يكونوا من المحبوبين المقربين، بل هم من المقبوحين المطلوبين والمبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لمنكر الله؟ فالجواب أننا سبق أن قلنا أن التأكيد ليس سببه إنكار المخاطب فقط، بل قد يكون سببه أهمية المخبر عنه، أهمية المخبر عنه فيؤكد بالقسم وباللام وقد وغيره من المخبر.

طمنوا أهلكم إلينا نار شغال من هذه الآية بيان حال فرعون وجنوده أنهم قوم مستكبرون عن الحق متعلون عليه. ثانيا استفاد منها أيضا أن من استكبر عن الحق ففيه شبه من فرعون وجنوده. ومنها من فوائد الآية وجوب الرضوخ للحق، الإنسان يجب عليه أن يرضى بالحق سواء وافق أقواه أم خالفه. ومنها أن الاستكبار بل أن المستكبر ليس له حق في الاستكبار بقوله وغير الحق. ومنها أيضا أن هؤلاء المستكبرين يعملون عمل من لا يظن أنه يرجع إلى الله، لأن من ظن أنه يرجع إلى الله فلم يستكبر عنه لأنه يخاف منه، لكن الذي يستكبر هو من ظن أنه لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها إثبات البعث، لأن قول غضب من المسلمين إلى الخروج في سياق الجنة ويقتضي أن رجوع الله أمر ثابت. بالاستفادة من قوله فأخذناه وجنوده فأنقذناه في الجنة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سبب أن الجنود سبب ثابت.

من قوله فأخذناه وجنوده فأخذناهم في الجنة فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تبين أن الجنود سبب للعقوبة لأننا نحن نقول فيه تأكيد السببية، ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى حيث أخذ هؤلاء الكفار بماله من القوة ونبذه نبذا كما ينبغي الإنسان من واقع من الخير. وليس هذا تشبيه تشبيها بل قصدي أنه لم يبالغ ولم يعجز الله سبحانه وتعالى. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى حيث كان إهلاك فرعون وقومه إلا الذي كان يفتقر فيه في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فإن هذا الذي كان يفتقر به كان محل هلاكه. ومنها أن فرعون قد هلك في مثلا لأن قوله تعالى فاليوم ينسيك بدنك ليس معناه أنه حي باقٍ، وإنما الذي أنبي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية، لأن بني إسرائيل كما قال في العلم قد أرعبهم فرعون، فلولا أنه خرج حتى شاهدوه في بدنه لكان عندهم نوع من القلق هل هلك او ما هلك، فاذا شاهدوه وتوفنه وزال عنهم القلق. فاذا هو هالك بمن هلك بقول فنبذناهم. ومنها اي من فوائد الايه انه يطلب من المرء اما وجوبا او استحبابا ان يتامل في عاقبه الظالمين. انظر كيف كان عاقبة الظالمين. ويتفرع على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء ولا نظلم مثلهم، لأن مثلا عاقبة الظالم الهلاك فإن الإنسان يخشى أن يهلك إذا ظلم. ومنها أن الظلم محرم لأنه سبب للعقوبة، لما كان سبب للعقوبة فإنه يقرر، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير فإنه يحرم بجميع أنواع. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. استفاد من هذه الآية حكمة الله، حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من إجابه الحكمة، لأن الله قادر على أن يفعل ما قال الرجاء، لكنه سبحانه وتعالى له الحكمة في أن يوجد مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار، إلى النار. فرغم حكمة الله تعالى في من خلق من أهل الشر وأنهم بلغوا في الشر. ومنها إثبات الإمامة في الشر ما هي ثالثة في الخير. انظر إلى هذه في آل فرعون وانظر إلى هذه في بني إسرائيل، فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. الفرق بين من يهدون الناس بأمر الله أي يقودونهم بشريعته، وبين من يدعون إلى النار. ومن فوائده أيضا أن الدعاء إلى النار وإلى الخير أيضا كما يكون من القول يكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، وأيهما أقوى؟

0: قد يكون الدعاء بالقول أقوى وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى. نعم، إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت، فإن الإنسان يتناسب بين قاله وبهذا، ومنها إثبات يوم القيامة في قوله ويوم القيامة لا ينصر. وسمي يوم القيامة بأمور ثلاثة، أنه يقوم الناس فيه من قبور من دار العالم، وأنه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونرى المواقين حتى يوم القيامة، وأنه يقوم فيه الأسحار من يرى من قبور التناول من السنة ويوم يقوم. فلهذا سمي يوم القيامة أظن. لماذا سمي يوم القيامة؟ إن ذكرنا الآن ثلاثة ما قلت بارك لا تعتمد على أن تبدل السبيل السلام، إذا كنت معنا تستفيد تستفيد وتفيد لك الإنسان معنا هو نفسه يستفيد يفضل عن قلبه أفضل ما يستفيد. الثاني ربما أن يحسن مساعد يشكي عليك طيب. ومنها أيضا سلمنا آية السينة أن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة، ومثلهم من كان على فاسدة من المسلمين عن الحق فإنهم لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم في ذلك اليوم. وأتبعناهم في هذه السنة لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. استفاد من هذه الآية أن عقوبة آل فرعون كانت ممتدة إلى يوم القيامة بذكرى الصيف أحدهم، وأتبعناهم في هذه السنة لعنة، فإن كل من ذكر آل فرعون يذكرهم بالسوق والبغض والكراهية. ومنها أيضا من فوائد الآية تحذير الدنيا، إن قوله في هذه الدنيا تصارعه القريب بجنوب مرتبتها، وأنها دنيا والدنيا مؤنث عدل مؤنث عدل، وهي من الذنوب الحسي والمعنوي. أما الذنوب الحسي فلتصبح على الآخرة فهي أدنى إلى المخلوقين من الآخرة، وأما الذنوب المعنوي فلما تتضمنه من النقص من جميع الكمالات، فما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص، ما من كمال في الدنيا إلا وهو ناقص. والآن لو تأمل جميع المقال والمنافع الدنيوية تجدها مثوبة بالضرر والخطر، حتى الزنا كما قال الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم للنساء ويوم للذكر، لو تأملت هذا لوجدت كافرا. نعم، وعلى هذا نقول الدنيا وصلت إلى ربك أمرين، الدنو والحسي والمعنوي. الدنو الحسي قرب لكتب على الآخرة، والدنو المعنوي أن ما في أشياء من النار كامل إلا وهو مفهوم الدنو. طيب، ومن فوائد الآية أن اللعنة في الوالدة هذا في إبداع وقوم عليه في الآخر بقوله يوم القيامة هم من المقبوحين، لأن المقبح هنا المبعد المقبوح،
1: والطرد هو اللعن واللعن هو الطرد واللعن. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، هذا أحدث بالدرس الجديد. آتينا بمعنى أعطينا، واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء نظري. وما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء نظري، وما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرعي، هذا إيتاء شرعي، والمراد به قسم الصدقات أو الحج. مثل آتينا موسى الكتاب، شرعي ولا قدري؟ أو قدري، لأن الإنزال إنزال القرآن التي تتعلق بالبيئة لا بالشرع. العمل بالسفر، عمل بالسفر لا يمكن، لأن أصل الإنسان قدري على الإنسان له قدر، لكن العمل به شرع. وقول هاتين موسى الكتاب، موسى مفعول أول، وهاتين والكتاب مفعول ثاني، وهو من باب ظن من باب كذا، لأنه إذا لم يكن المبدأ الأول مبدأ والثاني خبر فهو مبدأ. لو قلت موسى الكتاب يطلق ما فكل مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما مبدأ والثاني خبرا، فهما من باب كذا، وما صح أن يكون مبدأ خبرا فهما من باب ظن. وقول الكتاب يقول التوراة، وهو فعال بمعنى مسؤول، لأن التوراة مسؤولة، من قال كتب الألواح وأعطاه منه. وقال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى متعلق بآتينا، يعني أعطيناه إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن، المراد بهم الأمم، وقد يراد به الفترة من الزمن، ومقدارها 100 سنة. القرون تارة يراد بها الأمم، وتارة يراد بها أحقاب الزمن. وهنا المراد أحقاب الزمن ولا الأمم؟ الأمم، لأن أحقاب الزمن ما تهلك، الذي يهلك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيره. قوم نوح من دحين وعاد، عندكم عادا ولا لا؟ ما في شك، ما في شك، لكن ما بدا عليك، ما في عليك. والوجه يقال قوم نوح وعادا، وعادا وثمود، اما ثمود فلا تنصر، فقلت لهم على عاد. قال تفسير لعبدون. طيب قول وعاد وثمود وغيره، هؤلاء هم القرون الاولى. وانما قال الله تعالى من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، اشاره الى ان الناس كانوا في حاجه الى مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى، لان القرون اولئك تتطاول الزمن اقتصاد الناس الى رساله، فاخذ الله تعالى موسى من هذا الكتاب الذي هو التوراه. وقيل ان القرون الاولى يشمل حتى آل فرعون، لان التوراه ما نزلت على موسى الا بعد ان اهلك الله فرعون وقومه، وانه يشمل حتى هؤلاء، حتى ان بعض العلماء استنبط منها انه لم يكتب ولم تهلك امه بعد نزول التوراه. التوراه ما هلك، لان هذا من فوائد قوله من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، لان ذكر الامم السابقه مضى وانقضى ولا إدراك بعد نزول الكلام. الحقيقة أن من تأمل صريح وجد أنه لم تدرك أنه بعد نزول الكلام ما هلك. لكن هل قوله تعالى من بعد ما تنزلون الكلام يشير إلى هذا؟ هذا هو محل نظر في المناقشة. لا ما حصل هذا في العام ركز لكن عاما ما فمن هذه الأمة قال بصائر للناس حال من الكتاب بين الكتاب ولقد أكلوا من الكتاب بصائر البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب كما أن بصر وأبصار نور العين ونور القلب يسمى بصيرة وبصار ونور العين يسمى بصر وأبصار كما أعرف أنه كما أعرف أنه ولا أبصار منه. وقول بصائر منا هل هنا بالعكس فيه وليس فيه لأن التوراة لم تنزل بجميع الناس إنما نزل سمن لقوم موسى فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عنه قبل أن أدرك. وقوله إنا هل يبعد الجن؟ نعم من حيث التخفيف والإنزال يكفي الجن فإنه لم يكلف أحد بإصابة أحد من الرسل من الجن لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن كما قالوا يا قومنا إنا كنا أسبابا نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم فإن الظاهر أنه كان ينتفع بما نزل على موسى كما انتفعوا به القرآن لا ما يجب عليك لأنه يبعث إلى قومه لكنه ليس مثلا. وقوله بالناس أن يتفق من أنهما للعقل الذهن قال وهي نور القلب مثل جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب وهكذا جميع الكتب التي يرسلها الله عز وجل تكون أنوارا للقلوب لأنه يكون بهذا الهدى ولهذا قال وهدى من الضلالة لمن عمل فيه تفيد المؤلف لمن عمل به خير وفيه والأولى إخفاء الآية على ظاهره أن التوراة هدى لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق يهدى من الضلالة إلى الهدى لكن هل ينتفع بها ويهتدي بها كل واحد؟ لا كما قال الله تعالى في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال هدى للمتقين ففي الأول هدى دلالة وفي الثاني هدى توفيق التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها قيدنا الآية بهدى التوفيق مع أنها مطلقة ولهذا أن أولى أن نقول هدى من الضلالة في كل آية كما قال بصائر الناس وهدى أيضا للناس ولكن الهدى الذي بمعنى الضلالة عام والهدى الذي بمعنى الهدى يعني يهتدي بها الإنسان هذا من نفس غلط وهدى ورحمة لمن آمن به هذه نعم ربما نقول إنه إن المقام يفضل إنه رحمة لكن لا نفضل بها إلا أن يقول إلا أن يقال رحمة أي وسيلة للرحمة فإذا قلنا إن رحمة أي وسيلة صار آمن قرى عاماً يكون هدى باعتبار العلم ورحمة باعتبار العمل لأن من عمل به فهو مرسوم، وأما الهدى فهو باعتبار العلم، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. نعم نعم. لماذا تقول رحمة لغيره؟ هي هدى، الهدى نعم هدى لكل أحد، لا ما هو بالضبط. قال إن يعني لو قيلت تقيل مثل ما قال المؤلف، لأنه ما يحكم بها إلا من عمل به، لا يحكم بها إلا من عمل فقط. وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، لعلهما معناها تعليل. أما عملها فيتنفذ من هدى وهدى الخبر، وخبرها جملة. يتذكرون قد يستعيرون بما فيه من المواعظ، أي بما في كتابه والحوار من المواعظ. وتعلموا يتذكرون، كلمة يتذكرون الضمير يعود على من أنزل عليهم التوراة وهم بنو إسرائيل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت يا محمد في جانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة. وما كنت في جانب الغرب، جانب بمعنى جهة، جانب الشيء جهته أو طرفه. وقولها الغربي صفة لموصوف مكتوب. ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف: الجبل أو الوادي أو المكان. وأو هنا ليس للتحرير ولكن للتمييز، لأن بعض يقول المراد به الجبل، وبعض يقول المراد به الوادي، وبعضهم يقول المراد به المكان. كلمة المكان أعلى، لأنها تشمل أن يكون وادياً أو جبلاً. وموسى كما تعلمون موسى من جانب الطور، وهو في الوادي المقدس. فالآية الصادقة والذي يصدق الوادي أو المكان أو الجبل هو كلمة المقربين، بل هم من المقبوحين المطرودين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لينكر الله؟ الجواب أننا سبق الجانب الغربي منه، يعني كان ضد الجانب الغربي من الجبل، ويكون ذلك ضد الموجود إلى صفته، وكما يقال مسجد الجانب أي المسجد الجانب. على هذا التقرير الأخير يكون مراد الغربي من نفس الجانب، الجانب الغربي أي بالجانب الغربي من الجبل. أما على رأي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي، بجانب المكان الغربي، كذا بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى إذا كان وجهه بالشمال فالجانب الغربي منه على خط الغرب، وإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي منه يكون وراء، يكون وراء، لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي منه خلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب جبل الشرق أو وعلى كل حال فالغربي نسبة، الغربي نسبة. قد تكون مثلا المستقيم غربا بالنسبة لمكة وشرقا بالنسبة لمكان آخر، بالنسبة لمكة المدينة تكون شرقا شرقا أو جنوبا شرقا، وبالنسبة للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاء شرعي كل كوني ندم طيب يتعلق بالنسيان، لكن المؤلف جعله شرعيا، يعني قرين الامر، الامر بالرساله يعني امرناه به، جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الامور، فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا المراد بالقضاء الشرع، القضاء الشرع. ويحتمل ان المراد بالامر هنا واحد الامور، واحد الامور اي قضينا اليه ذلك الشان العظيم وهو الرساله، كما قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. هذا واحد الامور وليس واحد الاوامر، وعلى هذا فيكون قضاء كونه. والقضاء كما تعرفون ينقسم الى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقصود، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا الى الله ويكون مكروها اليه، والقضاء الشرعي لا يكون الا محبوبا اليه، يعني من الامر. فمثلا قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء قوي يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذا قضاء قوي، لانه لو كان قضاء قويا للازم ان الناس كلهم يعبدون الله وليس امر كذلك. وقضينا لا هذه الايه ما هم في يده، هذه الايه تحتمل ما لا تحتمل ما على التحكيم لا علم، أما الاجتماع ما يمكن إلا في أمر الوقع. مثلا لو قلنا قضى الله تعالى لأبي بكر أن يؤمن، قضى الله لأبي بكر أن يؤمن، هذا قضاء قدري لا، لأنه أمره بالإيمان فآمن. ونقول قضى الله لأبي لهب أن يؤمن، هذا قضاء شرع وليس كوني. وقضى الله لأبي لهب أن يكفر، هذا قضاء كوني. قال وقضينا إلى إذ قضينا إلى موسى الأمر، على رأي المؤلف واحد الأوامر، ولهذا قال الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. أو نقول إن الأمر واحد الأمور وهو الشأن الذي هو الرسالة إلى فرعون وقومه. كلام المؤلف الحقيقة مهم، الأمر بالرسالة كلمة مهمة، المراد واحد الأمور. يكون هذا تكليف بما ترد بالرسالة. وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتخبر به، فتعلمه فتذكر به. وما كنت بجانب الطور وما كنت من الشاهدين، ما في اخبار لا تسلم الله لأن من كان بالجانب قد يرى وقد لا يرى، ولهذا قال وما كنت من الشاهدين. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقصد على قوله وما كنت من الشاهدين؟ قلنا أيضا نفسه لأن كان قد يشاهد من بعد، قد يشاهد من بعد ولا يكون قريب، فهنا تضمن أنه قريب وأنه ففرق بين أن نقول ما كنت شاهدا يعني ما كنت حاضرا أو مشاهدا بعينك ولو كنت بعيدا، ولهذا ليس في الآية شيء من الإشراق ولكن فيها شيء من التوحيد، يعني لا حضر ولا نظر. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حاضرا حتى يسمع ولا كان قريبا حتى يشاهد. طيب إذن فيكون ما أخبر به عن ذلك من باب الوحي لا من باب المشاهدة ولا من باب السماع، ولكن الوحي يوحي إليه. قال طيب دع الوحي بالصفات يقول وما كنت ولكننا أنشأنا قرونا أمما من بعد منك، أنشأنا أيضا وخلقنا أمما فتطاول عليهم الأمم، تطاول أي زاد حكمهم، الشاء والألف بالمبالغة، وقول العمر المعنى الزمن، لأن الأعمار هي العثمان، قال أي طالت أعمارهم كانت العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. قوله ولكننا أنشأنا، الاستشراق بنا ما يقتضي إبطال ما سبق، ليس المعنى وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا تشعب، ولكن من هذا الاستشراق لتقرير ما سبق، والمعنى أن الظهور طالت وأنت لست بشاهد ولا بحاضر، ولما طال الظهور صار الناس مستدينا إلى الرسالة، فأوحينا إليك بما جرى وأرسلناك إلى الناس. الله هذا يقال والله أعلم أنه لما كان في الأرض واحد صار لهم كفر هذا أحسن في الأرض المكبر كهما لبني إسرائيل صار حكمه كفر قوله فلا يكون هناك بل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هاي. ما يصل مثل عجمين إلى عرب ولا عربيين إلى عجمين، وهؤلاء القوم لهم في أرض واحدة وأرض واحدة في الأرض وأرض واحدة، سواء كل من يقلل الخير كأكثر من أرضها أو لا. هذا الحزان بعض الأمر يحتاج إلى من غير الجن منهم قوله تعالى الحمد لله لقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وهي أحد الكتب الثلاثة الباقي أثرها وهي الإنجيل والقرآن ويستفاد منه أن أتيان الطواف كان بعد إهلاك الأمم السابقة ومنهم فرعون واستنبط منها بعض العلماء من قولهم بعد منها في الأولى أنه لم تهلك أمة على العموم بعد نزول التوراة ومن بعدما أهلكنا القرون فكأنه بعد نزول التوراة ما أهلك أحد من القرون وهذا الاستنباط ليس بعيد لأن الواقع يصدقه ويستفاد من هذه الآية أن الكتب النازلة من السماء أنها أنوار للناس يهتدون بها لقوله بصائر للناس ومن فوائد الآية أيضا أن التمسك بشرائع الله تكون به الرحمة لقوله وهدى ورحمة ومن فوائدها أيضا أن ما جاء في أن الكتب النازلة من السماء هي التي بها الهدى من الضلال لقوله وهدى ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إنزال هذه الكتب تذكر الناس بما فيها من المواعظ بقوله لعلهم يتذكرون ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك في شرائعه لأن لعل معناها التعليل فاستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرائعه من الذي أنكر الحكمة؟ هم الجهمية يقولون إن الله تعالى ليس له حكمة فيما يفعل وفيما يشرع وإنما هو لمجرد مشيئة ومنها انتهت الآية قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين يستفاد من هذه الآية الكريمة تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بما أخبر به عن هذه الوقائع التي ليس حاضرا فيها ولا شاهدا ومنها أيضا من فوائد الآية أن الوحي يسمى قضاء بقوله إذ قضينا إلى موسى الأمر ومن فوائدها أيضا أن الوحي هو شأن عظيم لأن الله سماه الأمر بأل دالة على العظمة والكمال ولا ريب أن أعظم الأمور ما جاءت به الرسل من وحي الله سبحانه وتعالى لما فيه من مصلحة البلاد والعباد ومنها أيضا أن الإنسان لا يقبل خبره إلا إذا كان حاضرا يسمع أو شاهدا يرى وقوله وما كنت وقوله أيضا وما كنت من الشاهدين فإن الذي يمكن أن يخبر هو من حضر فسمع أو من قرب فشاهد أما الإنسان يخبر بدون شهادة أو بدون شهود ولا حضور فإنه لا يقبل خبره وهذا أمر معلوم من الشرع من جهة أخرى من آيات أخرى وأدلة أخرى إن الإنسان ما يشهد إلا بما علم
2: ورؤية أو سماع أو غيرهما من أسباب العلم. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. هذا أظن كده أساس مثل الله. قال وما كنت ثاويا، خلي فائدة مع أخلاق، وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين. والمراد بأهل مدين القوم الذين أتى إليهم موسى عليه الصلاة والسلام وجرى معه ما ذكر من استجاره وتزويجه وسيره بأهله. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مقيما في أهل مدين حتى يخبر عن ما حصل منهم؟ الجواب لا. إذن فما جاء به من أخبار أهل مدين فإنه عن طريق الوحي. وقوله تتلو عليهم آياتنا في أهل مدين، تتلو عليهم آياتنا خبر كان، وين خبر الثاني؟ كلمة جملة تتلو عليهم، يعني وما كنت تتلو عليهم آياتنا فتعرف قصتهم فتخبر بها. وقوله عليهم الضمير ظاهر كلام المؤلف، وهو أيضا ظاهر سياق الآية، أنه يعود إلى أهل مدين. تتلو عليهم آياتنا فتعرف قصتهم وتخبر بها. وقال بعض العلماء بعض المفسرين إن الضمير يعود على قريش، يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو عليهم القصة التي قصصتها بآياتنا، وهذا أقرب إلى المعنى، وإن كان الأول أقرب إلى اللفظ لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكنه ما يعود على أهل مدين إلا بتعسف شديد. فالصواب أنه يعود على قريش، يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو عليهم القصة التي جاءت بآياتنا. إذن فالقصة فأنت رسول، لأنك أتيت بما لم تكن شاهدا فيه، فتلو عليهم آياتنا. ولهذا قال ولكن كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين، ولكن كنا مرسلين لك وإليك، مرسلين لك إلى الناس وإليك في الوحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل للناس ومرسل إليه. يقول ولكن كنا مرسلين، كان فعل الماضي وهي مسبوبة الزمن، ومقصود بها اتصاف اسمها بخبرها. وقوله ولكن، انتبه، لكن هذه للجماعة، وكنا للجماعة، ومرسلين جمع، مع أن الله تعالى واحد أحد، ولكن ذلك للتعظيم، ولكن ذلك للتعظيم، لأن المتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم ومعه غيره، وهي بجانب الله بلا شك، المتكلم المعظم نفسه. وقوله ولكن كنا مرسلين، ولم يقل ولكن أرسلناك كما قال في الآية التي قبلها ولكن أنشأنا قرونا، لأن الرسالة ما زالت في الخلق منذ اختلفوا إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى اختلفوا؟ اختلفوا بعد آدم، بعد أن مضت قرون إما عشرة أو أقل أو أكثر، اختلف الناس. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم كتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فتقرير الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فأنزل الله. نعم.
1: فعلهم
2: اختلفوا
1: إلا
2: بعد ما جاءهم العلم. الوحي، لكن مراد هذا اختلاف بني إسرائيل. نجاهم هودا من بني، هذا لبني إسرائيل. أما الأولى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين، وفيها قراءة لكنها غير سبعية، فاختلفوا فبعث الله. وهذه القراءة يدل عليها قوله يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين. والفائدة من ذكر أخبار المتقدمين للرسول صلى الله عليه وسلم ليتلوها على الناس، الفائدة التقرير أنه نبي، لأنه ما كان يأتي من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فإذن يكون ما أخبر به عمن سار يكون من باب الوحي المجرد. قال الله تعالى ولولا أن تصيبهم، وما كنت بجانب الطور الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة. وما كنت بجانب الطور، هذا خبر آخر غير الخبر الأول الذي فيه ابتداء الوحي، لأن الله تعالى بعدما أهلك القرون الأولى وعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر، واختار من اختار من قومه، ثم ذهب إلى الله سبحانه وتعالى لمناجاته وإنزال التوراة عليه. يقول الله تعالى ما كنت بجانب الطور، جانب أي جهة الطور أو قرب الطور، والطور هو الجبل المعروف في سيناء. إذ حين نادينا، قال المؤلف بأن إذ هنا ليست تعبيرية ولكنها ظرفية، وهي ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما استقبل. طيب قال وإذا ظرف للحاضر، فبهذا استكملت الظروف الثلاث، إذا للمستقبل، وإذا للماضي، وإذا للحاضر. قال وما كنت إذ نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة، ولا قال له خذ الكتاب بقوة لموسى، ولا بموسى حين رفع فوقهم الطور، قال خذوا ما آتيناكم بقوة. فالظاهر المؤلف توهم في هذا، نعم، وخلنا نتأمل بعد في قوله تعالى وأمر قومك يأخذ بأحسنها، وش اللي قبله؟ شوف سورة العراق

صيف العراق وش اللي عندك؟ وش اللي عندك؟ إذن قال المؤلف أن خذ الكتاب بقوة بالمعنى أتى بها، وإلا فالله يقول فخذها أي الألواح اللي فيها التوراة بقوة. يصير إذن أمر موسى أن يأخذها بقوة، أن يأخذ الألواح بقوة. فعلى كل حال كلام المؤلف إذن صواب، بس إنه أتى به بالمعنى لا باللفظ. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، أي خذ هذه الألواح بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. يقول الله عز وجل ولكن أرسلناك رحمة من ربك. فادنا أن قوله رحمة مفعول لأجل عاملها محذوف، تقدير أرسلناك رحمة. وقول رحمة ليس المعنى أنه هو الرحمة، ولكن المعنى أنه أرسل للرحمة ليرحم به. فالرحمة من الله سبحانه وتعالى، وأرسله الله رحمة كما قال تعالى في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس المعنى وما أرسلناك إلا حال كونك رحمة، ولكن إلا من

عامة وفيها دليل أي في قوله من ربك على أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق ليرحموا به أنه من العبودية الخاصة، لأن من نعمة الله على العبد أن يلهمه الهدى يهدي الناس به، فإن هذا في الحقيقة من أكبر النعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ليرحم الخلق بما أوحي إليه، وهذا من مقتضى الربوبية الخاصة، ولهذا قال من ربك ولم يقل من ربهم، من رب الذي رباك تربية خاصة. لتنذر، اللام هنا حرف جر، هي حرف جر لأنها داخلة على أن المقدرة، أي لأن تنذر، ثم تحول إلى مصدر فيكون لإنذارك قوما، لإنذارك قوما. ولهذا على على على مذهب البصريين تقول اللام حرف جر، وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، على رأي الكوفيين يقول إن اللام هي الناصبة، فيقول اللام لام كي وهي ناصبة، لكن البصريين أدق منهم في هذه الناحية، بل حقيقة الأمر أن اللام حرف جر وأن أن هي الناصبة مقدرة. طيب أين متعلق لتنذر؟ متعلقها هذا المحذوف الذي قدره المؤلف، أرسلناك لتنذر قوما، الإنذار والإعلام بما يخاف، هذا الإنذار، الإعلام بما يخاف، والإعلام بما يرغب، وش يسمى؟ بشارة أو تبشير. وقول قوما المراد بهم قريش، ولا يعني ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم خاصة، ولكن لأن أول من أنذره كانت قريش، وإلا فقد بعث لهم ولغيره. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، من قريش وغيره نذيرا. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما نافية، وأتاهم بمعنى جاءهم، ومن حرف جر زائد إعرابا لا معنى، ونذير فاعل أتى، يعني ما جاءهم نذير. وفائدة زيادة من أن التنصيص على العموم، التنصيص على العموم في كل الأزمان الماضية، ما أتاهم أحد ينذرهم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لتنذر قوما ما أتاهم، جملة ما أتاهم في محل نصب، صفة، إيش؟ صفة لقوما. وقول ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك، قال مالكهم من مكة، تفسير القول. إذا قال قائل: أليس إسماعيل رسولا؟ طيب إذن هو قد أتاهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أولاده أو قال إنه لما طال العهد حتى النحت صاروا محتاجين إلى نذير ولم يأتي النذير، فما أتاهم من نذير بعد أن انقرض بعد أن انقرضت معالم رسالة إسماعيل، وإلا فلا ريب أن إسماعيل مرسل إليه، وصل إليه لأنه نبي، ولكنه انقرض. ولهذا كان من دعاء إسماعيل وإبراهيم أنهم قالوا: ربنا وبعث فيهم

0: رسولا منه. وأجمع المفسرون على أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ إسماعيل انقرضت منذ إسماعيل إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءه نبي، وانقرضت معالم النبوة، وكان أول من غيرها عمرو بن لحي الخزاعي، فإنه هو الذي أدخل عبادة الأصنام وأدخل السوائب على العرب حتى ما حدين الحقيقي.
1: ولا لهم علاقة
0: لا ما لهم علاقة، لأن رسالة موسى وليس إلى قومه إلى بني إسرائيل. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لعل هذه للتعليل، وهي متعلقة بتنذر، تنذرهم لأجل أن يتذكروا أي يتعظوا بما جئت به. وهذه التعليل سنذكر في الفوائد إن شاء الله ما هي فائدة. خبر يعني ما دخلت على اسم، لا تزال في خبر ما، لكن هنا ما فيها، ما دخل على في الاسمية. القاعدة ابن زياد من انها اذا حدثت استقام الكلام بدونها. في القاعدة انك ما حدثت هنا وانت ما اتاهم مبيعون صح، فهو دليل على زيادتها. ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره، فيقولوا ربنا لولا ألا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة بها ونكون من المؤمنين. لولا هنا تكرر مرتين، وفي كل موضع لها معنى غيره في المعنى في الموضع الآخر. الأول قال ولولا أن تصيبهم، الضمير يعود على قريش أهل مكة، وإصابة الشيء بمعنى نزوله، يعني تنزل بهم مصيبة، والمراد بالمصيبة هنا العقوبة بسبب كفرهم. وهي يعني لولا حرف إيش؟ امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، وجواب أن محذوف، جواب أن محذوف كما يقدره المؤلف. وقول بما قدمت أي بسبب، بما اسم الموصوف أي بسبب الذي قدمت أيديهم، والمراد بأيديهم أنفسهم أي بما قدموه. وعبر باليد عن نفس، لأن اليد في الغالب هي آلة العمل. واعلم أن هناك فرقا بين إضافة الفعل إلى اليد وبين إضافة الفعل إلى النفس بواسطة اليد. فمثلا قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملناه أي مما خلقناه. وليس المراد أن الله خلق الأنعام بيده. وأما قوله لما خلقت بيدي، فهنا أضاف الفعل إلى نفسه ثم جعل اليد واسطة، فيدل على أن آدم خلق بيد الله. كذلك مثلا لو قلت بما عملت بيدك، فهنا نقول الإنسان عمل الشيء بيده، قول لا فهو عمله نفسه لكن بيده. أما إذا قلت بما عملت يداك أو بما قدمت يداك، فالمراد بما عملت، سواء عملته بواسطة اليد أو بالعين أو بالرجل أو باللسان، المهم أنه يضاف إليك، يضاف العمل إلى اليد لا إلى العامل بواسطة اليد. فإذا أضيف إلى العامل بواسطة اليد صار العمل له لكن المباشر للعمل اليد. وإذا أضيف العمل إلى اليد صار المراد به عمل الإنسان سواء بيده أو بغير يده. فقوله بما قدمت أيديهم ليس كقوله بما قدموا بأيديهم قوله، لأن الأول المراد بما قدموا سواء كان باليد أو بالرجل أو بالعين أو بالأذن أو باللسان. وقوله بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره، صحيح أن المصائب ما تكون إلا بالمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهنا قال لولا أن تصيبهم مصيبة بسبب كفرهم فيقول ألف حرف عطف، ويقول معطوف على تصيبهم، يعني فأن يقول متى؟ بعد المصيبة ولا قبلها؟ بعد المصيبة. فيقول محتجين على الله ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع، يعني هل أرسلت إلينا رسولا قبل أن تصيبنا بالعقوبة فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين؟ ويحج لهم ولا لا؟ حجة له، لو أصيبوا بغير أن يرسل إليهم رسول لكان ذلك حجة، لأن الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلولا هذا الأمر أن يصابوا بكفرهم وذنوبهم ثم يحتجوا على ربهم بأنه لم يرسل إليهم رسول، فما هو الجواب؟ هل الجواب لعاقبناهم أو الجواب لما أرسلناك إليه؟ نشوف. قال المؤلف وجواب لولا محذوف، وما بعدها مبتدأ يعني والخبر محذوف معروف، والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها أي لعاجلناهم بالعقوبة، أو ولما أرسلناك إليهم رسولا. كان المؤلف جعل الجواب مركبا من إثبات ونفي. الإثبات قولهم لعاجلناهم بالعقوبة، والنفي ولما أرسلناك إليهم. لماذا؟ لأنهم ذكروا أمرين، لأن الله ذكر أمرين الإصابة وقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا، فكان الجواب أيضا مركبا من أمرين. ويجوز أن يكون الجواب مركبا من أحد الأمرين، أي لعاقبناه أو لما أرسلناك إليه، لأن المعنى يتم بدون تقدير الأمرين جميعا. وعلى هذا فتكون الواو هنا في كلام المؤلف معنى أو، بمعنى أو. وأظن الآية معناها واضح من حيث الإجماع، أنه لولا أن هؤلاء الكفار المستحقين للعقوبة بسبب كفرهم، لولا أن يحتجوا بأنه لم يرسل إليهم رسول، نعم، لعاقبناهم بدون أن نرسله، أو لما أرسلناك إليهم. فيقول إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إقامة للحجة عليهم ودفعا لإيش؟ لحجتهم، دفعا لحجتهم ودحضا لها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام الآن أرسل إليهم قبل أن يؤخذوا بالعقوبة، وهذا يقتضي أنهم إذا كذبوا كانوا مستحقين للعقوبة، لأن الحجة التي يحتجون بها قد زالت. طيب عندنا الإعراب أظن فهمناه من كلام المؤلف، لولا الأولى شرطية وهي حرف امتناع بوجود، ولولا الثانية تحضيضية بمعنى هلا، وقوله فيقول معطوف على قوله أن تصيبه، وقوله فنتبع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب لولا التحضيضية. أولى منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة جوابا للولا التحضيضية. لا يعني التحضيضية لولا بمعنى هل، نعم، وهي تحضيضية، وإذا وقعت الفاء في جوابها نصب الفعل بأن مضمرة. ابن مالك يقول وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسطرها حتم نصب، حتم نصب يعني أن أن تنصب بعد فاء الواقعة في جواب طلب أو نفي محضين، وسطرها أي حذفها وجوبا حتم. وأظنه موجود بيت يقرأه الطلاب منذ صغرهم لما تنصب فيه أن مضمرة بعد الجواب أو في الجواب، وهو لا هذا شاهد، لا قواعد مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. التسع إذا وقعت الفاء جوابا لواحد منها فإنه ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. ما حدثوه من قبل مر وادعو وانهى وسل واعرض. كذاك النفي قد كمل. لا ناس إن قد تكون غير سببية عاطفة. طيب بعد هذه الأمور أما مر فهو إشارة للأمر، نعم، كما تقول انزل عندنا فنكرمك، وادعو هذا دعاء الله، قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل، وتقول ربي وفقني فأعمل صالح، منها ولا تبغوا فيه ما حل عليكم غضب، وسل فاسأل يعني استفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا منصوب الفعل بأن، واعرض العرض كما في قول القائل ألا تنزل عندي فتصيب خيرا، ألا تنزل عرض فتصيب خيرا، لحظهم هذا التحضير من هذه الآية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آية، تمنى المراد به التمنى، تقول ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت لي مالا فأتصدق منه، وارجو الرجع ترجي لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ فأطلع. كذلك النفي، النفي
2: غير المهم، فتقول ما تعلم زيد فيعلمه، ما تعلم زيد فيعلمه. نعم، هذه تسعة مواضع إذا وقعت التاء بعدها فإنه ينسب الفعل بأنه مرأة. نعم، المثل ما تعلم الزيت فيعلمه. طيب، قال فنتبع آيات
3: فيه النهي
2: فيه ظنها، فيه النهي فيه النهي فيه النهي فيه النهي ربي وفقني فلا أعدل عنه سنن السائين في خير سنة. قال فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين. وجواب لولا محذوف. المعنى أننا أرسلناك يا محمد إقامة للحجة عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يرسل إليهم رسول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى فلما جاءهم الحق، الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل، وفيما يقابل الأخبار هو الصدق. والمراد بالحق هنا قال المؤلف إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه إلى قوله عدل من أجل قوله لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى، فكأن المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن الصواب أن مراد بالحق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المراد به الوحي الذي نزل على محمد. ولهذا قال فلما جاءهم الحق من عندنا، والعندية تقتضي القرب وأن يكون ذلك من الله. وهذا لا يتصور أنه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو الحق الذي جاء به. كما أن مثل هذه الآية لما جاءهم الحق من عندنا في جميع مواضع القرآن هي مضطردة أن المراد به الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ويكون قوله لولا أوتي أي محمد الذي جاء بهذا الحق، ما هنا ظاهر جدا ولا في التكلم. يقوله إن الضمير لولا أوتي يؤيد أن يكون الحق محمد، نقول لا حاجة إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به من محمد. فيكون معلوما أن قوله لولا أوتي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وليس محمد هو الحق. ولهذا ما من أسماء، ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الحق. نعم هو صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من نبوة، ولكنه جاء بالحق. نعم، فلما جاء بالحق قالوا، الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا هلا، وش معنى هذا التقدير؟ تحضيرية وليست شرطية. هلا أوتي أي أعطي مثل ما أوتي موسى، يعني من الآيات، مثل ما أوتي موسى من الآيات. وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائدا إلى قريش، لأن قريشا كما هو معلوم قوم أميون لا يعلمون عن الرسل شيئا، فكيف يعارضون بقصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن قريشا كانت عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام تراسل اليهود وتقول جاءنا رجل يقول إنه نبي، فما هي علامات الأنبياء عندكم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء. ولهذا عارضت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءت لموسى. ويحتمل أن قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى من قبل مثل ما أوتي موسى من قبل عائدا إلى اليهود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. ويؤيد هذا الاحتمال قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. بيأتي صلاة الطيب الكلام الآن. نعم. أو أمر أن نحن مما عمل. نعم. ما المراد بالحق في قوله الحق بسهولة أرشيد؟ يا فلما جاءهم الحق شو مراد بالحق؟ لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. شو المعلق مراد بالحق؟ ما جاء القرآن الذي جاء به. طيب قول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ما هي لولا؟ هلا. والضمير في قول أوتي يعود إلى من؟ لا لما جاء قول لولا أوتي قوله مثل ما أوتي موسى، من رأى ما أوتي موسى؟ سبحان عبد الله مثل ما أوتي موسى من قراءة سورة مكية. ذلك بموجب للإيمان، لأن آيات موسى كبر به. نعم. طيب قوله قالوا سحران فيها قراءة ثانية قالوا سبحاني شقراء في فيها عليك السلام. نعم إذا كان الساحران من ثاني وإذا قال السحران على قراء السحران وهنا القرآن صح. نعم قوله تظاهر ايش معنى هنا اي تعاون قوله تعالى تأتوا بكتاب من عند الله من المراد بالأمر هنا لا تأتوا بكتاب أنا مرسل تأتوا بكتاب إن شاء الله هذا تعجيز تعجيز التحقيق قوله أهدى من هنا عبد الله من هنا أبدا من العب عليه فراث
1: على الطرف
2: والقرآن طيب ومن أهدى
1: لا يعني أكمل
2: هداية طيب ما الذي جزم أتبعه يا شيخ؟ نعم هذا ما أتبعه العين ساكن مزيد وش اللي جزمه؟ نعم وين فأتوا نعم جاء المراه جوابا للأمر السابق صار مزيد فإنما استجيب لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم شو لا عبد الله إنما استجيبوا لك وش يستجيبوا لك إيش يعني ما يجبوا فمن عند الله أهدلون زيك قوله ومن أضل من اتبع هواه من أضل ما هو الغرض من الإتيان بالنفي بصورة الإسلام؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله؟ وكيف يجمع بين الاثنين؟ هذه تقول لا أحد أضل من اتبع هواه ويقول لا أحد أضل من يدعو من دون الله كيف نجمع بينهما؟ يعني كل واحد يقول أنا أحد أضل من هذا. نعم. والثاني. باعتبار هذا المعنى نعم فيكون كل واحد منه ينزل على معنى طيب ما نرجع الآن إلى استنباط الفوائد. الفائدة الأولى قال الله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معلومة في على ما سبق، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته، فإنهم قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياته. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فهو الحق. والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثلا إذا قال قائل: أصل الإنسان كرد ثم تطور فصار إنسانا، ماذا نقول له؟ كذب، لأنه يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع إن هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم، من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، عتوهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض من المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنهم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرب، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره وبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم بقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به، بل هو لكل رسول بعث الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، واتركوا ما كان عليه آباؤكم من عبادة الأصنام، واتركوا ما كان عليه آباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك. ما يقبل إلا بآيات تدل على صدق وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قال حجة: أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفحم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، إن هب القول بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قل. فكون نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتبارك أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أو أن يكفر أن ضمير يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشرية واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي أيضا عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، لتبقى الخصم قول الخصم في الأمر الواقع مؤمن في الأمر الواقع. فإن الآيات التي جاء بها موسى وقع هؤلاء كذبت كل ما كذبت كذبت ما عمل بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطب، حال المخاطب. كل في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تؤمن الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يلقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبوله. من توقف؟ قالوا سحران أو ساحر، قالوا ساحران تظاهر أو سحران تظاهر، فسواء وصفوا ما جاء به الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، فإن المقصود بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاء في وجهه. طيب هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مضروا يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه أو عدو له بوصفه، بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمين، الصادق الأمين، ويرونه أنه من أفضل بني هاشم وأفضل من بلاده. فلما جاء بالحق وصار صار القائم الكبير. يعرف إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوقتهم، فمعنى ذلك أنه سينتقل هذه المعاداة، ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل في العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعاداة مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر والثبات والقوة. نعم، لا أن ينحرفوا بل يكونوا كما كان مفعولين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم، طيب يقول الله عز وجل ومنها أيضا من هذه الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير، كل ذلك التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهر. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير، فما بالك بالتعاون في الحق. وعلى هذا ينبغي لنا، وهي الفائدة التي تتغفل على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يقول بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليسوا بمتعاونين، حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين عليه السلام، لأنهم أولاً من كل واحد ما هم إلا نفسه، وثانياً أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جدي من أمور الدين ويتعادلون على ذلك. نعم، يمكن أن قال في كيفية رفع اليدين عند تسوية الأحرام، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين، ثم يقول أنت على ضلال وهو يقول أنت على ضلال. ثم ماذا تكمل هذه الكلمة؟ الحب والبغضة والعداوة، وأنا قد قصصت عليكم قصة الطائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من المسائل. واحد طائفة تقول المسلم أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وطائفة أخرى تقول المسلم أن يرسل الإنسان يدين إلى جنب، كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عمد وقصد، عمد وقصد، والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون خاطئ، يكون خاطئ، وفيه خصومة عظيمة، وفيه نفس الحد في الأيام في منى. يا الله ليتكون أناس من الأخوان المتطوعية اجتمعوا عليهم حتى أوهم تبين ان هذا ما يجوز، وان هذا غرى عليكم انتم اهل الحق، لانكم اذا كفر بعضكم بعض وانتم تصلون عونا على اهل الخرافات واهل البدع. نعم، الكافر المكفر مهد الى الكافر. فنقول ان التعاون له تاثير بالغ، له تاثير بالغ، واظنكم تعرفون في نقل الصحيفه التي كتبت قريش في مقاطعه بني هاشم كيف نقل هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقلها، ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال جد وقال بني هاشم قوم موسم كيف ترضون منهم أن تقاطعون حتى موسم يجوز، وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من قوم جماعة فذهب إلى هذه الصحيفة ما كاتبه ما يستطيع. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال العام الآن، ينظر إلى كلمة المسلمين يسحران تظاهرة. طيب، ثانيا من فوائد الآية بيان عقول هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين وقالوا إنا بكل كافرون، إنا بكل كافرون. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافرون مش يفيد الحصر، مع أنهم كفروا بنا بغيرهم، لكن سبق أن قلنا إن هذا الحصر المقصود به إغاظة الخصم، إغاظة الخصم، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما، ولما لهم يكفرون بالمقصود غيره. وهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه قصر فيه فلا بد من غرض، الغرض هنا الإغاظة، كأنهم يقولون نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بما تكون به، إما بكل كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. في هذا في هذه الآية من الفائد أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها، التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها، فإنه من علم الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا بما طلب منه. حتى منهم يجيبون كتاب أهدى من التراب والقرآن، والله يعلم أنهم لن يأتوا بذلك. قال كيف يقول الرسول كيف مع أنه يعلم أنه ما يمكن هذا من باب التنزل مع الحصر إلى غاية ما يكون من العدل، كأنه جعله مع خصم شيئا واحد. فيقول أنتم هاتوا كتاب أهدى من سورة القرآن أتبعوا، أنا ألتزم باتباعي. فإذا لم يأتوا معناه يلزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن، ولا لا؟ يلزمهم ذلك، لأنه ما دام أني أنا ملتزم لهم بأنكم إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا أتبعوا، فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا ما دام ما وجدتم. إذا فيه التنزل مع الخصم، وأن ذلك من تمام العدل، وأن ذلك من تمام العدل في المناظرة. ومن فوائد الآية أيضا إفحام الخصم بالتحدي، إفحام الخصم بالتحدي. ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدتم فيها شيئا غريبا من المناظرة، من قوله تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله يومهم الذي فيه يصعقون، نعم، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، تجدون يعني آداب كثيرة من المناظرة. أم لهم سلم يسلمون فيه، إن كان الأمر فليأتوا مسلمين بسلطان مبين، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، إن كان أمر كذلك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالمناظرة يعني الله سبحانه وتعالى في ضمن المناظرة يجعل الخصم مفحما لتحديه بما لا يستطيع، فهنا ما يستطيع أن يفعل مثله فتقوم بذلك عليهم الحجة. ومن فوائد الآية أن التوراة والإنجيل من عند الله، هو القرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحيا والتوراة نزلت كتابة، كتب الله بألواح ألقاها إلى موسى. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يلزم الإنسان الانتقال إلى ما كان عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه. أنا ما يلزم الانتقال مثلا من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصل، يعني قال ما يلزم الانتقال إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منه، أما إذا كان مساويا فأنتم لا تلزمون وأنا لا ألزم إذا كان مساويا. إنما الإنسان متى؟ حينما يكون ما جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه، وهذه فائدة مهمة جدا. فهي لا يلزم الإنسان الانتقال مما هو عليه من طريقة ومذهب إلا إلى ما هو أصوب وأهدى منها. أما إذا عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضا إذا لم ينتقل. وأما أيضا إذا كان ما دعا إليه أدنى فإنه من باب أولى لا يلزم. طيب المراتب الآن ثلاث: إما أن يكون ما تدعى إليه أدنى مما أنت عليه، أو أهدى أو مساوية. إن كان أهدى كالواجب يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حاوم الاتباع. بقينا إذا كان مساويا هل يلزم الاتباع أو يحكم أو يخير من الإنسان؟ العلماء يقولون بمثل هذا الحال يخير الإنسان. قالوا وإذا أتاه عالمان ولم يكن أحد ما عنده أرجح فإنه يخير في اتباع أي القولين شاء، لا أي قولين شاء. وربما يؤخذ من هذه الآية، ربما يؤخذ حكم هذه المسألة من هذه الآية، لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان رحمه الله إلا إذا كان أهدى. ومعلوم أنه إذا كان أدنى فإن الاتباع محرم، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب، وهذه مرتبة التفريق، هذه مرتبة التفريق. ومنها أيضا من فوائد الآية الأمر أن التحدي أيضا يكون بالوصف كما يكون بالفعل، فأتوا تحدي بالفعل من آدم إن كنتم سابقين تحدي بالوصف، إن كنتم من السابقين أنما أنتم عليه الحق فأتوا بهذا، وإلا فأنتم من الكريمين. ولهذا قال إن كنت نعم فأتبعوا إن كنتم سابقين. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع وأدبر من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قول فإن لم يستجيبوا لك أي فإن انتفى استجابتهم لك، ففي جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع، جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع. أنا هم من هذا يعني أنا هم من تجيب لك هل أنا محقق؟ فهل يظن الظان أن فيه احتمالا أن يستجيبوا؟ ما في ولهذا أيضا فنقول جواز تعليق الشيء المحقق بالشرط ولو كان محققا أنه لم يكن، وكذلك ولو كان محققا أنه كان، فإن هنا الانتفاء كائن لا محالة ومع ذلك علق بالشرط. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يقول الآن المقابل، فمعلوم أن هذا الأمر محق. نعم قال نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة سوى اتباع أهوائهم لقوله تعالى أنما يتبعون أهواءهم. وهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه مسلم كافر، اللي يتبع هواه كافر ما تتفق ما دام ما هو يريد الحق، وإنما يريد أن ينتصر لنفسه فقط ويتبع هواه. فأعتقد أن هذا مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل، لو جادلت ما دام صاحب هواه ما في فائدة. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم لأن المجادل يريد اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت إضاعة وقت؟ نعم يقول هكذا، لأنه قال فاعلم أنما يتبعون أهواء يعني ولا فائدة من جداله. فإذا كنت بينت للإنسان الحق ووضحت بأدلته النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه، فاعلم أنه يتبع الهوى، ومتبع الهوى مسكن، ما هو الإنسان يتطلب الهدى، ما يمكن أن الإنسان ما يمكن أن يتبعه. ولهذا نقول في هذا الحال لا يجب على المرء مجادلته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه، المعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له، المعاند له الحال. وقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع فلا تذكر، إن لم تنفع فلا تذكرني. وهذه تقدم الكلام عليها، هل هذا الشر له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ نعم لا، أصل مجمع الآن مدام متجادلت عموم الناس تضح الحق، ما هو معنى متصل يتكلم بالباطل في السن؟ لأن إذا سمعت يتكلم بالباطل يجب نصه التحق وإلحاق الباطل. لكن إذا كنت جادلت أمام الناس وتبين الحق وأبى ما عندك شيء، ما في ذلك مجادلة.

يجب عليك أن تقاوم في الذي عندك. نعم، كذلك لو سمعت مثلا يتكلم في المجمع ويقرر الباطل يجب عليك أن تتكلم، يجب عليك أن تتكلم بالحق. ومن فوائد الآية اختلاف الناس في الظلام، الناس يختلفون في الظلام، فليسوا على حد سواء في الظلام كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى، وليسوا على حد سواء في الغي، وليسوا على حد سواء في الرشد. أولا الناس على حد سواء في هذا الأمور؟ لا، ولهذا قال من أضل ممن قضى. ففي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الضلال، ولكن ما هنا أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الهوى قد يكون موافقا للهدى لما هواه بغير هدى، غير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الحق، هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث المرء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحاصل أن الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى، ليس على هدى. طيب، ومن فوائد الآية أن الظالم قد عرض نفسه بحرمانه من الهدى، أو إن شئت فقل أن الظلم سبب لحرمان الظالم من الهدى لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم هو الذي حرم نفسه الهدى، لقوله إن الله لا يهدي. والقدرية يرون أن الإنسان يمكن أن يهتدي بنفسه، وليس لله تبارك وتعالى عليه أي سلطة، لأنهم والعياذ بالله القدرية مشيرين بمثل قدر الله. نعم، أن الله أمر، يعني أن الله ما قدر أفعال العباد، وإني أنا أفعل وأترك اختياري المجرد المحض، وليس لله فيه أي مشيئة ولا خلق ولا شيء. لكن إن الله لا يهدي القوم الظالمين يرد عليهم، كما أنه أيضا يرد على الجهمية الجبرية الذين يقولون بالجبر، لأن الله تعالى نسب هؤلاء بفعلهم إلى إيش؟ إلى الظلم. ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلما، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. ففي الآية إذن رد على القدرية، ورد على من؟ ورد على الجبرية، رد على الجبرية. والجبرية جهمية، يعني الجهمية من مذهبهم الجبر، وفيهم ثلاث جينات كما قال ابن القيم في المنية. الجهمية فيه ثلاث جينات، كلهم جينات ذنب. وش هي؟ جبر وإرجاء وجين تجهم، فهم جبرية مرجئة جهمية. نعم، الله يكفيك شر الجنات الثلاث. نعم، الجهمية والجبرية والمرجئة. على كل حال، في الآية الكريمة رد على الطائفتين الضالتين، وهنا القدرية والجبرية. والقدرية يمكن قدر الله بالنسبة للأفعال، والجبرية بالعكس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، ومن فوائد الآية أن من تحرى العدل، من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية، لأن الظلم ضده العدل، وانتفاء الهداية بوصف الظلم يقتضي ثبوت الهداية بوصف العدل. فمن تحرى العدل فإنه يوفق للهداية، فالعدل سبب للهداية. وهكذا كل من تحرى الخير، بس أسأل الله يوفقني لتحريه، كل من تحرى الخير فإنه يوفق.

0: إذا كانت النية صادقة والعزم أكيد. نعم. يقولون الإنسان له إرادة مستقلة ما لك يا الله ما لك يا الله لا قول لعلهم يتذكرون وصلنا من التوصيف وفروض الأصلية وصل والوصول إلى الشيء بلوغ غايته بالمعنى إن الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الجملة يؤكد بطرق ثلاثة وهو القسم واللام وقد أنه وصل لهم القول وقول وصلنا لهم المعروف أن وصل تتعدى بإلى ويقال وصل إليه ويقال وصل إليه وأوصل إليه هذا المعروف وهنا عديت باللام عديت باللام فعديتها باللام لأنها تضمنت معنى البيان معنى الوصول والبيان ولهذا قال المؤلف في تفسيرها بينا لهم بينا وقد مر علينا أن اللغة العربية قد تعد فعلا أو بالأدار في عبارة عام قد تعد العامل بغير ما يتعدى به لماذا؟ ذكرنا أن بعلماء النحو في ذلك طريقين الطريق الأول التجوز في الحرف والطريق الثاني التجوز بالفعل فمثلا هنا أوضح مثال لكم قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله العين يشرب بها ولا منه يشرب منه الذي يشرب به الإناء لكن العين يشرب منه والآية الكريمة قال الله فيها عين يشرب بها عباد الله فمعلوم أن الفعل هنا عدي بعين ما يتعدى به فقال بعض المسلمين إن التجوز بالحرف وأن الباء بمعنى منه الباء بمعنى منه فتكون بالتبيغي وقال بعض المسلمين بل التجوز بالفعل يشرب وأنه ضمن معنى روى يروى فمن يشرب بها أي يروى بها إذا شرب منها أوابها إذا شرب منها وهذا بالحقيقة أصح وهو مذهب البصريين يرون أن هذا التجوز وأن يعد بالتجوز موافقة لهم في التعبير فهنا نقول وصلنا لهم المعروف أن وصل أو وصل يتعدى بأي شيء منه وصل مش يتعدى بأي حرف من الرجال أو جر؟ بإلى وهنا عد بالله فنقول إما أن تكون اللام بمعنى إلى وإما أن نجعل وصل بمعنى مشرب المعنى مشرب المعنى البيان فمعنى وصلنا إليهم ببيان وصلنا لهم القول القول يقول المؤلف القرآن ولعله أعم ما قال المؤلف من رضي قول أو قولنا أو قولنا نعم فالله تعالى ما زال ينزل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ويحمد ما تصح به أموره حتى وصلت الآية إلى أين يا غانم حتى وصلت الآية إلى ما زال سبحانه وتعالى أن يقول في المبدأ لا تغفل فغفل بالطالب مثل لمح البصر فوت عليه كلمة ينبنى على كلام المعلم أقول زين أقول ما زال الله تعالى يوصل القلب إلى عباده وهو الوحي إلى أن وصل إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني ما أرسلناهم بل ما زالت أقوالنا تصل إلى الخلق وتبين لهم لعلهم يتذكرون، لعله للتعليل أو لأجل أن يتذكروا. والتذكر بمعنى ذكر الشيء، لكن لا لمجرد الذكر ولكن للابتعاد به. ولهذا المؤلف رحمه الله دائما يفسر يتذكرون بلازمه وهو الابتعاد. والأصل تذكر تذكرت الشيء أي كنت منه على ذكر، لكن المراد لازم وهو الابتعاد. أما مجرد الذكر بدون ابتعاد فهذا لا ينفع. والمؤلف يقول يبتعدون أي تؤثر فيه من موعظة والقول فيؤمنون. قال الله تعالى الذين آتيناهم، الذين آتيناهم، آتيناهم بمعنى أعطيناهم. والإيتاء هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، إيتاء شرعي. ويحتمل أن يكون آتيناهم إيتاء قدريا، يعني قدرنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي فأتاهم. وقول الكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة، وكذلك الإنجيل، التوراة والإنجيل كلها تسمى كتابا. وقوله من قبله الضمير يعود على القرآن، آتينا الكتاب من قبله أي من قبل القرآن، هم أي الذين آتيناهم به أي بالقرآن مؤمنون أي يصدقون وينقادون له. الإعراب الآن الدليل من سبع الذين آتيناهم كتاب، وجملة آتيناهم صلة الموصول، وهم مبتدا ثاني، وبه المؤمنون خبر المبتدا الثاني الجملة، والجملة من المبتدا الثاني خبر أثرها صحيح. الجملة من المبتدا الثاني خبر المبتدا الأول، خبر المبتدا الأول. والفائدة من تكرار المبتدا لأجل أن يكون إسناد كأن إسناد الإيمان إليهم مرتين، كأن المبتدا مرتين، مرة بالضمير هم، مرة بالمبتدا الأول الذين. ما هو صاحب؟ طيب هم به وأتى بقوله يؤمنون في الفعل المضارع الدال على الاستمرار. أجل ما أقدر به شيء لهم. بس أذل على جنب حريصة. أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، الدال على الاستمرار إشارة إلى أنهم تلقوه عن قبول وإذعان، وأنهم ما زالوا على هذا، على هذا الأمر. وهذه الجملة بالنسبة لما قبلها المعنى كأنها إقامة دليل على الذين كذبوا بالقرآن، إقامة دليل على الذين كذبوا، يعني كأنه يقول الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آمنوا في القرآن. مما يدل على إيش؟ على أنه حق ولا لا؟ على أنه حق، لأنهم هم مع أنهم أهل الكتاب تركوا كتابهم وآمنوا بالقرآن، وأنتم أهل جهل وليس لديكم الكتاب، فكان حقا عليكم أن تكونوا إيش؟ قبلهم في الإيمان. لأنه من الصعب أن الإنسان ينتقل من كتابه أو من دينه إلى دين آخر، لكن ليس من الصعب أن الإنسان ينتقل من جهل إلى حق وعلم. ثم ينبي أيضا ففي هذا تأنيب لهؤلاء، في أيضا دليل على أن الحق، لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا به إلا عن علم، إلا عنهم. وهو كذلك، فإنه ما في الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند بني إسرائيل بالتوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. حتى أوصافها الخلقية موجودة عنده. بقطع النظر عن منهاجه وسيرته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا كل موجود في التوراة والإنجيل المعروف. ولهذا تجمع اليهود في المدينة من أجل أن يستقبلوا هذا النبي الذي وجدوا صفته عندهم فيؤمنون. وكانوا كما قال تعالى وكانوا من قبل إيش؟ يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون عليهم بهذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالحاصل إن في هذه الآية أقول إنها وجه تعلقها بما قبلها من وجهين. الوجه الأول تأنيب هؤلاء الجاهليين وش عليه؟ على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن أهل الكتاب وهم على دين انتقلوا من دينهم إلى دينهم، فكنتم أولى باتباعهم. والوجه الثاني أنه إقامة دليل على صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الذين عندهم علم وكتاب ما انتقلوا إلا عن علم بأنه حق. وهذا المناسبة واضح جدا بين هذه والنصوص التي قبلها. ولا ريب أيضا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب، ولهذا آخذ هم به يؤمنون فلم يستكبروا عنه مع أن لديهم كتابا. نعم.
1: يعني معناه أننا ما تركناهم، بل إن القول وصل إليهم كما وصل إلى غيرهم. ما قلنا في التفسير إن الله ما زال سبحانه وتعالى ينزل الكتب على من سبق. قال أيضا، شلون أيضا؟ هم به يؤمنون أيضا، شلون أيضا؟ يعني كما آمنوا بكتبهم، كما آمنوا بكتبهم. وأيضا يقولون إنها من الأسماء الملازمة للنص على المصدرية، وأن فعلها أعضى وإيض، أيضا مثل باع يبيع بيعا، وأن معناها رجع، معناها رجع. نعم. فالمعنى أنهم هم أيضا يؤمنون بالقرآن. قال المؤلف نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام وكذلك من غير الشام. أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام، واشتهر عبد الله بن سلام بالإسلام وهو من اليهود لأنه كان حضرا من أحبار اليهود، وكان كما قال اليهود عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام إنه خيرهم وابن خيرهم وسيدهم وابن سيدهم، معترفون له بالفضل والعلم والسيادة. نعم. فلهذا كانوا يضربون به المثل، لأن مثل هذا الجماعة الذي يكون سيدا في قومه قد تحمله السيادة على الغناس، وقد تحمله هذا الحب الرئاسة على عدم الاتباع لغيره، لأنه إذا تبع غيره صار مرؤوسا لا رئيسا. قل لا، لكنه رضي الله عنه أبه تواضع على الحق، تواضع على الحق، فكان مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة إيمانه معروفة، فإن الرسول خبأه ودعا له وسألهم عنه وأثنوا عليه، وسألهم عن رسالة الرسول فكذب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم ما رأيكم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا حاشاهم من ذلك ناس، نعم لأنه خيرهم. فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما خرجوا إلا وهم يثنون عليه شرا، هنا عليه شر لأنه أسلم. كذلك هم ذات جماعة من النصارى قدموا من الحبشة، هذا ما أعرفه من تعرفه يا ابن الكرم، قدموا من النصارى من نجران وأسلموا، وفيه مزرعة، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول فرعون تحبون الدم. ولكن الحبشة المعروف أنه أسلم فيها النصارى مثل من؟ مثل النجاح، لأنه أسلم ودخل دين الإسلام وهو على دين النصرانية. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح، وهو كذلك يعني أخ لهم ورجل صالح. فالمهم على كل حال ما يهمنا أيام الذين أسلموا، المهم أن من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى قوم آمنوا بالقرآن أيضا، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به. ما شاء الله، إذا يتلى قالوا، إذا كما نعرف شرطية، وجواب الشرط متصل بفعله مباشرة. جواب الشرط متصل بفعله مباشرة. أسألكم هذا قاعدة عامة، جواب الشرط يكون متصلا بفعله مباشرة، بمعنى أنه متى وجد فعل الشرط وجد جوابه. هنا قال اللفظ الاختصار الوقوعي، إذا وجد الشرط وجد المشروع. نعم أخذوا بالكم، وطبعا على حسب الحاجة، هم أنهم قد يكون فورا قد يكون حتى في المستقبل. فهنا يقول إذا يتلى عليهم قالوا آمنا، إذا يتلى لم يقل إذا كن، فمعنى ذلك أنه أي آية تتلى عليهم يقولون آمنا بها، ما آمنوا جملة بالقرآن جملة، آمنوا بالقرآن تفصيلا، لأن فعل المضارع إيش يدل عليه؟ يدل على الاستمرار. فكلما تليت عليهم آية آمنوا بها فزادتهم إيمانا، إذا يتلى عليهم أي يقرأ عليهم قالوا آمنا به، مع تردد ونظر التفكير إلا على قول إني على قول أن كل من جار الشرط ولي فعل الشرط مباشرة. إذا يتلى قالوا آمنا به أي بالذي تلي عليهم من القرآن قليلا كان أو كثيرا، ثم بينوا أن إيمانهم هذا عن اقتناع وعلى أساس إنه الحق من ربنا، إنه أي ما تلي عليه من القرآن، الحق بمعنى الشيء الثابت الواقع السابق خبرا العادل حكما. وقولهم من ربنا ولم يقولوا من الله، لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق، فهو يتصرف بعباده شرعا بعد وقدرا، يتصرف بهم شرعا وقدرا. فكانهم يقولون إن ربنا لن يخلينا من أن ننزل القرآن، وله الحكم والتصرف المطلق كونا وشرعا، كونا وشرعا. وقولهم من ربنا هذا إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم يفتخرون بانتسابهم إلى الله من ربنا. وقوله إنه الحق من ربنا الجملة من حيث المعنى محلها مما قبلها تعليمية، يعني آمنا به لا لأنه أعجبنا حسنه وبيانه وبلاغته، ولكن أعجبنا ولكن آمنا به لأنه الحق من ربنا. فإذا قال قائل إنه إذا كانت تعليلية لماذا لا تكتب الهمزة أنه حق من ربك؟ لأن الجملة التعليلية على تقدير اللام، واللام إذا اتصلت بإن وجب فتح همزة، فتقول لأن ذلك كذا ولا تقل لإن ذلك كذا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولم يقل أنهم إلى ربهم. فهنا لماذا لم تكن تعليلية؟ قلنا الجملة التعليلية قد تكون تعليلية من حيث المعنى فقط، يعني يلاحظ المعنى فقط، والتي تكون تعريضية يلاحظ فيها اللفظ مع المعنى. فإن لوحظ معها اللفظ مع المعنى فإنها تفتح الهمزة لأنها على تقدير اللام، وإن لوحظ المعنى فقط فإنها تكسر الهمزة، فإنها تكسر الهمزة. وهنا لوحظ المعنى فقط، لوحظ المعنى فقط، ملاحظة المعنى ملاحظة اللفظ أيهم أولى؟ يقول لكل مقام مقال. فملاحظة المعنى فائدتها أن الجملة تكون من حيث اللفظ منقطعة عما قبلها، فكأنها جملة خبرية مستقلة، كما جملة خبرية مستقلة وكأنها منقطعة عن اللفظ، لكن إثارة التعليل من السياق. وأما التعليلية اللفظية فإنها تكون مرتبطة بما قبلها، مرتبطة بما قبلها. وإذا شئتم ما يدع ذلك فقوا قبل مالك، قول ابن مالك: فاكسر في الابتداء، فاكسر في الابتداء. فهذا هو الفرق بين الجملة التعليلية التي قصد معها اللفظ، التي قصد بها اللفظ والمعنى، أو التي قصد بها المعنى فقط. إنا كنا من قبله مسلمين، إنا كنا من قبله مسلمين. من قبل إيش؟ من قبل القرآن. إنا كنا من قبله أي من قبل القرآن مسلمين. قال المؤلف موحدين، ولو أنه فسر الإسلام بظاهره لكان أولى، لأن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، وأصله من عدم المعارضة والمحاربة. ولهذا يقال السلم والإسلام، يعني معناه عدم المعارضة والمحاربة. فكلمة من قبله مسلمين أي منقادين مدعمين للحق. وقولهم إنا كنا من قبله مسلمين ليس المراد بذلك الفخر والإعجاب بالعمل قطعا، لأن السياق ثناء، ولكن من بعد ذلك الثناء على الله بما كانوا عليه في الحالين، في الحالة السابقة وفي الحالة الثانية. في الحالة الثانية إذا أتلى عليهم قالوا آمنا به، الأولى كانوا من قبلهم مسلمين منقادين متبعين للرسول الذي جاء إليه. قال الله: طيب شراب مسلمين خبر ثاني، إيه خبر ثاني، ولا من قبل ذلك خبر مسلمين هذا، ولا تقدم العلم لأن الخبر ما تحصل به فائدة سواء تقدم أو تأخر. قال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك المشار إليهم من الذين أوتوا الكتاب ثم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أوتوا الكتاب من قبل فآمنوا به ثم آمنوا بالرسول. يؤتون أجرهم أي يعطون، يعطون أجر. وهذه فيها شاهد لدرس البارحة، قول يؤتون أجر درسنا بأثناء
2: وربما يضربونه وربما يقتلونه،
1: أليس كذلك؟ وهذا صبر إيش؟ على أقدار الله لمؤمنه. فعلى هذا يكون الصبر إن كانوا يأخذون، يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤمنة. هذا طيب بما صبروا ويدرؤون. وأصل الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي محبوسا على القتل، ومسك وقتل، فمعنى الصبر حبس النفس، والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن كم من إنسان يقول له ضمير افعل كذا من الطاعة، وربما يفعل البعض هم يعجز فلا يصبر نفسه. وكذلك بالنسبة للمعاصي، فإن النفس المطمئنة تجبر المرأة عن المعصية، ولكن تأتيها النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية، وحينئذ تتصارع النفسان، والتوفيق بيد الله عز وجل. كذلك بالنسبة للأقدار، من الناس من لا يصبر على الأقدار، من الناس بل إذا نزل به القدر يمكن أن يغفر، كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإن بعض الناس قد لا يصبر على على على الأقدار المؤمنة، وتجده يقف في ناس يقال إنهم إذا أصيبوا بالمصائب انتحروا، غاية في الصبر. لا بالعكس، ما طول الصبر، هؤلاء ما صبروا على الأقدار فقتلوا أنفسهم ليعذبوا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله، ويخلدون فيه. لكن الصبر على الأقدار المؤلمة هذا أمر يمكن الإنسان يصبر عليه، يعني يحاسب نفسه حتى يستقيم. فأفهم أن الصبر إذن ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. أيهما أعلى وأكمل؟ من حيث هو على طاعة الله، الصبر على الطاعة أفضل، لأن فيه جهادان أو جهادين: جهاد على العمل وجهاد على تحمل العمل، ثم الصبر عن المعصية، لأن فيه إلا جهاد واحد على العمل ولا على تحمل تركه. تحمل تركه ما في عمل، وقال لا تزني لا تزني، ما غريب وكلك فعل شيء. نعم، الصبر على أقدار المؤذية أو المؤلمة هو أدناه، لأنه صبر على ما لا اختيار للمرء فيه، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. كل إنسان إذا أصيب بمصيبة وطال عليها الزمن تبقى في نفسه ولا لا؟ يسلو سلو البهائم. البهيمة مثلا تجد فرغ الولد فقده، لكن يحط له حالة جيد ومان جيد نصف، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تصبر سلو البهيمة. ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا بامرأته العزيز أكمل من صبره على ما حصل من أذية إخوانه له بلا ريب. ولهذا قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولم يكن مثل هذا كما ألقوه في عذاب الوجوه. نعم،
2: هذا من
1: الصبر على الله. هذا شيء من غير اختيارك، غير اختيارك، يعني أنت على المعاصي تأثر اختيارك، تقدر تفعلها ما فعلت، أما هذا ما تقدر تأثر. فهو البلاء الذي نزل عليك ما تقدر. فأن تفرض نزل بإنسان بلاء، هل يقدر يرفع يده يخطط وجهه ولا شيء في ثوبه؟ لا لا، لأن الاستسلام الشرع أفضل من الاستسلام القدر. الاستسلام الشرع هو الذي ينبح عليه الإنسان ويحمل ويثنى عليه، لكن الاستسلام القدر كل الأساس فيه. حتى يعني أما تصنع قول جاهلي وتجلد للشامتين أفضلهم أنهم يرأي بالدهر لا أتبعهم. حتى الكفار الآن يعني بعضهم تنزل به المصائب ولكن يجب ما يهم يصبر ويفرد ومكاد ما يرجو بذلك العجل ولا الفرد.
2: بس في وجه الصبر على المصائب، الصبر على الطاعات يمر الإنسان عليه بالتدريب، يعني خلاص يخلع مثل أتمرن على الصلاة خلاص. لكن إذا قرأت بصيغة عظيمة كالقوالة هذا شيء ما تمر،
1: قد يتمرن عليه، قد يتمرن عليه في مصيبة في الفجر أو في غيره، وقد لا يتمرن. حتى العبادة الكبيرة مثل الحج ما أتي إلا مرة واحدة في العمر، ذلك اعتبار صبرا على الطاعة مع مشقته البدنية والمالية والأمنية، مسألة الوقوع وعدم الوقوع هذا شيء آخر. مع أننا نقول هل الرجل يكافئ الطاعة ويجد من نفسه مشقة في معالجتها عند فعل الطاعة، وإنسان آخر تمرن على الطاعة حتى صارت يعني أمرا سهلا عليه، أيهما أفضل؟
2: سهل عليه. سهل عليه.
1: أما الأول فهو أشد عملا، أشق عملا، والثاني أكمل حالا. الثاني الذي صارت الطاعة كأنها سجية في نفسه هذا لا شك أنه أكمل حالا من الأول، من هذا كأن الطاعة صارت غريزة من محبته لها وسهولته عليه، لكن الأول أشق عمل. فيعطى هذا أجر الكمل ولك يعطى أجر الصابرين، يعني نوع من المكابرة والمشاق. والعلم المتقدم في هذه المسألة أيهم أفضل، ولكن الصواب هذا التفصيل. فإن قال الذي يفعل الطاعة وهي سهلة عليه وينقاد لها بدون مكابرة هذا لا شك أنه أكمل حالا من الأول بلا ريب، والثاني أشق عليه فيعطى الأجر على قدر المشقة النفسية. الآن شوفوا مثلا واحد يحضر للدرس بسهولة في انقياد وراء غنيمة، وآخر لا يكابد نفسه يا الله يطلع مثلا من البيت لأجل يحضر الدرس، أيهم أكمل حال؟ الأول. وإن كان الثاني يؤجر على فعله لكن الأول أكمل، أكمل حال وأقرب منزلة. طيب أولئك يتنازلون بما صبروا، والباء في قوله بما صبروا شنو؟ بالسبب، أي بسبب صبرهم. ويبرؤون بالحسنة السيئة، يبرؤون يدفعون بالحسنة السيئة، السيئة مفعول به، والباء في قوله بالحسنة هذه باء الآلة، مثل ما تقول ذبحت بالسكين وضربت بالعصر. فعندنا بارئ ومبروء ومبروء به. من البارئ؟ لا بارئ. من البارئ؟ العامل. والمبروء؟ السيء. والمبروء به؟ الحسن. كما تقول ذبحت بالسكين، فعندنا ذابح ومذبوع، ومذبوح به الآلة، فالحسنة لهم بمنزلة الآلة التي يتوصلون بها إلى غرضهم. يدرؤون بالحسنة السيئة، السيئة يقول المؤلف منهم، فإذا فعلوا سيئة أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة، أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة. هذه الحسنة المبروء بها السيئة تنقسم إلى قسمين، قسم تزيل السيئة من باب المقابلة، وقسم آخر تزيل السيئة من باب المحو والإزالة. تبارك مجموع الحسنات التي تجرى إليها السيئات من قسم إلى قسمين، قسم من باب المقابلة وقسم من باب المحن والإزالة. فإن كانت الحسنة المقابلة سيئة إن كانت توبة فالتوبة من الحسنات، ولا لا؟ إن الله يحب التوابين. إن كان من باب التوبة فإن باب المحن والإزالة. وإن كانت حسنة أخرى حسنة أخرى كما لو دفع السيئات في الصلاة وأقم الصلاة صلاة من هذا وغلق من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا الدرء من باب المقابلة، يعني أن ثواب الحسنة يقابل بعقوبة السيئة من باب الموازنة. فإذا رجع ثواب الحسنة إن السيئة وإلا فلا. أيهما أكمل؟ أي الدرعين أكمل؟ الأول ولا الثاني؟ الأول أكمل، لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة الثانية زيادة رفعة الدرجات، مهم مقابلة السيئة. ثم إنه إذا كانت درع من باب المقابلة فقد تضعف الحسنة الثانية، الحسنة تضعف عن مقابلة السيئة، فصار الدرء بالتوبة أكمل من الدرء بفعل حسنة أخرى تقابل السيئة، وكل الأمرين يحصل بهما الدرء. وقال المؤلف منهم، يعني الحقيقة أن هذا كلام وجيه، لكن لو قلنا إنها أعم، لأنهم يرون بفعل الحسنة السيئة منهم ومن غيرهم كيف لهم من غيرهم؟ يعني إذا أسيء إليهم دفعوا الإساءة بالإحسان، يقول هنا ثناء عليهم من حيث معاملتهم مع الخلق. يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا لمن صبر وما يلقاها إلا بحظ عظيم. وعلى هذا فنحمل الآية على المعنيين، يدرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع منه في عبادة الله، ويدرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع من غيرهم في المعاملة. إذا عملوا أساء إليهم أحد قابلون وهذا النهي، بل هذا النهي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله حسب ليس من الشر في شيء وإهانة، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فليس لي بهم القوم إذا ركبوا سن العرفة فكان ووحدان. الآن ذنبهم إلا يقول لا يدحون واهم يزيل نساء السنة أهل الظلم مغفرة من العكس. فهنا درء السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العز، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا من ممدوح. لو واحد قاطع طريق باب الله حطم ثيابه، قال أعطيك ثيابي من بركة والعسل لمن على البيت، وش يصير هذا؟ أول ما قال يلا عطم رحم بعيد كان هلا أتفقيك هلا فكوا هنا لك جنات عبد وحملوا على بعيد، هذا طيب ولا هذا هنا طيب الضعف. ولهذا قال رسول الله سأله الرجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال لا تعطي، قال أرأيت من قاتلني؟ قال قاتل. المهم ان نقول يدرؤون بالحسن السيئه منهم الصواب ان يجعلها اعم، فيدرؤون بالحسنه السيئه منهم في معاملتهم مع الله ومن غيرهم في معاملتهم مع من؟ مع الخلق. قال ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون ويهدون ايضا، لازم يتصدقون لأن الهدية قد تكون محمودة إذا كان الغرض منها جلب المودة تهادوا تهادوا تهادا أو تهادوا طيب تهادى الرجلان يتهادون فإذا تهادوا تهاد طيب الشاهد يقول ومما رزقناهم رزقناهم بمعنى أعطيناهم فالرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه أي أعطوهم فالرزق العطاء وقوله مما رزقناهم من هنا هل هو لبيان الجنس أو للتبعير الأولى أن نجعلها لبيان الجنس لأن في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من الأمور المحمودة فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة فقال عمر الآن أسفق أبا بكر فأتى بنصف ماله ولكن أبا بكر أتى بماله كله فالإنفاق إذا جعلنا من لبيان الجنس فهو أولى شلازي يشمل يشمل بذل المال كله أو بعض يعني قد يكون من الخير بذله كله قد يكون من الخير بذله بذل بعضه حسب الحال التي أنفق فيها فمن الأولى أن نجعلها لبيان الجنس وقوله ينفقون الإنفاق بمعنى البذل بمعنى البذل لا بمعنى الصدقة لكن الذي أوجب للمؤلف أن يقصه بالصدقة لأن المقام مقام ثناء ولكن الأولى أن نجعله على عمومه ونجعل المنفقون أي يبذلون ويعطون لأنه قد يكون البذل تصدقا خيرا وقد يكون البذل تيبذلا خيرا أيضا قد يكون أفضل من الصدقة في بعض الأحيان وعلى هذا فنقول الأولى أن نجعل الإنفاق هنا الإعطاء والبذل سواء كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاث وبغاني يبين الفرق بينها وش الفرق بين الهبة والهدية والصدقة والصدقة تصدق عليه أنا أنسى والهبة والهبة من هذا الفرق بين الثلاثة
2: الهدية هي إعطاء المساعدة أو الأكثر للإنسان تخفف موته تخفف صدقة إعطاء الأدوى تخفف الإرفاق وأما
1: الهبة
2: الهبة إعطاء إعطاء المساعدة الهبة الدول
1: لا الفرق بينهم الصدقه ما اريد به وجه الله يتقرب بها الى الله ما يهم تقرب اليه هذا المعطى ام لا والهديه ما قصد به التودد للمعطى يعني يريد ان يتقرب الى المعطى ويتقرب به المعطى والهده ما قصد به نفع الموجود فقط ما قصد به أنه يتقرب هذا المنظوب له ولا أن يتقرب الله بذلك قصد به نفعه قصد به نفعه وهذه تسمى هبة وكلها محمودة في الواقع كلها محمودة لكن هل بعضها أفضل من بعض هذا على حسب الحال ولما رحيم يتقل إلى آخر
2: مش
1: وجه
2: تربيح من هذا المسلمين تجوز
1: لأنه يتضمن معنيين يتضمن معنيين معنى لا فعل فعل الموجود ومعنى فعل المشعب المذنب وذاك ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط فلا تحول معنى الحرف إلى المعنى الجديد
2: فلا يكون هذا
1: قد يكون شربا لا يرى به العقل، وقد يكون شربا يرى به. واهل النار يشربون من الحميم شربا ولا يرون، وش الفائده من الشرب؟ لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها. فتضمنت الان معنى الشرب ومعنى الري. ومن فهم معنى الري؟ من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري.
2: الا يحكم ان تعدى الفعل ثاني
1: وش. هذا أنسى ما يكون، لأن الشيء يناسبه الري. ما يناسبه الشبع مثلا، يمكن تقول يشرب بها يعني يشبع بها، ما
2: يناسب.
1: يرد عليه نقاط تعين، لا يرد عليه تعين من النقاط، ولا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني، مثل أن يكون سببا له أو متفرعا عنه وما أشبه ذلك. هذا كائن السياق. المهم ان التضمين يفيد معنيين، والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد. يفيد معنى واحد. الهيمه الابل العطاش. لا، الهيام نوعين، هيام على الاكل وهيام على الشرب. إنه هذا مرض. أصلاً اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ نعم. إيه؟ أرزقه منه القرآن الكريم. أرزقه منه. أرزقه فيها. فيها بعض العامة. يستنكر من بعض السائلين يسأل ارزقني ريال، ارزقني ريال، يقول هذا مشرك والعياذ بالله. نعم، شلون اعطيه المشرك؟ الشيطان مو مشرك، الرزق بمعنى العطاء. نعم. ان الله سبحانه وتعالى لم يخل الارض من وحي، لم يخل الارض من وحي، لان التوصيل معنى الوصف الاول الاخر بالثاني. ويستفاد منه أن الوحي مشتمل على غاية البيان، مشتمل على غاية البيان، لأننا قلنا إن وصل مرمن المعنى بين. ويستفاد منه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في إيصال القول إليه، ولقد وصلنا لهم. ويستفاد منه أيضا، استفاد منها أن الحكمة من الوحي هو التذكر والابتعاد، بقوله لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. ويستفاد منه إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية، إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية، وأنه ما يفعل شيئا ولا يسعه إلا لحكمة. إنه بس رضي الله يرجع في الشيء وآخر فكانت من أي ما رحمه بشغل ذات الآن يقول وما هل شغله هذا أنا فتحل لا خل يكتبات ولا طيب. قلنا يستفاد منه تعليم أقال الله وأحكام الله الكونية والشرعية، والذي خالف في ذلك غير الجهمية هنا الأصل. قال أقال الله من تعلم وأحكامه لا تعلم. طيب يستفاد. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يستفاد من هذا أولا أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن لقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ويستفاد منه أيضاً

تجي عدل في مكان صرف إبراهيم يكون وراء ما في الشيء جرس من خلفها هكذا أن حكم الفرج يتناول الجزء مش معنى هذا؟ معناها الذين آتناهم الكتاب من قبل لو نظرنا إليها وجدنا أنها عامة تشمل كل الذين أوتوا الكتاب. وهل هي عامة؟ هو كل الذي أوتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبدا. في النصارى بقوا على نصانيتهم وفي اليهود بقوا على يهوديتهم، ولكن من هؤلاء من آمن، من هؤلاء من آمن. يكون معنى ذلك أننا أعطينا الفرد، أعطينا الجنس حكم الفرد، أعطينا الجنس حكم الفرد. أما في الإيمان يعني كأنه قال إيمان عبد الله بن سلام وإيمان النجاشي مثلا، مهم بأن هذا اسمه عبد الله بن سلام وهذا اسمه النجاشي، لكن لأنه بيت الكتاب فهم آمنوا لا لأسمائهم ولكن بما علموا من كتبهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدعى. وهذا يقتضي أن يكون كل هذا الجنس يجب أن يكون مؤمنا وإلا مؤمن كله. والمهم أنه يستفاد أن يستفاد من هذه الآية إعطاء حكم الجنس، إعطاء الجنس حكم الفرق، إعطاء الجنس حكم الفرق ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس، ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنس. مثلا ما سبب إيمان عبد الله بن سلام؟ علمه بما في التوراة نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العلم يختص به ولا يشمل جميع اليهود؟ يشمل جميع اليهود. إذا فهنا أعطينا الجنس حكم الفرد للعلة التي تشمله وغيره، للعلة التي تشمله وغيره. وإلا قد يقول القائل ما نرى أن الذين آمنوا من قبلهم بالإيمان، من كلهم آمن، لكن الإيمان هو ما آمن إلا بعضه، لكن هذا الإيمان من بعضهم حمله عليه العلة الشاملة لجميع الجنس. فنستفيد من هذا أننا نعطي الجنس حكم الفرد إذا كان علة هذا الحكم تكمن شاملة للجميع. إذا كانت علة هذا الحكم شاملة للجميع فإنه يعطى الجنس حكم الفرد. طيب، يستفاد من هذه الآية أيضا الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة فقوله هم فيه يؤمنون. ويستفاد منه أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيما سبق من الكتب التوراة والإنجيل، وهذا صريح في آية الأعراف بقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بمعروف إلى آخره. ثم قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل المسلمين. يستفاد من هذا أيضا من هذه الآية زيارة الثناء على هؤلاء، زيارة الثناء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يتلى عليهم، مهما أمنوا بالقرآن جملة فقط ولكن جملة وتفصيلا، وأخذنا ذلك من قوله وإذا يثلى فعل مضارع يدل على الحدوث والاستمرار، نعم يدل على التجدد والحدوث لأن هذا شأنهم كلما تلي عليه. ويستفاد منه أيضا من الآية الكريمة أنهم آمنوا لا لمجرد الهوى ولكن آمنوا إيمانا مبنيا على اقتناع. من قولهم إنه الحق من ربنا آمنا به إنه الحق من ربنا، ما آمنوا هكذا تبعا

0: ولكن آمنوا على اقتناع إنه الحق من ربنا. ويستفاد منه أيضا بأن القرآن من عند الله لقوله من ربنا، ويستفاد منها كمال عقل هؤلاء الذين آمنوا حيث عبروا هنا بالربوبية من ربنا دون الإلهية، لأن المقام يقتضي ذلك، فإن رب له الحكم يحكم بما يشاء كوناً وشرعاً كون وشرعاً. ويستفاد من هذا أيضاً أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين من قادين الكتب السابقة لقوله إنا كنا من قبله مسلمين. ويستفاد من جواز ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة، وأن لا يكون فيه افتخار وعلو على العلم بقوله إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا أمر واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا تبلغ بالإبل أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه. وهذا الثاني على نفسه لكن أمسح. والعلماء دائما إذا كتبوا في الكتاب يثنون عليه بما يقتضي هذا الكتاب من أساس الثناء، ومعلوم أن الثناء على الكتاب ثناء على مصنف. لو أنك ثنيت على هذا البناء مثلا هذا بناء جيد محكم جميل، من أثنيت عليه في الواقع؟ أثنيت على البان. فهذه المسألة يجوز الإنسان أن يثنى على نفسه بصلاة الحمد بشرط أن لا يوجد ذلك الافتخار على غيره. والشرط الثاني أيضا أن يكون في ذلك مصلحة، يكون في ذلك مصلحة. أما الشرط الأول فهو ظاهر، لأنه إذا قصد بذلك الافتخار والعلو على الناس فهذا قصد محرم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ورفخ. وكذلك أيضا الشراط أن يكون فيه مصلحة، لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغوا من القول على أقل ما نقول فيه، كان لغوا من القول. لأنه ليش الإنسان يدع نفسه بدون مصلحة إلا أنه دولة أنه يريد أن يبرز صفاته ويفتخر بها على غيره ما فعل ذلك حتى لو قال أنا ما أريد الفخر. وإذا لماذا؟ وقال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لكن هم يقصدون مصلحة، والمصلحة هذه تختلف باختلاف
1: الأحوال.
0: لا الأصل إنه الأحسن نقول الأصل إن هذا لغو من الفائدة، لا فائدة منه. الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما دام ما فيها خير ثم إنها تؤدي إلى مفسدة، لأنه إذا فرضنا أن هذا الرجل 100% ما قصر الاستقرار، لكن استحبابا لغيره واستحبابا لآخرين يتخلون بذلك. وقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة والسيئة إلى آخر ومما رزقناهم ينفقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران. الأجر الأول الإيمان بكتابه، والثاني الإيمان بالقرآن. ومن فوائدها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، حيث لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني، ولا الأجر الثاني بالأجر الأول. يستفاد من ذلك أيضا أن الثواب على قدر العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هؤلاء كان ثوابهم مرتين لأنهم عملوا كم؟ مرتين. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب والعلل، يقول بما صبروا، ومن فوائدها فضيلة الصبر. ما دام الصبر سبب للأجر، ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة وفاضلة. نعم. وأظن أن التفسير ذكرنا أن الصبر انقسم إلى ثلاث أقسام:
1: صبر على طاعة الله، صبر على
0: معصية
1: الله،
0: المؤمن، وأن أفضلها أولا ثم ثاني ثم الثالث. ويستفاد منها أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغ مقابلة المسيء بالإحسان، يعني الآية كما قلنا عامة لدرء سيئاتهم بحسناتهم ودرء سيئات غيرهم بالإحسان إليهم، وأتينا لذلك بشاهد من القرآن. ولكن هذا الدرء ثقيل على المرء، درء سيئات الغير بالإحسان إليه هذا ثقيل على المرء جدا، ولهذا قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحق عظيم. أكثر الناس يقول والله لأكلن له الصاع بالصاعين والصفعة بالصفعتين، لكن الأمر ليس كذلك. ادفع بالتي هي أحسن، وش النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وشف أتى بإذا الفجائية للدلالة على أن هذا الأمر يتحول بسرعة، هذا العدو يتحول بسرعة يكون كأنه ولي حميد، يعني صديق قريب لك. إذن نقول إنه يستفاد منه إيش؟ أن الحسان في جميع السيئات، وأنه ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا أننا ذكرنا أن هذا ينبغي أن لا يكون مظهر عجز في المرء. إن كان مظهر عجز في المرء فلا ينبغي، لأن الله يقول ولا من فسر بعض الأمة فأولئك ما عليهم من سبيل. ولو كان فاسق هذا بالنسبة لحقك الخاص، أما بالنسبة لحق الله لا، فيعامل بما يقترب الشرع. نعم. المسيئات من الحسنات يجب المسيئات. نعم، ربما تجد السيئات الحسنات في المقابلة، في طريق المقابلة، لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة، فإذا رجع أحدهما صار الحكم له. قال ويستفاد من هذه الآية أيضا فضيلة الإنفاق من رزق الله، فضيلة الإنفاق من رزق الله ومما رزقناه. ويستفاد منه أيضا أن منها أيضا أن المنفق لم ينفق مما صنعه أو اكتسبه بنفسه، ولكنه ينفق من رزق الله، فالله هو الذي رزقك وهو الذي أمرك، فأنت في الحقيقة خادم عبد متصرف حسب أمر سيدك. قال لك اكتسب فاكتسب، قال لك أنفق فأنفق. طيب قوله ومما رزقناهم ينفقون، نشوف الآن كيف نجمع بين قوله بين ما هنا وبين قوله في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وبين قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نقول نجمع بينهما بأن غالب أحوال الناس أن لا ينفقوا جميع أموالهم، وأن إنفاق من المال قد يكون مضرا بهم، لكن في بعض الأحيان يكون إنفاق جميع المال محمود. فلهذا قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فلا تنفق، ولا تبسطها كل البسط فتنفق كل ما عندك. لكن النصوص الأخرى تدل على أن مسألة مبنية على أي شيء؟ على تغير الحكم بتغير الأحوال. فقد يكون مثلا من الأفضل إنفاق جميع المال، وقد يكون من الأفضل إبقاء بعضه. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا قوله مما رزقناهم ينفقون، أن الإنفاق من رزق الله تبارك وتعالى محمود. والرزق كما عرفنا في باب العقيدة، الرزق ما ينفع من حلال وضده، يقول السفاريه والرزق ما ينفع من حلال وضده، وهو مش ضده الحرام. فهل يحمد الإنسان إذا أنفق من حرام؟ يقول لا، لأنه ما يثاب عليه، والواجب عليه أنه يرد الشيء ويتخلص منه، هذا الواجب عليه. لكن المراد هنا بالرزق الذي يحمد على الإنفاق منه إذا كان رزقا حلالا. أما من اكتسب شيئا حراما فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إن انفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وهذا يدل على أن الإنفاق من المحرم لا ينفع المرء، لكن ينفع المتى؟ إذا أنفقه يريد التخلص منه، فإنه ينفعه بمعنى أنه لا يلحقه شيء من جرائه، وينفعه لأن إنفاقه للتخلص منه توبة، والتوبة تنفع العبد، توبة تنفع العبد. فمثلا إذا كان إنسان عنده 100,000 اكتسبها من حرام وأنفقها للتخلص منه، هل يعطى أجر من تصدق بها؟ لا، لكن يعطى أجرا على التوبة من هذا الذنب الذي فعله. وأما 100,000 ما لها أجر منه، لكن لو أنه اكتسبها من حلال وأنفقها يعطي الأجر بقدره وعلى حسب المضاعفة الذي جاء به النص. قال الله تبارك وتعالى من خلال درس اليوم وإذا سمعوا اللغو، إذا كان ما يفيد الإنسان، لأن العاجز ترك الشيء الأدنى ومقام حمد. ولهذا قال الله تعالى وكان الله عفوا قديرا، ومدح نفسه بأنه عاف مع القدرة. أما من عفا لعجزه شو فائد؟ واحد مثلا يقدر الجندي وما يقدر يقابل الجندي، يقول الله عظمة جزاك الله خير الله يحسن إليك، نعم هذا عاجز. لكن لو يضرب الواحد من دون منه وش يسويه؟ يمكن يعطيه مثل الصار عن الصار صعيد. قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا سمعوا، يجب أن نعرف الفرق بين سمع واستمع. فالسامع هو الذي أدرك الصوت بدون قصد، والمستمع هو الذي أدركه بقصد، أدرك الصوت بقصد. ولهذا نقول يسمى سجود التلاوة لمن؟ للمستمع دون السامع، المستمع دون السامع. فهنا قال إذا سمعوا له، دل على أن هؤلاء القوم ليسوا يستمعون إليه ولكن يسمعون. فقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرامة، مروا به ما يكون عنده، لكن إذا مروا به. هؤلاء أيضا إذا سمعوا اللغو، يقول مؤلف الشتم والأذى من الكفار. أيضا هذا تخصيص لما هو أعم، فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف الشتم والأذى، ويشمل أيضا كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه شر أم لم يكن فإنه من اللغو. فهؤلاء في غاية ما يكون من الجهل وحفظ الوقت، لا يستمعون إلى كلام الله. والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يستمعون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اشتاده فليقل خيرا أو ليسلم، فليقل خيرا. والمقابل للخير اشباع، الشر اشباع، وما لا خير فيه ولا شر، وهو اللغو. فالأصح أنه يشمل، إذا سمعوا اللغو يشمل كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه أذية وشر أم لم يكن. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه بأبدانهم أو بأبدانهم وقلوبهم أو بقلوبهم فقط. الأصل القلوب، لكن قد تشمل الأبدان أيضا، بحيث إذا سمعوا كلام لا خير فيه قاموا وتركوا المكان حتى لم يكن حرام ولو كان غير حرام. أما إعراض البدن مع إقبال القلب فهذا ينفع ما ينفع. فالمقام هنا أربعة أنواع، المقام عند اللغو أربعة أنواع: تارة يقبل عليه بجسمه وقلبه حينئذ يكون مشاركا لأهله، وتارة يعرض عنه بجسمه وقلبه بحيث ما يسمع إليه ويقوم، وتارة يعرض بقلبه دون جسمه، وتارة يعرض بجسمه دون قلبه. والتركيز هنا على أي شيء؟ الإعراض بالقلب. أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كأنهم يقول إذا قيل لهم ليش تقومون؟ لماذا لا تردون؟ لماذا لا تنصاعون لأباهم؟ يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن لا نسأل عما تعملون وأنتم لا تسألون عننا، ولا نوافقكم على هذا العمل. وليس يعني ذلك أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن الكلام هنا عن اللغو وهو الكلام اللي ما فيه شيء. أما المنكر فإنهم لا شك أنهم يأمرون به، أي ينهون عنه ويأمرون بالمعروف. سلام عليكم، يسلمون عليهم سلام تحية ولا سلام غير تحية؟ المؤلف يقول سلام مفارقة، أي سلمتم منا من الشتم وغيره، وليس يسلمون سلام تحية. فهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقاموا وقالوا لهؤلاء سلام عليكم، يعني سلام عليكم منا، مهم من الله، سلام عليكم منا فأنتم سالمون، لا نقابلكم بما تفعلون به. وهذا من المؤلف بناء على أن المراد بقوله اللغو يعني الأذى والشتم من الكفار. أما إذا قلنا بالعموم فإنه يحتمل أن يكون مراد بالسلام هنا سلام من الله أو سلام تحية، لأنه يشرع لمن قام المجلس أن يسلم، ويحتمل أن يكون سلام مفارقة، وإن شئنا جعلناه موزعا فقلنا إن قلنا باللغو إنه الشكل والأذى فالسلام هنا سلام مفارقة، بمعنى إنكم أنتم سالمين منا وحين سالمين منا. وإذا قلنا إنه أعم، وإذا قلنا إن المراد باللغو الكلام الذي لا خير فيه وإن لم يكن سبا ولا شتما فهو سلام تحية، لأن هؤلاء لم يسيئوا إلى المعرضين حتى يقولوا لهم السلام عليكم منا. وهذا أيضا جائز أن نحمل السلام أي مع السلام، هل هو مفارقة أو سلام تحية، على معنى اللغو هنا على معنى اللغو. قال هنا مثله قال لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم، وهذا تفسير المؤلف قاصر أظن قاصر شو الرسول على هذا ولا لا، لا نبتغي الجاهلين يقول لا نصحبهم، ولو كان أمر كذلك لقال لا نصحب الجاهلين، لكن لا نبتغي الجاهلين الابتغاء بمعنى الطلب، يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يطلبون، فمعنى لا نبتغي لا نطلب. وإذا انتفى طلب الجاهلين انتفاء صفتهم من باب أولى، تقول هذا لأن هذا الصوان دائما نقوله ولا تقولها اقتناع. إذا انتفى طلب الجاهلين انتفت الصحبة من باب أولى، لأنهم ما يطلبون جاهلين ولا يدلون فضلا عن كونهم إذا وجدوهم صاحبون. فأيهما أبلى، تفسير المؤلف أو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أولى وأبلغ، يعني نحن لا نطلب جاهلين فضلا عن صحبتهم، فضلا عن صحبتهم، وذلك لأنهم ذوي علم وبصيرة، والإنسان ذوي العلم والبصيرة ما يطلب جاهلين فيكون معهم، بل لا يصحبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين، أما الجاهلين فإنهم لا يبتغونهم ولا يطلبونهم ولا يريدونهم أيضا. والجاهل هنا المراد به السفيه أو من ليس بعالم، السفيه المراد، نعم المراد به السفيه حتى لو كان عالما، لأنه إذا أساء التصرف ولو كان عالما فهو بمنزلة الجاهل بل أشد من الجاهل، لأن من خالف عن علم أشد من خالف عن جهل، ويسمى من خالف عن علم يسمى سفيها ويسمى جاهلا مركبا، نعم إذا ادعى أنه يعلم، بخلاف الإنسان الجاهل الذي لم يأتي العلم أصلا فإن هذا قد يستقيم إذا علم. طيب إذن الجاهلين هنا ليسوا من لا يعلمون بل السفهاء. وإذا قال قائل ما الذي يدل على أن الجهل يأتي بمن السفه؟ ثم قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فإن قوله بجهالة بلا شك من مراد إيش؟ بسفه، لأن من يعمل السوء جاهلا بعيد علم فهذا لا ذنب عليه حتى نقول إنه يتوب. فالجهل هنا بمعنى السفه، لا نبتغي الجاهلين أو السفهاء الذين يعملون بجهالة. نعم طيب الجاهل اللي غير عالم هل يبتغيه المرء؟ ربما يبتغيه يطلبه لأجل علمه، ربما يطلبه ليعلمه ما دام جاهل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يجي للقبيلة ويقف عليهم يدعوهم الى الله فهو يطلب هؤلاء الجهال ليعلمهم. لكن رد جهل هنا هو السفه، لان السفيه فعله في الحقيقه كفعل الجاهل تماما، اذ انه يخالف الحق ولا يعمل به، لكنه اشد من الجاهل لانه غير معذور ونزل في حفظه الى احد. طيب نحن الان واياكم نقرا مثل هذه السفاه، فهل المراد ان نقراها للعلم ولا للعمل؟ للعلم والعمل، لان بعض الصحابه رضي الله عنهم انهم يتعلمون الشايات تعلموها وما فيها من العلم والعمل، واكثر الناس اذا قرا مثل هذه الايات قال اللهم فضل ما احسن صفاتهم وما اجمل افعالهم، وهذا غايه ما يستفيد من الايه. ولكن هذا ما المقصود من ذكر هذه الاوصاف الحميده، سواء كانت عن سبيل الاخبار عن الحال او عن سبيل القصص، الغرض منها هو الاعتبار، ان الانسان يعتبر يعتبر بما حصل، لقد كان في قصص عبره لاولي الالباب. ونسال الله ان يعين جميعا على فهم الكتاب والعمل به. على من اعرض عن الله لقوله واذا سمعوا اللهو اعرضوا عنه. وثانيا انه ينبغي الاعراض عن اللهو، وهو الكلام الذي لا فائده فيه ولا خير فيه، والفعل يقاس عليه ولا يقاس عليه، فلا ينبغي الانسان ان ينبغي يكتب في افعال لا خير فيه. واعلم ان الخيريه ذاتيه وعرضيه، بمعنى انه قد يكون الشيء خيرا في ذاته وقد يكون خيرا لغيره لعارف ما يعرض له. فمثلا الصلاه خيرها ذاتي، والسعي اليها خيره عرضي، لان مجرد المشي ليس بقربه حتى يكون وسيلة إلى قربة أخرى. فعلى هذا لو أن الإنسان تحدث بحديث ليس من الذكر ولا من العلم ولا من أمر المعروف أنها المنكر، لكنه حديث يقصد به إدخال الصدور على مجالسيه، يكون خير هذا ولا لا؟ يكون خيرا، يكون خيرا، لكنه ليس خيرا ذاتيا في هذا الكلام، بل خير عرضي أو عرض له بسبب القصد الحصل فيه. وهذا الحقيقة على هذا التحذير واضح. ولاحظ أيضا أن لا سواء بين الخير العرضي والخير الذات، لأن الخير العرضي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثابت دائم. طيب إذا نقول يستفاد منه أن ترك الله مما يثنى عليه، أو ذكرنا هذا الثناء على ترك الله،
1: لكن
0: ما دمنا قلنا إن خير عربي، لكن كم تخلق إنسان ثاني، ما دمنا قلنا إن خير عربي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله حدث يكون باقي له ما في خير، يكون من الأحسن تركه إن كان يجب الأول من الآخر فلقوا خيرا أو لا.
1: بالنسبة
0: للجلسات أخرى أو بالنسبة للجلسات أخرى بنفس هذا الجلس، أما جلسات الجلسات الأخرى فكل جلسة لها حكمة، كل جلسة لها حكمة، لكن حتى بنفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجلها أتحدث إليه ذهب الخيرية، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو محذر. الإنسان حقيقة البصير يستطيعها يعني. ومن أحسن ما يكون إن بعض الإخوان إذا صاحب أحدا ربما يوجه له أسئلة، أسئلة مفيدة في الدين مثلا، لأجل أنه يشغل الناس عن الكلام اللاغي الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث، فإنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسي، وإذا انفتح الباب تذكره. هذا من أحسن ما يكون، لسنا طلبة العلم الذي ينبغي أن يكونوا مفيدين للناس في جلساتهم. يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العامة، بل يحرص على الفائدة ما أمكن. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم لقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا. ويستفاد من مشروعية السلام عند الانصراف لقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟
1: لا
0: أريد الخاص. طيب، لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام متارك لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تأخذ هذه الفائدة. وهو إنما حمله على سلام المفارقة بناء على تفسيره اللغو لأنه الشتم والسب، والحقيقة أن هذا تفسيره ناقص، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه لغو فقط بل لغو وعدوان. نعم، هو يعني أخص من كونه لغوا. الفائدة هذا المهم بعد شوية السلام كلها، نحن رجحنا أنه عام هنا
1: متخالف
0: الأول الهوية ما تخالف الآية، لأنه قالوا إذا سمع الكلام الذي لا خير فيه واللي فيه الشر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن أن يقوم السلام عنه ويقول سلام عليك سلام تحية، لأنه محرم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلا عن الجلوس معه لقوله لا نبتغي الجاهلين، لان طلبه في الحقيقه يؤدي الى الجلوس معه، والجلوس مع الجاهلين اثم، كما قال الله تعالى واذا رايت الذين يخرجون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخرجوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد ذات الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتقلب أهل الصفا ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان. ثم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال المؤلف ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي رضي الله عنه، وهذا العم آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وناصره، ولكن والعياذ بالله حيل بينه وبين الإيمان بسبب ما كتب الله له من الشقاوة، وفيه حكمة عظيمة عدم إيمانه، لأنه لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو آمن لكان هو محل إيذاء للمشركين، لكن لما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض الاحترام، فكانت بقائه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهر وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الحماية. وهذا الرجل له فضل على الإسلام بسبب دفاعه عنه، ولهذا أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، مع أن غيره من الكفار ما يمكن يشفع لأحد، ما شفع ولم يشفع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل، لما له من الفرض الإسلام في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعا كاملا، لأنه ما يمكن تنفعه المؤمن، إنما نفعته أنه كان في رحراح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهلهم والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا يعني أني شفعت له، أو أنه أيضا عمل ما عمل في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العم حرص النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على أن يؤمن، حتى إنه في سياق الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان يقول آخر ما قال: إنه على ملة عبد مطلب والعياذ بالله، وأنه لم يدع طريقة الأشياخ. الأشياخ كبار أهل الجاهلية. نعم، عنده أديان من المشركين يلقنان أفرغوا عن ملة عبد المطلب. فكان والعياذ بالله ختم له بخاتمة الشقاء، فلم تنفعه هذه المحاولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ندم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وأقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهي عنه، وقيل له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه، فسلاه الله تعالى بهذا الأمر: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك يا محمد قبله. وغيره من باب أولى، نعم، غير الرسول من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق عند الله وأعظمه جاها، ما يستطيع أن يهدي أحدا، فكيف يستطيع غيره؟ وقول لا تهدي، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق بمعنى لا تضع الهداية في قلوب الناس، وليست هي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب، هذا من هذا لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله: إنك لا تهدي من أحببت، المؤلف قدره بقوله: هدايته، من أحببت هدايته، والصواب: من أحببته. إنك لا تهدي من أحببته. لماذا عدل المؤلف إلى أحببت هدايته؟ قال: لأن الرسول ما يمكن يحب بطالا وهو كافر، فإن المؤمن ما يحب الكافرين. ولكننا نقول: الحب الطبيعي هذا لا ينقل إيمان، فالإنسان يحب مثلا قريبه ولو كان كافرا، لكنها محبة طبيعية كما تحب الأم ولدها. نعم، المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أخوانهم. أيضا المؤلف يقول: من أحببت هدايته. في الحقيقة لو أننا حملناها لما قال المؤلف لكان هذه تعم كل الناس، لأن الرسول يحب أن يهدي كل الناس مو بس أمر بطال. لكن من أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلا أو غير من أقاربه. أيضا لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إغمار، مش الإغمار على تقدير المؤلف، إغمار الهداية، لأن الأصل في ضمير الموصول، ضمير الصلة، الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة. وإنك لا تهدي من هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب. وعائد الصلة يعود على نفس الصلة، يعود على نفس الصلة. وبهذا تبين أن الراجح من أحببته من وجوه ثلاث: وجه لفظي ووجه معنوي ووجهان لفظيان. الوجه المعنوي أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا من أحببت هدايته لكانت عام، الوجه من الصيام أننا إذا قدرنا هدايته لازم أن يكون في الآية شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الوجه الثاني من الوجهين للصيام أن عائد الصلة يعود إلى إيش؟ لم يرس عائد الصلة يعود إلى الموصول، عائد الصلة يعود إلى الموصول. فإذا عاد إلى من في قول من أحبب صار المراد من أحببته هو، من أحببته هو. وأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب أبا طالب، فالجواب عليه من محبة نوعان: محبة طبيعية ومحبة شرعية. فالمحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، قد تجتمع معها وقد تنفرد. فإذا كان المؤمن قريبا لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيدا منك وجد فيه محبة واحدة وهي الشرعية، وإذا كان قريبا وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي محبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت، لمن الهداية إذن؟ ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي نعم هداية إيش؟ هداية التوفيق. من يشاء أي من يشاء أن يهديه، هذا اللي يقول من يشاء هدايته، من يشاء هدايته لقوله يهدي من يشاء. وقوله يهدي من يشاء علق الفعل بالمشيئة، يهدي من يشاء، وكل فعل يعلق الله بالمشيئة من أفعاله فإنه مقرون بالحكمة، إذ أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة. إذن من يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطيا، ولكن الأمر على حكمة. إن ربي على صراط مستقيم، ما يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة. فمن كان أهلا للرسالة أرسل، ومن كان أهلا للقيام بواجب الرسالة نعم هدي لذلك. فإذا الإطلاق في قوله يهدي من يشاء إيش؟ أرافق الحكم. نعم. قال: وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف: أي عالم بالمهتدين. غريب المؤلف، ما ذكرنا أننا ننتقد المؤلف، ننتقد من وجهين. الوجه الأول أن هذا تحريف للقرآن، حيث حول أعلم الدال على الكمال في العلم والأفضلية فيه إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفة، أليس كذلك؟ فأنا أقول محمد عالم وزيد عالم وبكر عالم إلى آخره، ولا لا؟ لكن يجب مثلا زيد أعلم، معناه أنه ما سواه أحد في علمه. المؤلف الآن حرف القرآن حيث إيش؟ حيث فسر أعلم بعالم، ففسر ما يدل على الكمال بما يدل على المشاركة. الوجه الثاني أنه نقول إن وصف الله بأنه أعلم أكمل من وصفه بأنه عالم، أكمل بلا غير. فما الذي يمنع أن نقول أكمل؟ هو كان يريد أن يقول ما يمكن نقول الله أعلم فنجعل لله مشاركا في العلم، فنقول ما جعلت الله مشاركا مساويا، جعلت لله مشاركا نازلا عن علم الله، الله أعلم. لكن إذا قلت إن الله عالم بلغت جعلت لله علما قد يساويه علمه فيه. فالصواب إن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها. وقوله أعلم بالمهتدين، بالمهتدين فعلا أو بمن يستحق أن يكون المهتدين؟ إذا قلنا ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن هو قابل للهداية، بمن هو قابل للهداية، لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية في قلب المرء. فيكون أعلم بالمهتدين من معنى الذين اهتدوا، بل أعلم بمن يستحق أن يكون أن يقبل الهدى. ولهذا فسره بعضهم بالمهتدين في علم الله، أي من علم الله أنهم سيكون مهتدين. فعلى كل حال المهتدي معناه من كان قابل للهداية، ومعناه من اهتدى بالفعل. والمراد بالآية الأول والثاني الأول، يعني أعلم بمن يقبل الهداية فاهديه، وهو أعلم بالمهتدين. طيب المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى قبل الهدى وتمسكوا به. الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليها قبل قليل، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أن المثبت غير من قل لا، وإنك لا تهدي إلى صراط، إنك لا تهدي من أحد. فنقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية الدلالة كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معناه دللناهم على الهدى، ولكنهم استحبوا العمى عليه فلم يهتدوا. وأما الهداية هنا فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه ليست لأحد، ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها أن الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى فلم يهتدوا، فإن عليه أن يتسلى بهذه الآية، وهي إنك لا تهدي من أحد. ولا كثير من الناس الآن عندهم أقارب إما معهم في البيوت أو خارج البيوت، يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدون. فنقول الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر ليس إليه، إنما هو إليه، إن اهتدوا فلهم ولنا ثواب دلالتهم، وإن لم يهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم وزر الغي. نعم أعرف من ذات حليم وراك من ذات لا أصلح إنه يجوز حتى في مثل الخلاف. هي أيضا ما بلازم اسم التفضيل ينصب ما ينصب الفعل، لأن اسم التفضيل ما ينصب المفعول أبدا، اسم التفضيل ما يمكن ينصب المفعول أبدا، فهمت؟ ويمكن يرفع الفاعل بشروط تأتيني إن شاء الله في باب شروط اسم التفضيل في باب عمل اسم التفضيل. أين؟ الله أعلم حيث لا تعلم يسأل لا فيها عليم، والله عليم بما يفعلون. إن الله عالم غيب السماوات، عالم غيب السماوات، وهل ما يستقيم أعلم غيب السماوات؟ إن الله عالم غيب السماوات ما يستقيم. نعم يقول وقالوا أي قومه قوم من؟ قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني قريش إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أعوذ بالله. سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة، هذا القول كذب. قالوا إن نتبع الهدى معك، المعية هنا للمصاحبة والتبعية، يعني إن نتبع الهدى ونكون معك فيما تدعو إليه. والمراد بالهدى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قولهم إن نتبع الهدى معك إقرار بأننا مع الرسول هدى، وهذا غريب منه أنهم يقولون إن نتبع الهدى معك فيعترفون بأنه هدى، ثم بعد ذلك يكفرون. وش يحصل؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يقول المؤلف أي ننتزع منها بسرعة. الخطف نزع الشيء بسرعة، يعني يتخطفون الناس، يتخطفونه ويثنون علينا لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان، فهم يثنون علينا بسرعة. وهذا كقوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فالشيطان يخوف المؤمنين الكفار، يقول ترى إن آمنت حصل كذا وكذا، إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا، إن كانكم ألزمتم الناس باتباع الإسلام ظاهرا وباطنا ثار الناس عليكم، الناس أكثر باعهم يريدون الفسوق، فأنتم إذا أنكم ألزمتموهم بالدين فإنهم يثورون عليكم. هذا لا ريب أن الشيطان يلقيهم في قلوب الناس، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. ولكن ليس الواجب علينا نحن هذا المقام، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الواجب أن لا نخاف ما دمنا نرى أننا نسير على حق، فإننا لن نخاف أحدا، بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو سرنا على الحق لخافنا الناس ولم نخف منهم. قل لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن مين؟ الأمن من الله، لكن الأمن مين؟ الأمن من الخوف، لا يعطمهم من جوع وآمنهم من خوف، لهم الأمن من الخوف لا من الله ولا من، يعني ما يخافون عقاب الله لأنهم آمنوا إيمانا صريحا ما لبس بظلم. وكذلك أيضا يؤمنهم الله مما يخافون، وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى المؤمن المهيمن، إن المؤمن الذي يؤمن يؤمن عباده الطائعين له مما يخافون، عرفتم؟ بس هذا يبي إيمان في الواقع، يبي إيمان حقيقي. فإذا وجد الإيمان الحقيقي ثم نكرت الشريعة فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات والرشاشات وغيرها. هذه الأحوال التي نسمعها الآن ولا سيما في هذا العام من الاغتيالات والانفجارات وغيرها، هذه هل إن الدول اللي حصل فيها هذا الأمر ما عند السلاح تردع الناس؟ عنده سلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المحرمين، ولكن ما عندهم إيمان يحصل به الأمان. فمهما قوي السلاح المادي فإنه لن يحصل به الأمان، الأمان حقيقة بالإيمان، الإيمان والأمان مقترنان. نعم، هنا يقول هؤلاء الكفار إن اتبع الهدماء نتخطف من أرضنا، هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح، وسواء قالوا لدفع ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من غير عقيدة أو قالوه عن عقيدة، الأمر غير واقع، الأمر غير واقع. الدليل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، نمكن لهم حرما آمنا، نمكن لهم حرما يعني معناه نجعل لهم مكانا. نعم، أي مثل إن مكناهم في الأرض أو جعلنا لهم مكانا يتمكنون فيه، وهنا نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم مكانا هو ذلك الحرم الآمن. وقوله حرما، حرما على وزن بطر، فهو صفة مشبهة أي من الحرمة، صفة مشبهة من الحرمة، يعني مكانا حرما أي ذا حرمة. ولا ريب أن مكة المكرمة لها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في الجاهلية. وقوله آمنا هنا كلمة آمن اسم فاعل، وهل الحرم هو الآمن أو من فيه هو الآمن؟ أي كيف كلامك؟
2: يعني أيضا نفسه.

أي آمن أهله، يعني فسر آمن بقوله يأمنون، فيقول معنا آمن أهله. وعندي أن الوصف هنا للحرم، لأن يعني المؤلف بها الآن وصف سببي، وأنا أرى أنه وصف حقيقي. عندهم معنى يسمون معنى سببي ومعنى حقيقي، سماه الحقيقي ما كان صفة للمنعوت، والسبب ما كان صفة لغيره مما يتصل به. نعم، فإذا قلت عندي رجل قائم، النعت هذا حقيقي، قائم يعود على رجل، عندي رجل قائم أبوه، هذا النعت سببي، لأن الوصف قائم هو يعود على المنعوت ولا على ما له به صلة، ما له به صلة. نعم، المؤلف به من باب النعت السببي، يعني الآمن أهله. وعندي أنه نعت حقيقي، وأنه وأن الحرم هو الآن، وإذا أمن المكان بلا ريب من فيه سوف يأمن، سوف يأمن، فهذا المكان آمن. وكما قال محمد هو آمن ما أحد اعتدي عليه، حتى من أراده بسوء أتلفه الله، ومن يجري فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، هذا الحرم الآمن، نفس العرب مع كفرهم مهما فعل قريش ما يمكن يغزون هذا البيت أبدا. ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية، فكيف يقولون تحقق من أرضنا؟ هذا غير ممكن، لأن الحرم آمن فهم آمنون فيه، ما يمكن أن يتخطفوا فيه. ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمن هو أيضا عايش الرغد، ما يلحق أهل ضيق، ولهذا قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى يقول المؤلف بالفوقانية والتحتانية، يجبى وتجبى، قراءتان سبعيتان، ومعنى يجبى يجبى أي يجمع من الجباية وهي الجمع، وقوله إليه يعني معناه ضم اليجبى بمعنى يؤتى، أيضا يجمع الثمرات من كل أوب وتأتي إليه، تأتي إلى هذا البلد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. قال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أول، من المكان القريب كالطائف وغيره، ومن المكان البعيد. نعم، نعم، انتهاك البيت ما ينافي سنذكر إن شاء الله. وقول من كل أوب يعني من كل صوب، أو أي صوب، والصوب والأوب بمعنى الناحية، أي من كل ناحية، رزقا لهم من لدنا. رزقا هذه معناها ما معنى؟ ما معنى الرزق؟ العطاء، الرزق العطاء، وهو منصوب على أنه مفعول من أجله، أو مصدر أو مفعول مطلق لقوله يجبى، يجبى عطاء. وقوله من لدنا أي من عندنا، وليس لهم به حول ولا قدرة، بل الأمر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات تجبى إليه، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما تقوله حق. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، المعلوم هنا محذوف في الآية، ما قال لا يعلمون كذا وكذا، ولكن المؤلف خصه بقوله لا يعلمون أن ما تقوله حق. وعندي أن الأمر أعم وأشمل، لأن حذف مفعول يدل على العموم، حذف مفعول يدل على العموم، فعليه نقول لا يعلمون أن ما تقول حق، ولا يعلمون العاقبة أيضا، لا يعلمون العاقبة، فإن العاقبة أنه إذا كان هذا

0: الحرم آمنا في حال الكفر وتجبى إليه الثمرة في حال الكفر، فما بالك في حال الإيمان؟ كيف وقد قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر؟ فالمؤمن إذا كان أهل هذا البلد مؤمنين فإن أمره يكون أشد من جهة أن النفس المكان آمن، ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضا. فإذا كان هذا الأمن مع كون هؤلاء من المشركين فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكبر. ولهذا لما حصل من المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم فإنه سلط عليهم من سلط من الظلمة، مثل قضية البرامج، ومثل ما سيكون في آخر الزمان حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه وينقذ حجرا حجرا. ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفا عظيما مما نراه في مكة من الفسوق والمعاصي، نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكا بالغا حتى يسلط عليه هذا الخبيث. ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل، إنما المعاصي بالحرم لها أثر عظيم إما على نفس الحرم أو على من حوله. ويقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذا نقول لا يعلمون ليس خاصا بأن ما جاء برد الحق بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، هذه فائدة ذكر إهلاك القرى السابقة لأجل أن يقال لقريش الكفر لا يمنع الخوف ولا يمنع العقوبة بل إنه سبب العقوبة. فأنتم تقولون إننا إذا آمنا تخطفنا الناس، هذا ليس بالحقيقة بل العكس هو الحقيقة. ولهذا قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بأن الكفر لا ينجي بما أهلك به الأمم السابقة التي بطرت معيشتها. طيب كلام هؤلاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إن اتباعي هذا ما كان قدر من أبوه قتله الله تعالى بالسلب والإيجاب. أما الإيجاب فقال إننا مكنا لهم حرما آمنا، ما يمكن أن يكون هذا البلد خائفا، فإذا كان آمنا في حال الكفر ففي حال الإيمان من باب أولى. أما السلب فقوله كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فالكفر لا يؤمن صاحبه بل هو السبب في إيش؟ في إهلاكه. فأنتم بقاؤكم على الكفر ليس الذي ينجيكم من أن يتخطبكم الناس بل هو سبب حلاكتكم، وهذا هو الواقع. خرج صناديد قريش وزعماؤهم إلى بدر ليهلكوا، قل لا الحرم آمن ما جاء الشك، لكنهم هم الذين خرجوا لهلاكهم فقتلوا في بدر. فالحاصل أن الله يقول نحن نكذب ما قلتم بأمرين، أحدهما أمر إيجابي وهو أن هذا الحرم آمن والناس هم الذين يتخطفون من حوله، أولا نرى أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وثانيا أن الهلاك ليس سببا أن الكفر ليس سببا للبقاء. وش الدليل؟ وكم أهلكني من قرية بطرت معيشة. فأنتم آمنوا لتكونوا في أمن وفي مكان آمن. نعم. وقوله أولم نمكن، الهمزة هنا مش معناها؟ معناها التقرير يعني قد مكننا، كما هي في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك وقوله أولا أظن مر علينا كثيرا من مثال التعبير، وقلنا إن لعلماء النحو في ذلك مذهبين. المذهب الأول أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك المقدر. والمذهب الثاني أن الهمزة داخلة، أن الهمزة بعد الواو محلها، لكن قدمت لأنها الاستفهام، وأصلها وألم، وألم يرى. نعم المقدر بحسب ما يناسب المقام. وقالوا إني تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نعم أتخطف، أتخطف يعني هل هم تخطف؟ فلم يمكن لهم حرم آمين. طيب قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ماذا أجبتم أعراب نعم ما تعرف الأعراب أجبون همسة محمد
1: أعراب
0: ماذا خبر أنا أعراب ثمن أو خدام مفرداء فيقول ماذا أجبتم المرسلين
1: أعراب ماذا أجبتم
0: كلا لا ماذا أجبت من المسألة؟
1: ما استفهمنا
0: نعم
1: أقول هذا رقم أجبتم
0: بداء
1: بداء سوشا
0: سوشا رقم ما هذا أجبتم يعني؟
1: لا اسم موشي
0: اسم مفعول يعني ما الذي أجبتم؟ طيب استمر
1: أجابك النار والتفاعل والميم على المشمس والمسلمين
0: أجبتم محل المعراب
1: أجبتم صلاة المفعول
0: صلاة المفعول طيب المفعول اسم محل المعراب
1: خبر
0: ايش؟
1: خبر
0: اين مكتبه؟ اسم استفهام. طيب هل لك شاهد منها على هذا الاعراب من كلام مالك؟ اعرابنا
1: كثير يعني
0: هل يعني كلام مالك الحيه اللي احنا درسنا نشوف احنا طبقنا ولا لا؟ من يوم تحفظ ومثل ما
1: ذا
0: ذا ومثل ما ذا بعد الاستفهام أو من إذا لم تلعب الكلام. طيب على قوله إذا لم تلغى معناه يشير إلى وجه آخر وهو إلغاؤها في الكلام، وعليك نجعل ماذا جميعا اسم استفهام. ماذا اسم استفهام مبتدا هنا. طيب قوله وهم ينادون فيقول ماذا اجبتم، ذكرنا انه في السؤال الاول اين شركائي سال عن التوحيد، وهذا سال يوسف عن الرساله، فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل. قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ، إيش معنى عميت عليهم الأنباء؟ انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا، يعني مسؤولي ماذا تكون مسؤولين طلبوا شيئا ما وجد. نعم. قوله فهم لا يتساءلون. يلا احنا لا يتساءلون ماشي.

من يعرفه؟ نعم. فهم لا يسألون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعزهم عدد المقبولين أو لأنهم لو سألوا ما يجب الخبر. وقال بعضهم إن معنى لا يسألون يعني معناه لا يتنادون في القرادة كما كانوا يفعلونه في الدنيا، إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته وما أشبه ذلك، وهناك في الآخرة ما يكون. قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة، طيب يا رابع يومئذ يوم نصف طيب نصف على ضفيرة عن هسوية فتنبارك جاء طيب إذن

عندك هنا يا ابو مضافة إلى مضافة مضافة إليه. طيب لماذا نظري تنمي هذا وشو من التوكيد ما يتتنمي التوكيد ماذا عن غانم يعرف تنمي هنا وش نوع من التنمي عوض عن إيش عن جملة وش التقدير

0: نوم التخيل نوم الخيال.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي الحسن والدام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست محافظة لموسى الكتاب؟ الجواب
2: شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، استفاد من هذه الآية بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئا في أحوج ما يكونون إليه، وذلك يوم القيامة. في السفر من ناخذ إظهار عبد الله ولا لا؟ وفي السفر منه أيضا التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، فإن في هذا ليس توبيخا وتقريعا لهم يوم القيامة. ويستفاد منه أيضا جواز التكليف في الآخرة ولا لا؟ التكليف ما هو؟
3: طلب
2: هذا هو العبادة. نعم، حتى طلب العبادة قد يكون الشرك عبادة، قد يكون الشرك عبادة ويكفر به المخالف. قوله الشرك قد يكون عبادة ويكفر به المخالف، فإبليس هم وانس لآدم فلم يسجد فكفر بذلك، مع أن السجود لغير الله شرك، فالطاعة ما أمر الله به على أي حال تكون. هنا أمروا أن يدعوا، أن ندعو هؤلاء، فهل نقول من هذا الأمر تكليف وإلزام لهم، أو نقول ليس تكليفا لأنه ليس الغرض الفعل، وإنما الغرض التحدي وإظهار عدد هذه الأصنام؟ هذا هو الظاهر. ومن فوائد الآية إثبات العذاب في الآخرة لقوله ورأوا العذاب، ومن فوائدها أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب لقوله لو أنهم كانوا يهتدون. فإذا أردت سببا ينجيك من عذاب الله فعليك بالاهتداء بهدي الله أو بهدى الله، فإنه هو السبب الذي ينجي من عذاب الله. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، في هذا الآية ويوم يناديهم في هذه الجملة ما سبق في قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركاء، من إثبات كلام الله وأنه بصوت وأنه يسمع وأنه بحرف ولا لا؟ وكل هذا سبق فيه. وقوله يستفاد من قوله ماذا أجبتم المرسلين أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسل كما يسألون عن التوحيد، ماذا أجبتم المرسلين. ويستفاد منه أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق غير ولا لا ولا لا؟ المرسلين عن محمد غير. أما السؤال في القبر فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة لقوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وقوله أوحي إلي أنكم تبتلون في قبوركم. ومثل قراءة الثلاثية وسبق الكلام عليها في التوحيد. إنما يوم القيامة السؤال عام بنص القرآن. ومنها من فوائد الآية إظهار فضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث أثبت الله تعالى أحقية رسالته في هذا الموسم العظيم. ومن فوائد الآية أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم، ولو كانوا عارين وهذا كما أن الميت وسئل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك ولو كان عالما، فإنه إذا كان غير مؤمن لا يجيب بالصواب. ومنها أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة بقوله لهم لا يتساءلون، فإن أحدا لا يغني عن أحد شيئا في ذلك اليوم ولا ينقذه مما وقع فيه. طيب ثم قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. حتى أعرف أن النبي ذاكر المشرك هذا عام كل مسلم، للمشركين ولهذا قاس عام الأدب من الله. أما المؤمنين فهم المؤمنون ما يسألون، يكفي سؤالهم في قبورهم ويجرب. قال فأما من تاب وآمن وعمل صالح. أما شرطية، أما شرطية، وجوابها قوله فعسى أن يكون. قوله فأما من تاب، التوبة تقدم لنا أنها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، وأن لها شروطا خمسة: الندم والإخلاء والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. والإحساس وأن تكون في زمن في التكليف وهو قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. وقوله من الشرك، لعل المؤلف أوجد له أن يقيد التوبة هنا بالتوبة من الشرك في قوله وآمن، لأن الإيمان بعد الشرك، فإن العاصي مؤمن ولو كان عاصيا، فهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يقيد التوبة من الشرك. وقوله وآمن صدق بتوحيد الله، هذا نقص في تفسير الإيمان، لأن الإيمان ليس هو التصديق في الشرع. صحيح أن الإيمان في اللغة يراد به التصديق، لكنه في الشرع هو التصديق بشرط أن يتضمن الإذعان القبول والإذعان، فلا بد من قبول وإذعان، وإلا فليس بمؤمن، لا يصدق. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو كافر لأنه لم يقبل ولم يذعن. وقول المؤلف صدق بتوحيد الله أيضا فيه كفور، لأنه ليس الإيمان هو أن تصدق بوحدانية الله، لكن أن تصدق بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا بد من هذه الأركان الستة في الإيمان. وقوله وعمل صالحا، قال المؤلف أدى الفرائض، وفي هذا أيضا قصور، فالمراد عمل صالحا أي عمل عملا صالحا يشمل الفرائض والنواة. والعمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص والمتابعة. بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين هذا الأساس حنفاء هذا المتابعة لأن الحنيف الذي ليس بماء ومن خرج عن المتابعة فهو مائل. فالعمل الصالح إذن كل عمل ترمن الإخلاص والمتابعة ضده الفاسق وهو الذي اشتمل على الشرك أو على البدعة على الشرك أو البدعة هذا ليس بعمل صالح. من جمع هذه الأوصاف الثلاثة فعسى أن يكون من المفلحين فعسى عسى من أفعال لا فرد من أفعال فرد لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تكون للفرد تكون للتعليم التعليم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب لأن العلة ملازمة للمعلوم فإذا وجد المعلوم إذا وجد العلة ثبت المعلوم. فالعلة للفلاح هي التوبة والإيمان والعمل الصالح فإذا وجد هذه وجد الفلاح. فعسى أولئك فعسى أن يكون أي الذي هاد وآمن وعمل صالحا من المفلحين. قال المؤلف الناجين بوعد الله يعني الناجين بوعد الله أي بما وعدهم الله به ولكن الفلاح ليس كما قال المؤلف هو النجاة فقط بل النجاة من المرغوب والفوز بالمطلوب هذا هو الفلاح أن ينجو الإنسان مما يخطر وأن يحصل له ما يحب. وقوله فعسى أن يكون من المتقين لو قلنا بأنها بالتربي مثلا فكان تترمم فائدة وهي أن الإنسان وإن عمل هذا العمل فليكن راجيا لا قاطعا فليكن راجيا للفلاح لا قاطعا به لأنه لا يقدر يكون هناك موانع أو خلل لا يحصل معه الفلاح فكأنه يرشد كأن لا يرشد. إذا قلنا أن عسل التردي لا فيها رأي التردي باعتبار العامل لا باعتبار الجاد أنها للتردي تكون الفائدة منها إيش؟ هو أن الإنسان وإن عمل فلا يقطع فليكن راجيا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهنا المقام ليس مقام جزم بل هو مقام رجاء فليكن راجيا. نعم. ثم قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء. هذه الآية تعليل لبطلان آلهة المشركين وإثبات الألوهية لله وذلك عن طريق إثبات الخلق فإن الخالق هو الذي يجب أن يعبد لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإن هذا الوصف تعليل للأمر فإن الخالق يجب أن يكون هو الإله المعبود كما قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كانوا لا يخلقون كيف يستحقون أن يعبدوا. وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا قال وربك يخلق ما شاء بإلزام هؤلاء المشركين بعبادته وحده. وقوله يخلق الخلق هو الإبداع المبني على التقدير الإبداع المبني على التقدير فهو سأمر يقدر ثم يخلق، فخلقه مبني على الحكمة، يخلق ما يشاء ولم يكن من يشاء، مع أن في المخلوقات من دعاه. فلماذا قال من يشاء دون من يشاء؟ تغليبا لغير العاقل، لأنه أكثر، ثم من أجل أن يشمل الأعيان والأوساط. والأوساط معلوم أنها ليست من العقلاء، وإذا رؤيت الأوساط أتي بما. وانظروا إلى قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن المنكوح عاق، لكنه لما كانت المرأة تنكح لصفاتها قد انكحوا ما طاب، يعني نهراء الصفة. فهنا يخلق ما يشاء عبر بما تغريبا لغير العاقل لكثرته، شاب وليشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. فالله تعالى خالق كل شيء، الأعيان والأوصاف. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق للعبد ولأفعال العبد التي هي أوصافه. فالله تعالى يخلق ما يشاء، وقوله ما يشاء أي ما يشاء خلقه، فالمقول إذن محروف. وهذه المشيئة كل ما ذكر الله تعالى عن فعل من أفعاله أنه مقول أنه تابع المشيئة، فإنه مقرون بالحكمة، لأن من أسماء الله تعالى الحكيم، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يحكم بشيء عبثا، كل ما شاءه فهو مقرون بالحكمة. وقوله ويختار، قال المؤلف ما يشاء، يختار ما يشاء، والاختيار الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين. فسبحانه وتعالى أيضا يأخذ بما يراه خيرا من أفعاله وأحكامه. تصير الخلق عائد لأصل التكوين، والاختيار عائد للتعيين المبني على الإرادة التامة، فهو لا معقد لحكمه ولا رد لقضائه، فيختار، يختار ما يريد سبحانه وتعالى. يخلق الآدمي على هذا الوجه، اختار أن يكون على هذا الوجه، خلق البهيم المرفوض واختار أن يكون على هذا الوجه، نعم. كذلك أيضا اختار أن يكون شرعه كذا، وإن لم يكن مخلوقا على هذا الوجه. فإذا الاختيار أعم من الخلق من وجه، حيث يشمل المخلوق وغير المخلوق، فهو يختار سبحانه وتعالى ما يريد من شرع، فهو أعم من هذا الوجه. وأما الخلق فإنه أعم من حيث إنه يشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. وقوله ما كان لهم للمشركين الخيرة، أي الاختيار. قوله ما كان، هل هي نافية أو اسم موصول؟ قال بعضهم إنها اسم موصول، يعني يختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما يكون فيه خير لهم، يختار الذي فيه خير لهم. وعلى هذا فقوله ما كان لهم الخيرة موصول بقوله ويختار، لأنه مقول به. وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الأصل أو الصلاح، فقال إنه تعالى ما يختار إلا ما كان فيه الخيار، أما ما لم يكن فيه الخيار فلا يختار. وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى يفعل ما هو أصلح أو ما هو صلاح. ولكن أكثر المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما يقولون إنما نافية ما نافية، وكما قال المعلم والمعنى لا يكون الخيارة لهؤلاء المشركين ولا لعابد الأصنام أيضا، نعم لهؤلاء المشركين ولا لأصنامهم أيضا، فأصنامهم لا تخلق ولا تختار، وكذلك هم ليس لهم حق الاختيار فيما أراد الله، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا فيكون الوقت على قوله فيختار كفر، ثم تبدا ما كان لهم الخيرة، وهذا هو القول الصحيح في هذه الآية، أن الله هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد خيرة. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا يختارون من أمرهم إلا ما اختار الله. وقد تقدم لنا في كتاب العقيدة تفصيل القول، هل يجب على الله فعل الأصلح والصلاح أو لا يجب، وذكرنا أنه واجب بمقتضى الحكمة، واجب عليه بمقتضى الحكمة وليس بمقتضى عقولنا، فإن الله تعالى بمقتضى كونه حكيما ما يفعل إلا ما هو صالح أو أصلح، لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح ولا أصلح لأنه حكيم. ولكن هل معنى ذلك أننا نحن نوجب على الله ونقول هذا أصلح من هذا ويجب أن يفعل كذا؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعله وقد لا نعلم نحن بوجه الأصلحية أو بوجه الصلاحية، ما يجب أن نعلم. وكم من كثير وكم من أشياء نظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر الله به أو ما وقع الشرح قدرا، ويكون الحكمة فيما جاء به الشرع وقضى به القدر، قضى به الله تعالى في قدره، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله سبحان الاثنين، ما كان لهم الخيرة أي الاختيار في شيء، فسر المؤلف الخيرة في الاختيار، إذن فهي اسم مصدر، اسم مصدر كذا. لماذا؟ لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. ونظير الخيرة الطيرة، فإن الطيرة اسم مصدر بمعنى التطير، وهذا الخيرة اسم مصدر بمعنى الاختيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكهم، قول سبحان الله تقدم لنا أكثر من مرة أنها اسم مصدر بمعنى التسبيح، والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، والذي لا يليق به يا غانم ما الذي لا يليق بالله فيجب أن ينزه عنه؟ بغير ثلاثة أو مثل عيوب النقص، النقص ومشابهة المخلوقين، مشابهة المخلوقين ممتنع على الله والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى. فأريد سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى. فأريد سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مشابهة المخلوقين. لا، لأن قد تكون صفة كمال، قد تكون صفة كمال، فإذا شبه الله بها صار نقص. وقد تكون مسألة ما فيها مشابهة المخلوقين إطلاقا، ولا يشبه يعني من الصفات الخاصة بالله، هذه الصفات الخاصة به منزه بها عن نقص. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنص على نفسه الماثل، نص على نفسه الماثل، وقال وما مثل من لغوب، فنص على نفسه النقص. وقوله عما يشركون يقول عن إشرافهم، استفدنا من تقرير المؤلف أن ماء مصدرية، أن ماء مصدرية فيكون التنزيه عن فعلهم، ويحتمل أن تكون ماء اسما موصولا ويكون العائد محذوفا، والتقدير عما يشركونه به فيكون منزها عن الشرك التي هي الأصنام. وقوله وتعالى مأخوذة من العلو، لكنها تفيد معنى التنزه مع العلو، لأن تعالى معنى ترفع وتنزه بعلو، فهي أبلغ من قولك على، لأن على تفيد العلو، لكن تعالى تفيد مع العلو التنزه والتحاشى عما يشركونه به أو عن إشراكهم به. ولما بين الله تبارك وتعالى عموم خلقه وأنه هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد من خلقه اختيار، فالاختيار له وحده، وانتبهوا لقول ما كان مختارا فيكون فيها نقاش إن شاء الله بذكر الفوائد. ذكر أنه عالم بكل شيء. نعم هنا تغير وربك يعلم ما تكن صدورهم، وربك الخطاب فيها وفي التي قبلها إما للرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، يعلم ما تكن صدورهم تسر قلوبهم من الكفر وغيره. تكن

السر والرفق صدورهم أي قلوبهم أي قلوبهم. وإنما عبر عن الصدور لأن القلب فيه، والقلب مستدر بأي شيء؟ بالصدر. فلهذا الصدر هو المكمل للقلب الساطع له. وما في القلب أيضا من الأشياء المستورة فالله تعالى يعلمه، يعلم ما تكون صدورهم. وقول المؤلف من الكفر وغيره صحيح، من الكفر وغيره فلا يخفى عليه شيء مما في القلب. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، توسوس به أي تحدث به. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل هو يعلم ما لا تعلم أنت أيضا. يعلم مثلا بأنك سوف توسوس في اليوم الفلاني بكذا وكذا قبل أن يقال، أليس كذلك؟ نعم. ما تكون صدورهم وما يعلنون بألسنتهم من ذلك، يعلنون يظهرون. وتخصيص المؤلف الإظهار بالألسن فيه قصور، لأن الإعلان قد يكون باللسان وقد يكون بغيره من الجوارح. قد يكون باللسان فيتكلم وقد يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه أو قدميه أو عينيه أو غير ذلك، فهو أعم مما قال المؤلف. ثم قال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وهو الضمير يعود على رب، يعني وذلك الرب الذي يخلق والذي يعلم هو الله. الله الله أصلها الأولى، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما في أناس ويقال فيها الناس كتحفظ الهمزة للتخفيف. فالله تعالى معناه الإله أصله، ثم حذفت الهمزة للتخفيف وصارت الله. فما معنى الإله؟ إله بمعنى مألوه وليست بمعنى آله، فهي بمعنى مألوه مثل فراش بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، فراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. فإله بمعنى مألوه أي معبود، وسمي المعبود مألوها لأن القلب يألهه، يألهه أي يميل إليه. وتجدون أن إله أله موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، ولا لا؟ موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، لأن فيها الهمزة والها واللام. ففي الألوهية وهي العبادة نوع من التأهل والاطمئنان، لأن الآلهة للشيء نعم مطمئن إليه، الآلهة للشيء الآلهة له مطمئن إليه. فإذا الإله بمعنى المعبود لأن العابد يألهه أي يميل إليه ويطمئن إليه. فله إيمان. وليس الإله بمعنى الآله، حيث قال المتكلمون إن الإله بمعنى الآله أي القادر على الاختراع، يعني القادر على الخلق، لكن هم عندهم تعبيرات فلسفية. القادر على الخلق، لو فسرنا الإله بمعنى القادر على الخلق لكان المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام موحدون، قل لا، لأنهم يقولون لا خالق ولا قادر على الخلق إلا الله. ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إبطال الرسالة والتوحيد. ومن ثم نعلم خطأ بعض المؤلفين الآن في التوحيد، حيث يركزون على توحيد الربوبية ويتناسون توحيد الألوهية، وهذا خطأ عظيم، لأن التوحيد ليس الإقرار بالخالق والاعتراف به فقط، إذ أن هذا حاصل من المشركين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم. لكن الإله بمعنى المعبود،
وهو أمر فوق القادر أو الخالق. طيب، ويقول تعالى لا إله إلا هو، لما قرر ألوهيته بصيغة الجملة الإسمية وهو الله، هذه جملة إسمية، طرفها معرفة. والمعروف عند البلاغيين أن الجملة الإسمية إذا كان طرفها معرفة فإنها تفيد الحصر. نعم، أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو، لا إله إلا، فهذا حصر أيضا للألوهية في الله وحده، فليس معه إله. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي يخلق، ولهذا قال لذهب كل إله بما خلق. ولا تظن أن هذه الآية تؤيد تفسير المتكلمين لما قال فذهب كل إله بما خلق، إن هذا دليل على أن المراد بالإله الخالق، وإلا لقال لذهب كل إله بمن عبده. لا، لكن لأنه لما كان الإله الحق هو الإله الخالق قال لذهب كل إله بما خلق. وهنا الحصر حقيقي ولا إضافي؟ إله بمن عبده، لا، لكن لأنه لما كان الإله الحق هو الإله الخالق قال لذهب كل إله بما خلق. وهنا الحصر حقيقي ولا إضافي؟ لا إله إلا الأصر، الحصر حقيقي، الحصر حقيقي، وقد يشتبه على بعض الناس فيقول إنه إضافي، وذلك لأن هذا الحصر إذا جعلناه حقيقيا يشكل عليه كثيرا أن الله أثبت آلهة سواه، أثبت آلهة سواه، حيث قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وكذلك الكافرون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فيه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فيظن القرآن أننا لا يمكن أن نجمع بين هذه الآية وبين إثبات ألوهية الأصنام إلا إذا جعلنا الحصر إضافيا، بمعنى أننا نثبت ألوهية لكن على وجه آخر، ويكون نثبتنا على وجه آخر مخالف لما أثبت. فنقول في ذلك أصل الإله حقا هو الخالق، الإله حقا هو الخالق، وأما هذه الآلهة التي عبدت من دون الله فهي آلهة باطلة كذب. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أئفكا آلهة، فجعل ذلك إفكا وليس بحقيقة، فهو وإن عبدت وألهت فليست بآلهة. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني من إله يعبد ويستحق أن يعبد، يعبد بحق سوى الله عز وجل. وقال تعالى لو كان هؤلاء آلهتكم وما تعبدون من دون الله حصدوا جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما معنى آلهة؟ أي معبودة بحق، ولا هم يقولون ولا أفضلها حتى العباد.

0: الله لها لها العبادة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. على هذا نقول إن الجمع بين هذا الحصر وبين ما ذكر من إثبات الألوهية للأصنام هو أن الإله والمعبود بحق، هذا الإله والمعبود بحق، وهذا لا ينطبق إلا من على الله سبحانه وتعالى. وأما ما عبد بغير حق فهو وإن سمى إلها لكنه لا يستحق أن يكون إلها، وكما قال الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقول لا إله إلا هو هل هو ذكر على انفراده بمعنى أن يشرع أن تقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو، أو ليس ذكر على انفراده ما لم يسبق الضمير مرجع؟ هذا هو المتعجب، ما يمكن تقول لا إله إلا هو إلا إذا سبق للضمير، إلا إذا سبق لهذا الضمير مرجع مذكور أو منفور. نعم مذكور مثل الله لا إله إلا هو، أو مذكور مثل أن يأتي شيء من أفعال الله فتقول لا إله إلا هو. وأما لا إله إلا أنت فيصح لأنك تخاطب الله وهو متعين. وإنما قلنا ذلك في الأول يعني لا إله إلا هو لا بد من مرجع خلافا للصوفية. الصوفية يقولون لا إله إلا هو هم يعيدونه فيقول هو هو هو هو إلى آخر، فيعبدون الله بلا ويذكرون الله بلا الضمير فقط، ويحذفون لا إله إلا هو ويبدون يقولون هو هو هو. فإذا وجدتهم في مجتمعاتهم ولهم يهزون الرؤوس نعم ويربطون التبويض ويغبرون في الأسواق ويقول هو هو، وربما يجرحون أنفسهم من شدة الانفعال والغيبوبة من سبب العادة. الحاصل أن هذا ما يكون إلا بصدق مرجع قال له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نعم نعرف نعم نعم نعم ماذا أحسه الله
1: صالح فعسى أن يكون من المتقين.
0: في هذا فضيلة هذه الأوصاف الثلاثة التوبة والإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح. يقول فعسى أن يكون من المتقين، ومنها أن الفلاح مرتبة عالية لا ينالها إلا ذوي الأوصاف الحميدة التائبون المؤمنون العاملون الصالح. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين كما سبق الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه الآية من فائدها إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق، بقوله ما كان لهم الخيرة، لأن من لا خيار له طبعا لا خلق له. ومنها أن الله تعالى قادر على كل شيء، لأن من يخلق ما يشاء معناه أنه قادر كل شيء يريده يخلق. ومنها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى بقوله مثل يختار. نعم والإرادة هنا الشرعية ولا الكونية؟ نظرنا إلى قرنها بالخلق أنه هي بكونه، وإن نظرنا إلى لحظها بقطع النظر عن الكرامة بالخلق ثم إنها شاملة للكونية والشرعية، لأن سبحانه وتعالى يختار كونا وشرعا ما يشاء، وهذا أولى، العموم أولى أن تكون شاملة إلى اختيار الكوني والشرعي. لا لا ما تعرف ما هذا ما يختار غير الخلق، لكن هل هو يختار فيما يخلق أو عكس؟ بطريقة السياسة يقتضي أن تكون يختار ما يخلق.

أن الإنسان لا اختيار له. وقد تمسك بهذا الجبرية لقوله ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة. فقال هذه الآية تدل على أن الإنسان لا اختيار وأنه مجبر على فعله. والجواب على ذلك أن يقال ما كان لهم الخيرة مطلقة يعني التي تكون بدون الله، فالله يختار وهم يختارون. والدليل على هذا أن ما كان مختارة مطلقة آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الإنسان له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، فأثبت الإنسان مشيئة وأثبت له إرادة. والواقع يشهد بذلك ولا لا؟ الواقع يشهد بذلك. والإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري، أليس كذلك؟ فالإنسان إذا نزل من الصف بالدرج نزوله خيار، ولكن إذا دفع أحد من أهل الدرج وصار يتدحرج نزوله غير اختيار. فإذا قوله ما كان لهم الخيرة النفي هنا مسلط على أي شيء؟ على مطلق الخيرة ولا على الخيرة المطلقة؟ على الخيرة المطلقة التي لا تعارض. هذا نوع الإنسان، فالإنسان مدبر وله إرادة. وأما أن يكون نفيا لمطلق الخيرة فهذا لا يمكن، لأن الآيات والواقع يشهد بأن للإنسان خيرة، أليس كذلك؟ هما العلماء يقولون في كثير من الفقرات يخير بين كذا وكذا. خير طيب، طيب ومنها أيضا ومن فائدها انفراد الله تبارك وتعالى بالإرادة المطلقة ولا مطلق الإرادة؟ بالإرادة المطلقة لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ومنها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به لقوله سبحان الله. ومنها أيضا من فوائد الآية تعاليم وتنزه عن هؤلاء المشركين، سواء قدرنا مصدرية أو قدرناها موصولة. فسبحانه وتعالى متعالي عن المشركين عن أصنامهم وعن شركهم. نعم، ومنها أيضا أن الإنسان إذا قد إنسان في السرير غرمه رحمه الله سالم من الزنا وسالم من السرقة وسالم من شرب الخمر، فهذا في الحقيقة عوض بالمخالف. فإذا نزه الله نفسه عن ذلك النقص فالمعنى أن هذه الأسنان ناقصة. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، في هذا إثبات العلم لله، وأنه شامل لما يقر وما يعلم. ومن فوائدها التحذير والترغيب، التحذير والترغيب. كيف التحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلم سوءا، لأن الله يعلم به، وترغيبه في أن يضمر أو يعلم خيرا لأن الله يعلمه. كل هذا ما أمر من خير أو شر معناه أنه لم يضمر، فهو معلوم كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنه يعلم ويخبر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. ففي الآية ترغيب وتحذير،

0: فمن أضمر خيرا وأعلمه فهو له ترغيب، ومن أضمر شرا أو أعلمه فهو له تحذير. ثم قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الجزء الأول. قال الله تعالى: له الحمد، له الجار المجرور خبر مقدر، وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة، أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد، هل هذه المستغرق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر؟ الله تعالى الحمد كله، فهو الذي لا يحمد على سوء سواه، يحمد على كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال. وقوله له، اللام هنا هل هي للاختصاص أو للاستحقاق؟ هي للاختصاص ولا للاستحقاق؟
1: نعم،
0: الاستحقاق. الآن ما مر عليك ناس الساعة قرنين هذا المعنى بارك الساعة واحدة وخمسين دقيقة أو ما يقارب هذا، ثم نفسح هذا من بين أنها للصفاق أو للاختصاص. نسيته؟ لا يعرف، لا يعرف. اللهم نقرر انها الاختصاص ولا الاستحقاق. الحمد المطلق مختص بالله، والمستحق للحمد حقيقه هو الله، لان غيره وان استحق ان يحمد فانما اتى به من اسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى. وغايه ما يكون ان يكون وسيله، ان يكون وسيله. فالانسان مثلا يحمد على ما له من الصفات الكامله والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك، لكن هذا مين؟ مين هذا الحسن؟ من الله. إذن فالحمد حقيقة لله، فالذي يستحق الحمد هو الله، والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو إذن للاستحقاق والاختصاص. ولا الحمد في الأولى الدنيا، يحمد في الدنيا على ما أجراه سبحانه وتعالى من أحكام كونية وما شرعه من أحكام شرعية، يحمد عليها حمدا كاملا. كذلك أيضا له الحمد في الآخرة، قال المؤلف الجنة، وليس كذلك. الآخرة تشمل منذ يبعث الناس إلى أن يصلوا إلى منازلهم، فإنه سبحانه وتعالى يحمد. فإن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، فسبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد، فإنه يظهر عدله ويظهر فضله وإحسانه وتظهر حكمته وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها الحمد. فليس المعنى ما يحمد الله في الجنة، هذا قصور جدا من المؤلف رحمه الله. والله سبحانه وتعالى يقول الحمد في الآخرة، الآخرة تشمل من الدنيا ذات الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى دائرة. فليس الآخرة يحمد ثم يحمد على ما يظهر في ذلك اليوم. منين؟ من العدل والقدرة والرحمة والحكمة والفضل والإحسان وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تظهر ما تظهر الآن في الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة ويسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحاسب الخلق. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخر وله الحكم اللام له خبر مقدر، وتقديم الخبر يفيد الحصر. له الحكم المؤلف القضاء النافذ في كل شيء، والحكم يشمل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المؤلف، ويشمل الحكم الشرعي، يشمل الحكم الشرعي. فالحكم لله قضاء وشرعا، نعم، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. فمن فعل الحكم من غيره يضل، من فعل الحكم من غير الله فإنه يضل، ومن اتبع غير الله فإنه لا يضل ولا يشرع. وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق. الحكم المطلق، الحكم المطلق لله ما يشاركه أحد، هو الذي يوجب الشيء ويحرمه ويندب إليه ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يزيل القحط وهو الذي يحيي ويميت ويرزق. كل هذا من الأحكام الكونية. طيب، هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، نازع الإنسان، نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي. نعم، ففيه مثلا من أثبت مع الله خالقا، وفيه من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء، والمخالفة الشرعية والمخالفة في الحكم الشرعي أكثر وأبين. فما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعظم، وهؤلاء سبق أنهم كفار، حتى لو صلوا وذكوا وصاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك أيضا من نازع الله في الحكم مثل من؟ مثل فرعون، إنه نازعه في الحكم القدري، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ نعم، في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يقيده هذا الإنسان مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد، محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق بمن؟ لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل إيش؟ مثل ما يقول العلماء الحاكم الشرعي ويقضي بينهم الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم المقيد في زمانه ومكانه ونوعه. أما في الزمان فهو علم المقيد. هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الآبدين؟ لا، في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله، فلا يمكن أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وله الحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المعمول، لأن إليه متعلق بإيش؟ نعم، ترجعون. وتقويم المأمون يدل على الحسن، فالرجوع إلى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعيد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا، فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف: وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ يوم القيامة. الناس بل كل خلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. ما تفوت، ما يبقى شيء لا يحشى، حتى النمل، كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين أن الأمر كله مرجوع إلى الله عز وجل. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، والسبب أنه عام لكل أحد. أرأيتم أي أخبروني، تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني عنه. ولكن المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، رأيتم يقولون إنها تنسب مفعولين هنا، مع أنه يقول بصريا تنسب مفعولين، المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ولكنه قد يكون موجودا. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلالا قل الله أذن لكم، هنا المفعول الأول موجود ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض إلى آخر، هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف، كما قلنا أرأيتم مفعول دون المفعول الأول كله موجود، أرأيتم ما تدعون دون المفعول الأول. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف، واتقوا أرأيتم حالكم، يعني أخبرون عن حالكم ماذا تكون لو أنه حصل كذا وكذا، فالمفعول الأول محذوف، وجملة من إله غير الله في محل نصب هي المفعول الثاني، المفعول الثاني. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، جعلكم بمعنى خير، فمفعولها الأول الليل ومفعولها الثاني سرمدا، يسير الله عليكم الليل سرمدا، والليل من غروب الشمس إلى طلوعه، هذا الليل، يعني معناه اختفاء الشمس بالأفق هو الليل، وظهورها هو النهار، والنور الذي يخطفها بعد الغروب أو يتقدمها بعد قبل الفجر بعد الفجر، هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته. وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعه. وقوله سرمدا، قيل إن أصلها سرجا، والسرج التتابع، يعني متتابعا، وقيل إن وعلى هذا الدليل فالنون زائدة، ويكون وزنه الصرفي سرمدا فاعملا، لأنه النون زائد. يقول إن النون أصلية، وأنها من سرمت إذا استمر، وعلى هذا فليه فاكون يزول ساكن فاعل لون فاعلون لأن تكون أمين أصلي الذي يهمنا معنى السرمد معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة. لو كان لون السرمد إلى يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ ما هو يستطيع؟ بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقت. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقرب على 12 مثلا لو اجتمع العالم كلهم على أن تقرب 12 إلا دقيقة يستطيعون؟ ما يستطيعون. كيف هذا يلغونه مرة؟ أو على أن تخرج الساعة تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون. أو على أن يزحفوها قليلا عن مكانها ما يستطيع. واضح؟ طيب إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بنهار أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى من إله غير الله زعمكم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدا وإله خبره وغير الله صفته ويأتيكم حال حال من الإله يعني بوصف يعني أي إله يأتيكم بغياء. يقول المؤلف على زعمكم هذا ما يقبل له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية لأن من يستفهم بها عن التعيين فتقبل التعدد لأن التعيين إنما يطلب متى عند التعدد إذا تعدد الأشياء في التعيين. فإذا قلت من قام من قام فمن الآن أفتدت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قلت من إله غير الله معناه الآن أثبت في الآية أن هناك آلهة والمطلوب من أفضلت المطلوب بمن إيه التعيين عينوا للإله الذي يأتيكم فهل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعبدين؟ ولهذا قال المؤلف بزعمكم قال بزعمكم يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغياء؟ ويقول هذا أبلغ التحدي. لو قال هل إله غير الله هل إله صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء. إذا قلتم أن ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا تبين أن ألوهيتها باطلة لأن الله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر السر الكامل. الظاهر مستلم بالله المزيد الآن من يعرف من يطلب بها التعيين من متعدد يطلب بها التعيين من متعدد وهنا من إله يقتضي هناك آلهة متعددة وهذا ليس على حقيقته بل على زعم ايش هؤلاء المشركين زعمهم إله مستحق. وإذا كان كذلك على زعمكم من مساق العبادة فلتكن قادرة إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء قلبا هنا للتعبية يعني يجب إليكم الغياء وقال غياء لأنه علامة النهار بل إنه هو النهار إما علامته أو هو إنها أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك. أفلا تسمعون يعني أسمنتم أسمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بما تسمعون هنا إيش؟ سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره. أما مجرد سمع الإدراك لمدى فهم يسمعون سمع الإدراك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون؟ لأن النهار هو ومحمد أو الإبصار فيه أظهر شاهد. بل قال أفلا تسمعون يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل سرمدا. والليل الرؤية هي محسن محسن فلهذا قال أفلا تسمعون. وليس تبين على آخر الآية التي من يهنى الله في كل الرياح فهو تبين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه لأن السمع أو لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤية.
2: المطلق لله وحده
0: والله ما خير هذا تعرفه تعالى والله إيه؟ إيه والله لا إله إلا الله طيب إيه؟ والله إيه؟ طيب حلو أنا أقول لما أعطيه هذا مش يقول ما في الله لا إله إلا لا هذه قبل أبوي هذه قبل بس ما في كبير هم هذي إذن سرى وهو الله قوله تعالى وهو الله وهو الله لا إله إلا هو بصفات منه صفات إلهية الله. ثانيا انفراده بالإلهية بقوله وهو الله لا إله إلا هو. الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق بقوله لا الحمد بالحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لأن الحمد وصف المحمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم بقوله وله الحكم وما ذكر من ذات الحكم الآية فهو أمر مقيد مثل قوله تعالى وإذا أحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهذا مقيد. ومن فوائد الآية إثبات الباب لقوله وإليه ترجعون. في الآراء أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره. من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دفعة للشر. ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ثالثا تذكير نعمة الله سبحانه وتعالى تذكير العباد بنعمة الله. فإن الأشياء إنما تتبين بضدها. ومن فوائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون. لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون ويجعله سرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. ومنه الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله سمع تفهم وقبول لقوله تعالى أخلا تسمعون. ومنه من فوائد الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار. كم طاقة من أقول كم طاقة من توقف هذا الضياء؟ يعني يسقط الآن مثلا كل الإضاءة اللي في الليل تسقط منها. وكم أو كم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مع أنها يكون مثل إضاءة النهار. وبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يغطي الناس كميات كبيرة. شوف اللي يغطي يعني طيب آخر فائدة بضياء النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سنة الله وقلناه قل
1: تعالى
0: إن جعل الله عليكم النهار سنة الله وقلناه لأنه مكتبها حد. قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من غاية المتفق لها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى. يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقت فيه. ومنها بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه. ومنها أن نوم الليل أكبر للجسم من نوم النهار حيث جعل الليل محل السكن ويقتله. وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون، فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر بما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما كمال قدرة الله لما شغال فقد سبق. قال تعالى وما رحمتنا. نعم ولا ما هذا كفر المطلق، وهذا يقطع عن قولنا من الليل أنفع البدن من ينحس سكوته، ما له من ينحس الليل الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كلا ما أعرف ذلك الصحة كل هذا يسكت من ذلك أما هذا الغلق كان شيء أعلم. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل الجار متعلق بقوله جعل يعني وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته لقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي غير الإرادة غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل. فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله ونحن نقول محرك على كلامه على فعله ثم يسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله التكميل وما لا فإنه يجب أن نؤوله وبالمعنى الأصح أن نحرفه. فأنتم يا جماعة فكيف يشد دليل العقل على الإرادة؟ يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص تخصيص المخلوقات كل شيء من المخلوقات خصص بشيء جملة هذا أراد الله أن يكون قاسياً فصار قاسياً وهذا يكون بين فصار بين وهذا يكون طويل فيكون طويل وهذا قصير فيكون قصير إلى آخره. هذا يقول هذا غير هذا يدل على إيه؟ يدل على إرادة لأن الأمر لا يخلو من إرادة. فإذا الرحمة ليش نخصمه؟ قال لأن الرحمة عبارة عن رقة تعثر القلب توجب الخلو على المخلوق أو المخلوق. فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة في العقل كما استدلتم على الإرادة في العقل. كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى وكم الله تعالى من خفيف كربات لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة. لأن القاتل الذي لا رحمة فيه ما يجب النعم ولا يدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص شعري على الإرادة. لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمون حتى في العام في صيته إلى شاف رجل قاسي على أولاده مثل قال هذا ما يتبقى ولا شاف أنه مثل دائما يجب في الخير ويفعل الشر قال هذا رحيم هذا إنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة وما ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة وإنما نقول من رحمته من إنعامه من إنعامه نعم جعل لكم الليل إلى آخره ونحن نقول إن من رحمته من السببية ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا ولهذا افتتح كتابه بسم الله إيش الرحمن الرحيم وقارن ربوبيته بذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شرع أن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة من ربوبية انتقام غلة بل هي ربوبية رحمة فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله نعم ونثبت ما هو دونه ما هو دونه وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم لأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته من رحمته جعل لكم جعل بمعنى خلق وليس بمعنى سير ولهذا ينقسم مفعولين جعل لكم الليل والنهار ليل ونهار يتعاقبان بين الناس لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب قوله تسكن فيه اللام بالتعليم أي بأجل أن تسكنوا فيه ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلوم وجود العلة لازم من وجود المعلوم وجود العلة إذا لم تكن العلة مؤثرة مثلا وما خلقت جن وإنس إلا ليعبدون هذه علة غائية والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلوم وجودها فلا يلزم من الخلق وجود العباد كذلك لتسكن فيه هذه علة غائية وليست علة مؤثرة ولا يلزم من وجود المعلوم وجود العلة الغائية فمثل قد يقول القائل نجد بعض الناس يسكنون في الليل صح ولا لا في ناس يسكنون بالليل أحد معاشه بالليل كالحراس وأحد له بالليل كأصحاب البقالة الذين ينامون النهار ويسكنون بالليل صح ولا لا في ناس يسكنون بالليل أحد معاشه بالليل كالحراس وأحد له بالليل أصحاب البقالة الذين ينامون النهار ويسعون به فنقول إن وجود المعلوم إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة كما لو قلت قدمت لك هذا البعير لتركب عليه فقد تركب وقد تركب أعطيتك القلم لتكتب به ربما تكتب ربما لك جاره قوله تسكن فيه يقول المؤلف تسكنون تستريحون لأنه ليس من السكن ولكنه من السكون نعم أين النون في قوله تسكنون النون حذفت نعم حذفت النون لأنه منصوب الفعل العجيب أن عندي أنا لتسكنوني عندي بكتابة يفسر أيضا يفسر بقوله تستريحون تحسكنون هذا اللي قبله لتسكنوني أي في الليل يعني تستريحون ولتبتغوا من فضله تبتغوا أي تطلبوا وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسر.

0: وفي الآية هنا ترتيب وعلاج نفس مرتب ولا غير مرتب. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتستمتعوا فيه. مرتب أي بدأ بالليل نعم وقدم من فعل السبب وهذا في الليل ففيه لكم نصف مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتستمتعوا من فضله لتسكنوا فيه ولتستمتعوا من فضله ولعلكم تشكرون. لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكونية الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. العلة الشرعية ولعلكم تشكرون تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار. لأن الأشياء تتبين بضدها. لو كان لنا فرمدا والنهار فرمدا ما كان أحد يستريح بليل ولا يبتغ الفضل بالنهار. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها بالتأمين فالبط دفعنا في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده يعترف اعترافا كاملا حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فلا أعتقد أن السبب من الله هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق سواء على هذه النعمة أو غيره. فالثناء على الله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقول الإنسان سبحان الله والحمد لله الله أكبر يعتبر شكرا. وقوله إنما يأكل طعاما أو يشرب شرابا الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث وهو الجوارح فهو أن يقوم الإنسان بطاعة الله سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا فيستعين بهذه النعمة على طاعته يستعين بهذه النعمة على طاعته أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة. اليد واللسان والضمير المحجبة أفادتكم النماء مني ثلاثة يدي وهذا جوارح ولساني وهذا قول لسان والضمير المحجبة وهذا اعتراف القلب. طيب إذا قال قائل ذكرتم أن الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كان يتعلق بهذه النعمة أو بغيرها هل يدخل في هذا قوله تعالى وأما بنعمة ربك فتحدث؟ نعم يدخل في هذا وأما بنعمة ربك فتحدث فيكون داخلا في هذه الآية الكريمة. إذا قال قائل هذا يدل على هذا يوجب الافتخار قلنا لا ليس هذا على سبيل الافتخار بل هو على سبيل التواضع لله وأن هذه النعم من الله. ف
1: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال تعالى: واذكر يوم يناديهم فيقول. أفاد المؤلف بتحديد اذكر أن الظرف يوم يناديهم متعلق بمحذوف تقديره اذكر، وقوله يوم يناديهم أي الله، وذلك يوم القيامة. فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذا ما مرت علينا، هذا مرت قريبا، وهذا تكرار للتحذير من الشرك. يعني من أذكر أيضا اليوم النداء مرة ثانية، يوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ومعنى شركائي يعني الذين جعلتوهم شركاء لي في الخلق والرزق والتدبير أو في العبادة. نعم، الذين أشركوا حين بعث الرسول في العبادة، وهم يقرون بأن الله منفرد بالخلق والرزق، لكن من الناس من ينكر ذلك أيضا ويقول لا رب، أو يقول إن هذه الأشياء أوجدتها الطبيعة المحضر. هذا أيضا نوع من الشرك، والأول تعطيل محض، اللي ينكر الإله مطلقا هذا معطل محضا، والثاني مشرك. وقال الذين كنتم تزعمون، قال المؤلف: ذكر ثانيا يبنى عليه: ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، أي منا بما يشهد عليهم بما قالوا، فقلنا: هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق لله والألوهية لله إلى آخره. نقل على هذا الذي نمضي نتكلم عليه. كيف؟ لا، لأنه قول هو من الجوارح بلا شك، لكنه قول، فلهذا كان قصيد وهي صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال، ولا تشبه رحمة المخلوقين. فإذا لو فمثلا إذا قيل إن الرحمة تقتضي الضعف والرقة وما أشبه ذلك، ثم هذا بالنسبة للمخلوق، فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق. ومنها من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار، وما رحمته جعل لكم الليل والنهار. ومنها أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش، وقوله تسكن فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. ويتفرع على هذه المسألة فائدة، وهي ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في القسم بين الزوجتين. إذا كان الإنسان زوجته وأراد أن يقسم بينهما، فإن مدار القسم الليل ولا النهار؟ عماده الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل. فإذا أشكل على الأمر فالعماد هو الليل، لأنه محل السكن. هذا ما فعل. نعم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الليل هو محل السكن، فالسكون في النوم والراحة أطيب للبدن من ذلك في النهار. كذا. ومنها أيضا إثبات الأسباب، حيث قال: ولتبتغوا من فضله، لتطلبوا. فالرزق ما يأتي من السماء ينزل، بل لا بد فيه من طلب، إذا لم تفعل هذا السبب الذي تحصل بها الرزق ما حصل الرزق، لأن الله تعالى حكيم ربط الأسباب بمسبباتها. ففي الآية ولكبك من فضله إثبات الأسباب وأن الأمور بأسبابها، ومنها أن الرزق منة من الله عز وجل وفضل وعطاء، ولتبتغوا من فضله، فليس حاصلا بمجرد كد الإنسان وكدحه. وكم من إنسان يكد ويكدح ومع ذلك يكون رزقه ضيقا، وكم من إنسان يفعل أسبابا أقل مما فعله الأول ثم يوسع له في الرزق. ومن فوائد الآية أهمية الشكر بقوله ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي للمرء أن يكون ذا بصيرة فيما سخر الله له حتى يشكر الله عليه، فإن الله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر، فلنأخذ من هذا عبرة نتوصل بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال يؤخذ من فوائدها ما سبق في الآية الأولى. أولا من مرت علينا هذه الأجلة، نعم مرت علينا بالأخوة فتحال فوائدها على ما سبق. قال الله تعالى مبتدأ درس جديد ونزعنا من كل أمة شهيدا. نزعنا النزع بمعنى الإخراج، نزع الشيء من الشيء أخرجه منه، ونزعنا أي أخرجنا من كل أمة، المراد بالأمة هنا الطائفة، ولكنها ليست مجرد الطائفة، الطائفة التي كانت على منهاج واحد هذه الأمة، إذا كانت طائفة على منهاج واحد فإنها تسمى أمة، ولهذا جاءت فيها النون الدالة على الجمع والاجتماع. فالدولة ذات الأحساب تكون أمة ولا لا؟ ما هي أمة في واقع؟ ما هي أمة؟ لأنها مختلفة، لكن الأمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد، كمثلا أمة الإسلام على دين واحد، أمة الكفر على دين واحد، وهكذا. وقول نزعنا من كل أمة شهيدا، شهيدا بمعنى شاهدا، ولكنه على أساس صيغة المبالغة أو صيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل. ومن المراد بالشهيد؟ يقول المؤلف وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء المراد بالشهيد العريق، مثل ما قال العريق يعني زعيمهم كبيرهم ننزعه من بينهم. ثم نسأله هذا السؤال المبني على التحدي، هاتوا برهانكم، وهذا ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن في تفسيره، إن المراد في الشهيد هنا الكبير من الأمة الذي يعتبر من منزلة العريف، وذلك لأن الكبير من الأمة نائب عن الأمة. وأيا كان فالأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الشيخون، أن المراد بالشهيد من يكون شهيدا بينهم ومعتبرا بينهم، فهو بمنزلة العريف. فقلنا لهم هاتوا برهانكم، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. هاتوا برهانكم، البرهان الدليل، هات الدليل على ما قمتم به من الإشراك، على ما قلتم من الإشراك. يجون دليل ولا لا؟ طبعا ما عندهم دليل. وقوله هاتوا فعل أمر والمقصود به التحدي والتوبيخ أيضا، يراجعه التحدي والتوبيخ. التحدي لأنه طلب ما لا يمكن، والتوبيخ لأنه سوف يلحقه من الخزي والعار أمام الناس في ذلك المجمع ما لا يستطيعون دفعه. وقوله فعلموا أن الحق لله، متى علموا أن الحق لله؟ لما لم يأتوا بدليل وبرهان على إشراكهم علموا

0: وهذا العلم ينفعهم في ذلك الوقت ولا لا؟ ما ينفعهم، لأنهم في ذلك اليوم يوم المجازاة. ينفعهم لو أنهم عملوا به في الدنيا لنفعهم، لو علموا أن الحق لله في الدنيا يا عبد الله ثم عملوا لكان ذلك نافعا لهم. أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله فإن ذلك لا ينفعهم. ولكن لا، لكن فيه فائدة عظيمة. الفائدة العظيمة في ذلك هي إقامة الحجة عليهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالفائدة من ذلك من كونهم يتحدون حتى يتبين لهم أن الحق لله هو أنهم يعرفون أنهم لم يظلموا شيئا، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا معه. أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد، وضل عنهم، ضل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا تعالى الله شريكا فلا من أن معه شريكا
1: تعالى
0: عن ذلك. ضل عنهم ما كان، ضل يقول المؤلف بمعنى غاب، ولكن ضل أبلغ من غاب، لأن ضل يقتضي كأنه أمر مطلوب مطلب ولكنه عجز عنه كالضالة. إنسان إذا ضلت بعيره مثلا أو شافه يتطلبها فلم يجدها، ويكون ذلك أشد عليه حسرة. فهنا ضل عنهم كأنما هو شيء مفقود عزيز عليه ولكنهم لم يتمكنوا منه. وقوله ما كانوا يفترون، ماء شرابة اسم موصول فاعل ظل، قول فاعل ظل فاعل ظل اشتراك فاعل ظل. وأين عائد التقدير؟ ما كانوا يفترونه. وقال المؤلف في الدنيا لأن كانوا فعل ماضي، فما كانوا يفترونه في الدنيا من أن مع الله شريكا يضل عنهم هذا الشريك يوم القيامة ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه. قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل، وكان من قوم موسى. قال المؤلف من أقاربه، فسر القوم هنا بالأقارب، فقال إنه ابن عمه وابن خالته. كيف ابن عمه وابن خالته؟ وشلون يصير؟ صورها لنا يا عبد الرحمن. تزوجا أختين، أخوان تزوجا أختين، فأتى كل واحد منهما بولد، يكون هذان ولدان ابني عم وابني خاله. ولكن هذا دعوى ما ندري هل تصح ولا لا، إنما قيل بها أنه كان ابن عمه، وقيل إنه كان من قومه أي من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم قوم موسى. ونحن لا يهمنا أن يكون قريبا من موسى أو بعيدا منه، المهم هو قصته التي وقعت، وأن هذا الرجل كان من قوم موسى فآمن وآمن به فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال، البل السببية، بغى عليهم أي اعتدى واستطال عليهم. على من؟ على قوم موسى، كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي على هؤلاء القوم، وذلك بما أعطاه الله.

0: وتعالى من المال صار طاغيا، وهذا هو شأن الإنسان من حيث هو إنسان. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا الإنسان إذا كثر ماله ورأى أنه في غنى عن غيره يطغى والعياذ بالله. وآتيناه ألبى في قوله بالكبر. نعم. قال: وآتيناه من الكنوز. آتيناه أعطيناه من الكنوز، أي من كنوز المال، وهو جمع كنز، والكنز ما يحتفظ به ويغلق عليه، ويشمل جميع أنواع المال من ذهب وفضة وزمرد وجواهر ونقود وغير ذلك. هذه الكنوز ما إن، ما اسم موصول وهي المفعول الثاني لآتيناه، ومفعولها الأول المفعول الأول لا الضمير ألها في آتيناه. وقوله ما، أي الذي. إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، إن حرف توكيد وتنصب الاسم مثل الخبر، ومفاتح اسمها، وجملة لتنوء خبرها، وجملة من وخبرها واسمها وخبرها صلة الموصول ما، يعني الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. المفاتيح تنوء أي تثقل بهم. قال المؤلف: إن مفاتحه، ومفاتح جمع مفتاح وهو اسم المفتاح. نعم. لتثقل بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة، أي تثقلهم، فالباء للتعبير. ألقى في قوله بالوصف لتعدية الفعل إلى مفعوله بحرف الجر، وذلك وإنما احتاج المؤلف إلى هذا لأن ماء ينوء يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، وهنا تعدى بإيش؟ بحرف الجر، أي تثقلهم فالباء للتعدية. وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. عدة من؟ عدة العصبة. ولا ريب أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضا، والعصب في اللغة الشد، ومنه سموا القرابة عصبة لأنهم يشدون أزر قريبهم، فهم الجماعة ذو القوة. بعض العلماء يقول من 3 إلى 7، بعضهم يقول إلى 10، وبعضهم كما قال المؤلف 70 و40، مثل خلاف. ولكن الظاهر لنا أنهم هم الجماعة الذين يشد بعضهم بعضا، ولا بد أن يكونوا ذوي كثرة، ولا حاجة إلى حدهم. لكن مع هذا، مع كونهم جماعة مجتمعين، هم أولو قوة أقوياء، فاجتمع هنا في حقهم أمران: القوة بالكيفية، نعم، والعدد بالكمية، فصار عندهم كمية وكيفية. هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط، بس المفاتيح، لكانت المفاتيح تثقلهم. ومثل هذا ما يشيله 10، مفاتيحه ما يشيلها 10 أصحاب القوة. إذا كان هكذا فما بالك بالخزائن، هذه مفاتيح الخزائن، فما بالك بما في هذه الخزائن، يعني قيمة كثير جدا أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذ قال له، اذكر إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل: لا تفرح بكثرة المال فرح بطر. إذ قال له قومه الناصحون له، وهم كما قال المؤلف المؤمنون، لأنه لا ينصح بمثل هذه النصيحة إلا رجل مؤمن. وكلمة إذ قال له قومه الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النصر، لأن من كان من قومك فإنه يبعد أن يغشك، ولا بد أن يكون ناصحا لك. وقوله لا تفرح، لا نافية أو نافية، وش الدليل؟ جزم الفعل. نعم، لا تفرح، وليس والفرح ينقسم إلى قسمين: فرح يكون سرورا لا يحمل على الأسر والبطر، بل يكون حاملا للإنسان على رضاه بنعمة الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أوجب الله عليه فيه. والثاني فرح بطر وترفع وعدوان وبغي، وهذا هو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء القوم قارون: إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الجملة هل المراد لا يحب ولا يكره، أو أنه إذا نفى المحبة ثبت ضدها؟ نعم، هو من ناحية الصبر والتقسيم، إما أن يفرح أو لا يفرح أو يكره، يعني قصدي يحب أو لا يحب أو يكره. قل لا، الإنسان إما أن يحب الشيء أو يكره الشيء أو لا يحب ولا يكره. فإذا قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الفرحين، والله لا يحب الفساد، هل المعنى نفي المحبة فقط ويكون هذا الأمر الذي نفت المحبة فيه ليس محبوبا ولا مكروها عند الله، أو المراد إثبات ضد ذلك؟ الظاهر الله أعلم أن المراد إثبات ضده، وإن كانت القسمة العقلية لا تقتضي ذلك لكن السياق يقتضيه، لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه ما يكرهه الله. والله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المسرفين، لا يحب الفرحين. فالظاهر من السياقات أن المراد إيش؟ إثبات الكراهة، لكنه أتى بنفي المحبة لأن المحبة محبوبة، فكأن هذا الذي أحب الفساد أو أحب الفرح وما أشبه ذلك يقابل بنقيض قصده. وقوله الفرحين بذلك، المشار إليه كثرة المال، بذلك أي بكثرة المال. والمراد بالفرح الذي نفى الله محبته فرح البطر والأشر. فإذا قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى هنا إن الله لا يحب الفرحين وقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون؟ قلنا إن المراد بقوله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فرح بفضل الله الدين العلم والإيمان، ولهذا قال هو خير مما يجمعون من الدنيا، فدل هذا على أن الفرح الذي أمر به أن يفرح الإنسان بما أنعم الله به عليه من العلم والإيمان. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سرته حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. أما الفرح الذي لا يحمد صاحبه فهو الفرح بالدنيا على وجه البطر والأشر. طيب، الفرح بالدنيا على وجه أنه حصل للإنسان ما يسره لا بطرا، هذا لا بأس به. قال عمرو بن سلمة الجرمي لما كساه قومه ثوبا، قال: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوب، أو قال بهذا الثوب. ولا وقالت عائشة: لأن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، يعني في الدفع من مزدلفة أحب إلي من مفروح به. فالفرح الطبيعي الذي ما يحمل على الأسر والبطر والكبرياء هذا أمر لا يذم الإنسان عليه، بل إذا فرح به لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي كان بذلك محمودا مأجورا عليه، مثل أن يفرح بما جاءه من المال لأنه يحب أن يبذله في سبيل الله أو في طلب العلم أو في بناء المساجد أو في التصدق للفقراء، يكون هذا الفرح محمودا. إن الله لا وابتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله. ابتغي أي اطلب فيما في الذي آتاك الله، يعني أعطاك منين؟ من المال، من هذه الكنوز العظيمة التي مفاتيحها تنوء بالعصبة، اطلب فيها الدار الآخرة. والمراد بالدار الآخرة الجنة هنا. نعم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكيف يطلب به الدار الآخرة؟ قال المؤلف رحمه الله بأن تنفقه في طاعة الله، وحينئذ يكون ذلك ذكرا لك عند الله في الدار الآخرة، يكون ذكرا لك عند الله في الدار الآخرة. وإذا عود الإنسان نفسه على ذلك وروضها عليها على هذا الأمر صار هذا الأمر سجية له، يفرح به ويسر وتنعم به نفسه. ولذلك الكريم أحب شيء إليه هو العطاء، هو العطاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد أن الإنفاق لله سبحانه وتعالى، الإنفاق لله في الله يعني في حدود الشرع، يقول إنه من أكبر أسباب انشراح الصدر. وهذا أمر معروف، تجد أكثر الناس انشراحا في الصدور هم الكرم، وأنه إذا أعطى إنسان عطية يجد بذلك سرورا وانشراحا. فهو لو أنه استعمل هذا وابتغى به الدار الآخرة فإن ذلك لا يضيع عليه عند الله. ثم مع ذلك يقول الناصح له ولا تنس تترك، لأن النسيان يطلق على أمرين، أحدهما الذهول، الذهول عن الشيء المعلوم اللي كان على نسيته ثم ذهبت عنه، والثاني الترك، والثاني الترك. فهنا ولا تنس أي ولا تترك. ومنه أيضا قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، مش ما نسوه تركوه فلم يقوم بحقه، فنسيهم تركهم سبحانه وتعالى فلم يتبهم. ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه فأنساهم أنفسهم، أي جعلهم ينسونها ويقضون عنها ويتركونها بدون رعاية حقا. طيب، وأما قوله تعالى أحصاه الله ونسوه، المراد بالنسيان الذهول عن شيء معلوم، فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه. فهنا إذن من هذين الشاهدين من القرآن الكريم يتبين لنا أن النسيان يطلق على معنيين، أحدهما الترك والثاني الذهول عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم. أيهما الذي يصح أن ينفق الله به؟ الترك. أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه، فقال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا النسيان إيش؟ ذهول ولا ذهول؟ وليس تركا، فإن الله يترك من شاء من عباده من يستحقون الترك. طيب، قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، من أي النوعين؟ الظهور أو الصرف؟ يعني هل آدم صلى الله عليه وسلم حين أكل من الشجرة كان ناسيا؟
1: لو كان ناسيا ما
0: أخذه الله، ما أخذه الله عليه. ما تقولون؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن قوله فنسي أي ترك عن عمد، ترك عن عمد فيكون مستحقا للعقاب، وعلى هذا الرأي فلا إشكال، لا إشكال في المسألة قوله عاقب على عمد تركه من غير ذهو، تركه وهو عالم به، ويكون ملوما ولا لا؟ يكون ملوما، ولهذا قال ولن نجد له عزما. ومنهم من قال إن المراد بالنسيان الذهول، وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب وصف آدم بتعمد المعصية، تجنب وصفه بتعمد المعصية، لأنه إذا تركه عن النسيان يعني عن ذهول يلام ولا ما يلام؟ ما يلام. وهؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن سقوط الإثم في النسيان، ويقولون إن هذا من خصائص هذه الأمة، سقوط الإثم في النسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فقال عن أمتي يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به، يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به. وكون الأمم السابقة مؤاخذة أو غير مؤاخذة، الحقيقة هذا لا يرجح أحد القولين، لكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا نسيان ذهول، قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وهذان الوصفان ما عصيه غي يدلان على أنه فعل ذلك نعم عن عمد، لكنه اعتر بغرور إبليس، فدلاهما بغرور لما قاسمهما إني لكم من الناصحين، وقال هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى، فاضطر آدم اضطر وفعل ما فعل. المهم من النسيان هنا قوله ولا تنسى، من أي نوعين؟ أن تترك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وإنما قالوا ولا تنسى كأنهم يقولون اجعل انهماكك فيما تريد في الآخرة، حتى كأن ما تريده للدنيا يغيب عنك، ولكن لا تنسى. فقوله نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، يشير المؤلف إلى أن المراد بنصيبه من الدنيا أنه عائد على قوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا بإمهالك، فما دمت قد أعطيت مهلة فلا تنسى هذه المهلة أن تنفق المال شبه في طاعة الله. فيكون المراد بالنصيب في الدنيا من الدنيا هنا المراد العيش في الدنيا، يعني لا تنسى أن تغتنم الفرصة في هذه الدنيا فتنفق، فتكون الجملة هنا عائدة على الجملة الأولى، على الجملة الأولى في المعنى، يعني اطلب الدار الآخرة فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت فيضيع نصيبك من الدنيا، فيضيع نصيبك من الدنيا. ولهذا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، كأنه يقول اغتنم هذه المدة التي هي نصيبك من الدنيا، اغتنمها لإيش؟ للآخرة. فتكون الجملة الثانية عائدة على الجملة الأولى، ويحتمل وهو الأقرب ولا تنس نصيبك من الدنيا أننا لا نأمرك بترك بأن تنفق جميع مالك في الآخرة، بل اطلب الآخرة فيه نعم وخذ نصيبا من الدنيا لك، فنحن لا نريد أن تنخلع من مالك ولكننا نريد أن تبتغي به دار الآخرة، ومع ذلك فخذ نصيبك من الدنيا من طيب المأكل ونظافة المنزل والثياب والزوجات وما أشبه ذلك. وهذا المعنى أقرب وأصح، لأننا على المعنى الذي ذهب إليه المؤلف تكون الآية أو فيها شيء من التكرار. ثم هل هي تكون سببا لجلبه وقبوله النصيحة، أو نقول إنه إذا قيل له اطلب الآخرة ولا تنسى حظك من الدنيا أن هذا أقرب إلى قبول النصيحة؟ الأخير أقرب، لأنه لو قيل هذا المال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالعسرة كله التعبيه الدباقة يمكن ما يقبل، لكن إذا قيل ابتغي به الآخرة وتمتع في الدنيا بنصيب، هذا يكون أدعى للقبول، وهو أيضا من الأساليب الحسنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. لا تقل إني أقوم الليل وأصوم النهار ما عشت، هذا خطأ. أنت لربك حقا، إن لربك عليك حقا بعبادته، ولكن لنفسك عليك حقا بإعطائها الراحة. فالصواب هذا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم،
1: هذا بعد
0: ما نتي ما نتي، هل النصيحة قبل لما كان فرعون موجودا أو بعد؟ الله أعلم.
1: قبل
0: ما يمنع أن هذا الرجل كفر واتصل بفرعون إصابه المال العظيم؟ ما هنا؟ نعم، قال: وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك. هنا المؤلف خص الإحسان، قال: أحسن للناس بالصدقة. ولكن الصحيح أن المراد ما هو أعم، أي أحسن في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، أحسن كما أحسن الله إليه. الكاف من التشبيه ولا للتعليل؟ للتعليل، لا، ولا تقول للتشبيه، لأن ما يمكن إنسان يحسن مثل ما أحسن الله إليه، أحسن الله إليه أكمل وأعظم، فالتشبيه ممتنع، فيكون الكاف هنا للتعليل. وقد جاءت الكاف للتعليل في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لهدايتكم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن الكاف من التعليل وليست التشبيه، وهذا المعنى الذي ذكرناه نسلم به من الإيراد الذي أورده بعض الناس على هذا الحديث، وهو أنه من العادة أن المشبه أقل شأنا ورتبة من المشبه به، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ليس أقل من إبراهيم، ولا لا؟ فكيف قيل صلى على محمد كما صليت على إبراهيم؟ من العلماء من أجاب قال إن المراد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن التشبيه للصلاة على واحد بالصلاة على جماعة إبراهيم وآل، وهذا يصح إنه يعطى محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى هؤلاء كلهم، ولكن لا حاجة إلى هذا التأويل، بل نقول إن المعنى أنك يا ربي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأن هذا من شأنك ومن عادتك التكرم، ثم أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه الجملة كما صليت للتعليل، وهي في الحقيقة للتوسل، يعني أننا نتوصل إليك بما فعلت من قبل في إبراهيم وآله أن تفعل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. لا كما يحصل عليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وقوله كما أحسن الله إليك، بماذا أحسن الله إليك؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه تنوء برزقه. ولا تبغي الفساد في الأرض، الفساد في أي شيء أول منه بالبغي، حيث قال تعالى فبغى عليهم، فلا تبغي الفساد في الأرض بالبغي. كذلك أيضا إن كان هذا الرجل يعمل بماله بمعصية الله فيكون هذا من الفساد في الأرض، وهذا هو الغالب أن من آتاه الله مالا وليس عنده إيمان فإنه يجعل من ماله وسيلة إلى الفساد في الأرض. وقوله الفساد في الأرض، الرجل هذا هل هو رؤمة يفجر السجود ويهدم الجدران ولا كيف الفساد في الأرض؟
1: المعاصي،
0: لأن المعاصي في الحقيقة هي سبب الفساد، فساد الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ولهذا ما من شيء يكون في الأرض من فتن وحروب وقتال وجد وغيره إلا بسبب المعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أعداء فيؤاخذهم بما كسبوا ما فرف على ظهرها من ذلك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذه الآن هذا الهرج الذي كثر في هذا في هذا في هذا العصر ولا سيما في هذا العام، إيش أسبابه؟ ما تكاد تفتح الإذاعة إلا وتسمع من أول النشر إلى آخرها حروب في كل مكان واغتيالات وتفجيرات وفساد، كل ذلك بسبب المعاصي التي تفعل، فهي عقوبة للعصاة الذين أصيبوا بهذه، وإنذار لمن؟ إنذار للآخرين، إنذار للآخرين. فإنك قد ترى البلاد الآمنة المطمئنة التي فيها الظهر أعظم من كل مكان ويجلب الناس إليها من كل مكان، تجد أنها دمرت الآن، دمرت مساكنها وبيوتها وأمنها ورخاؤها بسبب المعاصي، بسبب المعاصي دمرتها. فهو إنذار للآخرين. لأن قوله تعالى كل من عليها فان يفسد قوله كل شيء هلك إلا وجهه، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض، مما على الأرض. لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطع، لأنه ليس على الأرض وما فعل في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب إن الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهي كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض هالك، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
1: يرجع عليه من الأرواح مما في الأرض.
0: إذن الأحسن نقول هذا العموم تسى بأشياء غير هذا السبب، تسى بأشياء غير هذا السبب. نعم لا نفر فارق البدن فقط، إيش فارق البدن لا تبقى هي تفارق البدن، لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، لأن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن الروح الأنبياء كفى الأرض ما كفى الأرض. على كل حال المسألة واضحة، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء فرقة سوى وجه الله سبحانه وتعالى. إن الجواب من وجهين: إما أن تكون الآية عامة يراد بها الرسول، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاسم متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء، لولا دخوله فيه ما كان لاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة لاستثناء
2: وجهه.
0: نعم؟ لا يذكر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، ما من أسماء، لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا يسمى به الأسماء، مما يذكر به عنه ولا يسمى به. نعم. نعم. الله شيء عظيم. أما ذكرنا في سورة الأنعام واضحة جدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وعالم صار. ولكن لاحظ أنه ما سمى به. لأن الله يقول لله أسماء الحسنى. فأسماء الله لابد أن تكون متضمنة لأكمل الوجود وأحسن. أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن يسمى الله به، أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاثة أقسام: ألفاظ مهم للنفس هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر كل مهم للنفس هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجوه فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن لأن اسم الله فوقيه. والثالث ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسن ما يضاف إليه فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أربعة أقسام: كمال النحو ونقص النحو، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال النحو يسمى به، والثاني النقص النحو ولا يخبر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به، وبهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه.
2: مثلا السمع قد يسمع الإنسان
0: ما في الخير، هذا منفصل المسموع، هذا منفصل عن صفة السمع. قال أبو السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع ينفصل دائم. أنا مثلا إذا اسم الشر هو ينسب إليه شيء، لكن متكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء فينسب إليه.
2: نعم
0: ما هيك ما يسمع.
2: أنت
0: لا بس أمين إنه إن هذا الشيء اللي هو يمس سمع، نعم يمس سمع أيضا، وأن مجرد السمع لا، مجرد السمع ما يكون ذنب. ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلة اللهو أو شبهة بدون استماع إليها.
2: بس
0: الفرق بين الفرق أنك الشيء كلمة الشيء هل فيها ما يدل على الكمال؟ لكن كلمة السميع
2: فيها
0: ضياع
2: الكمال.
0: المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى.
2: طيب صفة المجيء قد تكون حسنة، قد يأتي الإنسان إلى خير،
0: ولا هذا ما قد يفتر بها عنه ولا يسمى بها، ما يسمى بها جائز، لكن نفضل بأنه بأنه يجيء ويأتي. سمعت كلامه؟ يقول رجل جاءه بطاقة دعوة سواك، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كان في ولي يجب حضوره. المهم أنا أقول إذا كان هذا الزوج كتب بطاقات وأرسل لنا، أو إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا فما هو مذهب الظاهرية؟ هي لا شك أنها دعوة، لكن بس هل نقول إن المراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مهم على يقين أن هذا الرجل يبيع. نعم دائما البطاقات يجي واحد 20 بطاقة ويدلك على أنه هي دعوة حقيقية، وما بيجي لما نقول هل أنت بتجي ولا عندك وعد؟ مجرد توجيه فقط للإكرام. فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليه. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من سلف الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويوزعون، بس من طرى على فكره قال يلا هات له بطاقة.
2: والله أظن
0: هذا ناجح. نعم. في مبلغ 100 بيت، واحد يتكلم في السنة من يلزم عليه النفقة.
2: إن كان هذه
0: لما يفجع. هو بالحقيقة لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل. اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليه. يقول جاءتكم البطاقة اللي أرسلنا لكم ويشوفكم على يعني على نية الحضور أم لا. الظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يصنعون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بنتهم سلة لا قرابة ولا صحبة ولا شيء. ما هو سلمك الله أصلا لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحفظ عندي ودعوة حقيقية وكائن عنده محرم ما تستطيع إزالته، فهو ما يجوز الحضور. هذا واضح حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة، الجفلة والجفلة كما تعرف ما يجوز الإجابة. يعني مثلا قال أيها الناس تفضلوا، وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا، ما يجب على كل واحد يجي. أما إذا عينه فهو حسب على القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في ولي العرس.
2: لو ما
0: ربما انك ان شاء الله تنصحهم وتعرفهم. هم على كل حال يستعدون بأكثر بعد مسألة الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرار. طيب الثلاث وجه لك ثلاث وجه له من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية لأنه يكون منازع لله في حكمه، المخالف يكون منازع لله تعالى في حكمه سواء خالف التشريع أو خالف المعصية لأنه منازع لله تعالى في حكمه. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة بقوله وإليه ترجعون. أما سورة الأنفلوت ففيها فوائد منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين، يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم بقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يفهم المرء أيها، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى مثل بالتحذير أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتون فلا ننتقم منهم. قوله أم حسب أن هذه منقطعة لأن أن تأتي في اللغة العربية على اسمين متصلة ومنقطعة، فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، وأنها تأتي بعد همزة التثنية، وأنها تأتي بين متقابلين ثلاث علامات لها. المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التثنية وبين متقابلين، مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أنت بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء، وثانيا تجدون أنها بعد همزة التثنية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنذرهم. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. كلها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل نهدنا بما الواقع ولا تقع بعدها تسوية ولا بين متقابلين. فهنا أن حسب بمعنى بل أحسب بل أحسب. وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم يبتلون انتقلت سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات يعني يعملون الأعمال السيئة والسيء ما يسوء فاعله وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي أفادنا المؤلف أن الشرك أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر. الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر فهو المعاصي فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسب أن يسبقون هذا مفعول حسب أن يسبقون يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الثواب كما تقول سبقت فلانا يعني فتته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين عملوا السيئات ان الله سبحانه وتعالى لا يدركه وان الله لا ينتقم منهم وهذا بلا شك سوء ظن لله تبارك وتعالى. ولهذا قال ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون اي ساء حكمهم هذا وهو حسانهم بأن الله تعالى لم يدركه فقساء بمعنى بئس. وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذنب فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص والمخصوص دائما يفعل استغناء عنه أو بل بعلاقه عنه لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس ما بمعنى الذي فهو اسم موصوف يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا الى الموصوف ساء الذي يحكمونه. اذا الذي ساء ام محصوف قال المؤلف حكمهم هذا حكمهم هذا هو المحصوص. وكل فعل من الافعال الجامده التي للذم او المدح تحتاج الى فاعل وتحتاج إلى مخصوص. فقل مثلا نعم دار المتقين الجنة نعم دار المتقين الجنة أين فاعل دار الجنة هي المخصوص بالمدح. والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان أحدهما أن تجعلها مبتداً مؤخراً والجملة خبراً مقدماً والثاني أن تجعلها خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هي الجنة. أما الأول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله إن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال: من كان يرجو، من هذه الشرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف تقديره فليستعد له. وإنسان يناقش في هذا الأمر، قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف من اللفظ عن ظاهره، والرجاء غير الخوف. الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. من يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله جاءت، كما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه، فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، يعني هو اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل ما له. لآت اللام بشرابة نرفع عليه بالألفية، لا اللام للتوكيد، اللام للتوكيد، لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهو للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في ذلفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، ذكرها المستمع مؤكدان متواليين، وزحلق اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآت، وآت قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا. وكيف صح ذلك؟ نقول إن آت إنه اسم ناقص، قل لا أو منقوص، ها منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مكسور أو ممدود أو صحيح لآخر. فهنا نقول لأنه منقوص أصله لآتي بالياء، فحرفت الياء وعوض عنه التنوين لآتي، وعلى هذا فنقول آتي خبر إن مرفوع بها وعلى مفاتيح غنة مقدرة على آخره الياء المحذوفة، الياء المحذوفة التقاء الساكنين. وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم، السميع يعني السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه، كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادله، والثاني مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده، فإن معنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول الرحمن الذي للتهديد لا لا أنا بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لثلاث ونسبة لكذا نعم
2: قد سمع الله قول النبي صلى الله عليه وسلم

من معكما أسمع وأرى. هنا ومثال المقصود به مجرد ذات غانم ما يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سامع له. أسمع الله قول الله في يده. وقوله تعالى سميعا هل يلزم من إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم، كما أن كونه بصيرا لا يلزم من إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبت لنفسه دليل آخر ما أثبتنا. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن، فيما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب إذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فجواب ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الأذن، لأنه يعني هو صريح، والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتمال، لا بد أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا ما أذن أنا يعني قدر، لا معناها استمع، لا مهم معنى هذا، معنى استمع، لأنه معلق بصوت النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إن الله أذن، أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا إن رخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا، فإن التوحيد وغيره منه أكبر من قراءة القرآن لا شك أنه يعلم به أكبر. وقوله العليم، العليم يقول مؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر كل شيء. يقول تعالى ومن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نفس. نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله؟ نعم المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآتٍ، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن يقدر شيئا محذوفا لأن الأصل عدم الحد. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت أيضا، ولكن هناك لا حاجة لهذا التقييد. نعم يؤمن، لكن الأمن مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه، فالرجاء رجاء الشيء من الأمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، فهذا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله.

0: فالذي يجاهد والجهاد بذل الجهد في الشيء. الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعت جهاده له لا لله. نعم له، لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله إن الله لغني عن العالمين، هذا التعليل لقوله فإنما يجاهد النفس، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنه مش معنى الغني، معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم. قال المؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادته، غني عنهم لا يحتاج إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك غني عن عبادته، لأن عبادتهم إنما تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة، بكم مؤكد؟ باثنين، وهو إن ولا، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن. ونسقه بنزع الخافع الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قولهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا في مقابل أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا والتصديق مع القبول والإدعان وليس مجرد التصديق. وقوله وعمل الصالحات هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول، ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود الصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يا حسين، العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط؟ من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ رشيد؟ نعم ليس
1: الإخلاص
0: والمتابعة. نعم جمع شرطين، العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هنا الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى وترضى، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراف، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هنا قال لنكفرن والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى السفر، ومنه الكفر للقشرة التي تسفر طلع النخلة. فمعنى نكفر عن سيئات أي نسترها، والمراد بالستر لازمه وهو العفو. لكن نكفر عن سيئات بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. إن هذه سفرها لأن أقول ما كثر هذا السفر. نعم صحيح صحيح. ومنه أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن أقول ما استغفر وتابعه السيئات معناها إزالتها وعدم الأخذ عليها. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، قال المؤلف بعمل الصالحات، فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم واجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة نعم كفارة بما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر. قال: لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لأن العمل الصالح حسن وأحسن، فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون ما نهم الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول لنجزيهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، نجزيهم أحسن جزاء. نعم. وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا لا؟ أحسن جزاء، لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الأول هو أنهى، والنين في قوله نجزنهم بالتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريم، يعني أن الله وعدهم بأمرين: بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة، وبالجزاء على هذه الأعمال. شبه أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون، من يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين قال ووصينا الإنسان بوالديه. وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقول بوالديه أي أمه وأبيه. أسما قال المؤلف أي إيصاء ذا أسم. فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا. فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا اسم. هكذا قال المعلم. ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة في نفع الخاطر أي عهدنا إليه بحسن. وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ويصلون كان بولده إحسانا. وهذا أقرب من تقدير المؤلف والله أعلم. نعم وش نبعث له ربع ربع يعني كما قال تعالى تجري بأعيننا تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات بقوله أن حسب الذين يعملون السيئات ويسقطون. ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لم يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحكيم ظن السوء بالله وقوله ساء ما يحكم فإن من ظن أن الله عقل. وهذا النهي بل هذا النهي نهي للحق يعني للمعبود الحق فإنه لا إله إلا الله. فحذفت لام الفعل أولا ولا تحكم عليهم ولا تكن في غير تكن. أنه هنا أكثر ولا ما أكثر؟ ولكن أكثر بالفعل. وش اللي أكثر به؟ لا هذا حذف منه الواو اللي هو لا مفعل ولا تكن. هنا ما حذفت الواو التي هي لا مفعل. لماذا؟ قال لبنائه لأنه مبني على الفتح. وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون من أجل السكون. ولا تكون جهتكم أصلح تكون. لو أننا أبقينا الواو وسكن منه التقى ساكنا وهذا غير جائز في اللغة العربية. وإذا التقى ساكنا والأول منهما حذف لين حذف. ولهذا حذف الواو التي لم تفعل. أما هنا ولا تكونون من السكون فلم تحدث المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم الى اكبر مخرج عن المله والى اصغر لا يخرج من المله. فالاكبر ان يشرك مع الله احدا في عبادته او ربوبيته. فمن اشرك مع الله في ربوبيته او في عبادته فهو مشرك. وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر شرك أصغر. والغالب أن الشرك أصغر يكون إما لأنه يصير لأكبر كما في مسألة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أفضل العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركاً أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى ما يتعلق بالشرك. ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكن نوع هذا الكفر ما هو شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع. ولا تدعو تعبد، لا نهية أن تدعو فعل مضارع مجزوم بالنهي وعن جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تبع، والإله معنى المعبود أي المعبود آخر، فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل كما قال تعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وفي هذه الآية ولا تدعوا الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه الجملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النهي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كمثرين يثبت آلهة مع الله لكن منها أن تدعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله، وجمع بينهما النقاط، الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قالوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا المعنى بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعلوا النفي بمعنى النهي. ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الانتظار وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الانتظار وقد لا يحصل. أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله. لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكارهم الباطلة هو هو هو يكررونه، ويقول هذا هو التثبيت. فنقول الضمير هو ليست اسم علم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم. لا إله إلا هو أي إلا الله مذكور السابق. قال كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك بمعنى زائل ومدمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه. قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، فجعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه. وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله، كل ذات العلي، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم. من جاء من أمية المحارمين إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن أولى أن يقول لا إله إلا الله إذا ما سبق شيء أولى على الخمير، فالأولى أن يذكر الله باسم العلم. ولهذا دين الإسلام على خمس شهادات: أن لا إله إلا هو، قال كل شيء هالك إلا وجهه. فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون الله ليس إلا وجهه، لكنه قد يهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه. لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، فمعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية مستقلة به، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه مثل عبر بالوجه عن الذات. نعم، كفائد الأساليب باللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ويكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك هالك وفالك وغير ما فعل المرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالق له، فإنه يبقى للمرء. لا، الهلاك معنى ما تفيد الإنسان، يعني هالك يعني لا تفيد، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليم لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى لما تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى، فكان هو الذي يستحق أن يهدم. قال لهم حكم ما هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر،
1: الخبر بس مقدم، والحكم مبتدا مؤخر، وتقديم ما حقه التاخير يفيد الحق، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول المؤلف القضاء الناتج، وفسره في الحكم الكوني، يستحيط انه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء الناتج على كل احد، وله ايضا الفصل بين الخلق بالاحكام الشرعيه. فالحكم شامل للامرين، حكم الكوني والشرعي. لقد مر علينا ان من امثله الحكم الشرعي قوله تعالى في سوره الممتحنه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما من حكم الكون قوله تعالى عن إخوة يوسف: فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم، ذكرنا أن الجملة فيها اختصار، أن الحكم لله وحده، مع أن غيره له حكم. ولهذا قال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب عن هذا أن قال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق الثاني الشامل هو لله وحده. فأحكام هؤلاء الشامل هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامه، فإنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل، غلط عن كبرها أقول خلفه. ثم قال الله تعالى: ألف لام ميم سورة العنكبوت مكية، وهي 29 آية، آية مستقلة وتابعة ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو فعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى له كما قاله مجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما له معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف المركبة الهجائية ما لها معنى، فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجبكم معشر العرب وأعجب غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفون وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوعة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب كتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم تنزيل كتاب العرب فيهم رب العالمين، وهكذا. هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقول آمنا وهم لا يستمعون، فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله المقول هذا محل استفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يقبلوا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يرسل الناس من ثلاث صالحين الأمثل فالأمثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقول الناس يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أي يقول آمنا، أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب، كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم غير الله، مثل أن يسلط عليه قوم مؤذون بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن؟ حصل للصحابة رضي الله عنه، من مدى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم، ولا لا؟ ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصلهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يفهمون قل نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يقف والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجه إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي وما أشبه ذلك، هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحصر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستفتاء، وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم، إن اكرهت على هذا غلت يدك وأتى بالموسى وحرقت على أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان لا يفعل خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمن بالله ولقد فتن الذين من قبلهم، ولا يرجع على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما على الشرك، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في الإيمان القوي الذي مصدره اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآية عامة حتى مثلا لو أكره على السجود وما أشبه ذلك، أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. فرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا فعل أرجع، وأما إن الترك واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ما يجوز. لا يقول لك اترك الصلاة مثلا، نعم ما يمكن تترك ولا بأس، صلي ولو أريد بالترك والحبس مثلا. أكلم حتى أكلمك إذا قلت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياة، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب وقد تضرب وتسكره. هذا ليس حكم الذي يشاء الله، لأن إذا لم تطبقها على هذا فهذا ما تكون حكم، ما دام قلنا إن الإنسان إذا قولي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به ما صلي في المفايدة، ولا بد من فتنة واتباع. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصدق ويحتسب، يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم، نعم يمشط ومع ذلك يفطر على دينه ولا يفطر. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق من هذه المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره، لأن المقام في حقه مش مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت مسألة إكراه شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفر، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يكسر به أمة من الناس، فهذا نقول له لا تفعل لا توافق ولا أسست ولا ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله، وإنسان آخر لا يؤذى به ولا ينظر الناس إليه ولا يحترم به، ذكرها على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه، فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ما صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة القول للواقع. الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون، فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقول المؤلف علم مشاهدة، يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نور التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنور، فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم من الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقع. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي نزل عليه مثل هذه الآيات: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم شهر، وأن العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه أكثر. هذا جواب. الجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه جزاء، وعلم لا يترتب عليه جزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه جزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الله، الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع، المراد به علم المجازات، علم المجازات خير من سبع بصر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية يقولون إن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فيستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيف، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. وقول فلا يعلم من الكاذبين، الكاذبون في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير، تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. قال هو الذي قال
0: هو يعني ما نفع له لا اشتهر به. لكن بس مناظرة كنان للشيخ هذه خاصة، لكن النظرة العامة التي ثبت عليها لنا محمد أمام العالم أنا لا المقصود له له معنى لكن ما نعلم ما نعلم شرحه هنا.
1: اللام في قوله فلا يعلمن الله
0: وقوله ولا يعلمن، اللام هذه للتأكيد وهو أيضا موطئة بالقصر، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله ليش مفتوح الفعل مع انه ما في ناصب اذا مبني وليس منصوب مبنى فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدا الجديد ام نحن ان شاء الله أخنا وراثة من الله ورحمة آخر قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهى التأثر بمعارضة أولئك المشركين بقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين، أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تثبيت، حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمهارته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية الشرعية، ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله لأن نزولكم يكون من أعلم، ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد إذ أنزلت إليه، وهذا دل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟
1: ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا بقوله ولا تكون من المشركين، فان الرسول شرع لا يمكن ان يكون من المشركين. واما قضاء فانه ممكن لكنه بعد ان كان به لا يمكن. تعرف أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرعا، فائدة تقبيح هذا الأمر يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. والاستفادة من هذه الآية أيضا تحويل دعاء غير الله سواء كان دعاء مثلا أو دعاء عبادة كذا. أي يسأل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجب. ما هو دعاء عبادة؟ طيب نجمع نبدع دعاء عبادة ودعاء مثلا
2: مش
1: يعني يجوز دعاء الإنسان بما يقبل عليه بما يقبل عليه كما يقول مثل أعطني مالا السؤال رجاء سقال إذا دعاك فأجب سموه دعاء نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار وأن المدعو في كمال الغنى فهذا شيء. وأما الدعاء الذي يرى الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء مثل لو كنت بديك بتقول يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا ما يصلح بهذه الصفة لأنه مشابهة فعلية مشابهة فعلية. قل إذا مرمي وبدعا على فلان احضرني احضر عندي مثلا ما فيها بأس. إذن الكلام في جمع المدعاء الذي يقول معه ولا تدع مع الله إلها آخر إنه جمع دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة أن تتعبد له وتركع وتسجد وتخضع، وجاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول جاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداعي بمنزلة الرب أنه قادر فاعل فهذا لا، وإن دعاه بناء أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق قال مخلوقي الخالق فإن هذا لا بأس به. فإذا من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كان كافر من ناقض مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا لا إله إلا هو، أن هذا يدل على انفراد الألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض؟

0: حقيقة شرعية، يعني أن الإله الباطل موجود والله الحق موجود، تصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إله حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله، أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيه موفور النعيم، نعم، فما رأيك؟ مثل هذا من العام الذي تخصص مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، فالآية هذه عامة ونسيها مما ذكر في النص يكون أيضا مستفيد، يكون مستفيد، نعم. لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عام أريد به الخاص، نعم. ولعل والله أعلم إن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال الباطن إلا ما أريد به وجهه، لعلهم الله أعلم فروا من هذا، من أنه يوجد أشياء ما تهلك تلتب، نعم. لا موجه، لكن حتى لو فرضوا إن على قول هؤلاء أن تفنى يبقى عندنا جنة، والأرواح أيضا ما تفنى، والعرش ما نعلم أنه يزول، وأنت إذا أردت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولت الآية في عمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة لغيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء ويكون عام يريد به الخاص، فالمسألة واضحة ما في إشكال. وإن كان الله أراد به العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه.
1: فحذفت لام الفعل أولى، ولا تحن عليهم ولا تكن في ريح. تكن النهي هنا أثر ولا ما أثر؟ ها؟ ولا تكن أثر بالفعل، وش اللي أثر به؟ لا، هذا حذف منه الواو اللي هي لام الفعل. ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل، لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبني على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكون، قلتكم أصلح تكون، لو أننا أبقينا الواو وسكننا النون التقى ساكنا، وهذا غير جائز باللغة العربية، وإذا التقى ساكنان والأول منهما حذف العين حذف، ولهذا حذفت الواو التي هي لام الفعل. أما هنا ولا تكون من المشركين فلم تحذف، يقول المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر. والغالب أن الشرك الأصغر يكون

إما لأنه وسيلة الأكبر كما في مسألة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أصل العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإنما يتعلق بأمور أخرى ما تتعلق بالشرك. ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكنه لكن نوع هذا الكفر أنه شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع. ولا تدعو تعبد، لا ناهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعن جزمه، حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تدعو، والإله بمعنى المألوه أي المعبود. آخر فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي هذه الآية ولا تدع مع الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه جملة كالتعليل للنهي السابق، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه جملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو. وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق، يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن ينهى أن تدعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله، والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله. وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قالوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. قالوا إن معناه بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، فجعلوا النفي بمعنى النهي. ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويكون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النهي فإنه نهي عنه، قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الامتثال وقد لا يحصل. أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله. لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى

0: أنه ليس من أسماء الله هو، خلافاً للصوفية المبتدعة الضالة، فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقولون في أذكارهم الباطلة هو هو هو يكررونه، ويقول هذا هو التوحيد. فنقول الضمير هو ليست اسم عالم لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو، أي إلا الله المذكور السابق. قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، بل جعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه، وهذا لا شك أنه كلام باطل، وأن المراد بالوجه هنا الذات كله، كل ذات العلية، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم. إيه جائز مدى نية هذه إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما سبق شيء يعود عليه الضمير فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم، ولهذا بني الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. قال كل شيء هالك إلا وجهه، فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون يهلك إلا وجهه، لكنه قد يوهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، ومعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه يقول عبر بالوجه عن الذات. نعم، كسائر الأساليب اللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فيكون هذا عائدا على الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدعو مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان، ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك فهالك وتالف وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا، الهلاك معنى أنه ما تفيد الإنسان، معنى هالك يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء فان وتالف إلا وجه الله، وهو كالتعليل لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى ولا ما تبقى؟ ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى، فكان هو الذي يستحق أن يعبد. قال له الحكم. نعم.
1: هل يقول
0: لا مهم ذلك على حقيقة مو تأويل. لأنه يعبر بالوجه عن الذات دائما. يبقى مثل وجهك كريم، مع أنه الكريم هو الله نفسه. التعبير بهذا عن الوجه شيء مفترض في اللغة العربية، ما في تأويل. وقوله له الحكم، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. الخبر له مقدم، والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول مؤلف القضاء النافذ، وفسره الحكم الكوني. والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل أحد، وله أيضا الفصل بين الخلق بالأحكام الشرعية. فالحكم شامل للأمرين، الحكم الكوني والشرعي. وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأن من الحكم الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله له الحكم، ذكرنا أن الجملة فيها اختصار، أن الحكم لله وحده، مع أن غيره له حكم. ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب على هذا أن يقال حكم هؤلاء تابع لحكم الله. والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده، فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم، فإنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا، غلط الزبل، يعني الزبل خلفه. ثم قال الله تعالى: ألف لام ميم، سورة العنكبوت مكية، وهي 29 آية. ها، آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله مجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما له معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف المركبة الهجائية ما له معنى، فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب وأعجز غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفونها وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك كتاب. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. ألف لام ميم تنزيل كتاب العربي فيه من رب العالمين. وهكذا هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يفتن، لا بد أن يفتن. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قولها أن يقول هذا محل استفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يختبروا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يبتلي الناس، يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. وقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقوله الناس يشمل من؟ المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أن يقولوا آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا وهم لا يفتنون، يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة واختبار. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية. فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله. ومن الناس من يصبر ويحتسب. كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم فعل الله، مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن؟ حصل للصحابة رضي الله عنه، للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم، ولا لا؟ ومع ذلك صبروا واحتسبوا. فإن عمار بن ياسر وآل حصل لهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يفتنون، يقول نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يرتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت راجع وما أشبه ذلك. هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحسر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستخفاف، وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم إن كرهت على هذا غلت يدك وأتي بالموسى وحرقت هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان ما يفعلها خوف من الناس أبدا، يجب أن نصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمن بالله ولقد فتن الذين من قبلهم
1: بها يعني
0: مثل الفاحة في قاعدة أن الشقة تجري. نعم ليش ما أكره هذا غاية ما هنالك أنه بيضرب أو يحبس يقول احلقها مثلا، ما أحلق ما أفعل نفسه، أنتم إذا ضربتم يضربون
1: المشقة.
0: ما في مشقة، هي مشقة تزول، فليصبر وليحتسب على دينه. ولا يرد على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما عليه شيء، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في إيمان القول الذي مصدره اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآية عامة حتى مثل لو أكره على السجود وما أشبه ذلك. أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا تعذر به، وأما إن الترك واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ما يجوز. لو قيل لك أترك الصلاة مثلا إيه ما يمكن تتوقع ولا بأس صلي ولو أذيت بالضرب والحبس ما في معنى.
1: طيب وش الفرق بين كتاب المحرم هذا
0: أكل المحرم حتى أكل الميتة إذا طرت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياتك، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب، وقد تضرب وتصبر وتحتسب. هذه هي الفتنة التي ذكر الله، لأن إذا لم تطبقها على هذا فما تتكون فتنة. ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به، ما صار للفتنة فائدة، فلا بد من فتنة واختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة ولا يعلمن الكاذبين فيه. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصبر ويحتسب، يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم نعم ويمشط ومع ذلك يصبر على دينه ولا يرتد. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق مهب المسألة تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره، لأن المقام في حقه وش مقام؟ مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا، هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يفسد به أمة من الناس، فهذا نقول له لا، لا تفعل، لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤبه به ولا ينظر الناس إليه ولا يقترون به، أكره على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه، فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، إيش معنى صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. فالذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقول المؤلف علم مشاهدة يشير إلى أن قوله تعالى فلا يعلمن الله، فإن قوله لا يعلمن الله مستقبل بدليل دخول نون التوكيد عليه، وبدليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، هو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم أن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع، وعلم بأنها وقعت. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات، مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم مشاهد. وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، لا سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه قد كان. هذا جواب. والجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية يقولون إن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زير، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه، ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون. وقول فلا يعلم من الله ولا يعلم أن الكاذبين، الكاذبين في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير، تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا. نعم. إيش؟ حق ذا الكناني؟ ما أعرف هذا من صحة. أي؟ أبطلها؟ جدًا. هي الإمام أحمد اشتهر بها. اشتهر.
1: هو اللي ناظره.
0: إيه لكن بس مناظرة الكناني لبشر هذه خاصة. لكن المناظرة العامة التي ثبت عليها الإمام أحمد أمام العالم. إلا. لا المقصود انه له معنى لكن ما نعلم شرفه بها، هذا معنى. اي صحيح. اللام في قوله فلا يعلمن الله وقوله ولا يعلمن، اللام هذه للتوكيد وهي ايضا موطئه للقسم، فتكون الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات. وقوله لا يعلمن الله ليش مفتوح الفعل مع انه ما فيه ناصب؟ اذن مبني وليس منصوب. اولا مبني على فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس الجديد ام نحن الفوائد. نعم. طيب نبدا بالفوائد ان شاء الله. اخر ما ولا تدعو مع الله الها اخر.
1: ها لا ولا
0: يسجد. ها ولا قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين، أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تثبيتا، حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحى إليك، فعليك أن لا تتأثر بمعارضته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية. ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن النزول يكون من أعلى. ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. منين؟ بعد إذ أنزلت إليه، وهذا يدل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعوا إلى ربك. ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعوا إلى ربك، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن يكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا هو أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أين أخذ؟ ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا لقوله ولا تكونن من المشركين، فإن الرسول شرعا لا يمكن أن يكون من المشركين، وعما قدرا فإنه ممكن لكنه بعد أن كان نبيا لا يمكن. نعم، فائدة أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرعا، فائدته تقبيح هذا الأمر، يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه، أن تكون منه. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. يستفاد من هذه الآية أيضا تحريم دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كذا. طيب، يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجبه.
1: دعاء عبادة
0: ما هو دعاء عبادة؟
1: لا.
0: طيب، إن قلنا إن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما هو وش؟
1: لا، هذا دعاء قرب، دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه الله، هذا المسألة. أما فيما يقدر على المخلوق فيجوز.
0: وشون؟ يعني يجوز دعاء الإنسان بما يقدر عليه، بما يقدر عليه، كما لو قلت مثل أعطني مالا. إيه السؤال، هو دعاء، قال إذا دعاك فأجب، سماه دعاء. نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار وأن المدعو في كمال الغنى فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء. مثلا لو تمد يديك لتقول يا فلان أعطني جزاك الله خير مثلا، ما يصلح بهذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية. نعم،
2: هذا ما يعني
0: إلا وليمة. وهو دعاك قال يا فلان احضر لي، احضر عندي مثلا،
2: ما فيها
0: بأس. إذن الكلام احنا قلنا ان الدعاء الذي منهي عنه ولا تدع مع الله إلها آخر، انه قلنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة ان تتعبد له فتركع وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة ان تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة اذا كان الانسان اتخذ هذا الداعي بمنزلة الرب انه قادر فاعل فهذا لا يجوز، وإن دعاه بناء على أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق المخلوق للخالق فإن هذا لا بأس به. طيب، ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة. منين نأخذ؟ مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، إن هذا يدل على انفراده بالألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض، لأن قال ولا تدع مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا هو، ثم بالأول يثبت وبالثاني يمحي.
1: في الأول يثبت باعتبار الواقع، والآخر والثاني يمحي باعتبار الشرع.
0: الحقيقة الشرعية يعني معنى أن الإله الباطل موجود والإله الحق غير موجود، يصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إلها حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله لقوله كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم، نعم، فما رأيكم؟ نقول هذا من العام الذي خصص، ما في مانع، كل شيء هالك إلا وجهه. فالآية هذه عامة، وما سواها مما ثبت به النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى. نعم، لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني يكون عاما أريد به الخاص. نعم، ولعل والله أعلم أن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال الباطل إلا ما أريد به وجهه، لعلهم والله أعلم فروا من هذا. منين؟ من أنه يوجد أشياء ما تهلك بل تبقى. نعم،
1: قول بعض العلم أن النار
0: تهلك، لا ما نوش، لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن تفنى يبقى عندنا الجنة والأرواح أيضا ما تفنى والعرش ما نعلم أنه يزول. هو أنت إذا أردت قلت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا، حولت الآية بعمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليلة. على كل حال، نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء ويكون عام أريد به الخاص فالمسألة واضحة ما في إشكال، وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه، على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض، لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، لأنه ليس على الأرض، إن الله تعالى في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها الخصوص، عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الأرض، كل شيء مما على الأرض هالك، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
1: يرد عليه أن الأرواح مما في الأرض ولا تفعل.
0: إذن الأحسن نقول هذه الآية، هذا العموم خص بأشياء غير هذا الاستثناء، خص بأشياء غير هذا الاستثناء. نعم ما
2: تفعل،
0: لا ما تفعل، فارق البدن فقط، إيه فارق البدن لكن تبقى، هي تفارق البدن لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما، فإن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن أرواح الأنبياء تأكل الأرض ما تأكلها الأرض. على كل حال المسألة واضح لنا، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى؟ قلنا الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه، بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء، لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجهه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة لاستثنائه. نعم لا لا، يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به، مو من أسمائه، لكن مثل ما نقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا نسميه بهذه الأسماء، مما يخبر به عنه ولا يسمى به. نعم ها؟ نعم نعم، إن الله شيء عظيم. احنا ذكرنا في سورة الأنعام واضحة جدا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، وهذا من واضح. ولكن لاحظ أنه ما سمى به، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجوه وأحسنها، أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن أن يخبر الله به، أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاث أقسام، ألفاظ مهم للنقص هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر، كل ما يهم النقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجوه فهذا يسمى به، ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نحن، لأن اسماء الله توقيفية. والثالث ما يخبر ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسب ما يضاف إليه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة، تكون أربعة أقسام، كمال محض ونقص محض، وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يخبر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا، مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين، يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى بها، ولهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود فيه موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه.
1: حتى ممكن يعني يصير في حالة مثلا السمع قد يسمع الإنسان ما فيه خير وما فيه شر.
0: هذا منفصل المسموع.
1: ها؟
0: هذا منفصل المسموع، منفصل عن صفة السامع دائما منه. أقول السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيء، والمسموع منفصل دائما. أنا مثلا إلى سمع الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء فينسب إليه.
1: السمع ممكن يقدر يسمع
0: ولا ما يقدر؟ لا ما يقدر ما يسمع
1: إلا لا راح
0: ما بس المهم إنه إن هذا الشيء هو إن استمع نعم، إن استمع يذم، وأما مجرد السمع لا، مجرد السمع ما ما ما ما يكون ذم. ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلات الله وشبهه بدون استماع إليها.
1: بس
0: شو
1: الفرق بين القسمين الأخيرين؟
0: الفرق إنك إذا قلت شيء، كلمة شيء مثلا، هل فيها ما يدل على الكمال؟
1: لا.
0: لكن كلمة السميع
1: فيها
0: دلالة على الكمال.
1: والمتكلم كذلك
0: المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى.
1: طيب صفة المجيء
0: نعم
1: قد تكون حسنة
0: ايه؟
1: قد يأتي الإنسان إلى خير قد
0: ايه؟ نعم الشر. ولهذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما نسميها الجائي، لكن نخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. نعم سامين كلامه ها؟ يقول رجل جاءه بطاقة دعوة سوات، هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟
1: ها؟
0: إذا كانت الوليمة هل يجب حضوره؟ المهم أنا أقول إذا كانت هذا الزوج كتب بطاقات وأرسل لنا، أو إذا قلنا بإجابة الدعوة مطلقا كما هو مذهب الظاهرية. شلون؟
2: يعني ثلاث طرق للدعوة ولكن الغاية واحدة.
0: هي لا شك أنها دعوة، لكن بس هل نقول إن يراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي ما هو على يقين ان هذا الرجل يبيع. نعم يعني دائما البطاقات يجي الواحد 20 بطاقه ويدلك على انها هي دعوه حقيقيه، مو بيجي لما يقول هل انت بتجي ولا عندك وعد، مجرد توجيه فقط للاكرام. فهذه انا اشك في وجوب الدعوه الاجابه اليها. اللهم الا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فان اجابته من صله الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويوزعونها، بس من طرع على فكره قال يلا هرسلوا بطاقة. والله أظن هذا ما يجب. نعم
1: في
0: هو بالحقيقة لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليهم يقول جاءتكم البطاقة اللي أرسلنا لكم، ويشوفهم على يعني على نية الحضور أم لا. فالظاهر لي والله أعلم هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يرسلون أحيانا يقولون فلان ابن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بينهم وبينهم صلة، لا قرابة ولا صحبة ولا شيء.
1: لكن الشيخ ما نقول يعني تفصيل يعني

عنده محرم ما تستطيع إزالته، فهو ما يجوز لك الحضور. هذه واضح لي حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة، الجفلة والجفلة كما تعرفوا ما يجب الإجابة. يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا، وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا، ما يجب على كل واحد يجي. أما إذا عينه فهو حسب عدد القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في وليمة العرس. ربما انك ان شاء الله تنصحهم وتعرفهم. ها نعم اي اي هم على كل حال يستعدون باكثر بعد مساله الاستعداد، يستعدون باكثر وهم في قرار. الثلاث الوجه لك هو ثلاث الوجه له. طيب من فوائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم، وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازعا لله في حكمه، المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه، سواء خالف بالتشريع أو خالف بالمعصية فإنه منازع لله تعالى في حكمه. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت ففيها فوائد، منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين، يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم، لقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى نبدأ بالدرس الجديد، أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله أم حسب، أم هذه منقطعة لأن أم تأتي في اللغة العربية على قسمين، متصلة ومنقطع. فالفرق بينهما

0: أن المتصلة بمعنى أو، وأنها تأتي بعد همزة التسوية، وأنها تأتي بين متقابلين. ثلاثة علامات لها: المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التسوية وبين متقابلين. مثالها قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أم بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وتجدون أنها بين متقابلين: أنذرتهم لم تنذر. ومثلها قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنه أيضا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ولها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل، بمعنى الواو، ولا تقع بعدها تسوية ولا بين متقابلين. فهنا أم حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب. وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا، يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس، وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لن يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الأعمال السيئة، والسيء ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك، أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهي المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسب أي يسبقون، هذا مفعول حسب، أي يسبقون يفوتوننا، يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات، كما تقول سبقت فلانا، يعني فته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين يعملون السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركهم وأن الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال: ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، وهو حسانهم بأنهم لن، بأن الله تعالى لن يدركهم. يقول ساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يحذف استغناء عنه، أو بل بعبارة ثانية لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف: ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهي اسم موصول. يحكمونه قدر المؤلف ألها لتكون عائدا إلى الموصول، فالذي يحكمونه. إذن الذي فاعل، أين المقصود؟ قال المؤلف: حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المقصود. وكل فعل من الأفعال الجامدة التي للذم أو المدح تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص. تقول مثلا: نعم دار المتقين الجنة، نعم دار المتقين الجنة، أين الفاعل؟ دار. الجنة هي المخصوص بالمدح، والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدا محذوف، تقديره هي الجنة. أما الأول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله، يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال من كان يرجو، من هذه شرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له، وسنناقش في هذا الأمر. قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره، والرجاء غير الخوف، الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. من يرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لآت، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك ما يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه، فإن الأمر ليس ببعيد، فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي، فإن أجل الله به أي باللقاء، لأنه اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل معلوم. لآت اللام وشرابة ها؟ لا. هاي مرت علينا بالألفية. لا، اللام للتوكيد، اللام للتوكيد، لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهي للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في الألفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، فكرهوا أن يجتمع مؤكدان متواليين، وزحلقوا اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآت، وآت قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا، فكيف صح ذلك؟ نقول إن آت إنها اسم ناقص، ولا لا؟ أو منقوص، ها؟ منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مقصور أو ممدود أو صحيح الآخر، فهنا نقول لأنها منقوص أصله لآتي بالياء، فحذفت الياء وعوض عنها التنوين لآت، وعلى هذا فنقول آت خبر إن مرفوع بها وعلى مصرفه ضمة مقدرة على آخره على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة التقاء الساكنين. وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم، السميع يعني ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه. كما أن السمع كما مر علينا ينقسم إلى قسمين، سمع يعني ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه. كما أن السمع كما مر علينا ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن المعنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول الرحمن الذي للتهديد، لا لا أنا بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لك لا وبالنسبة لك.
1: فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله
0: فقير
1: فقير ونحن.
0: نعم، هذا المراد به التهديد. ومثال المراد به النصر والتأييد، هذا يا سامي مثال أحمد إنني معكما أسمع وأرى. هنا ومثال المقصود به مجرد ذلك يا غانم، الذي يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سامع له. سمع الله قول الذي تجاهلك. نعم، وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم. كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبتها لنفسه بدليل آخر ما أثبتناه. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن، فيما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. طيب، فإذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أرنا الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فالجواب أن معنى ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الأذن، لأنه ما هو صريح، والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتمال، لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا، ما أذن بمعنى يعني قدر، لا معناها استمع، لا مهم معناها هذا، معناها استمع، لأنه معلق بصوت لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ولا الله أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا أن رخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا، فإن التوحيد وغيره مما هو أكبر من قراءة القرآن لا شك أنه يعلم به أكثر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية.

0: أما العلم فإنه أعم، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر، كل شيء. يقول تعالى: ومن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نفس. نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله. نعم، المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا، وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن نقدر شيء محذوفا لأن الأصل عدم الحذف. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت غيظا، وذكرنا هناك أنه لا حاجة لهذا التقدير. نعم، يؤمن إيه؟ لكن الأمل مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه، فالرجاء رجاء الشيء بمعنى الأمل على حصوله. قال: ومن جاهد جهاد حرب أو نفس. فأفادنا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله. فالذي يجاهد، والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله. نعم، له لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون المنفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله لغني عن العالمين، هذا كالتعليل لقوله فإنما يجاهد لنفسه، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنهم، مش معنى الغني؟ معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم. قال المؤلف العالمين الإنس والجن والملائكة، وعن عبادته. هنا غني عنهم لا يحتاج إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كذلك غني عن عبادته، لأن عبادتهم إنما تكون لهم، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وقوله إن الله لغني، الجملة هنا مؤكدة، بكم مؤكد؟ باثنين، وهو إن ولا، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن، ونصفه بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا في مقابل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان كما تقرر كثيرا والتصديق مع القبول والإذعان وليس مجرد التصديق. وقوله وعملوا الصالحات، هذا في أعمال الجوارح، فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح، والعمل يتناول الفعل والقول، ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل، بل إن قسيم القول هو الفعل، أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا. فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود الصلاة والقيام والقعود فيها، ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك. وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما جمع يا حسين؟ العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط؟ من يعرف؟ تعرف عبد الله؟ رشيد؟ نعم عيسى.
1: جمع الإخلاص والمتابعة.
0: نعم، جمع شرطين. العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخر، والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ضد الأول الإشراك، وضد الثاني البدعة، فلا تكون مشركا ولا مبتدعا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هنا قال لنكفرن، والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن، فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. وقولها نكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير بمعنى الستر، ومنه الكفر للقشرة التي تستر طلع النخلة. فمعنى نكفر عن سيئات أي نسترها، والمراد بالستر لازمه وهو العفو. لكن نكفر عن سيئات بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح، لأن الإيمان يهدم ما قبله، والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. أي هذه سترها لأن مأخوذ ما كفر وهو السفر. مشان؟ هنا. صحيح. صحيح. ومن هو أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، لأن مأخوذ من التغطية، وتغطية السيئات معناها إزالتها وعدم الأخذ عليها. وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم، قال المؤلف بعمل الصالحات، فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما. فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن. نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء. وقوله نجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن. وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن، وكأنه فر من إشكال قد يورد، وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون. طيب والحسن؟ لأن العمل الصالح حسن وأحسن، فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون معناه أن الحسن يجازون عليه ولا لا؟ ما يجازون. فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن، حسن ما كانوا يعملون. ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وهو أن الله يقول لنجزنهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، فهي على تقدير محذوف، لنجزنهم أحسن جزاء. نعم، وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء؟ لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم. وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي. والمفعول الأول هو ألها، والنون في قوله نزلنهم للتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريمة، يعني أن الله وعدهم بأمرين: بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة، وبالجزاء على هذه الأعمال شبه أحسن جزاء، أحسن جزاء يعطون، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقول أحسن الذي كانوا يعملون، منين؟ يقول المؤلف وهو الصالحات، فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين، قال ووصينا الإنسان بوالديه، وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم. والوصية إنما تكون في الأمور الهامة. وقوله بوالديه أي أمه وأبيه، حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن. فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف، أي إيصاء حسنا. وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا، فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن. هكذا قال المؤلف. ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة بنزع الخافض، أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. والله أعلم.

نعم. وشان رأيت الله؟ إيه والظاهر، هذا هو الظاهر بعينه، كما قال تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات، بقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحريم ظن السوء بالله بقوله ساء ما يحكمون، فإن من ظن أن الله عاجز عن إدراكه

ولا يعلمن المنافقين فيجاز الفريقين. طيب إذا نفس فوائد من فوائد الآية تقول لا إله إلا الله أن الحكمة من الامتناع من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق، ومنها إثبات النفاق بقوله ولا يعلمن المنافقين، ومنها أن المنافقين ليسوا بمؤمنين من نفسه. وشو جعله قسيما للمؤمنين، جعل المنافقين قسيما له، وقسيم الشيء خلاف الشيء. ومنها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب، إثبات علم الله تعالى بما في القلوب. ومنها أن الإيمان محله القلب وليس الجوارح، إذ لو كان الجوارح لكان المنافقين مؤمنين، الإيمان محله القلب. قال الله تعالى وقال الذين كفروا من تدبر، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا، يعني طريقنا، السبيل بمعنى الطريق، وهذه من الدعايات إلى والدعوة إلى الباطل، هذه دعوة إلى الباطل. يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا أي طريقنا وهو الشرك، ولنحمل خطاياكم، اللام لام الأمر والمراد به الخبر، يعني ونحن نحمل خطاياكم. وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار الالتزام لهم بذلك، إظهار التزام من؟ الكافرين للمؤمنين بذلك، يعني بدل ما يقول ونحن نحمل فأنهم يقولون ونلزم أنفسنا بذلك، نلزمها، فنوجه الأمر إليها، ولنحمل خطاياكم. الخطايا جمع خطيئة، وهي ارتكاب الإثم، يعني أن ارتكابكم بإثم نحن نتحمله في اتباعنا إن كانت، والأمر بمعنى الخبر. وقول إن كانت إنما قدرها المؤلف لأن هؤلاء المشركين الذين دعوا إلى متابعتهم لا يعتقدون أنهم على خطأ، لا يعتقدون أنهم على خطأ، فهم يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا بهذا الاتباع فإننا نتحملها، فإننا نتحملها. فالتقدير الذي ذكره المؤلف واضح من الآية، نعم واضح من الآية، لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهم إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا مخطئين لكانوا ما دعوا إلى ذلك، ما دعوا إلى الشرك. فقولهم ولنحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا نتحملها. تضمن هذا الكلام دعوة ودعاية، الدعوة اتبعوا سبيلنا، والدعاية لتزيين هذا الأمر لهم قولهم ولنحمل خطاياكم يعني ما عليكم شيء. قال الله تعالى مكذبا لما دعوا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وما هم بحاملين، ما نافية وهي هنا حجازية، ودخلت الباء في خبرها على حد قول ابن مالك وبعد ما وليس جر البل خبر، فهنا بعد ما قال وما هم بحاملين، وإنما أتى بالباء
الزائدة إعرابا لتأكيد النفي، أي أن هذا أمر مؤكد، ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وقوله من شيء من حرف جر زائد أيضا، وفائدة زيادتها تأكيد العموم سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا. وأما قوله من خطاياهم فإنها في موضع نصب على الحال من شيء، لأن الوصف إذا سبق النكرة صار حالا منها، وإن تأخر صار نعتا. يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي ما هم حاملين شيئا من خطاياهم. وهل هذا خبر عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري؟ أما كونه عن حكم شرعي فنعم، لا يمكن يحمل هؤلاء من خطايا هؤلاء شيء، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما كونه عن حكم قدري أيضا فلأن هؤلاء لو قالوا لهم فهم كاذبون، لو قالوا نحن خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك، لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهم لو قالوا ما هم بحاملين، فكأن الله تعالى يكذبهم يقول وما هم بحاملين، أي أنهم ما يصدقون فيما قالوا. فصارت الآية الآن هذه الآية متضمنة للنفي حكما شرعيا وللنفي حكما واقعيا، فهم في الشرع لا يحملون أوزارا، وهم في الواقع لا يحملون أوزارا. لو قالوا ما صدقوا، لو قالوا ما صدقوا ما هم بحاملين خطاياهم، ولكن يريدون أن يخدعوهم ويغروهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ولهذا قال إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون في إيش؟ في قولهم هم ولنحمل خطاياهم، كاذبون في هذا، لو قالوا ما يصدقون. كما أنه بالنسبة إلى الله عز وجل ما يمكن أن يحمل أوزار هؤلاء لهؤلاء، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما كان قوله إنهم لكاذبون قد يوهم أنهم لن يحملوا شيئا من أوزارهم، أي لن يحمل الدعاة شيئا من أوزار المدعوين، قال ولا يحملن أوزارهم وأثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم. ولا يحملن الفاعل من؟ الدعاة والمدعوون، الدعاة ولا يحملن أثقال. والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والنون. أثقالهم أوزارهم يعني عقوبة الذنوب، وسميت الأوزار أثقالا لأنها تثقل، والعياذ بالله تثقل صاحبها. وقوله أثقالهم الضمير في هم يعود إلى الداعين أو إلى المدعوين، إلى الداعي، يعني لا يحملن هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم. أيضا وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا أخرى مع أثقالهم. وش الأثقال الأخرى؟ أثقال دعوتهم، أثقال دعوتهم. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون. فهم يحملون أثقالهم كاملة، أما أثقال المدعوين فيه ما يحملونها كاملة، لو أحملوها كاملة ما بقي للمدعوين شيء. ولهذا هنا قال وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا بالنكرة،
وفي الآية الثانية قال ومن أوزار الذين يضلونهم، وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر المدعو كاملا، لو تحمله كاملا ما بقي للمدعو شيء، ولكنه يكون لهذا ولهذا ولهذا، وأثقالا مع أثقالهم لدعوتهم إلى الضلال، وكل من دعا إلى ضلاله فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم، إضلالهم مقلديهم مش المقلدين الذين يتبعون، لأن الكفار مجتهدون ومقلدون، يعني رؤساء ومقلدون. أولا قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والإمام له له مأمون، أولا أو له مؤتم به، له مؤتم به يتبعه. فالكفار لهم رؤساء ولهم مقلدون، فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من أوزارهم ما يتحملون، وكذلك من أوزار الذين يدعونهم بغير علم، لكن إذا دعوا شخصا ولم يقتدي بهم فإنهم يحملون أوزار الدعوة فقط دون وزر العمل. والسبب يعني ما فيه عمل، ما فيه عمل، وأوزار ما وأقال ما أقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ليسألون من يسألهم؟ الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني في الآخرة. وقد تقدم أنه سمي بذلك لأمور ثلاثة، وهي قيام الناس من قبورهم، وإقامة العدل، وقيام الأشهاد، فإن الأشهاد يقومون في ذلك اليوم ويقام فيه العدل ويقوم الناس من قبورهم. الأشهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك غير الرسل من العلماء، وكذلك الجلود والألسن. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، ماذا يفترون؟ يكذبون على الله، يكذبون على الله، لأنهم قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وهم كاذبون في هذا ولا لا؟ كاذبون، فسيسألون عن هذا الكذب. وكذلك كل دجال يدعو إلى باطله بالكذب سيسأل عن هذا الكذب، عما كانوا يفترون. قال المؤلف سؤال توبيخ، نعم سؤال توبيخ ولا سؤال استغفار؟ سؤال توبيخ، نعم سؤال توبيخ، لأجل أن يقروا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وش الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال المؤلف واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلها الواو ونون الرفع. اللام في الفعلين وين هي؟ ولا يحملن أثقالهم، والثاني ولا يسألن. اللام لام القسم، والقسم مقدر، والنون للتوكيد، فصار التأكيد بكم؟ بثلاثة. وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. نون رفع حذفت ليش؟ لا ما في جزم، لتوالي الأمثال، يقول لتوالي الأمثال، لأن ثلاث نونات تجتمع من كلهم زيدات لا
ما يصير، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى، فكان الحذف لنون الرفع الذي جرى في العادة أن تحذف. وقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم، وجوازا بكثرة في حال النفي، وجوازا بقلة في حال الإثبات. نعم. طيب الواو لماذا حذفت؟ التخفيف خطا ها ها وين السكن؟ النون المشدده اولها ساكن والواو ساكنه، فحذفت الواو التقاء الساكنين، فالواو فنون حذفت لتوالي الامثال والواو حذفت لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الكافية. اقرأ عبد الله. شفين شباب انتم وانت هرشيد حسين نكررناه حدة مرات في البيت. من اللي يحفظه؟ ها؟ ضعف ذاكرتنا حنا مرة. إن ساكنا لتقيا كسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. نعم هذه قرأتها كم من مرة أظن هذا الأسبوع فقط. إن ساكنا لتقيا كسر ما سبق لم يكن الذين كفروا حصلنا، وإن يكن لينا فحذفه استحق. اللين الواو أو الألف أو الياء، فإنه يستحق الحذف، فحذف وصحة. هذا ما هو بلد فيه، هذا بالكاف. ها؟ أي. وحتى لو مواطن، ما دام أنه هذه قاعدة مهمة، من بغى الإنسان أضبطه. نعم. لا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم احترص قال من غير أن ينقص من أجرهم شيء. أخذتم إيه يدخلون فيها لا تطيع مثل ما هذا غير بتجي إن شاء الله بالفوائد. هذه نذكرها في الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم. ها؟ القاعدة في أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليه. إيه نعم وأن لا يكون عليه مضر. ينظر عليه هذا يرجح الإنسان للفاتحة. يستفاد من هذه الآية الكريمة حرص الكافرين على إغواء المؤمنين بقولهم اتبعوا سبيلنا، ومن فوائد الآية أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة، يستعملون أساليب الدعاية الباطلة من قولهم ولنحمل خطاياكم، فإن هذا من الدعاية الباطلة. ومن فوائد الآية أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذبون فيما التزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى إنهم لكاذبون. ومنها من فوائد الآية أن من كفر هان عليه ما دون الكفر،
هؤلاء كفروا فهان عليهم الكذب أن يقولوا ونحن الخطايا. ومن فوائد الآية الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم وأقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتسهيله في نفوس المدعوين. فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء. ومن فوائد الآية أيضا تقرير قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ومن فوائد الآية قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في الآية الأولى قبل الفردة من فوائدها إثبات علم الله بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لأنه خبر أمر واقع. نعم واقع يعني في المستقبل. ومنها أيضا إثبات عدل الله حيث لا يحمل أحدا خطيئة أحد. أما قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ففيه دليل على أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعوين بقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومنها أن الدعاة إلى الخير لهم مثل أجر المدعوين. قول من ناحية لأنه إذا كان الداعي إلى الشر وينالهم من العقوبة وهذا من العدل فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم. إذا كان يعاقب من دعا فكيف لا يثيب من دعا إلى ضلالة فكيف لا يثيب من دعا إلى هدى. ومنها خطورة الدعوة إلى الضلال رحمك الله حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره نعم أو من وزره كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة بقوله ولو يسألون. ومنها إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة بقوله عما كانوا يفترون. وقد عرفتم الجمع بين قوله تعالى ولا يسألون عن ذنوبهم المجرمون وبين قوله هنا ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومنها أن الكذب يعاقب عليه المرء بقوله عما كانوا يفترون يعني عن الذي كانوا يفترونه إلا الكذب المباح. الكذب المباح ما عليه عقوب لكن الكذب غير المباح عليه عقوب. وهناك من يقول من الناس إن الكذب نوعان أبيض وأسود فالأسود هو اللي عليه العقوبة والأبيض لا عقوبة عليه. والحقيقة أن الكذب كله كله أسود ما فيه أبيض. هم يقولون الأسود ما فيه أكل مال للغير أو اعتداء

ورد الوعيد على من كذب ليضحك به القوم. الإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله، والأصل من حرام الكذب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومنا. نعم. مما تأثروا به من دعوتهم فيهما، أما الأعمال السيئة الأخرى ما عليهم. أين عليهم من وزرهم؟ لكن لو عملوا شيء ما له دخل في الدعوة ما يصل على ذلك شيء. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. اللام للقسم وقد للتحقيق. فالمثل اقرب يا أخي، اقرب الله دي. هذا عندك فضاء أنه ما تبين. مو برسل يقول أتم، كان الملائكة يسقون يتمون الصف الأول في الأول. لا تعال هنا، ما في أحد ولا ما في أحد. تعال هنا. أزين كل ما قرب الإنسان أحسن. اللام موطئ للقسم وقد للتحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وإنما أكد الله ذلك وإن كان الخطاب بغير منكر، لكن تقدم لنا أن الأمور الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها من ينكر أو يتردد. كل الأمور الهامة فإنها تؤكد. نعم. وقوله: وقد أرسلنا نوحا، أي بعثناه برسالة، وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم، إذ كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة، لأن آدم نبي وليس برسول، إذ أنه ليس هناك أحد يرسل إليه، وإنما أوحي إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك. ولكن لما كثر بنو آدم اختلفت آراؤهم وأهواؤهم فاحتاجوا إلى الرسالة. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبين سبحانه وتعالى أن الرسل أرسلوا متى؟ بعد أن اختلف الناس. ولهذا فيه قراءة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. وهذه القراءة دل عليها آخر الآية: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأرسل الله نوحا وهو أول رسول أرسل إلى البشرية. نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنه. لكنه عاد ما نعلم هل هذا صحيح أو لا، لأن ابن عباس من تلقى عن بني إسرائيل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: وعمره 40 سنة أو أكثر. أشهر إن قالوا أكثر كان الأمر. فنحن لا نعلم بالتحديد كم عمره، ما نعلم، لكننا نعلم علم اليقين أن الله أرسله وعمره قابل لأن يكون أهلا للرسالة، سواء كان 40 سنة أو أكثر. نعم. ولا أظنه يكون أقل. وقوله: إلى قومه. إلى قومه، هذا فيه شاهد للحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوا. لبث فيهم، أي في دعوتهم إلى دين الله، 1000 سنة إلا 50 عاما. كم؟ 650 سنة يدعوهم إلى عبادة الله. عمر طويل، وهو معهم في صراع. وفي سورة نوح يقول الله تعالى:

0: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يزد في دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما أقول واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يرون. أعوذ بالله. يعني معناه أنهم يسدون كل منافذ الوعي السمع والبصر وأصروا على ما هم عليه من الباطل من المعاصي واستكبروا عن الواجبات استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. مراحل الدعوة العظيمة ومع ذلك ما استفادوا شيئا، ما آمن معه إلا قليل. فالمدة طويلة والدعوة متنوعة والمضادة والمحادة للنوح شديدة عظيمة. يمرون به وهو يصنع السفينة ويسخرون منه، لكنه مؤمن بالله عز وجل ويقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه المدة الطويلة يقول الله تعالى في سورة هود وما آمن معه إلا قليل حتى أحد أولاده ما آمن. نعم. وهذا يدلك يعني يوجب لنا أن نصبر ونحتسب. الإنسان منا إذا دعا الناس لمدة ساعة ولم يستجب أحد زعل وترك الدعوة قال ما في فائدة. نعم. هذا لبث ألف سنة إلا خمسين عاما. نعم. تعالنا قومه لبث ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. يقول الله عز وجل فأخذهم الطوفان صار لأن القصة تكون أحيانا مختصرة يذكر فيها السبب والأثر بدون تفصيل إرسال ومكث طويل. نعم. وبعد ذلك أخذ، لكن أخذ بسبب وقوله وهم ظالمون. قال تعالى فأخذهم الطوفان أخذهم أبلغ من قوله فأغرقهم أخذهم، والأخذ يكون في مقابلة عمل فهو جزاء. الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا، طاف بهم من كل جانب والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى شأن هذا الأمر فقال سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أبواب السماء كل أبواب السماء فتحت، إذا فتحت أبواب السماء ستكون مثل القراب مثل القراب ماء منهمر يعني نازل بشدة وقوة. وفجرنا الأرض عيونا الأرض كلها فجرت عيون حتى قال تعالى وصارت كالنور، وهو موضع النار البعيد عن الرطوبة صار إذا يفور عيون. وش رأيكم يعني سيكون الماء بين ساعات فوق قمم الجبال؟ وهكذا كان بإذن الله، كان كذلك الأرض كلها تبث عيون والسماء منهمرة بالمياه العظيمة فالتقى الماء ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدر. من عجيب ينجم هذا؟ ورد في الحديث أنه لو أنجى الله أحدا لأنجى أم الصبي، امرأة معها صبي كلما وصلها الماء صعدت في الجبل وكلما وصلها صعدت حتى وصلت إلى قمة الجبل، فلما ألجمها الماء حملت ولدها فوق لأجل أن تغرق قبل ابنها. ولكن والعياذ بالله رحمة الله تعالى ما تدرك الكافرين بعد أن يروا العذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. المهم ها؟ السماء اللي فوق ما على فخسنا أين دون السماء. فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير قاسيهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون. جملة وهم ظالمون في موضع نصب على الحال من الها في قوله فأخذهم، يعني والحال أنهم ظالمون أي مقيمون على الظلم، ما آمن، لأنه ما آمن مع نوح إلا نفر قليل. فأنجيناه أي نوحا من هذا الطوفان العظيم وأصحاب السفينة. وأصحاب أصحاب وش نطفنا عليه على الها في قوله أنجيناه، يعني وأنجينا أيضا أصحاب السفينة يعني أهلها أي الذين كانوا معه فيها وهم المؤمنون. نعم أهل نوح كلهم إلا ابنه الكافر والمؤمنون من قومه. وكذلك أيضا الحيوانات من كل زوجين اثنين، كل اللي على وجه الأرض يعيش من الحيوانات حمل في هذه السفينة، لأن الله أخذ كل شيء على الأرض. هؤلاء أصحاب السفينة نجوا. وجعلناها آية للعالمين، جعلناها عبرة للعالمين. جعلناها الضمير في جعلناها أي القصة، أو جعلناها أي السفينة. إذ هو يؤيد أنها السفينة قوله أنها لأقرب مذكور، ويؤيد العموم أن العبرة ليست في السفينة فقط بل في السفينة وفي القصة، حيث إنه بقي هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قليل وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم، فهي آية للعالمين. وأما أنها السفينة فإن الله تعالى يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وخلقنا لهم من مثله أي من مثل الفلك المشحون الذي نجا به نوح ما يركبون. فصار أول من صنع السفن نوح، أول من صنعها نوح ثم أخذها الناس منه. وهذا تأمل الحكمة في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ولا قالوا حملناه على السفينة. ليش؟ تنبيها على المواد التي تسمونها المواد الخام في صنع السفينة. وش هي؟ الألواح والدسر يعني المسامير، يعني معناها أنها تصنع من الألواح والمسامير علشان يعرف الناس ذلك. وهذا هو الواقع، أن الناس عرفوا بها وتطورت الصنعة إلى أن وصلت لما وصلت إليه الآن. وقول وجعلناها آية للعالمين، بعض العلماء يقول جعلناها أي السفينة عينا، أي السفينة عينا، وأن هذه السفينة بقيت في الأمم حتى أدركتها آخر الأمم وهم أول هذه الأمم. فيقال إن أجزاء هذه السفينة إنه بقي موجودا إلى أن أدركه أول هذه الأمة على الجودي الذي زود عليه. وهذا فيه نظر. والقول الثاني إنها في قول جعلناها يعود على السفينة باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص، فالضمير يعود إليها باعتبار جنسها. فقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، جعلناها أي الشهب التي تخرج من هذه المصابيح هجوما للشياطين. وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه من؟ باعتبار جنسي ولا باعتبار شخصي؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الإنسان باعتبار شخص ولا باعتبار جنسه؟ ما في ضمير أول وثاني. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه أي الإنسان نطفة في قرار مكين. هذا الضمير يعود على الإنسان باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه؟
1: باعتبار جنسه،
0: يعني الأول آدم. لا تعلل بسهم كيلو ونسألت عن هذا. من يقول من يوافق أو يخالف؟ باعتبار الجنس؟ أين؟ ما يصح أن يكون باعتبار الشخص، لأن مو بآدم هو اللي يصف الأرحام. الآدم الذي خلق من سلالة من طين يكون في الأرحام نطفة في قرار مكين؟ لا، ولكن ثم جعلناه أي الإنسان باعتبار جنس، باعتبار جنسه. فالضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص. فعلى هذا يكون قوله تعالى هنا وجعلناها أي السفينة باعتبار جنسه ولا باعتبار شخصه؟ يعني نفس السفينة ولا جنس السفينة؟ نعم، فيه قولا للعلماء. أنا قلت لكم بعض العلماء يقول إنها بقيت هذه السفينة شخصها بقي حتى أدركته آخر الأمة، هذه الأمة. وعلى هذا يكون جعلناها أي السفينة عينه. وبعضهم يقول لا، سفينة نوح لها قرون عظيمة تكسرت وأتلفتها الرياح والشمس والناس راح، لكن جعلناها أي السفينة باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. نتكلم عن السفينة ونتكلم على السفينة. السفينة السفينة هي نتكلم عليها. أين؟ على كل حال المسألة فيها قول الأهل العلم، إما باعتبار الشخص وإما باعتبار الجنس. نعم، وجعلناها آية للعالمين. العالمين المراد بالعالمين هنا من بعدهم من الناس، كما قال المؤلف لمن بعدهم من الناس أن عصوا رسلهم أو إن عصوا رسلهم. وهذا من المؤلف كأنه يقول إن الضمير في جعلناها يعود على القصة كلها، وأنها عبرة للعالمين إن عصوا رسلهم، فسيحل بهم من العقوبة ما حل في قوم نوح. وجعلناها آية للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة. طيب، يصير 40 سنة قبل الطوفان و60 سنة قبل البعث، قبل البعث، و60 سنة بعد الطوفان 100 سنة، و950 1050 سنة. لكن عاد المؤلف قال نعم 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس، يعني إنه ما جزم بأنه ما بقي إلا 40 سنة بعد الطوفان. وحنا نقول ليس لنا فائدة من معرفة كم لبث قبل الرسالة ولا من معرفة كم لبث بعد الطوفان. انتبه يا سام، يدخل عليك أسد، لأن المهم ما هي؟ المهم القصة، المهم هو القصة. إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات والاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله، لأننا ما نعلم أن نبيا بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلا نوح. وأما المثل العام عند الناس يقول عسى عمرك عمر شعيب، هذا مشهور عندنا، ما هو معروف عندكم؟ إذا بقوا يطولون يدعون الناس لطول العمر قال عسى عمرك عمر شعيب، يظنون أن عمر شعيب أطول الأعمار، ولكن هذا غير صحيح. اللي حنا الآن اللي بلغنا من كتاب الله سبحانه وتعالى إن أطول الناس عمر نوح، هذا الذي بلغنا. وهم لو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقول، لكن عسى عمرك عمر شعيب شوية ظاهر. نعم ما عدد هم يظنون هذا الظن أو أنهم شعيب اللي خمد. ما أدري ما الله. طيب في قصة نوح يقول الله تعالى كذبت قوم نوح من المرسلين، والله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، ما في التعدد، نوح واحد. شلون نعم يعني أن الذي يكذب رسول رسولا من الرسل مكذب للجميع، لأنه وش الفرق بين نوح وهود وصالح كلهم من بني آدم، كونك تكذب واحد قامت البينة على أنه رسول كأنما كذبت جميع الرسل، مثل ما أن من آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض فقد كفر للجميع. اللي يقول أنا أؤمن بأن الصلاة مفروضة لكن ما أؤمن بأن الزكاة فرض، يقول الآن كذبت بهذا وبهذا، لأن إيمانك بأن الصلاة مفروضة دون الزكاة عن هوى ولا عن هدى؟ عن هوى، لو كان عن الهدى لآمنت بهذه كما آمنت بهذه، فأنت إذا لست بمؤمن لا بهذا ولا بهذا. طيب ناخذ فوائد الآية هذه لأننا أخذنا نختم الدرس بهذا الأسلوب صباح. أو ظن سوء. ثم قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من فوائد هذه الآية تطمين أولئك الذين يرجون لقاء الله بأن ما رجوه فسيأتي. ثانيا من فوائدها إثبات الجزاء، وثالثا إثبات يوم القيامة لقوله فإن أجل الله لآت، ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم لله، ومن فوائدها إثبات ما تضمناه من صفة، فالأول تضمن صفة السمع والثاني تضمن صفة العلم. وقوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يقابل، لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه، لأن الجهاد معناه بذل الجهد لإدراك أمر الشر. ومن فوائدها أن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به. ومن فوائدها إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه بقوله فإن الله غني عن العالمين. ومن فوائدها أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه، لأن إذا كان منفعة الجهاد لك فما ضر في فقده عليه. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من فوائد الآية هذه فضيلة الإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها أنه تكفر به السيئات، ومراد بالسيئات الصغائر ولا لا؟ الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم ما تدخل ما تكفر عنهم بعمل الصالحات، ما تكفر بعمل الصالحات، فلا بد فيها من توبة. ومنها أن جزاء الله تعالى أفضل من عمل المؤمن وأحسن، لقوله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ومن فوائدها أنه لا بد في العمل من أن يكون صالحا، والصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن مخلصا فهو فاسد، وإذا لم يكن على وفق الشريعة فهو أيضا فاسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبدأ الدرس الجديد الآن. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نعم، صالح التصديق من الإيمان، لابد أن يكون إيه هذه الإخلاص والمتابعة. التصديق ما يمكن إخلاص إلا بالتصديق، وما يمكن متابعة إلا بالتصديق. الإيمان سابق على الأمر،

ماذا أنت تصير؟ أصل ما القبول لا بد من الإيمان، الإيمان شرط في القبول. أي إنسان غير مؤمن ما تقبل ما يقبلها عنه، لا بد من التصديق السابق على العمل الصالح. ثم الإخلاص ما يكون إخلاص إلا بالتصديق. كيف تخلص لمن لا تصدق به؟ أو كيف تتبع من لا تصدق به؟ فالإخلاص والمتابعة متضمنة للتصديق. معروف شرطي، المعروف عند أهل العلم شرطي ولا هو شرطي، شرطي فقط. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية معناها العهد بالشيء المهم، العهد بالشيء المهم تسمى وصية. فمعنى وصيناه أي عهدنا إليه بأمر مهم ليقوم به. وقوله بوالديه أي أمه وأبي. وقوله حسنا مفعول لوصينا أو منصوب بالخاطر، أي عهدنا إليه بحسن أي بإحسان إليهما. ولا حاجة إلى ما قال المؤلف رحمه الله أي إيصاء ذا حسن يعني برهما، فإن الموصى به ما هو نفس الحسن، وليس الحسن هنا وصية، وليس الحسن هنا وصفا للإيصاء، بل هو وصف للموصى به. المؤلف يريد من تقديره أن يكون الحسن وصفا لإيصاء الله، والصواب أنه وصف أي شيء للموصى به، أي وصيناه بأمر ذي إحسان، كما قال تعالى: ووصى الإنسان بوليه إحسانا. وقول المؤلف بأن يبرهما، ما هو البر؟ البر هو الإحسان، كونه صادق يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال. والمال بحقيقة من الفعل، فيحسن إليهما بالقول بقوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. وبالفعل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وبالمال: وآت ذا القربى حقه والمسكين. فمثلا إذا كان الإنسان يحسن على والديه بالمال ولا جعل عليهما قاصرا أبدا، قد أغرقهما إغراقا بالمال، لكنه مجنف عنهما من قبل الكلام، شكس عليهما، عبوس في وجههما، هل يكون غرقا بالبر؟ لا. كذلك لو كان صحوكا إليهما ولينا معهما بالقول، مغدقا لهما بالمال، لكن لا يخدمهما بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس ببار. فالبر لا بد أن يكون بالقول والفعل والمال. قال: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك أي بذل جهدهما، وتعرفون أن الجهاد معناه الإلزام والإرغام والإحراج. جاهدا على أن تشرك بي، لأن أمراك بالشرك وبذل الجهد في ذلك بالتلزيم عليك والإحراج، تارة بمدح الشرك، وتارة بذم التوحيد، وتارة بالإلزام والإرغام، وتارة بالتوعد بالقطيعة. إذا جاهدك على هذا يقول الله تعالى: فلا تطعهما. لماذا؟ لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق، والإشراك بالله ظلم في حق الخالق، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجوز أن تفرط في حق الله من أجل حق هؤلاء. وقوله لتشرك بي، جاهداك لتشرك، هي مثل قوله
وإن جاهداك على أن تشرك. وقوله أن تشرك بي ما ليس لك به أي بإشراكه علم، يقول المؤلف موافقة للواقع فلا مفهوم له. لاحظ الآية أن تشرك بما ليس لك به علم، هل يقول قائل فإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك به علم فأطعهما؟ لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إنها تدل على أن الإشراك بالله ينقسم إلى قسمين، إشراك ليس به علم وإشراك به علم، فالإشراك الذي به علم يجوز والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز. قلنا ليس كذلك، ليس الأمر كذلك، ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان. قال الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومعلوم أن الله تعالى ما جعل شركا فيه سلطان، كل الشرك ليس فيه سلطان، بل إن الشرك قد قام السلطان. والعلم الصحيح على أنه باطل ولا لا؟ على أنه باطل. فصار الآن فصار معنى قوله ما ليس لك به علم معناه أنه موافق للواقع، فيكون كالتعليل لتحريم الشرك، كأنه يقول على أن تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم، فإن الشرك قطعا لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده، بل إن الدليل الصحيح على انتفائه، فإن الله تعالى لا شريك له. نعم. فلا تطيعهما في الإشراك. لو قال الوالد والوالدة مثلا إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيت، اضرب الفنش، ما تقولون في هذا؟ ما يطاعون مهما كان الأمر، يعني هذا هو معنى قوله وإن جهده، هذا معنى قوله وإن جهده. فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني معناه ولا تظن أنك بمعصيتك لهما يلحقك إثم في هذا، فإن مرجعكما إلي متى؟ يوم القيامة، فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمراد بالإنباء هنا لازمه وهو المعاقبة والمؤاخذة، فأنت بقيت على التوحيد فتجازى جزاء الموحد، وهما بقيا على الشرك فيجازيان جزاء المشرك، بل أبلغ من ذلك، يجازيان جزاء المشرك الداعي إلى الشرك، الداعي إلى الشرك، لأنهما ما جاهداه على الإشراك إلا وهما مقيمان عليه ومصران عليه، فيكون في هذا جزاء أو فيكون عليهما عقوبتان، إحداهما عقوبة على إشرافهما والثانية عقوبة على دعوتهما إلى الشرك. فليس دعوة فقط مجاهد للولد على أن يشرك، إلي مرجعكم يعني أنت وهما فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبرك، والمراد بالإخبار المراد لازمه، ولهذا قال المؤلف فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، بين الله فيما سبق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا جزاء آخر وهو أنه يدخلهم في الصالحين، واللام في قوله لنسلنهم موطئة للقسم والنون للتوكيد، فالجملة مؤكدة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقولنا لنسلنهم في الصالحين، أليسوا هم صالحين؟ الجواب بلى، هم صالحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن المراد في الصالحين الذين سبقوه ودلوهم إلى الخير، وهم الأنبياء، والأنبياء بلا شك من الصالحين، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فوصفوه بالصلاة. وكذلك أيضا في سورة الأنبياء قال كل من الصابرين وأرسلناهم كل من الصالحين من الصابرين وأرسلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولا شك أن أخص الناس بوصف الصلاح هم الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله في الصالحين الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم. قوله الأولياء فيه نظر لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره. لكن نعم يعني سلامهم في الأنبياء لأن مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الأولياء. والصديقين والشهداء والصالحين لأن هؤلاء هم أولياء. ولا ذكر الله في هذه الآية أربعة أسماء، ما ذكر إلا صنفا واحدا فقط، صنف واحد الصالحين الأنبياء. ولا الأصناف، الأصناف صحيح أربعة الذين أنعم الله عليهم، النبيون ويدخل فيهم الرسل والصديقون والشهداء والصالحون. الصالحون هذه عامة لعموم المؤمنين، لكن اعلم أن كل صالح هو ولي، كل صالح هو ولي. إيه؟ لأن الولاه أعم، حتى الأنبياء من الأولياء بالمعنى العام. نعم يقولون أنهم يحشرون معهم، يعني أنهم يوم القيامة يحشرون مع الأنبياء. ما هم معناه أنهم يلحقون بدرجتهم، الأنبياء أعلى منهم. قال الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والنبي عليه الصلاة والسلام معه اللواء يحشر في جمرته كل من آمن به. ومن الناس من يقول آمنا بالله. ومن الناس من هذه للتبعير، وهي خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر. من يقول، وقول من يقول آمنا يعني معناه أنه يقوله بلسانه ولكنه لم يرسخ الإيمان في قلبه. ولهذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فعذاب الله، فهو يقول بلسانه آمنا بالله. فإذا أوذي في الله أي لحقته أذية في الله أي في دين الله، الدين الذي كان يعتنقه، ويحتمل أن تكون فيه للسببية أي بسبب الله أي بسبب قيامه بدين الله. والمعنى واحد سواء قلنا للظرفية أو للسببية. فإذا أوذي في الله هذا شرط الجواب، جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافع. يجعل فتنة الناس يعني إيذاءهم له، لأن الإيذاء إيذاء المؤمن من غير فتنة يختبر به المرء. فإن بعض الناس نسأل الله العافية إذا أولي ما يكفر، إذا أولي في الله ما يكفر، تعرف توسط الشيء فأسلم. بعض الناس إذا كان مؤمنا وحصل له أذية ما صبر وارتد. وبعض الناس الذي في إيمانه قوة لو أولي يكفر ويزداد قوة في إيمانه، لكن هذا الذي قال آمنا بالله ما عنده إيمان في القلب راسخ. إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الخوف منه
فيجعل هذا عذابا، ماذا يكون له؟ يرتد بسبب هذا الإيذاء، يقول هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه، وحينئذ ينافق، ولكنه مع هذا يدعي أنه مؤمن. متى يدعي أنه مؤمن؟ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. لاحظ أنه ولئن جاء، يقول المؤلف إنها لا مؤمن، وإن وش إن شرطية، وجاء فعل الشرط، وجملة لا يقولون جواب لا، ما هي جواب القصر؟ جواب القصر، هذا أجيبت بالله لا يقولون. فإذا اجتمع قسم وشرط، فابن مالك يقول وحده لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا الذي أخر الشرط ولا القسم؟ الشرط، فحذف جوابه لدلالة جواب القسم عليه. ولئن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن، هذه جماعة ولا واحد؟ ليقولن جماعة، فعاد الضمير على من في قوله تعالى من يقول آمن بالله باعتبار المعنى، وعاد إليه بالأول من يقول، ولم يقل من يقولون باعتبار اللفظ. وقد مرت علينا هذه القاعدة غير مرة، وقلنا إنه إذا جاء اسم الموصول أو اسم الشرط العام للواحد والجماعة فإنه يجوز في ضميره أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا. فإن كان مجموعا يعني أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، أن يراعى فيه اللفظ والمعنى، فإن رجع اللفظ صار مفردا، وإن رجع المعنى صار بحسب ما يراد به في المعنى، وسواء كان ذلك في أثناء الشرط أو في الأثناء الموصولة. اللي عندنا الآن في الاسم الموصول، في أثناء الشرط قال الله تعالى في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، في آخرها وآخر السورة ماذا هذا؟

ايش اللي عندك؟ اخ الصورة مرة قبله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. هذا راعى اللفظ خالدين فيها راعى المعنى ابدا. قد احسن الله له راعى اللفظ. وفي هذه الايه مراعاه اللفظ ثم مراعاه المعنى ثم مراعاه اللفظ مره ثانيه. قال ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين وبقيت الضمه ليقولن داله على الواو المحذوف. انا كنا معكم في الايمان فاشركونا في الغنم. استعاذ بالله. هؤلاء اذا اوذوا في الله ارتدوا على أدبارهم ووافقوا من آذاه، ولكنهم إذا أصاب المؤمن نصر قالوا إنا كنا معكم، يعني فنريد أن يحصل لنا ما حصل لكم من الغنيمة. قال الله تعالى ردا عليهم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وش الجواب؟ بلى. وقولها أوليس الله بأعلم قال المؤلف أي بعالم. وسبق لنا أن قوله هذا لا يعتبر تفسيرا ولكنه تحريف، لأن أعلم أبلغ من عالم، فكيف يردها إلى عالم وهو أنقص. وقول بما في صدور العالمين المراد بما في صدورهم أي قلوبهم، يعني أعلم بقلوب الناس، لأن القلب محله الصدر والقلب محل الإرادة. وفي هذا ترى دليل على أن محل التصديق والتدبير هو القلب. وقوله بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق الجواب بلى. وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال إني معكم، نقول لست معهم في الحقيقة، وذلك لأنك كافر بالله عز وجل حينما ارتدت لما أريد. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. لا يعلمن الله في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، لأن المضارع إذا دخلت عليه من التوكيد جعلت من المستقبل. والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد. والمراد بالعلم هنا الذي أكده الله وجعله مستقبلا. الأخ لي وراه شو المراد بالعلم؟ ولا يعلمن الله نعم سورا اللي بينكم نعم اي نعم علم المشاهده. المشاهده هو المجازات، لان الله تعالى عالم بالمنافق وبالمؤمن من قبل هذا، لكن علمه السابق علم بان هذا سيقع، وعلمه اللاحق علم بانه واقع. وثانيا علمه السابق لا يترتب عليه المجازات، لا مجازات الا بعد الاختبار. وعلمه اللاحق يترتب عليه المجازات. إذن فكلما رأينا أن الله تعالى عبر في القرآن عن علمه بالمستقبل فإننا نحمله على إيه؟ على علم المشاهدة والمجازاة، وليس على العلم السابق في الأزل، لأن العلم السابق في الأزل هذا ثابت قبل أن يخلق الناس فضلا عن كونهم قبل أن يعملوا، ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازات والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع. ولا يعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم. قال المؤلف بقلوبهم يعني لا بألسنتهم. والذي سبق ذكره ومن الناس من يقول آمن بالله
هذا إيمان باللسان، ولكن هذا الإيمان باللسان لا ينفعهم عند الله. صحيح أنه ينفع في الدنيا، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم، لكنه امتنع من ذلك لأن ظاهرهم الإسلام، ولو أنه قتلهم لكان في ذلك وسيلة إلى أن يقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحمد لله أن هذا هو الشرع، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان كل واحد من الولاة الظلمة في أصل هذا يرى شخصا متدينا يقول إنه منافق مرائي وهو كافر في الباطن ثم يقتله. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشرع جعل الحكم في هذه الدنيا على الظواهر، أما في الآخرة فعلى السرائر. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. المؤمن يجازيه في الإيمان جزاء المؤمن، والمنافق يجازيه جزاء المنافق. وجزاء المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: واللام في الفعلين لام قسم. أين الفلان؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا، فيعلمن. ولا يعلمن المنافقين الثانية، فهي لام قسم. فالجملة على هذا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. نعم. يحتمل هذا أو كعذاب الله الذي يعلمه الله، يعني جعلوه مثل العذاب كأنه عذاب، وإن كانوا هم ما يصدقون بهذا. أولاً وجوب الإحسان إلى الوالدين القول والفعل والمال. ثانيا إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى حيث وصف الإنسان بوالديه. ثالثا أن للوالدين حقا وإن كانا كافرين. قول لهما حق ولو كان كافرين. منين نأخذه؟ لا، ما هي موجودة معنا، ما هي بالآية. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فهما مشركان ويجاهدون أيضا بأن يشرك، ومع ذلك أوجب الله لهما الإحسان. ومن فوائدها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقوله: فلا تطعهما. ومن فوائد الآية وجوب طاعتهما في غير المعصية، وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأنه إنما نهى عن طاعتهما في المعصية. وهنا انتبهوا يا جماعة، لأن هذه تحتاج إلى مناقشة. يقال: نهي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك، وسكت عن طاعتهما في غير الشرك. خلوا نجعلها المعصية. نعم، نهي عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. أولا المنهي عنه الآن وش يا جماعة؟ المنهي عنه طاعتهما في المعصية. طاعتهما في المعصية مسكوت عنه، نشوف طاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجبه، مثل إذا قال والدك لك قم صلي مع الجماعة وجب عليك أن تصلي. طاعتهما فيما ليس فيه طاعة ولا معصية،
هل تدل الآية على الوجوب أو ما تدل على الوجوب؟ ما تدل على الوجوب، ولكن تدل على الوجوب إن كان إحسانا، إن كان في طاعتهما إحسان إليهما فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسانا، فإن لم يكن في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تدل على الوجوب، فالآية لا تدل على الوجوب. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليه فيه مضرة، فيما فيه منفعة لهما وليس عليه فيه مضرة. تبارك مجمع الآية تدل على ما قاله الشيخ، لأن الله نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. نشوف على طاعتهما في غير المعصية إن كانت تتضمن الإحسان إليهما نعم فهي واجبة، فهي واجبة لقوله وبالوالدين إحسانا. فإذا أمرك أبوك مثلا أن تذهب وتشتري من السوق حاجة كان ذلك واجبا عليك لأنه من الإحسان إليه فيجب عليك أن تفعل. نعم إذا أمرك أبوك أن لا تصاحب فلانا لأنه مستقيم يجب عليك كل ما يجب ما يجب، لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم فوات من فعلك لكن ليس فيه منفعة له، ليس فيه منفعة له. طيب إذا قال لا تصاحب فلانا لأن فلانا بينه وبينه عداوة شخصية وأنت مالك منفعة من صاحبك ولا عليك مضرة يجب طاعته؟ نعم تجب طاعته، لأن مصاحبتك لعدو الحبيب هذا يغيظ أبوك أو أباك فيكون في ذلك منفعة. فالمهم الآن أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنهما إذا أمراك بمعصية تطيعهم ولا لا؟ طيب لو قال لك أبوك لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج مالك وبدنك ولم تؤدي الفريضة تطيعه ولا لا؟ ما تطيع، يجب عليك وجوب أنك تحج ولو كان لا يرضى. طيب إذا كان محتاج فهنا ينظر، إذا كان ما في أحد يقوم مقامك وهو مضطر إليك تبقى لأن الحج يسقط عنك هذا. طيب إذا أمرك بأن لا تحج هذا العام حج نفل وهو ما له مصلحة منها بس يقول يا ولدي الحجاج كثير اللي يحصل لي نعم ولا ما يجب الطاعة لكن تجوز الطاعة تجوز ولا تجب لأن ما هي الفريضة. وإذا قلنا تجوز ولا تجب حينئذ ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يترتب على سفره، قد يكون الوالد ما يستطيع أن يستقر وولده قد سافر إلى هذا جمع كثير ويبقى قلقا مدة غياب والده، فهنا يترجح مش يترجح الطاعة وعدم السفر. أما إذا علمنا أنه لا يبالي ولكنه مثلا من باب المشورة ولا هم متأثر فحينئذ ما يجب طاعته في هذا الأمر إلا أنه ينبغي المداراة ما أمكن. إذا قال طلق زوجتك ما يجب عليك تجيب إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما يتحمل أن تبقى زوجة تمام من أجله بينه وبين عداوة شخصية ما يجب عليك، لكن مثل هذا تستطيع الداريه بنقلها إلى مكان آخر تبعد عنه ويستريح ويستريح. وأما فعل ابن عمر مع أبيه فهذا أورد على إمام أحمد لما سأله رجل عن الرجل يأمر أو أن

لا ولا لا طبعا لا ليس هو عم. طيب إذن الآية الكريمة تدل على تحريم طاعتهما في المعصية وسكتت عن طاعتهما في غير المعصية، وعلى هذا فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان داخلا في أول الآية. إيش إذا كان إحسانا إليه، إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت واجبة لقوله ووصينا الإنسان بهذه الإحسان. نعم ما يجب عليه الإجابة، ما يجب عليه الإجابة. طيب يستفاد من هذه الآية قلت تحريم أخر فائدة التحريم وجوب طاعتهما في غير معصية الله، هذه تبين أنها صحيحة. طيب وجوب طاعتهما في غير معصية الله إن كان ذلك قيدوه ما فعل تستقيم لها حتى نبى الشرع، إن كان ذلك من الإحسان إليه. من فوائد الآية أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟ نعم يدخل فيه، فحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أعظم من حق والديك. ومن فوائد الآية أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، الإشراك بالله ما يمكن أن يقوم عليه دليل، فالأدلة كلها على خلافه وبطلانه. ومنها إثبات البعث والرجوع إلى الله بقوله إلي مرجعكم، ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان مجازا بعمله بقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، ومنها إثبات علم الله. من الناقه فأنبئكم، لأن الإنبه هو الإخبار ولا يكون إخبار إلا عن علم. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. من فوائد الآية أن فضيلة الإيمان والعمل الصالح، فضيلة الإيمان والعمل الصالح. ثانيا ومن فوائدها أنه يتوصل بهما، يتوصل بهما إلى اللحوق في الصالحين، بقوله لندخلنهم في الصالحين، قوله. طيب ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين، ومنها أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين، وهو ما جمع شرطين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أظن هذا ما كملنا الآن، كملينا. طيب من فوائدها أن الإيمان باللسان لا ينفع، ومنها حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء، في أذية الناس له في إيمانه،

تعالى إلى المرء بإذا الناس له نعم بإيمانه. ومنها من فوائد الآية أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره، أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره، وإلا لكان كل الناس يقول أنا مؤمن. ومنها أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوذي فيه،

ومنها أن المؤمنين قصدي أن المنافقين ومنها أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء ويفارقونهم في الشدائد،

عند الرخاء، عند الرخاءان الغلبة من باب أولى، ويفارقونهم عند الشدائد إذا أوذوا في الله يسد. طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن النصر من عند الله،

0: ومنها التحذير من النفاق بقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم.
1: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ثم الله ينشئ، الأول أتى بالصيغة الفعلية وهنا أتى بالجملة الاسمية ليفيد تقرر هذا الأمر وتأكده. وقول ثم الله، الله هنا علم على الباري جل وعلا، وأصلها الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس. والإله معناه المعبود بحق أو بغير حق، أولا الإله معناه المعبود سواء بحق أو بغير حق. وعلى هذا فيكون الله هنا هو المعبود بحق بدليل قوله لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا نقول الله علم على الباري جل وعلا، وأصله الإله بمعنى المألوف أي المعبود، أي المعبود. والأصل أن الإله بمعنى المعبود بحق أو باطل، ولكنها إذا قلت لا إله إلا الله فالمعنى لا إله حق، يعني لا إله هو حق إلا الله عز وجل. ينشئ النشأة الآخرة، يقول مدا وقصرا مع سكون الشين. مدا كيف أنطق بها؟ لا، النشاءة. ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة وقصرا مع سكون الشين النشأة، النشأة. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وقوله ينشئ النشأة يحتمل أن تكون مصدرا كما تقول يضرب الضربة، ويحتمل أن تكون بمعنى اسم المفعول أي ينشئ المنشأ الآخر الآخر. والمعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الخلق مرة ثانية. فإذا قال قائل كيف نسميه نشأة وهو إعادة؟ إن الجواب على ذلك أن هذه الإعادة تختلف عن سابقتها اختلافا كثيرا، فهي بالنسبة إليها نشأة، لأن حياة الآخرة ما هي مثل حياة الدنيا. حياة الآخرة حياة أبدية، حياة الدنيا حياة فناء، ولذلك تجدها ناقصة. يخلق الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف، أما الإعادة فإنه يخلق للأبد. نعم، لذلك سميت نشأة وإن كانت هي إعادة لاختلاف الحالين. انظروا إلى الجنين في بطن أمه، قال الله تعالى فيه بعد أن ذكر أطواره ثم أنشأناه خلقا آخر، أنشأناه خلقا آخر. وهل هو إنشاء ولا تطوير؟ تطوير، لكنه لما كان التطوير الأخير اللي فيه نفخ الروح يختلف عن الأول. في الأول هو في بطن أمه جماد، ثم تنفخ فيه الروح فيكون نشأة جديدة غير الأولى، فسمي نشأة وإن كان تطويرا من حال إلى حال. ثم الله، إن الله على كل شيء قدير، ومنه البدء والإعادة. هذه الجملة التعليل لما سبق من كونه ابتدأ الخلق ثم أعاده، لأن الله على كل شيء قدير. والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، بدون عجز. وهل هي القوة أو غيرها؟ غير القوة. القوة يقابلها الضعف، وهذه يقابلها العجز، تمام؟ ويظهر ذلك بالمثال. مثلا أنا حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، حملت هذا الكتاب لكن بمشقة، ماذا أوصف به؟ ها؟ قادر، ولكن لست قويا. وآخر أراد أن يحمل هذا الكتاب عجز عنه، هذا عاجز. والثالث أخذه كأنه ريشة في يده، هذا قادر قوي. فتبين بهذا أن القدرة غير القوة. كذلك أيضا القدرة يوصف بها ذو الشعور ولا يوصف بها غيره. فهل أنت تقول للحديد إنه قادر؟ لا، القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فتقول للحديد قوي وتقول للإنسان قوي. نعم، والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وموصوف بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، على كل شيء قدير عام مخصوص ولا لا؟ هذا على عموم، ما يخصص بشيء. وقال صاحب الجلالين وهو السيوطي، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته، يعني ذات الله، فليس عليها بقادر. قال هذا في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال إن العقل يخصص هذا العموم، ونحن نقول لا يخصص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. أما العقل الصحيح السليم فهو يرى أن الله يفعل ما شاء، ينزل ويستوي على العرش، نعم، ويستوي إلى السماء ويضحك ويعجب وغير ذلك من أفعاله الاختيارية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا خطأ عظيم. إذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على غيره؟ نعم، هذا من أكبر المحال ومن أكبر الغلط. لكن لو قال قائل: لعل المؤلف يريد أنه لا يقدر على إفناء نفسه مثلا أو على خلق مماثل له، قلنا هذا ما تتعلق به القدرة أصلا. القدرة لا تتعلق أصلا بالشيء المستحيل إطلاقا، فهو غير داخل في العموم من الأصل، فليس بمخرج منه. هنا عبارة يقولها بعض الناس، يقول: إنه على ما يشاء قدير. ما رأيكم بهذا التعبير؟ هذا التعبير خطأ، لأن الله تعالى يقول على كل شيء قدير، كل شيء، فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، حتى الذي لا يشاءه قادر عليه، فلو شاءه لفعله. نعم، وهو بس على اللي يشاء فقط. ثم إن هذه العبارة على ما شاء قدير مخالفة لما جاء في القرآن. القرآن: وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا. ثم إن بعض أهل العلم يقول إن هذه العبارة توحي بمذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان مستقل بعمله، فقالوا إنه إذا كان الإنسان مستقلا بعمله لا دخل لمشيئة الله فيه، فمعناه أن الله عاجز عن عمل الإنسان، وهذا خطير كما هو معروف. فالذي ينبغي أن نقول إنه على كل شيء قدير على الإطلاق. فإذا قال قائل ألا ينتقض علينا هذا بقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قلنا المشيئة هنا عائدة إلى إيش؟ الجمع لا القدرة؟ على الجمع لا على القدرة. المعنى أنه إذا شاء أن يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى، فلا تنافي ما قلنا. يقولون إن الشيطان جمع جنوده أو هم اجتمعوا إليه، فقالوا له إنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العالم؟ قال نعم، العابد إذا مات ما يهم يموت عن نفسه، لكن العالم إذا مات يموت عن عالم، وإذا بقي يفسد علينا الأمور. كان المراد بالعلماء الحقيقيين الذين يعملون ويدعون. قال يلا بروحنا وياكم العالم، أذهب أنا وأنتم إلى عالم نسأله وإلى عابد. يقولون إنه ذهبوا إلى العابد، قالوا له هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ كما يقدر الله يخلق مثل نفسه، يقدر الله أن يخلق مثل نفسه. وش الدليل؟ قال لأن الله على كل شيء قدير. نعم، وش ماذا حصل لهذا الرجل؟ كفر؟ كفر. أي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، وهو أيضا غير صحيح مهما كان. ما يمكن لو لم يكن من الفرق، الفرق عظيم جدا، لكن لو لم يكن إلا أن هذا الإله لو قدر مخلوق، والإله الحق غير مخلوق، وجاءوا إلى العالم وقالوا له هل يقدر الله أن يحط السماوات والأرض كلها في بيضة واحدة؟ فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو أراد ذلك لفعله. فتخلص من مع أن الأخير يمكن ينكر حسب ما يبدو للناس أكثر من الأول. والحاصل أن نقول إن الإنسان إذا قرأ قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير لا يجوز أن يقع في نفسه استثناء شيء من هذا العموم، بل يكون على عمومه بدون تفصيل. نعم.
2: الاستدلال بالمبدأ على المعاد،
1: كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ومن فوائدها أنه ينبغي للمستدل أن يستدل بالمشاهد على الغائب ليقتنع بذلك الخصم. ومن فوائد الآية إثبات البعث بقوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ومنها إثبات قدرة الله عز وجل بقوله إن الله على كل شيء قدير، ومنها عموم هذه القدرة. من أين يؤخذ العموم؟ على كل شيء قدير. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، إنها من تمام قدرته. مثل إيش؟
3: النزول
1: كالمجيء والنزول والاستواء على العرش والضحك والعجب وما أشبه ذلك. ومنها أيضا وهذه ما إحنا نبهنا عليها وليست داخلة في مضمون الآية، وهو خطأ من قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا بينا أنه ليس بصحيح. واضح؟ قلنا إن هذا في من ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، إن ما يقدر سبحانه وتعالى يفعل، وهذا لا شك أنه يرد عليهم الكتاب والسنة وإجماع السلف. يكون خص العقل ذاته فليس عليه بقادر، عليها بقادر. نعم. ثم قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، يعني بعد البعث ثم الله ينشئ الناس الآخرة، بعد هذا يعذب من يشاء، ويجوز أن يكون يعذب حتى في الدنيا، لأن العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. فالعقوبات التي رتبت على الجرائم هذه من العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وكذلك ما يصيب الإنسان من المصائب في بدنه وأهله وماله وأيضا من العذاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله يعذب جاءت بالفعل المضارع الدال على أن هذا أمر من أفعاله مستمر، ليس أمرا مضى وانقطع، كما أنه أيضا يكون في الحاضر يكون أيضا في المستقبل. ما هو العذاب؟ خلينا نستمر يا عبد العزيز. العذاب هو العقوبة، العذاب هو العقوبة أي يعاقب. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا لمجرد المشيئة، بل كل ما فعله فهو بمشيئته المقرونة بحكمته. وهذا أمر واضح، فإن من يعذب لا بد أن يكون قد أتى ما يستوجب التعذيب، وحينئذ تكون الحكمة في تعذيبه. وليس الله تعالى يعذب من شاء بدون ذنب أبدا، لأن حكمته تأبى ذلك ورحمته تأبى ذلك، خلافا لمن قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، ثم علل ذلك بقوله فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. هذا ليس بصحيح، هو وإن جاز عقلا لكنه ممتنع شرعا، لأن الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقال تعالى في القرآن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المهم أن قوله يعذب من يشاء قلت إنه مقرون بالحكمة، إذن فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب، لا يعذب إلا من يستحق التعذيب. وفي هذا نعم قواعد بعدين. ويرحم من يشاء يرحم، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وهي تقتضي الإنعام والإحسان ونعم الإنعام والإحسان، سواء كان الإحسان بإيجاد محبوب أو بدفع مكروه، فإن رحمة الله عز وجل تكون للإنسان إما بجلب ما ينفعه وإما بدفع ما يضره. وقوله يرحم من يشاء هو فعل مضارع مشتق من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة على وجه الحقيقة، من آثارها إيش؟ الإنعام والإحسان أو إرادة الإنعام والإحسان، وليست هي الإنعام والإحسان أو الإرادة، خلافا لمن قال بذلك. من قال بذلك؟ الأشاعرة ومن وراءهم المعطلة المحضة أشد وأشد، فهم يقولون إن الرحمة معناها إرادة الإنعام، وبعضهم يقول أو الإنعام. نعم، والصواب خلاف ذلك، لأن الإرادة ناشئة عن الرحمة، يرحم فيريد أن يحسن أو ينعم، وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، أن الرحمة صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة. وقالوا الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقية، قالوا لأن الرحمة خور وضعف في الرحم، تجد نفسه تنكسر حتى ترحم. جوابنا على هذا بسيط، أن نقول من وجهين: أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب الخور والضعف، فإننا نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون وهم ليس فيهم خور ولا ضعف. وثانيا، لو فرض أن هذا المعنى لازم للرحمة في الإنسان فليس بلازم بالنسبة لله كغيره من الصفات التي تثبت حقيقة للمخلوق وتثبت للخالق أيضا، فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا يمكن أن تكون لصفة الخالق، لما بينهما من الفرق العظيم في الذات والصفات. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته، فكذلك لا شبيه له ولا مثيل له في صفاته. طيب، وإليه تقلبون. قال المؤلف رحمه الله: يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته. إذا عندكم وإليه تقلبون تردون، إليه لا إلى غيره، فتقديم المعمول يفيد الحصر، فالانقلاب أو القلب إلى الله عز وجل، ما نقلب إلى غيره. وهذا عام ولا خاص؟ عام لكل أحد، مهما كان الناس إلى أين مرجعهم؟ إلى الله سبحانه وتعالى مهما فرضوا. نعم، فالقلب يعني الرد إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مردنا إلى الله صار هو الحكم بيننا والذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ويحكم بين عباده فيما بينه وبينهم، يعني حكم الله في العباد يشمل الحكم فيما بينه وبينهم والحكم فيما يختلفون فيه. فالمؤمنون مع الكفار نعم مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة، وكذلك المعتدون مع المعتدى عليهم مختلفون، فيحكم الله بينهم يوم القيامة. وإليه تقلبون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم، الخطاب إما أن يكون للكافرين وإما أن يكون لعموم الناس، فكونه لعموم الناس أولى، يعني وما أنتم أيها الناس، وكونه للمكذبين المعاندين أبلغ، لأنهم يظنون أنهم أعجزوا الله. وقول وما أنتم بمعجزين، أظننا نعرف أن ما هنا حجازية ولا نجدية؟ حجازية. نعم، لأن القرآن بلغة العرب، بلغة الحجاز، بل بلغة قريش، اسمها أنتم الضمير، وخبرها بمعجزين، والباء هنا زائدة للتوكيد. قال ابن مالك: وبعدما وليس جر بل خبر. نعم، كيف نعلم معجزين؟
3: زائد للتوكيد.
1: نعم،
3: معجزين اسم خبر ما.
1: نعم،
3: منصوب على ما نصبه ياء، وعلامة نصبه ياء مقدرة على الياء، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
1: بعلامة إعراب حرف الجر. من حركة دي؟
3: نعم بعلامة.
1: نعم حرف الجر الزائد. أي نعم. هذا في الحقيقة من التكلف المعروف حسب القواعد. يعني لا بد نعرف على هذا الإعراب حسب القواعد المعروفة في النحو. فالياء الموجودة الآن في معجزين مش اللي جلبها الباء، جلبتها الباء وليس الخبر، مع أنها في الحقيقة هي نفسها علامة النصب، هي نفسها علامة النصب. قوله تعالى وما أنتم بمعجزين، هذه من أعجز، فهو متعدي، لأن عجز لازم وأعجز متعدي. إذا كانت متعدية وهي اسم فاعل فتحتاج إلى مفعول. أين المفعول؟ قال المؤلف بمعجزين ربكم عن إدراككم، فيكون المفعول محذوفا، تقديره بمعجزين ربكم أو بمعجزين الله مثلا ما في مانع. نعم. والمعجز هو من فعل ما يعجز به غيره، ولهذا قال بعض أهل العلم عن آيات الرسل إنها معجزات، لأنها تعجز أعداء الرسل عن معارضتها. واضح يا جماعة؟ طيب. وقوله في الأرض ولا في السماء، هذا الجار المجرور حال من معجزين، يعني حال كونكم في الأرض أو في السماء، ما تعجزن الله سواء كنتم في الأرض أو في السماء. ولهذا قال المؤلف لو كنتم فيها، فيكون قوله ولا في السماء على سبيل التقدير وليس على سبيل وليس على سبيل الحقيقة، وليس على سبيل الحقيقة، لأن الناس في الأرض وليسوا في السماء. وقيل إن هذا على سبيل ماذا قلت في الأول؟ في الأرض واضح أنهم في الأرض، ولا في السماء لو كنتم فيها، يعني لو كنتم على تقدير أنكم فيها ما تعجزون الله. وقيل إن المعنى على سبيل المبالغة، يعني لا تعجزون الله سواء كنتم في أعماق الأرض أو في أجواء السماء فإنكم لا تعجزون الله، بل يكون المعنى لا تعجزونه في أي مكان كنتم. وقيل إن قوله ولا في السماء يعني به أهل السماء، يعني أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فأهل السماء لا يعجزونه وأهل الأرض لا يعجزونه، فيكون على هذا الوجه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجز لله. نعم. على حد قول الشاعر حسان بن ثابت أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أظننا نعرف جميعا أن الأول غير الثاني، لأن اللي يهجوه ما يمكن يمدحه وينصره، فيكون على تقدير ومن يمدحه وينصره سواء، فهذه مثلها. على كل حال المعنى أنكم لا يظهر لي أنا أنه على معنى أنكم لا تعجزون الله في أي مكان كنتم سواء سواء كنتم في السماء أو في الأرض. وهذا وقت نزول القرآن لا يمكن أن يكون السماء حقيقة، إلا أن يراد بالسماء ما على ولو على قمم الجبال. في وقتنا الآن يمكن أن يكون الإنسان في السماء أي في العلو، هي السماء الدنيا، السماء الدنيا ما حد يصل إليها، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل ما استطاع أن يدخل هذه السماء إلا بعد الاستفتاح والاستئذان. نعم. وما لكم، قال المؤلف في تفسيرها الإجمالي أي لا تفوتونه، أي لا تفوتون الله، بل إذا شاء أن يعذبكم أدرككم، إن الله تعالى لا يفوته شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. واعلم أن عقوبة الله عز وجل وإدراكه للإنسان تارة يكون بأمور حسية يقدر الله أسبابا معلومة لنا نشاهده، وتارة يكون بأمور ما ندركها نحن، يأتيه العقوبة من الله بدون أي سبب معلوم لنا. أنتم الآن مثلا أسباب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا تكون بأسباب غير معلومة، وأحيانا تكون بأسباب معلومة. فمثلا نصر الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خندق أسبابها معلومة مشاهدة، أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لا نراها، الجنود التي لا نراها هي من الأمور التي غير معلومة إلا بالأخبار بالشرع، لكن الريح التي أقلقتهم وأكفأت قدورهم وهدمت خيامهم هذه محسوسة معلومة، محسوسة معلومة. لكن الجنود التي لم نراها لولا إخبار الله إيانا عنا، لولا إخبار الله إيانا عنها ما كنا نعلمه. فالله عز وجل يدرك الإنسان إما بأسباب معلومة تظهر للعيان، وإما بأسباب خفية لا تظهر للعيان، ثم قد نعلمها بطريق الوحي وقد لا نعلمها. وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. ما لكم من دون الله من ولي، ما أدري عن ما هنا، هل هي نجدية ولا حجازية؟
3: نجدية.
1: ها؟ نعم. اتفق
3: الجار والمجرور
1: لا هذه اتفقت فيها اللغتان، وذلك لعدم الترتيب. وما لكم من دون الله من ولي، لأن من ولي هو المبتدأ، ولي هو المبتدأ، أليس كذلك؟ ولكم هو الخبر، يعني لا ولي لكم من دون الله. وقول المؤلف وما لكم من دون الله أي غيره، صح، وعبر عن الغير بالدون بانحطاط رتبته. وقوله سبحانه وتعالى من ولي، قال المؤلف يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه، ولا أعلم إلا أن النصر بمعنى المنع والعون، لكن الصحيح أن قوله من ولي ولا نصير، أن الولي من يتولى الإنسان في جميع أحواله فينصره في مقابل عدوه، ويأتي إليه الخير إليه بالخير ولو في غير مقابلة العدو. فالولي هو الأعم، والذي يتولاه بجلب الخير ودفع الشر. والنصير هو الذي يدفع عنك فقط، قد لا يكون من أوليائك، لكن يدفع عنك في الحال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر. والنصرة تكون في دفع المكروه، النصرة تكون في دفع المكروه، فيكون الولي هنا أعم، يعني ما أحد يكون يتولاكم يجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر، ولا أحد أيضا ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب. وهذا أمر واقع، فإن بأس الله إذا نزل بقوم ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم هذا البأس ولا أن يمنعهم منه، قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يأسوا من رحمته. الذين مبتدأ أين خبره؟ الجملة الإسمية في قوله أولئك يأسوا، فهذه الجملة كبرى وصغرى. وين الكبرى؟ إيه يقولون كبرى وصغرى إذا كانت الجملة خبرا يسمونها جملة صغرى، وإذا كانت مكونة من مبتدأ وخبر تسمى كبرى. فعندنا الآن الذين كفروا إلى آخر الجملة نسميها جملة كبرى، أولئك يأسوا هذه جملة صغرى لأنها جزء من الجملة، أليس كذلك؟ توافقون على أنها جزء من الجملة؟ أولئك يأسوا من رحمته هي جزء من الجملة. كيف ذلك؟ لأنها خبر، لأنها خبر، هي مبتدأ وخبر لكنها خبر فهي جزء جملة. نعم. وأتى بالجملة الإسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار. الذين كفروا بآيات الله جمع آية، والآية في اللغة العلامة، وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية ما خلقه سبحانه وتعالى في السماء والأرض فهي آيات كونية لدلالتها على خالقها، فهي دالة على الخالق، وكل شيء منها يدل على صفة تناسبه. تبارك لهذا، يعني الآيات كلها على سبيل العموم تدل على الخالق، كل صفة، كل آية منها تدل على صفة معينة من صفاته. فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته، وإذا ظهر فيها إحكام وإتقان دلت على الحكمة، وهكذا. المهم أنها آيات هي بعمومها دالة على وجود الخالق، ثم كل آية منها لها دلالة خاصة تدل على ما تدل عليه من هذه الصفات الخاصة. هذه الآيات الكونية مثل إيش؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن أشف في سورة الروم عدة آيات. نعم، ذكرها الله عز وجل. نعم. طيب، النوع الثاني من الآيات، الآيات الشرعية. الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الشرائع، ما جاءت به الشرائع. الآيات الكونية أظنها واضح أنها علامة على الله، جدا واضحة. الآيات الشرعية أيضا علامة على الله عز وجل وعلى حكمته. لماذا؟
3: لأن الشرع لا يمكن.
1: نعم، لأنه يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها. الآيات الشرعية يعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها، لأنها كلها إصلاح ودرء للمفاسد. كل الشرائع جاءت بالإصلاح، تبالكم يا جماعة، هذه فائدة. لكن الإصلاح يكون في كل أمة بحسبها، فالشدة على اليهود مناسبة، والتخفيف على النصارى مناسب، والجمع بينهما في هذه الأمة غاية المناسبة. نعم، وإن كان هذا الدين من حيث هو يسر، دين الإسلام يسر، ما في حرج، لكنه بالنسبة إلى دين النصارى، دين النصارى فيه أشياء كثيرة مسامح فيها لأن حالهم تناسب ذلك، ودين اليهود فيها غلظة وشدة وآثار وأغلال حطها الله عنا بهذا النبي الكريم. فهذه الشرائع كلها آيات تدل على كمال من شرعها وسنها لعباده. ولكن النوع الأول من الآيات الإيمان به سهل، والوصول إلى حقيقته سهل، لكن الثاني هو الذي يكون فيه نوع من الصعوبة، لأنه ما يعرف كمال الشريعة ودلالتها على من شرعها إلا من تعمق فيها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام. ولهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة حكم التشريع، يعني كوني أعرف أن هذا حلال أو هذا حرام هذا قد يكون سهل، لكن كوني أعرف لماذا حرم أو لماذا حلل هذا هو المهم جدا، وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل. وقوله ولقائه، لقائه متى؟ يوم القيامة. يعني كذبوا بالبعث اللا... نعم كذبوا باللقاء اللازم منه البعث، لأن البعث لازم من لوازم اللقاء، لا لقاء إلا ببعث. ولقاء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني فأنت ملاقيه فيجازيك على هذا الكدح إما خير وإما شر. وقوله ولقائه يعني البعث، لأن المنكرين للبعث يؤمنون بلقاء الله، ما يؤمنون بلقاء الله، لأنهم يقولون إنه والعياذ بالله إذا كانوا عظاما ورفاتا ما يمكن يبعثون خلقا جديدا، فكذبوا بهذا. يقول تعالى أولئك يئسوا من رحمته، هذا جزاء، جزاء هذا التكذيب اليأس من رحمة الله. قال المؤلف أي جنتي، يئسوا من رحمتي أي جنتي، فحولها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته فتكون مخلوقة، كما في الحديث القدسي أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي. وتطلق على الرحمة التي هي وصف الله عز وجل، وحينئذ تكون صفة من صفات الله غير مخلوق. ومنه قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فما المراد بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد بها النوع الأول الرحمة المخلوقة التي هي موضع الرحمة، أو الرحمة التي هي صفته؟ الظاهر نعم الظاهر طيب الظاهر أن المراد بها الرحمة التي هي صفته، لأنه إذا أطلقت بالكم لهذا، إذا أطلقت فالمراد بها الصفة، إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة. ما نحملها على أنها بمعنى موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة عملنا بهذه القرينة، وإلا فالأصل أنها صفة من صفات الله. إذن يائسوا من رحمتي وش معناه؟ يائسوا من أن أرحمهم، وإذا لم يرحمهم الله ما دخلوا الجنة، كذا؟ وهذا هو المعنى الصحيح للآية، وما ذكره المؤلف فهو محتمل، يعني ما ننكر عليه إنكارا شديدا لا، لأن الرحمة كما تطلق على الصفة تطلق على موطن الرحمة. وأولئك لهم عذاب أليم، هذه أيضا سبحان الله عظيم، جملة ثانية كبرى وصغرى، وأولئك مبتدأ ولهم عذاب، مبتدأ وخبر والجملة خبر، كل هذا لكمال التهديد لهم، فهم حرموا من الخير ووقعوا في الشر، ولهذا قال لهم عذاب أليم مؤلم. وعذاب وش معناه؟ العذاب تقدم لنا قريبا العقوبة، يعني لهم عقوبة أليمة أي شديدة مؤلمة والعياذ بالله، وذلك في النار، ولا حاجة إلى شرح ما في هذه النار، من العذاب لأنه معلوم. قال الله تعالى في قصة إبراهيم: فما كان جواب قومه؟ لأن الجملة على رأي المؤلف معترضة. اثنين: من قوله: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إلى هذا جملة معترضة. أفهمتم؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين إن الكلام كله من كلام إبراهيم وليس فيه شيء معترض. واختار هذا ابن كثير وقال إنه كله من كلام إبراهيم. وش وجه الإشكال؟ ولا ما هنا غير هذه؟ طيب أليس يجوز أن يقوله النبي؟ لأن حتى الرسول قال على رأي هؤلاء يرون الرسول إن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن تكذب نعم من كلام الله، يرون أنه من كلام الله يخاطب الكفار قريش. طيب نشوف الآن. أولا: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل. هذه لو قال قائل فيها إشكال نقول ما فيه إشكال، لأن الأمم السابقين، لأن فيه أمم سبقوا إبراهيم كذا. وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، مفعول الفعل المحذوف تقديره حذف العامل، هو الاختصار وبيان الاهتمام بالمعمول. فهنا حذف تذكر اختصارا واهتماما بالمعمول وهو إبراهيم ليبدأ به أولا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كلنا يعرف أنه ثاني أولي العزم من الرسل، وأولهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. اختلفوا أيهما أفضل، والأولى أن يقال لكل منهما مزية. أما الثلاثة محمد ثم إبراهيم ثم موسى فهذا متفق عليه الترتيب. وقد ابتلاه الله تعالى بأمرين: أحدهما في الدعوة إلى الله، والثاني في أعز محبوب إليه. أما في الدعوة إلى الله فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه، والنتيجة أنجاه الله من النار وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه، وهو ابنه حين بلغ عمه السعي، وهو وحيده وأول أولاده، وهو إسماعيل على القول الصحيح. ابتلاه الله تعالى بأن أمره بذبحه، أمره بأن يذبحه هو، واستسلم ووافق. أنتم ما تبون ذولي؟ ها؟ لا هذا ابتلاء، لكن نشوف عبد الرحمن
3: لا لا
1: لا
3: لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. استسلم لهذا الأمر، والقصة معروفة، وأنجاه الله سبحانه وتعالى منه حين قال له: وناديناه أي يا إبراهيم فصدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إلى آخر. وسمي خليلا اتخذ الله خليلا بسبب هذا الأمر حيث قدم على محبة الله تعالى أحب شيء إليه. وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهال في الواقع يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، وهذا خطأ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا كما ثبت ذلك عنه. والذي يقول إن محمدا حبيب وإبراهيم خليل قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن درجة المحبة أدنى من درجة الخلة، إذ قال لقومه إذ هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال، أي حال كونه قائلا لقومه. وقوله لقومه، من القوم؟ القوم هم الجماعة الذين ينتسب إليهم الإنسان بنسب أو هدف، كل من ينتسب إلى الإنسان بنسب فهم قوم، أو بهدف بأن يكون دعواهم واحدة وطريقهم واحدة يسمى أيضا قوما. والمراد بقومه هنا من ينتسب إليهم قرابة. لقومه اعبدوا الله واتقوا، قال المؤلف خافوا عقابه. اعبدوا الله، أصل العبادة مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل، لأن العبد يذل لمعبوده. العبادة إذن التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا حد لها في الواقع باعتبار ميدان العبادة، أما أصلها فإنها الذل، لأن هذا مقتضاها في اللغة، أن يتذلل الإنسان لله سبحانه وتعالى بطاعته فعلا للأوامر وتركا للنواهي. واعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين، أولا الخضوع للأمر الكوني، وهذه عامة لكل أحد، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن

0: إلا من اتبعك من الغاوين؟
1: قلنا أن الاستثناء متصل فهو منه، وإن قلنا أنه منقطع فليس
0: صح. فهمين يا جماعة؟ ذكرنا العبودية تنقسم إلى قسمين، عامة وهي الخضوع للأمر الكوني، وهذه لا يستثنى منها أحد، كل الناس كل الخلق خاضع لأمر الله الكوني، أليس كذلك؟ هل أحد يقدر يرفع المرض أو الموت عن نفسه؟ ها؟ لا. مثاله قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هل من هذا قوله تعالى إن عبادي، يخاطب إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟ الجواب كما قال محمد، يقول إن جعلنا الاستثناء متصلا فإن هذه المراد بالعبودية العامة، وإن جعلناه منقطعا فالمراد بالعبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي التذلل للأمر الشرعي، تذلل لأمر الله الشرعي، ومنها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء تذللوا لأي شيء؟ للأمر الشرعي. هنا في الآية الكريمة قال إبراهيم أعبد الله، أي الأمرين يريد؟ تعبد الله في العبادة الشرعية، وقوله واتقوه عطفا على قوله اعبد الله، والعطف كما قيل يقتضي المغايرة. ونحن ذكرنا أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعته، هذا التقوى، لأن أصله من الوقاية، فيتقي الإنسان عذاب الله بطاعته. على هذين التفسيرين يكون عطف التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه، والمعروف أن بلاغة القرآن تأبى ذلك، يعني تأبى أن يعطف الشيء على نفسه لأن ذلك من باب التكرار. نعم. فما هو الفرق الذي يكون به العطف مقتضيا للمغايرة؟ فهمي معي هذه؟ يعني إذا قلنا التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بطاعته، والعبادة التذلل لله تعالى بطاعته، صار معناهما واحدا، والعطف يقتضي المغايرة. فكيف يمكن أن نفسر العبادة بمعنى يغاير معنى التقوى؟ نقول هذا الجواب على هذا من أحد وجهين، إما أن يراد بالعبادة هنا في هذه الآية بالعبادة فعل الأوامر، وبالتقوى ترك النواهي، يعني أن تتقي المعاصي وأن تفعل الطاعات، وهذا الوجه أعني أنه إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشمل معنى الأخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاجتماع، هذا له أمثلة كثيرة، مثل الفقير والمسكين هما شيء واحد عند الانفراد ويختلفان عند الاجتماع، البر والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وشيئان عند الاجتماع. هنا نقول العبادة والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وعند الاجتماع، تفسر العبادة بإيش؟ بفعل الأوامر، والتقوى باجتناب النواهي، هذه واحدة. أو نقول الوجه الثاني أن يراد بالعبادة مطلق الالتزام، مطلق الالتزام والتذلل، والتقوى المراد بها اتقاء العمل المعين، اتقاء العمل المعين، لأنه ليس كل من قام بمطلق العبادة يقوم بالتقوى. كثير من المسلمين الآن يعبدون الله، لكن هل يتقونه في كل شيء؟ لا، يفعلون أشياء كثيرة. هذا الصوم عندنا الآن نصوم، لكن هل الصائم يتقي الله عز وجل في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم؟

0: المحرم وقول الزور والعمل به؟ الجواب ليس كل صائم هكذا. وعلى هذا فنقول المراد بالعبادة مطلق الالتزام والتذلل، وبالتقوى أن يتقي الإنسان ربه في كل فرد أو في كل جنس من جنس المعاصي وأفراده. واتقوا، يقول المؤلف خافوا عقابه، خافوا عقابه. ولو أن المؤلف فسر الآية بما يطابق اللفظ لكان أولى، لو قال اتقوا عقابه، اتقوا عقابه لكان أولى. ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام. قال ذلكم المشار إليه العبادة والتقوى.
1: قوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يستفاد منها فضيلة إبراهيم حيث أمر قومه بما ذكر، ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما يرفع من شأنه، لأن قدرنا إبراهيم مفعولا لفعل محذوف تقديره اذكر إبراهيم. ومن فوائد الآية وجوب عبادة الله وتقواه من قوله اعبدوا الله واتقوه، لأن الأصل في الأمر. ومن فوائد الآية أن خير ما يحصل عليه العبد عبادة الله وتقواه بقوله ذلكم خير لكم. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية، أنه لا يعقل هذه الأشياء إلا أهل العلم. تؤخذ منين يا غانم؟ من أين تؤخذ؟ أنه ما يعقل الخيرية في العبادة والتقوى إلا أهل العلم. من كل الآية؟ من قوله إن كنتم تعلمون. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من فوائد هذه الآية أن كل ما يعبد من دون الله فإنه وثن لا ينفع ولا يأتي بالرزق. ومن فوائدها أن تسمية هذه الأوثان بالآلهة كذب بقوله وتخلقون إفكا. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن ذكر حكما أن يذكر علته، من قوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ومنها من فوائدها أنه ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول. من أين تؤخذ محمد إسماعيل؟

0: بالمحسوس على المعقول. من يعرف؟ نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا دليل محسوس. ووجه الاستدلال بالمحسوس على المعقول أن المحسوس ما ينكر أحد، لكن المعقول قد لا يتصوره الإنسان فضلا عن كونه يقر به، فإلزام الإنسان بالشيء المحسوس على المعقول هذه من طرق المناظرة والحجة وإقامة الحجة والإلزام. ومن فوائد الآية أن الذي يجب أن يلجأ إليه هو الله عز وجل. منين يا حجاج؟ من أين تؤخذ؟ تبتغوا عند الله الرزق. ومن فوائد الآية أنه ذكر فيها سبب الرزق وسبب بقاء الرزق، سبب وجوده وسبب بقائه. طيب، أو نقول اعبدوا الله هذا سبب الرزق واشكروا له هذا سبب البقاء. ومنها وجوب شكر النعمة، في فوائد الآية وجوب شكر النعمة، هي النعمة بقوله واشكروا له. طيب، هنا الفعل متعدي ولا لازم؟ ولا عصام اشكروا له، الفعل متعدي ولا لازم؟ ها؟ متعدي؟ ها؟ هنا في الآية الكريمة، في الآية هنا لازم ولا متعدي؟ متعدي. أين المفعول؟ طيب، من اللي عارف الجواب؟
1: شكر الله
0: محذوف، اشكروا نعمته، اشكروا نعمته مخلصين له. هل على القول بأنها متعدية؟ أما على القول بأنها لازمة فإن شكر تكون لازمة، تقول شكرته، ومتعدية تقول شكرت له. نعم، ويكون المفعول هي الهاء وليس محذوفا. ومن فوائد الآية إثبات البعث. من أخذ أخ؟ إليه ترجعون، إليه ترجعون، وهذا يكون يوم القيامة بعد البعث. ومنها إثبات الجزاء على الأعمال. من أخذ عبد الله؟ عبد الله من قوله إليه ترجعون، لأن الفائدة من هذا الإخبار بأنهم سيبعثون ويجازون، ليس مجرد بعث بدون جزاء، بل لا بد فيهم من جزاء. ثم قال تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يستفاد من هذه الآية تهديد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فقد كذب أمم من قبلكم وقد علموا ما جرى لهم، على هذا يكون في ذلك تهديد لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا أن الرسل يجب عليهم الإبلاغ لقوله وما على الرسول، على تفيد الوجوب، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، يعني واجب، فعلى إذا قيل على فلان كذا وكذا فإنها تفيد الوجوب. إذن يستفاد من الآية وجوب الإبلاغ على من؟ على الرسل. ومن فوائدها أنه لا يجب عليهم هداية الخلق، أولي نعم، ما عليهم إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله عز وجل، وكذلك الحساب على الله عز وجل، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ومن فوائدها وجوب الإبلاغ على أهل العلم، وجوب الإبلاغ على أهل العلم. من أين تؤخذ؟ والعلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم الإبلاغ كما يجب على الرسل. ومنها أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العقيدية والعملية، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه بقوله إلا البلاغ المبين لكل ما أرسل به، لأنه رسول، فعليه البلاغ المبين لكل ما أرسل به. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعقائد صحيحة سليمة وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة، وعلى هذا فنقول من هذه الآية، نستدل بهذه الآية على أن جميع الشريعة بينة مكملة واضح، فنرد به على جميع أهل البدع، كل أهل البدع نرد بذلك عليه، لأن أهل البدع يستلزم قولهم أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. مثلا الذين ينكرون حقيقة استواء الله على عرشه، يقولون المعنى الاستواء الاستيلاء على العرش، هؤلاء تكذبهم هذه الآية. لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان يأتي هذا المعنى ولو في آية واحدة، وكم آيات الاستواء في القرآن؟ 7 آيات، ما جاء ولا آية واحدة يقول الله فيها استولى على العرش. فنقول أنتم كاذبون، تكذبكم هذه الآية، واضح؟ وكذلك بقية الشبهات التي يحتج بها أهل التعطيل أو أهل التمثيل أيضا، حتى أهل التمثيل الذين يقولون نعم إن الله استوى على عرشه حقيقة، لكن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق، كاستواء الملك على عرش الملك وما أشبه ذلك. نقول هؤلاء أيضا يكذبهم قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لأن الرسول بلغ البلاغ المبين، وقد أتانا من بيانه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ويستفاد من هذه الآية، نعم، فيه لو قال قائل يوجد وقائع الآن تقع ما نرى لها ذكرا في القرآن ولا في السنة، فما هو الجواب على هذه الآية؟ أولا أليس يوجد وقائع وقعت وتقع ليس لها ذكر ولا في السنة؟ نعم نقول هي مبينة، مبينة ببيان الجنس، يعني مو بلازم أن القرآن يأتي بكل فرد أو السنة تأتي بكل فرد، لأن أفراد القضايا ما لها حصر. ما ظنكم لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كل قضية تأتي إلى يوم القيامة، كم يكون القرآن من مجلد؟ مجلدات ما لها حصر. لكننا نقول هذه الأفراد، أفراد هذه المسائل موجودة بأجناسها وعللها وقواعدها، كما قال عمر، يعني إما أن تكون بالقياس وإما أنها مسكوت عنها، والسكوت في مقام البيان بيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عنه فهو عفو. المهم أننا نقول ما من قضية تقع إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة باعتبارها فردا، ولا باعتبارها جنسا، باعتبارها جنسا. فجنس هذه القضية موجود في القرآن إما بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلك. لكن الخلل والنقص يأتي من أمور، من واحد من أمور، إما قلة في العلم، يكون الإنسان ما عنده علم. والخلل هنا منين؟ من الإنسان. إنسان ما أحاط بالسنة، القرآن يحيط بالإنسان، لكن السنة ما يمكن يحيط بها الإنسان. يوجد أحاديث تأتي على الإنسان ما كانت تدور في ذهنه، وإما بقصور في الفهم، يكون الإنسان عنده علم لكن فهمه قاصر، ولا يكون به نوم أيضا، مثل بعض الناس اللي ينامون بالدرس، يكون عنده قصور في الفهم. نعم، ولاحظوا أن اختلاف الناس في الفهم أكثر وأعظم من اختلافهم في العلم. يوجد بعض الناس يستنبط من دليل واحد عدة مسائل، وآخر ما يستنبط إلا مسألة أو مسألتين. ثالثا، من أسباب عدم الوصول أو عدم معرفة الحق من القرآن والسنة أن يكون عند الإنسان سوء فهم، سوء قصد، أن يكون عند الإنسان سوء قصد بحيث لا يريد الحق والعياذ بالله، ما يريد إلا أن ينتصر قوله، فإن هذا والعياذ بالله يحال بينه وبين الوصول إلى الصواب والمعرفة الحق، لأنه لا يريد. هذه أسباب ثلاثة. السبب الرابع المعاصي، فإن المعاصي ظل وظلمة توجب أن يحال بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن المعاصي توجب نسيان الموجود، نعم، كما تمنع وجود المفقود. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعم، ونسوا حظا مما ذكروا به. فدل هذا، إذن هذه أسباب أربعة كلها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة حكم الله الذي في الكتاب وفي السنة. أما نفس الكتاب والسنة فإنها لا شك أنها محيطة بجميع القضايا إلى يوم القيامة، لأن هذا الكتاب إلى يوم القيامة. وأما قول من قال من أهل العلم وهو من أعجم ما يكون، إن الكتاب والسنة ليس فيها إلا القليل من القضايا، إلا حكم القليل من القضايا، حتى أن بعضهم يزعم إنه ما في القرآن والسنة إلا نحو عشر القضايا، هذا خطأ عظيم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائد الآية أن الرسل أفصح الخلق، من أين يتوخذ؟ من قوله إلا البلاغ المبين. المبين سواء قلنا إن المبين بمعنى بين أو بمعنى مظهر. الصواب أنها بمعنى مظهر. الصواب أنها بمعنى مظهر. أظن انتهى. نعم إلى هذا. ثم قال الله تعالى أولم يروا بالياء والتاء ينظروا. بالياء والتاء يعني يروا، والثانية تروا، فهما قراءتان سبعيتان. الرؤية هنا فسرها المؤلف بمعنى النظر، فهي رؤية عين أولم يروا. ويحتمل أن تكون رؤية قلبية أي علمية، بمعنى أولم يعلموا. نعم. وننظر أيهما أولى من سياق الآية. كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يبدئ يقول هو بضم أوله، وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أي يخلقهم ابتداء. عندنا يبدأ الآن فيها قراءة سبعية وقراءة شاذة. القراءة السبعية يبدئ منين؟ ما الماضي من يبدئ؟ أبدأ رباعي. قراءة الشاذة يقول بفتح أوله، يبدأ منين؟ من بدأ. كيف عرفنا أن هذه القراءة الشاذة؟ لأن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال قرئ فهي شاذة. إذا قال قرئ فهي شاذة. طيب المؤلف يقول من بدأ وأبدأ. من بدأ وأبدأ، هذا الترتيب، هذا اللفظ والنشر مرتب أو مشوش؟ ها؟ مشوش يعني له شوشة، ها؟ أو مشوش يعني غير مرتب. شوف الآن من بدأ هذه على أي قراءتين؟ الشاذ هذه يبدأ، وأبدأ على القراءة السبعية التي هي يبدئ. الحقيقة أن المؤلف ليته ما فعل هذا، لأنه قد لا يفهم الإنسان إن هذا من باب الترتيب، من باب اللف والنشر المشوش، ولا داعي إليه. لو قال المؤلف من أبدأ وبدأ لكن أوضح للإنسان الطالب. وقوله بمعنى، بمعنى يعني بمعنى واحد، يعني بدأ وأبدأ معناهما واحد، أي يخلقهم ابتداء، يعني كيف يخلقهم سبحانه وتعالى ابتداء. وقوله كيف يبدئ الخلق، الخلق هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المخلوق، كيف يبدئه ثم يعيده. والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى وإن كنا أولات حمل، حمل في البطن بمعنى محمول. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى مردود. هنا خلق بمعنى مخلوق. ومثلها قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. طيب قوله كيف يبدئ الخلق ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأهم. شوف المؤلف يقول أي الخلق كما بدأهم، إشارة إلى أن الخلق هنا بمعنى المخلوق اللي يعم كل الناس. وقوله ثم هو يعيده، قدر هو لتكون الجملة استئنافية. لماذا؟ لأن إعادة الخلق لا يمكن أن ينظروا إليها. متى تكون إعادة الخلق؟ يوم القيامة في المستقبل، لكن ابتداء الخلق يمكن ينظرون إليه. هذا مثل ننظر إلى مخلوقات الله عز وجل كيف تتوالد وكيف تتنامى وكيف تكبر إلى آخره، نعرفه. لكن إعادة الخلق ما يمكن، فلهذا قدر المؤلف رحمه الله قوله ثم هو يعيده، لئلا يتوهم إنسان أنها معطوفة على يبدئ، على يبدئ، فلا يصح عطفها على يبدئ، لأنه لو كانت معطوفة عليها لكان المعنى كيف يبدئ الخلق ثم كيف يعيده. وهنا النظر لكيفية الإعادة متعذرة. نعم، قوله سبحانه وتعالى أولم يروا، أنا ذكرت لكم أنها يحتمل أن تكون علمية، والمؤلف مشى على أنها عينية، عينية بالبصر. أيهما أشمل؟
2: العلمية
0: أيهن أشمل؟ الظاهر أن القلبية أشمل، لأنها تشمل ما رآه الإنسان بعينه وما علم به من غيره، أليس كذلك؟ فهي إذن أشمل. واعلم أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل فالأولى حملها على الأشمل، لأن الأخص داخل فيه، بخلاف ما إذا حملت على الأخص فمعناها أن أخرجنا بعض دلالته، بعض دلالته. فعليه نقول أن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع أيضا. نعم، كما قال الله تعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار طريق العلم، والأفئدة محل الوعي. نعم، وقوله إن ذلك على الله يسير. يقول المؤلف إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير، أي سهل. إن ذلك ابتداء الخلق سهل على الله. واقرأ قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أمر سهل على الله. إعادة الخلق أيضا سهلة، سهلة لقوله فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة فقط فإذا هم بالساهرة. وأعم من ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، نعم، كلمح بالبصر بدون تأخر، واحدة يأمر الله الشيء فيكون مثل لمح البصر، وهذا دين على كمال قدرته جل وعلا. نعم، وقوله إن الله يسير في آية ثانية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإننا نقول لهؤلاء المنكرين للبعث هل تقرون بأن الله خلقكم ابتداء؟ ماذا يقولون؟ هم يقولون نعم، كلام المنكرين المقرين بابتداء الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، مقرين بهذا الشيء. نقول لهم أيما أهون، الابتداء أو الإعادة؟ الجواب الإعادة أهون، الإعادة أهون. فكيف تقرون بالأصعب ثم تنكرون الأهون؟ وأقول بالأصعب لا باعتبار ذلك منسوبا لله عز وجل، لا باعتبار كونه منسوبا لله، ولكن لأن كل يثنون عليه. لكن نقول لهؤلاء ما دام ابتداء الابتداء أشد وأشق فالإعادة من باب أولى أن تقروا بها. لكن هم يقرون بالابتداء لأنهم ما يستطيعون إنكاره، ما يستطيعون والله ما خلقنا الله، نحن الذين خلقنا أنفسنا، الزوج هو الذي خلق الولد في رحم الأم، هذا ما يمكن يقولونه. فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء ليقروا بالإعادة. وقول إن ذلك على الله يسير فكيف ينكرون الثاني؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه الآية مع التي قبلها ربما يظهر منها الإشكال، لأن الأولى أولم يروا تقرير لهم بأنهم يرون كيف يبدو الله خلقهم عيون، وهنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فيقتضي أنهم حتى الآن لم يعلموا كيف بدأ الله الخلق. نقول الجواب على ذلك أنهم وإن كانوا يرون أن كيف بدأ الله الخلق لكنهم قد ينكرونه، فأمر الله تعالى نبيه أن يأمرهم بالسير بالأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، امشوا في الأرض انظروا مثل إلى الوحوش، انظروا إلى الحشرات، انظروا إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى كيف تنشأ هذه الأشياء بدون أن نرى لها خالقا سوى الله عز وجل. نعم، فهذا من باب إلزامهم، ولا سيما إذا قلنا أن الرؤية الأولى علمية، من باب إلزامهم بما يشاهدونه في الأرض بعد أن يسيروا فيها. وقوله قل سيروا في الأرض، هل المراد السير في البدن أو السير بالقلب أو هما؟ ها؟ هما جميعا، يعني الإنسان قد يسير ببدنه ويطلع على مخلوقات الله، وقد يسير بقلبه فيقرأ ما كتب عن مخلوقات الله، أليس كذلك؟ ربما تقرأ كتاب عن حيوانات أو غيرها وأنت في مكانك في حجرتك، وتكون قد اطلعت على ما في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون السير حينئذ بالقلب، فهو شامل للأمرين جميعا. ثم أعلم أيضا أن السير بالقدم لا ينفع إذا لم يكن هناك سير بالقلب، واعتبار لو أن الإنسان ماج فجاج الأرض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئا، بل لا بد أن يكون هناك تيقظ واعتبار. ليش؟ لا يعتبر سائرا في الأرض بعلمه اللي هو محل وهو القلب، يصح هذا وهذا. لأن الآن لو نظرنا إلى السير في الأرض إلى واقعه، أيما أكثر بالقلب أو بالبدن أو بالقدم؟ بالقلب، ما فيها إشكال. بل إن السير بالقدم إذا لم يقصد به الاعتبار فإنه لا فائدة منه، إذا لم يقصد به الاعتبار، فإذا قصد به الاعتبار عاد إلى كونه سيرا بالقلب، إلا أنه اجتمع السير بالقلب والقدم. فانظروا كيف بدأ الخلق، عندنا انظروا كيف وبالأول أولم يروا كيف، ومعلوم أن انظروا ويروا أنها أفعال متعدية، فأين مفعولها؟ أين أبناء سيبويه؟ ها؟ كيف بدأ الخلق وكيف يبدو الله الخلق؟ الفعل اللي قبله يحتاج إلى مفعول. يا أخوان معلق بالاستفهام، إذا جاء الاستفهام هو يعلق الفعل، معلق بالاستفهام. نعم، مثلا أولم يروا كيف يبدو الله خلقه ثم يعيده، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كلمة كيف هنا في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال، وهي معلقة الفعل عن العمل. وقد مر علينا هذا في ألفية ابن مالك في أي باب من أبواب النحو؟ في باب ظن وأخواته، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن إلى آخره. نعم نعم. فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم. لا ينتفع بها إلا المؤمنون. من أين تؤخذ؟ لقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. واضح؟ ولا ينافي هذا ما جاء في عدة آيات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ولآيات لقوم يتفكرون وما أشبه ذلك، لأن العقل والتفكر ونحوهما من مقتضيات الإيمان، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر عقلا وتفكرا، والتفكر أيضا يدعو إلى الإيمان، فهما متلازمان. ومن فوائد الآية، نخلي الآية اللي بعده لأن ما كملنا قوله. طيب نخلي نعم، هم ذكروا أنه ثبت، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية، وقال إنه ما من آية للنبي سابق إلا كانت آية للنبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم، لكن منها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، ومنها ما جرى لأمته، وما جرى لأمته فإنه من آياته لأنه يشهد بصحة الطريقة التي يكون عليها، فيكون ذلك من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تقولون؟ يمكن ناخذ من هذا رد على الجبلية؟ إيه بس هم يقولون إنه يقتل، إن الإنسان يقتل يفعل ويقوم، لكنه مجبر عليه، إلا أن يقال مثلا إنه كونه مخير بعضهم بعض، نعم إنه يتبع هذا. فيها أيضا بعد فائدة ثانية خلاها منه، وهي أن الأسباب، أن الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله، وهذه مهمة. الأسباب مهما قويت ما تفعل الفعل ولا إلا بإذن الله، بمعنى أن الله تعالى قد يمنع من تأثيرها. فالنار سبب الإحراق بلا شك، وهنا سلبت هذه السببية ولم تؤثر. طيب. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا ما لا يجمعكم عليه إلا المودة، ولهذا قال المؤلف المعنى توادتهم على عبادتها، لأن والعياذ بالله أهل الشر يتوادون على فعل الشر، كما أن أهل الخير يتناصرون أيضا على فعل الخير، فكذلك أهل الشر. وقوله مودة بينكم، هنا يجوز في كلمة بين أن يضاف إليها ما قبلها، ويجوز أن يقطع عن الإضافة. فيجوز مثلا في غير القرآن مودة بينكم، ويجوز مودة بينكم، وهي هنا على هذا الوجه. وقوله في الحياة الدنيا متعلقة بما قبلها، يعني أنها مودة في الحياة الدنيا فقط. فهؤلاء المشركون يتوادون في الشرك في الدنيا فقط، تجدهم متناصرين متعاونين، لكن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يكفر بعضكم ببعض يعني ينكره، فقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذا لا شك أنه إنكار وكفر ببعضهم ببعض. ويلعن بعضكم بعضا فقوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومجادلة الأتباع للمدفوعين في عدة آيات من القرآن، ليست في آية البقرة فقط، فيه وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا وما أشبه ذلك، وكلما دخلت أمة لعنت أختها. فالحاصل أن هذه المودة بين المشركين في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فإن كل واحد منهم يتبرأ من الآخر وينكره ويلعنه أيضا، وهذا لا شك أنه من أشد ما يكون من العقوبات. لكن المتقون كلتهم باقية إلى يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأما هؤلاء فإن العداوة فيما بينهم تزول في الموت. قال فإن المودة نعم. قال يكفر بعضكم ببعض بتبرؤ القادة من الأتباع، ويلعن بعضكم بعضا بلعن الأتباع للقادة. نعم. والآية عامة، الآية عامة أنه يتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة، وكذلك أيضا يلعن بعضهم بعضا. قال ومأواكم النار، مأواكم مصيركم جميعا. المأوى بمعنى المصير، لأنه من أوى يأوي إذا صار إلى الشيء واتجه إليه. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، وهذه النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وهي الآن موجودة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهي نار لا يستطيع الإنسان أن يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب، فإنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. ترى من عادتنا أن إذا تمت الحلقة ما أحد يتوسع لأحد، لأن لو بقينا كل واحد يتوسع للثاني كان حلقة واسعة، وكونهم يصيرون متقاربين أحسن. أقول إن هذه النار فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، أضف إليها الجزء المثمن للسبعين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول على ناركم هذه أو على نار الدنيا. ونار الدنيا كما تعرفون فيها نار شديدة الحرارة، وفيها نار متوسطة، وفيها نار باردة بالنسبة لغيرها، ومع ذلك فإنها تقاس في أعلى نار في الدنيا، وتفضل عليها ب69 جزءا. وما لكم من ناصرين مانعين عنها، ما لكم من ناصرين، هذه فيها من الزائدة للتوكيد، لأن ناصرين أصلها مبتدأ وخبره قوله لكم، يعني لا أحد ينصركم فيمنعكم من دخول النار. هذا كلام من؟ لا، هذا كلام إبراهيم، لأنه قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران، وقال إبراهيم إلى آخره، فآمن له لوط. الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه ليس التصديق، ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق بطمأنينة، لأن مادة آمن هي مادة الأمن، يعني فيها الهمزة والميم والنون، وعلى هذا فليس الإيمان مطلق تصديق، بل هو إيمان خاص، بل هو تصديق خاص مقرون بإيش؟ أو متضمن للطمأنينة في الشيء، وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى آمنتم له، وكذلك وما أنت بمؤمن لنا، وعدة آيات من هذا، ويتعدى أيضا بالباء. نعم، يتعدى بالباء، وهو كثير. آمن الرسول بما أنزل إليه، آمنا بالله، وما أشبه ذلك. فهل هذا من باب الترادف؟ أي أن اللام بمعنى الباء والباء بمعنى اللام، أو أن هناك فرقا بينهما في الضباط؟ يمكن أن نقول إنه من باب الترادف، وأن كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى لكثرة استعمال هذه وهذه. ويمكن أن نقول بالتغاير، وأن اللام تدل على استسلام، وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب. اللام للاستسلام آمن له فيضمن معنى قاد، وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب، فآمن به اطمأن به، اطمأن به. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين في آية واحدة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فالظاهر والله أعلم من مواردها في القرآن الكريم أنهما ليستا مترادفتين، وأن بينهما فرقا، فما يجب فيه الطمأنينة أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء، وما كان معه وما كان مضمنا لمعنى الانقياد ولو ظاهرا فإنه يأتي بالله. سحرة فرعون، قال فرعون مرة آمنتم له، وقال مرة أخرى آمنتم به، آمنتم به. فهل الآية، هل القولان معناهما واحد؟ لا، بناء على ما قلنا آمنتم به أي صدقتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم بصدقه، وآمنتم له تابعتموه واستسلمتم له، ولهذا قال لهم إنه كبيركم الذي علمكم السحر، فتنزل كل آية على معنى. هنا قال آمن له لوط. نحن نعلم أن لوط عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه، آمن له وبه، فهو آمن به بقلبه واطمأن إلى صدقه، وكذلك انقاد له، فتضمن هنا الإيمان معنى الانقياد ومعنى الطمأنينة. نعم.
2: إن قال إذا اجتمع افترق في المعنى.
0: نعم.
2: أفيد أحدهما دل على ما دل عليه
0: ما يظهر هذا ما يظهر لأن في الحقيقة كلما تتبعت اللام وجدتها في أمر لا ليس يقتضي الطمأنينة كمالا ما تأتي آمنت لله أبدا. نعم أي اي فيكون معناه انه ان قرر انهم اطمأنوا به وانقادوا له اذا اخذنا مجموع الايتين صار معناه انه قرر بانهم معترفين به وبصدقه وانقادوا له ايضا بسحره ولهذا ما جاء امنت لله امنت لله ما جاء لكن اسلمت لله جاء في القران العظيم قال امن له لوط وقول المؤلف صدق بإبراهيم يدل على أنه يرى أن اللام بمعنى الباء كأنكم ما تبون دوري يأثر عليكم ها وانت يا إبراهيم ها هذا يجيك منتم والأخوان يجيهم هذا هنا كيفكم أنا ما عندي مانع إذا صرفتم يعني ترى المفاسد أولى من جلب المصالح. هل أصرفوا؟ لا أصرفوا ولا قم محل ثاني نعم؟ المهم أنك تحس ما تحس بها بلن؟ ما أصلك؟ علم بالصدق أجل ما غير هل يروح ها اي يصرف اصرف للارض هل يصرف اصرف للارض نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله يرى ان امن له بمعنى امن به ايش قال صدق تفسير امن بابراهيم تفسير له لوط وهو ابن أخيه هاران يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزر وهاران له ابن اسمه لوط وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام قوله وقال المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف ولا تقل وقال إني مهاجر لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق وأن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر فجمع بين الإيمان والهجرة وقوله إني مهاجر هنا مفاعل في اللغة العربية ترد على لمعنى اشترك فيه اثنان فصاعدا كما يقال مقاتل وترد على معنى ليس فيه إلا طرف واحد كما يقال مسافر فهمتم كلمة مهاجر من أيهم مما هو مشترك بين طرفين أو مما هو خاص بطرف واحد ها؟ يعني هاجر بمعنى هاجر أو هاجر بمعنى أنه هجرهم وهجروه ولا في احتمال أن المعنى مهاجر أنهم هجر أن هجرتهم وهجروني بمفارقتهم ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط فمسافر نعم
2: أقل سياق تعين من كلام إبراهيم وهبنا له إسحاق.
0: هنا بين نحقق بعدين. إنه من طرف واحد. يمكن إنه تغيره الظاهر. وقوله من قومي إلى ربي، قال المؤلف إلى حيث أمرني، يعني إلى الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن أسافر إليها. هذا ما فسره به. والغريب أن بعض المحشين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني فرارا من إثبات الجهة لله،

فيها إلى قسمين، قسم حلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وهؤلاء القدماء منه. قسم آخر أهل تعطيل محض، يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة، فيقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا محايد. صلى الله عليه وسلم. هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته، يقولون لأنك إذا قلت إن الله عالم بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لزم أن يكون متحيزا، والمتحيز محدود. سبحان الله، ما جاءتهم هذه المقدمات والنتائج. نحن نقول لهم مسألة الجهة ما ننكرها في المعنى، لكننا ننكر جهة تحصل الله عز وجل أو تحيط به، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، لكننا نثبت بأن له جهة هي العلو. فالجهات ثلاثة أو ثلاث: جهة السفل، جهة علو محيطة بالله، وجهة علو لا تحيط به. أيهما المثبت؟ جهة العلو التي لا تحيط به. أما جهة السفل فممتنعة، وأما جهة علو تحيط به فممتنعة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. طيب، إذن كيف نؤول إلى ربي على القول الصحيح الراجح؟ إلى ربي أي إلى ديني، كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه. والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه، ولهذا يقول العلماء في الهجرة إنها الانتقال منين؟ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، حيث يقيم دين الله عز وجل. وقوله مهاجر إلى ربي، إلى للغاية، وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال المؤلف: وهاجر قوم، وهاجر من سواد العراق إلى الشام. وش سواد العراق؟ العراق نفسه، أرض العراق، وسمي سوادا لكثرة نخيله وأشجاره. نعم، وقوله إلى الشام معروف. نعم، هذا ما اتحد تماما، لأن سواد العراق لكن فيه السواد، سواد العراق. قال: إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. هكذا يجري المؤلف رحمه الله في تفسير هذين الاسمين، يقول: العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. وهذا فيه شيء من القصور، فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته، وعزته ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله. وأما عزة القدر فهو المنزلة والجلال والعظمة، وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان، هو القوة والسلطان. فلا، إذن لا أحد يغلبه، كذا ولا لا؟ فهو الغالب، ولهذا

0: فسرها كثير من العلماء بأنه الغالب، وكذلك لا أحد يناله بسوء، نعم، وكذلك لا يناله نقص في صفاته. فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع، وهي عبد الله إيش؟ قدر،
1: قدر.
0: امتناع. طيب، وأصل هذه المادة تدل على القوة، أصل عين زاي تدل على القوة، ومنهم قولهم للأرض الصلبة أرض عزاز، عزاز يعني قوية صلبة، وقولها الحكيم في صنعه فيه قصور، لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه أو خلقه، بل هي في صنعه وشرعه، فهو حكيم فيما صنع، حكيم فيما شرع. والحكيم ليست أيضا من الحكمة فقط، لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن، لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضا، وفعيل كما عرفتم في اسم الفاعل تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة، أولا أليس كذلك؟ من أمثلة المبالغة فعال أو مفعال أو فعول، ثم قال بعدها فعيل وفعل، خمسة، فهي إذن فعيل من حكم، فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة أو لكونه صفة مشبهة، فهي إذن من الحكم. وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، وهما الكوني والشرعي. كوني والشرعي، فحكم الله تعالى نوعان، كوني وشرعي. مثال الكوني قول أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا إيش؟ هذا كوني، ولهذا ما قال يحكم علي، قال يحكم لي، يعني يقدر لي. والحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما يحكم ما يريد فتتناول الأمرين. أين وجدت يحكم ما يريد؟ في أي سورة؟ في أول سورة المائدة، نعم. طيب، إذا نقول يا أخوان الحكيم مأخوذة من الحكم والحكمة، والحكم هو القضاء، وهو نوعان كوني وشرعي. مثال الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومثال الشرعي: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومثال ما جمع بين الأمرين: ولكن الله يحكم ما يريد. طيب، الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، وهي مشتقة منين؟ من الإحكام بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان. تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة، وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد من حيث هو فساد، وجوده حكمة ولا لا؟ لا، من حيث هو فساد لا، ليس بحكمة، لأن الله تعالى لا يحب الفساد وليس بحكمة، لكن للغاية التي يكون هو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة. فإذا كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جدا للجميع. قوله يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة، وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد ما يمكن يقع من الله عز وجل إلا لحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، ما قال ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله، لكن كل ما وقع فهو من الله من خير ومن شر، هو الذي قدره. لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه. وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمة ولا لا؟ يكون حكمة. تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه أو فيسيل دمه، هذا شر لأنه يؤلم الصبي، لكنه نعم لمصلحته، فالعاقبة حميدة. ويأتي به إلى الطبيب ويقول: احمي هذه النار، هذه الحديدة على النار واكوه بها. والكي شر في حد ذاته، لكن غايته حميدة. وكذلك في الختان، يأتي به إلى الخاتن يقول: خذ اقطع جلدة من ذكر ولدي، نعم موضع حساس، ويقطع من جلده، لكن العاقبة حميدة. المهم أن نقول الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يؤول إليه، وإن كان هو في حد ذاته شر. طيب المهم يا أخوان، الحكيم صار معناه مشتق منين؟ من الحكم والحكمة، أو الإحكام، والإحكام بمعنى الحكمة. والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، نعم القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة، سواء كان خيرا أم شرا. أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة. شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجع، بإيش؟ بالحجارة. لو قتل بالسيف أهون ولا لا؟ أهون، لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلن هذا لحكمة عظيمة، وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور، ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة. نعم قال نعم.
1: هذا تقدير من هدي ربي إلى دين ربي.
0: نعم
1: الذي دين ربي.
0: نعم
1: ايش دين ربي موجود في كل بقعة؟
0: لا
1: هل يذهب إلى أن يقوم ما
0: تدعون الله؟ لا ما هو موجود في كل بقعة، كان موجود في كل بقعة ما خرج من مكانه هذا، لأن قومه هؤلاء كذبوه وأنكروه وأرادوا أن يحرقوه. نعم
1: هاجر بدين، لا هاجر إلى دين،
0: إلى دين، إلى مكان فيه دين الله، إلى مكان فيه دين الله. ولذلك مثلا المدينة صارت على الهجرة لما أقيم فيها الدين،
1: هاجر إلى قوم
0: إيه نعم إلى دين الله الذي هو. نعم هذه قال هونه فيه،
1: قال هونه
0: في مصر مو في الشام، قالها في مصر وهو صحيح. وقوله في الأرض، الصحيح أنه ليس المراد عامة في الأرض، الصحيح أن المراد أرض مصر. نعم إيه مؤمن إيه. نعم قال: ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب. الهبة معناها الإعطاء بدون ثواب أو بدون عوض، وكل ما تفضل الله به على عباده فهو بدون عوض، تفضل منه إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وإنما جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم لأنه ابن ابنه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أنها في هذا دليلا على أن الجد أب، لأن الله جعل ابن الابن هبة لجده. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذرية من إبراهيم. وهنا خالف القاعدة الضمير فعاد إلى المذكور الأول، والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكنه قد يخرج عن هذه القاعدة بحسب السياق، كما في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم، مع أن إبراهيم أقرب مذكور. وقوله وجعلنا في ذريته النبوة، قدم الجار مجرور وهو الظرف على المظروف وهي النبوة والكتاب إشارة إلى الحصر. ولهذا قال أهل العلم ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء. وجعلنا في ذريته النبوة، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. والكتاب بمعنى الكتب، فهو مفرد يراد به الجنس، أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه أعطيناه، فهي تنصب مفعولين، أحدهما ألها في آتيناه، والثاني أجره. وقول أجره في الدنيا، الأجر هو العوض، عوض الشيء يسمى أجرا، ومنه الأجرة عوضا للعامل عن عمله. وقول أجره في الدنيا، ما هو أجره في الدنيا؟ هل نقول إنه ما قال المؤلف الثناء الحسن في كل الأديان، أو ما هو أعم من ذلك؟ الصواب أنه ما هو أعم من ذلك، من قرة عينه بأولاده، نعم، وانتشارهم وكثرتهم. وكذلك الثناء الحسن، كل الأديان ينتمون إليه ويريدون أن يكون منه. ولهذا قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعت اليهود، ولا نصرانيا كما ادعت النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم حكم الله تعالى بين الطوائف فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله وآتيناه أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين، اللام في قوله لمن الصالحين في التوكيد، فالجملة مؤكدة بإن واللام. وقوله الصالحين أي الذين لهم الدرجات العلى، والمراد هنا أعلى أنواع الصالحين، وهم الأنبياء أو الرسل، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ونوح. وقوله لمن الصالحين، إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الله أكبر. وش لماذا؟
2: أولا أن الأصنام لا تنفع عابديها، ومن فوائدها أيضا أن غاية ما يحصل لهم من هذه الأصنام المواد بينهم في هذه الحياة الدنيا على الباطل. ومن فوائدها أيضا أن أهل الباطل قد يقع بينهم مودة لحماية باطلهم والانتصار على الحق، ولكن هذا لا يدوم. من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة فإن بعضهم يتبرأ من بعض ويلعن بعضهم بعضا، لقول ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وسمي يوم القيامة ذكرناه سابقا ونسيت أن أذكره في مجالسنا الأخيرة، فقد سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، وثانيا أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الأشهاد، وثالثا أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ها؟ الأشهاد أن الذين يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم بلغت، وكذلك الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله ومأواكم النار. وهل هي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة بدليل قوله تعالى أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي موجودة الآن. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله لقوله وما لكم من ناصرين، فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. هل يؤخذ من الآية أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم ولا ما يؤخذ؟ ربما يؤخذ بما يسمى قياس العكس، قياس العكس الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس قياسان، قياس مماثلة وموافقة، قياس عكس. قياس العكس أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان إذا جامع زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم، يكون عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا يسمى قياس العكس. ممكن أن نقول إذا كان هؤلاء المشركون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، فالمتقون الموحدون المخلصون على عكس ذلك. وأنا أريد، هل تؤخذ من هذه الآية؟ لست أريد إثبات الحكم نفسه، فإن الحكم ثابت في آية أخرى وهي قوله تعالى
0: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال تعالى فآمن له لوط. طيب في المناقشة ما ناقشناكم بالحقيقة، قوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض، يوم هذه ظرف وما هو العامل فيها؟ إبراهيم يكفر. والثاني ما هو تنازعها عاملان؟ يكفر ويلعن. نعم. وقوله مأواكم النار إعرابها مأوى أحمد، إعراب إعراب ما هو تنابي حروف، ومأواكم النار ظاهر أنه من كلام الله. أما أولم تروا فلا في إشكال، لأن إبراهيم يخاطبه ما يقول هذا الكلام. وقوله قل سيروا في الأرض في إشكال. نعم أولا
1: نعم.
0: مش وجه الإشكال
1: لأن قل مخاطب،
0: لأن قل من الله فتكون مخاطب، فتكون مخاطب. والحقيقة ما يمكن أن نقول إنه من كلام إبراهيم أو نعم من كلام إبراهيم إلا على سبيل التكلف، بأن نقول لما كان رسولا من الله كان خطاب الله تعالى على لسانه وإن كان مضافا إلى الله، هذا فيه التكلف. فالمهم أن الظاهر من سياق الآيات يدل على القول بأن ذلك من كلام الله عز وجل، من كلام الله تعالى معترضا في القصة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. هذا جواب شديد والعياذ بالله. لكن أولا فيه إشكال من حيث الإعراب، لماذا نصب اسم كان؟ والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نصب الاسم. نشوف أحد عنده جواب غير إبراهيم؟ طيب اثنين.
1: اسم كان إلا أن قال
0: وجوابه.
1: نعم.
0: وجوابه
1: جواب خبر،
0: خبر كان مقدم.
1: نعم.
0: هكذا يا صالح.
1: نعم.
0: طيب هكذا صحيح جوابه. إذن خبر كان مقدم. وإلا أن قالوا هذا هو الاسم، والتقدير فما كان جواب قومه إلا قولهم، إلا قولهم. وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا هذه تفيد الحصر، يعني ما كان بالاستسلام ولا كان بالرد الجميل، كان والعياذ بالله في مقام التهديد بالقوة. وهكذا يا جماعة كل إنسان ما يستطيع رد الحق فإنه يهدد بالقوة إذا كان له قوة على خصمه، وإن كان له بقوة صار يتكلم بالسب والشد، لأن اللي عنده ما يرد الحق في المنطقة السليم يرده في المنطقة السليم. فرعون وش قال لموسى؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسلمين. لما أنه ناظره المسألة في الشعر مناظر، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سخر به، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ الجواب قال ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم. ثم رماه بالجنود، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الجواب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنتم المجنين الحقيقة، لكن جاء بها بأسلوب واضح منطقي، كانك عاقل. رب المشرق والمغرب الذي يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب هو الله عز وجل. أخيرا قال رب مسلم ربما قال لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسلمين، لأنه ما يستطيع يجيب، لأن هذه الأخيرة رب مسلم المغرب تشبه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للذي حاجه في الله: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم، هنا في إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجواب نعم، الجواب إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، تهديد بالقوة ما هو بالمنطق، وهو نظير الرسل وأتباع وخصماؤهم سلسلة ما تتفرق. محمد عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون. هكذا أيضا: إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه، وفي آية أخرى قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. والجمع بينهما بسيط، يكون هنا قال بعضهم اقتلوه وقال بعضهم حرقوا، وقر قرارهم على التحريق. هنا والله صلى الله عليه وسلم. ها؟
1: المشاهدة.
0: وشو؟
1: المشاهدة من النحو الباطل دائما لما يعدوا على الحق حدثوا
0: الباطل. اي نعم نعم مشاهدة صحيح. اي نعم. بس لا تجيب عدم امثلة.
2: قال الله عز وجل: يعذب من يشاء. هذه المثل الثوابت.
0: متأكدين؟ قوله يعذب ويرحم فيه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. نعم، إثبات الأفعال الاختيارية لله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة، إثبات الأفعال الاختيارية لله، أي أنه يفعل ما يشاء. وخالف في ذلك الأشاعرة وغيرهم، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به فعل حادث، وعللوا ذلك بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وأننا لو أثبتنا حدوث الأفعال لله لزم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا، ولا ريب أن هذا قول باطل، لأننا نقول لهم: من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ هل هي في العقل؟ ثم إننا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح، وهو أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل. ليس كذلك؟ اللي يفعل ما يريد أكمل من الذي لا يفعل. فأنتم إذا عطلتم الله عز وجل عن أفعال الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص ما يكون، فإن هذا أمر معلوم لجميع العقلاء أن الفاعل بما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي يجبر على الفعل. طيب، وفي هذه ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله: من يشاء في الموضعين. ومن فوائدها أنه أن الرحمة لا تطلب إلا من الله، رحمه الله بقوله: ويرحم. وهذا في مقام التقسيم يدل على الاختصار، يعذب ويرحم، فلا تطلب الرحمة إلا من الله. حتى الذين يرحمون من الخلق ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقا بالله، لأن الله عز وجل لو شاء أن يرحموك لو شاء أن لا يرحموك نعم لو شاء أن لا يرحموك لم يرحموك. نعم، ومن فوائد الآية إثبات البعث بقوله: وإليه تقلبون. ومن فوائدها التحذير من المخالفة لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر من مخالفته، إن هذا يشبه التهديد والوعيد من المخالفة. ثم قال تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية هذه كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء. وما أنتم بمعجزين في الأرض. ومن فوائدها أنه لا مفر للمرء من قدر الله سواء كان في السماء أم في الأرض، لقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ومن فوائده من فوائدها ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق، لأن يعني الخطاب بمعجزين للعموم، فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء. ولهذا قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، خلقهم، ما قال أن الله هو أشد، الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك، خالق أقوى من المخلوق، فأتى بهذه جملة للموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل. هو من فوائد الآية أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا إلى من؟ إلى الله، وأنهم مهما استغاثوا بغيره فإنهم خائبون، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها، وهي فائدة فلاغية، أن من أدوات التوكيد الزيادة، زيادة الحروف من أدوات التوكيد، لقوله: وما لكم من دون الله من ولي، لأن من هنا زائدة لإفادة العموم أو التنصيص على العموم. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. من فوائد هذه الآية أن الكفار لا يدخلون الجنة، وقد من قوله: أولئك يئسوا من رحمتي. ومن فوائدها أيضا إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية، كفروا بآيات الله. ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد، حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله، ليس كذلك؟ هذه من نعمة الله، إن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله. ولهذا كلما ظهر الإنسان من آيات الله شيء كان أكبر لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ إيمانه. ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله، فإنها تزيد في إيمانهم وتؤيد ما كانوا عليه من الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابة، لأن عند الصحابة من الإيمان ما ليس عند التابعين، فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوي إيمانهم كحاجة التابعين. ذكر هذا في كتاب الفرقان، وهذا حق، فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذكرت وجدتها في التابعين أكثر. فإظهار المهم إن أن إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أم قدرية أنها من نعمة الله عليه، لأنها تزيد في إيمانه ورسوخه في القلب. ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله. منين نأخذه؟ من قوله ولقائه، فإن أهل السنة والجماعة استدلوا بذلك على إثبات الرؤية، لأن الملاقاة إذا لم يكن مانع لا بد فيه من الرؤية، ولا مانع يمنع، ولا مانع يمنع. وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع، والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة إثبات إيش؟ إثبات رؤية الله تعالى بالعين، وأنه في الآخرة يرى. أما في الجنة فيراه المؤمنون ولا يراه غيره لأنهم ليسوا فيها. وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون، لكن المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم، بل هي حقيقة رؤية تنديم، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر لهذه الأمة وفيها منافقوها فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله سجد، ومن كان لا يسجد إلا رياء وسمعة يعجز ما يسجد. لكن المؤمنون يرونه رؤية تكريم، وهؤلاء رؤية تنديم، لأنه إذا حجب عنهم بعد ذلك أو إذا حجبوا عنه بعد ذلك صار أشد وقعا في نفوسهم، مثل ما أن المنافقين أيضا يعطون نورا يوم القيامة ثم يحجب عنهم، هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نورا من الأصل. وهذه الرؤية إذا قال قائل كيف تقرونها وتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني، ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالجواب أما قوله لموسى لن تراني فإنه جواب على قول موسى أرني أنظر إليك، وهو يريد الآن، ولهذا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فدل هذا على أن نفي الرؤية متى؟ في ذلك الوقت، لذلك الوقت. وهذا حق أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، نعم، لعجز الإنسان عن تحمل ذلك. وقد ضرب الله لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم مثلا بالجبل، وعجز الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طيب، أما قوله لا تدركه الأبصار فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على نفي الرؤية، لأن الله جل ذكره لم يقل لا يرى، بل قال لا تدركه، ونفي الأخص، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن نفي الأخص لا يدل على نفي أو لا يستلزم نفي الأعم. فهنا نحن نقول إن هذا يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يكن يرى لقال لا تراه، لا تراه الأبصار، فلما قال لا تدركه علم أنه يرى لكن لا يدرك. ونحن نقول لا تدركه الأبصار حتى في الآخر، فإنه لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل، لكنه يرى. وضرب المثل لا بأس به، لكن مع الفرق، ألسنا نرى الشمس ولا ندركها، نراها ولا ندركها، بل إننا نرى أصغر شيء، أصغر حيوان جعل التراب في العين ومع ذلك لا تدركه، تدرك ما فيه مما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده ما تدركه. الحاصل أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل هو دليل على ثبوت الرؤية، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة في هذه الآية على ثبوت الرؤية لا تدركه الأبصار. نعم. لا الكفار ما يرون، لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اي نعم، هذه الملاقات بالنسبه للكافر دل الدليل على انه لا يراه بالنسبه للكافر. ومن فوائد الايه وجوب الايمان، وجوب الايمان بلقاء الله، لان الله تعالى عاقب الذين لا يؤمنون بذلك باليأس من رحمته. ومن فوائدها ثبوت الرحمة لقوله أولئك يائسوا من رحمتي. طيبا، الإضافة هنا إن قلنا إن المراد بالرحمة الجنة فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما، وإذا قلنا إنها صفة الله فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن فوائد الآية إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة لقوله وأولئك لهم عذاب أليم، والآيات في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيها لأنها واضحة الحمد لله. نعم. نعم نعم، فيها رد على القدرية، قوله ما أنتم بمعجزين في الأرض، فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة الله فيه، لأن إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله، وقد نقول إن هذا فيه ضعف، إن هذا فيه ضعف، لأنهم هم يقولون بأن الله قادم عليه على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئصالهم بالعذاب. نعم، ذكرنا فيما سبق أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، ما أدري تذكرونه، المضاف إلى الله نوعان، أنتم ما أذكر منكم أحد؟ ها؟ نعم محمد؟ نعم. طيب الأعيان، ها؟ اي اي نعم، ذكرنا ان المضاف الله سبحانه وتعالى نوعان، اما اعيان او اوصاف، اما اعيان او اوصاف. والاعيان اما ان تكون اضافتها الى الله على سبيل العموم او على سبيل الخصوص، فالأول الذي يضاف الله على سبيل العموم هذا يراد به أن الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الشيء، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أن هذا يشمل كل ما في السماوات والأرض. وإما أن يكون خاصا يراد به التشريف والتكريم، مثل ناقة الله، لا مثل ناقة الله وبيت الله، نعم، ومساجد الله وما أشبه ذلك. أما إذا كان المضاف إلى الله وصفا لا يقوم بغيره فإنه من صفات الله، مثل مثل كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك. وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه القرآن وصف يقوم بالمتكلم، كلام يقوم بالمتكلم به، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. طيب، يبقى عندنا أن الله سبحانه وتعالى أضاف روح آدم وروح عيسى إليه، فمن أي الأقسام؟ المخلوق إلى الخالق. طيب، احنا قلنا أعيان، الروح عين الروح عين، الروح عين، ما هي صفة؟ لأنها تقبض وتلف الكفن كما جاء في الحديث ويصعد بها إلى الله، فهي عين لكنها عين غير معلومة، ما لها نظير، مثل الأعيان الجسمية التي نشاهد، هي عين لا نظير لها فيما نشاهده. ولهذا قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. طيب، نعم، يأتي في الخاص والعام. فإذا قلنا مثلا عبد الله بالعبودية العامة فهو العموم، وإذا قلنا عباد الرحمن مثلا فهو الخصوص. نعم، أي من الأرواح التي أخلقها، لأن الأرواح مخلوقة لله عز وجل، الأرواح مخلوقة لله، وليس معنى أن جعلت جزءا مني فيه، ما أحد يقول، إلا حلولية من النصارى وأشباههم. قال الله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، قرأنا هذا، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، أو هذه هل هي للتخيير أو للشك أو للتنويع؟ للتنويع، هي للتنويع ليست للتخيير، لأن الله قال في سورة الأنبياء قالوا حرقوا، ولهذا لعلك تذكر أن جواب كنا في إعرابها إنها خبر مقدم لكان، وأن قالوا هي اسم كان، هي ما كمنها صح صح، ولهذا الآن نبي نشرح. طيب، قلنا أو هنا بالشك ما يصير، ما يمكن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ما يقع فيه الشك لكمال علمه سبحانه وتعالى. للتخيير أيضا خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء، للتنويع صح، أي أن بعضهم قال حرقوه وبعضهم قال اقتلوه، وكان الرأي على التحرير، إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه. فإذا قال قائل: أليس الحراق يحصل فيه القتل؟ قلنا: بلى، لكن يحصل فيه التعذيب أكثر، وهم والعياذ بالله لحنقهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم رأوا أنه يعذب بالنار عليه الصلاة والسلام. إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، والله حكيم جل وعلا، شف تجري الأمور على مراده وحكمته. لعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الآية العظيمة، وهي أن تكون النار بردا وسلاما عليه، ولكن الله عز وجل حكيم. قال الله تعالى: فأنجاه الله من النار. الآية فيها حذر التقدير: فحرقوه فأنجاه الله من النار، حرقوه فأنجاه الله أي خلصه منها، من النار التي قذفوه فيها، بأن جعلها عليه بردا وسلاما. حقيقة نعم، لكن فأنجاه الله تمنع هذا. الواقع أنهم جمعوا الحطب وألقوه في النار على أنهم حرقوه. طيب نقول فأنجاه الله من النار التي قذفوها فيها بأن جعلها عليه بردا وسلام بأمره، لأن الله قال كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. قال أهل العلم لو أن الله جل وعلا قال بردا فقط لكانت ثلجا عليه، ولكنه قال وسلام لأجل أن يسلم. وفيه أن البرد يقتل كما أن الحر يقتل، ولولا أن البرد يقتل ما احتاج إلى قوله وسلاما. نعم. طيب إن في ذلك أي إنجائه منها لآيات، إن في ذلك لآيات. معلوما أن إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، أين اسمها؟ لآيات، واللام للتوكيد. وآيات كيف نقول أن تنصب وهي مكسورة الآن، لكنها يكسر في الجر وفي النصب وفي الجر. طيب قال إن في ذلك لآيات، آيات جمع آية وهي العلامة، والمقام هنا آيات كونية ولا شرعية؟ كونية. وجمعها فبين المؤلف الجمع، قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإحمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير. هكذا بين المؤلف الآيات، هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها، لأنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيمة، حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها وأنهم ألقوه في المنجنيق، حذف رمي من بعد. نعم. والله أعلم، إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك. إخمادة يعني كونها تخمد وتهدأ من اللهب في لحظة، هذا من آيات الله عز وجل. ثالث أنها يقول كانت روضة، لكن يكفي أنها برد وسلام، أنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وعندي أن الآيات أكثر مما قال المؤذن، فإن من الآيات إبطال كيد هؤلاء، ومنها صبر إبراهيم وتحمله، لأن حقيقة الأمر إن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من العزم. ومنها أيضا انقلاب هذه الحرارة إلى برودة، ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاما عليه. نعم.
1: الله لم تخمد،
0: كانت برد وسلام عليه،
1: لهب
0: مع
1: ذلك
0: المرضى، حتى تضيف بعد ذلك بعد مدة، وهم يرون
1: أنه قد هلك.
0: نعم. والله الله أعلم، ما نعرف يعني هل إنها خمدت أو أنها بقيت، وهو الظاهر أيضا، الظاهر من القرآن أنها بقيت، لأن قال كوني برد وسلام، والله تعالى ما أمرها أن تخمد، فقال كوني بردا وسلام. وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر، يكون فيه نظر، يكون الصواب أنها بقيت على ما هي عليه، ولكنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. إن بقاها أظهر، بقاها أظهر في الإعجاز. نعم. لها لهب
1: مرة،
0: إيه من رآها تلتهب والواقع أنها إيه لا، ما تبقى الآية على حالها، ما فيها آثار، كان فيها آثار يمكن إسرائيليات، لكن الواجب الأخذ بظاهر القرآن. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها. هذه الآيات قيدها الله

هذا قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هل تعلمون في الكلام شيئا أعظم آية من كلام الله؟ ها؟ لا ما نعلم، وهو الواقع. ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلي عليه القرآن، إذا تلي عليه القرآن قال أساطير الأولين، كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، اتهمها، لأن الله تعالى ما قال عن أحد لا ينتفع بالقرآن إلا عن المكذبين الذين لا يرون في القرآن شيئا يعني يأخذ بلبهم وروعهم. وهذه المسألة مسألة نسأل الله لنا ولكم النجاة منها، لأن كثيرا من الناس يقرؤون هذا القرآن ولكنه لا يهز مشاعره، وهذا خطير جدا على الإنسان. يجب أن الإنسان يتهم نفسه في هذا الأمر حتى يعدل ما مال منه ويقوم ما وجد. وعلى هذا نقول إن الآيات الكونية والشرعية ما ينتفع بها إلا المؤمن، غير المؤمن لا ينتفع والعياذ بالله، لأنها تمر عليه وكأنها إن كانت آيات كونية كأنها أمر عادي أو بمقتضى الطبيعة. الزلازل التي تصيب الناس وش يقولون؟ يقول هذه براكين عادية، نعم ما هي شيء. وهالرياح العاصفة العظيمة التي تدمر المحاصيل والأشجار وكذلك ما يحصل من الأمطار المغرقة، كل هذه يقولون إنها ظواهر طبيعية، نعم ما كأنها عقوبة من الله عز وجل. إذا انتفعوا بها ولا لا؟ لا. حتى الآن بدأ الناس في الكسوف يقول هذه أسباب ظاهرة، ونسأل الله السلامة، ينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وهم قد اطمأنوا إليها واستقرت في نفوسهم فلا ترعبهم ولا تخوفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بها عباده، وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد، حتى إن بعضهم خاطبنا بذلك قال إحنا نخبر الناس لأجل تهيئون ويترقبون لذلك حتى يأتي الكسوف وهم مستعدين، كأنه هلال عيد بيخرج علشان يخرجون إلى المصلى، وهذا غلط. أنا أذكر يمكن بعضكم أيضا المتقدم في السن يذكر الناس إذا جاء الكسوف وش يحصل عندهم من الخوف والانزعاج والفزع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، الفزع إلى المساجد والبكاء. أما الآن نسأل الله العافية كما ترون، يمكن بعد بعض الناس يكون عنده الكسوف يشاهده وعنده آلات له تغني وما أشبه ذلك. المهم أن هذه الآيات ما ينتفع بها إلا المؤمن. نعم. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر إن، وعلى قراءة النص مفعول له، وما كافة المعنى تواددتم على عبادتها. المؤلف رحمه الله بيّن لنا الآن أن قوله مودة فيها قراءتان سبعيتان ولا لا؟ سبعيتان. قراءة الرب، الآن بنعرف الآية قبل نتكلم عن معناها. قراءة الرب إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. على قراءة الرب المؤلف أعرب ما مصدرية لا كافة ولا موصولة، مصدرية. والتقدير على رأيه إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، فيكون المصدر المنسبك من ماء اسم إن، يكون مودة خبر إن،
واتخذتم أوثانا محنة.

0: عربينا لين نكمل إعراب إن كما يتعلق به. وعلى قراءة النص يقول إنها مفعول له. مفعول له وش مفعول؟ يعني يسمونه مفعول لأجله، يعني إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لأجل المودة بينكم، لأجل المودة بينكم. نعم، ولكن على هذا على هذه القراءة ما كافة، ما كافة، فتكون داخلة على إن. وما الكافة إذا دخلت على إن؟ تفيد الحصر، يعني ما اتخذتم الأوثان إلا لأجل المودة بينكم. تصورتم الآن المعنى؟ على الرأي الأول نقول ما، على رأي المؤلف ترى ما مصدرية، واتخذتم فعل مؤول إلى مصدر، والتقدير إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، خبر إن. على قراءة النص نقول إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، ومودة مفعول، مفعول لأجل، يعني اتخذتموه لأجل المودة. نعم، هذا ما قاله المؤلف. وقيل إنما اسم موصول على قراءة الرفع، إنما اسم موصول، وأن العائد محذوف، العائد محذوف، والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا نعم مودة بينكم، مودة بينكم. وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ محذوف، مفعولها الأول، مفعولها الثاني أوثانا تبالغ. وعلى هذا فنقول إن أداة توكيد ينصب الاسم مرفوع الخبر، وما اسمه بمعنى الذي، واتخذتم صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير اتخذتموه، وأوثانا مفعول ثاني لاتخذ، يعني اتخذ تنصب مفعولين كما بقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: واضح.
0: نعم
1: واضح.
0: اي نعم واضح، يعني ان الذي اتخذتموه اوثانا هو الموده بين. نعم، وهذه ايضا التقدير اللي ذكرنا ان اسم موصول تصلح حتى على قراءه النصب، ان الذي اتخذتموه اوثانا لاجل الموده بينكم لا ينفعكم، يكون الخبر على هذا على قراءة النص محذوف، تقدير لا ينفعكم. طيب قوله، نرجع الآن إلى اتخذ تنصب مفعولين، اتخذ تنصب مفعولين على تقدير ما موصولة، أين مفعولة الأول؟ نعم محذوف، اتخذتموه اللي هو عائد، العائد على ما، وأوثانا مفعول ثاني. وعلى القول بأن ما مصدرية أو كافة نقول إن المفعول الثاني أيضا محذوف، والتقدير آلهة، آلهة كقوله تعالى قربانا آلهة. نعم، المعنى اتخذوا هذه الأوثان آلهة مودة بين. نعم، تصلح مفعولا ثانيا، لا الظاهر أن حال من أوثان، حال من أوثان لأنها قدمت عليها، لا ما تصل، لأنها واضح أنها للتعليل، اتخذوه للمودة لأنهم اجتمعوا على هذا لأجل أن لا يتفرق، فقالوا إننا لن تصل للآلهة بطلب المودة بيننا حتى تجمعنا هذه الآية، تجمعنا هذه الآلهة على المودة. أظن انتهى الوقت.
2: قوله إلا أن قالوا اقتلوها واحرقوه إلى آخره. من فوائدها بيان طغيان قومه حيث يدلهم على الحق ويكون هذا جوابا. ومن فوائدها أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به ثم قرروا أنهم يحرقونه، وذلك بناء على الجمع بين هذه الآية وبين آية الأنبياء حرقوه وانصروا عليه. ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه النار المحرقة فردا وسلام عليه، إن هذا من آيات الله الدالة على قدرته. ومنها أن كل من قام لله فإن الله تعالى ينجيه بمفازته، يعني ينجيه في موضع هلاكه. قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال، فإن من يخطر بباله أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على البال. نعم. ومن فوائد هذه الآية معرفة الجماد لله، أن الجمادات تعرف ربه وتمتثل لأمره، لأن الله قال لهذه النار كوني بردا وسلاما تعرف على المجتمع كله. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الحق، ولا يمكن أن يسلم الناس إلا بهذا الأمر. أما القول الثاني أن حده حد الزاني فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا في ذلك إن الحديث عندهم ما تقوم به الحجة، بمعنى أنه ما يصل إلى درجة يستباح بها دم المسلم. إذن هو فاحشة في نص القرآن، فيجب أن يلحق بالفاحشة في نص القرآن. الفاحشة ما هي اللي بنص القرآن؟ الزنا، إنه كان فاحشة، فعليه يكون هذا طريقه طريق الزنا، فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب. أما القول الثالث فإنه حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول ضعيف جدا ضعيف، وكونه مستقذر لا تألفه الطباع هذا حقيقة بالنسبة للطباع السليمة، لكن بالنسبة للطباع المهينة تألفه ولا لا؟ تألفه. هؤلاء أمة، قوم لوط كلهم على هذا الأمر. نعم. فكيف إن نقول اللي يستقدر في الطباع السليمة لا يردع بالتأديب؟ فالصواب أنه فهذا القول ضعيف جدا، ولولا أنه قيل ما حكيناه، لكنه ضعيف للغاية. نعم.
3: المذهب يأخذون بأثار الصحابة، فكيف نعمل بأثار الصحابة؟
2: يعني أنت تعرف إن المذهب إذا قيل مذهب الإمام أحمد فالمراد المذهب الاصطلاحي، هو المذهب الشخصي. أحيانا يكون مذهب الإمام الشخصي خلاف المذهب الاصطلاحي، فلذلك ما يمكن ننسبه إلى ماذا؟ إلى الإمام أحمد اصطلاحا.
4: هنا يعني
2: تعزيرا، يعني هم هذا اللي يقولون، اللي يقولون ما في حد، هم يقولون ان يتركون مره يعزرون، حتى اللي يشرب البول والله يتعزى.
4: لا، بما يراه السلطان اصلح، يعني ممكن
0: ما ندري عن هل إن لا هذا ما ندري عن هل إنهم يرون اللي يرون إنه يكفي الراجع الطبيعي إنهم يرون إن التعزير يصل إلى حد القتل ولا لا، لأن وصول التعزير إلى حد القتل ما هو مجمع عليه، ليس مجمع عليه. نعم. هي عقوبتهم هذه. يبيجينا إن شاء الله في القرآن قريبا. طيب المهم الآن انتهينا من الفائدة هذه وهي قوله إنكم لتأتون الفاحشة. ومن فوائد الآية أنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء لقوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم. ما وجه كونه منفرا قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ما وجه كونه منفرا؟
4: لأنهم ما لهم قدوة.
0: إيه؟ وأيضا
4: أول من ابتدعوا
0: وآثام من بعدهم تكون عليهم، فهم ما لهم قدوة حتى يعذرون بها، وكذلك آثام من بعدهم تكون عليهم. إلا ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
4: هل أخبرهم أنه عليهم
0: غير معروف؟ هذا معروف بالشرع. احنا نتكلم عن الفائدة هذه مو بالنسبة لهم هم، بالنسبة نقول انه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء. فمثلا نقول لهؤلاء القوم اي ناس مثلا عملوا عملا جديدا نقول هذا ما سبقتم عليه، لنوبخهم على انه لا قدوة لهم ونحذرهم من أن يقتدى بهم. من فوائد الآية أيضا تأكيد الأمر المنكر، تأكيد الأمر المنكر بما يقتضيه الأسلوب في اللغة العربية لقوله أئنكم لتأتون الفاحشة، قوله أئنكم لتأتون الرجال قوله نعم أئنكم لتأتون الفاحشة. فإن إن للتوكيد واللام للتوكيد. طيب فيه هنا سؤال، كيف يؤكد هذا الأمر مع أنهم معترفون به؟ الهمزة هي للتوبيخ والإنكار، لكن كلامنا على التأكيد، والمعروف في علم البلاغة أنه ما يؤكد إلا إذا كان منكرا أو مترددا. لأهمية الخبر. طيب، مراعاة حال المخاطب أن يجعل غير المنكر كالمنكر، فإن ممارستهم لهذا الفعل وش يقتضي؟ أنهم ينكرون كونه فاحشة ولا لا؟ حالهم تقتضي أنهم يستبيحون ذلك ولا يرونه منكرا. نعم. ونظير هذا قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، إن ولا مؤكدة، الموت هو في الشك. ها؟ أسألكم، ما في الشك، لكن قال ذلك من أجل أن فعل هؤلاء المشركين فعل منكر للموت، لأن من أقر بالموت فلا بد أن يستعد له. نعم. فهؤلاء الذين قيل لهم أينكم أتون الفاحشة، كونهم يمارسونها ولا يبالون بها ويرونها أمرا سائغا كالمنكرين لكونها فاحشة. أين؟ وين؟ لا، لأن الله ساقها، ما هو في مقابل. ذكر ابتداء الخلق وانتهاء، ولهذا قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم قال تعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر إلى آخره. في هذا دليل على أن الداعية ينبغي أن يذكر جميع الأوصاف السيئة التي عليها المدعو ليكون ذلك أبلغ في توبيخه وردعه، لأنه ذكر عدة أوصاف. ومنها من فوائد الآية ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد غير الفاحشة التي هي فعل اللواط، وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديه. ونبدأ درس الجديد الآن.
4: شيخ،
0: نعم،
4: بالنسبة للفائدة الداعي ينبغي جميع الأوصاف،
0: نعم،
4: ما نقول بدل الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن اللي يدعو الشخص،
0: نعم،
4: يتقرب إليه يعني ينفره إذا قام يقول له أنت فيه.
0: لا، هو يدعو لأجل أن ينفره من هذا الشيء، ويمكن نقول هذه تراعى بعد أحوال الشخص المدعو، تراعى أحوال الشخص المدعو، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاة، وهم أيضا آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. نعم، نعم، كيفية قتله الذي نرى أنه يرجع إلى رأي الإمام فيما يراه أنكى وأبلغ. إذا رأى مدام كله ورد عن الصحابة الإحراق وإلقاؤه من على شاهق والرجم، ينظر ما هو أنكى وأبلغ في الردع فيفعل. نعم، إيه، نعم، هذا ما هو مشكل، لأنه التعذيب بالنار إذا قصد به مجرد الإيلام، أما إذا قصد به مصلحة أخرى فهذا الله عز وجل قال الذي أحرق قرية النمل وقد قرصت نملة، قال هلا نملة واحدة. فالمقصود بالتعذيب هو أن الإنسان يجعل هذا بس لمجرد إيلامه بالإحراق لا لمصلحة أخرى ملاحظة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه هو من جملة ما روي عنه أنه أحرقه. أنكر على علي لأنه ربما أنه يمكن القضاء عليهم بغير هذه الطريقة. أي، لكن ذكره الرسول مقر الله، مقر الله. ثم فعل أبو بكر والصحابة ما أنكروا عليه. ثم قال أئنكم لتأتون الرجال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. شوفوا العياذ بالله، بعد هذا التوجيه والإرشاد والإنكار عليهم كان هذا الجواب جواب المستكبر المتحدي. فما كان جواب بالنصب على أنها خبر كان مقدما، وإلا أن قالوا اسمها مؤخر، يعني إلا قولهم، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، لأنه توعدهم بالعذاب فقالوا ائتنا بعذاب الله. ائت فعل الأمر، والمراد به هنا التعجيز والتحدي، يعني نتحداك أن تأتي بالعذاب الذي وعدتنا به، بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه. نعم، وهذه الجملة الشرطية أين جوابها؟ جوابها قيل إنها لا تحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب للعلم به مما سبق، وقيل إنه محذوف دل عليه ما سبق، والأصح الأول وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وقال إنه إذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف فلا حاجة إلى تقديره، لأن تقديره نوع من العبث. وقولهم له إن كنت من الصادقين، أبلغ من قوله إن كنت صادقا، لأن كل إنسان يحب أن يكون من الصادقين. لكن لو قال إن كنت صادقا لكان المعنى صادقا في هذا في هذه المسألة بخصوصها، أما من الصادقين أي الموصوفين بالصدق، وهذا أشد في التحدي. فكأنهم يقولون إنك من عداد الكاذبين ولست من عداد الصادقين، فإن كنت من عدادهم فأتنا بما تعدون. ماذا كان جواب لوط؟ جوابه أن لجأ إلى الله عز وجل فقال رب انصرني على القوم المفسدين. ربي، هذه منادى حذفت منها ياء النداء، وهي منصوبة ولا مبنية؟ هذا منصوب، منصوب لأن أصله ربي بالياء وحذفت الياء تخفيفا، ولهذا أظنها عندنا عندكم مكسورة. ما هي رب؟ ربي فيكون منصوبا. نعم حسن،
3: كنت صادقا في رسالتك.
0: لا هو الأقرب، لكن كلام المؤلف ما فيه مانع، لكن إنما الأقرب أن كنت من الصادقين في وعيدك إيانا، لأنهم هم قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فيما توعدتنا به. قال رب انصرني، رب هنا منادى وحذفت ياء النداء تخفيفا وللبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. انصرني على القوم، اعلم أن مادة نصر تتعدى أحيانا بمن وأحيانا تتعدى بعلى، فإن تعدت بمن فمعناها المنع، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم، نصرناه منهم أي منعناه منه، وإن تعدت بعلى صار معناها الظهور والغلبة والغلبة. وأحيانا ما تتعدى بمن ولا بعلى فتشمل المعنيين، كما في قوله تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، نصرناهم ما قال من ولا على، فلها ثلاث استعمالات الآن، تارة تتعدى بمن وتارة تتعدى بعلى وتارة تأتي مطلقة. إذا تعدت بمن فمعناها المنع والإنجاء، وإذا تعدت بعلى فمعناها الغلبة والظهور، وإن أطلقت شملت الأمرين، وهو كثير في القرآن هذا وهذا وهذا. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأمثلتها كثيرة. هنا قال رب انصرني على القوم، من أي الأنواع الثلاثة؟ الظهور والغلبة. انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال، فاستجاب الله دعاءه. وقوله انصرني على القوم المفسدين ذكر حال المدعو عليهم من باب التوسل، لأن كل وصف يستوجب الإجابة فإنه يعتبر وسيلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله عز وجل أنواع، منها التوسل بذكر حال الداعي، كما في قوله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهنا بحال المدعو عليه رب انصرني على القوم المفسدين، فإن إفسادهم يقتضي إهلاكهم والذل والغلبة عليهم والظهور عليهم. وقولها المفسدين بأي شيء هم مفسدون؟ يقول المؤلف العاصين، وهذا تفسير للشيء بسببه، لأن المعصية سبب الفساد. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا شك أن فعل لوط، فعل قوم لوط، أنه من أعظم الفساد في الأرض. نعم. هذه تبتدي إن شاء الله تعالى في الفوائد. إحنا ما الدرس الأول ما فيه إلا الشرح، والدرس الثاني إن شاء الله في الفوائد. نعم.
3: إن تنصر الله من أي الأقسام تعدي بمعنى المنع أو بمعنى العلو أو بمطلق.
0: الظاهر أنه يشمل الثلاثة، يعني يشمل إن تنصر الله يعني تمنع دينه من الاعتداء عليه، وكذلك تنصروه بمحاولة إعلاء هذا الدين، قاتلون حتى لا تكون فتنة، هذا المنع، ويكون الدين كله لله، هذا الظهور. نعم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. لما هذه من أدوات الشرط الجازمة ولا غير الجازمة؟ ها؟ لما من أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة؟
4: تجزم الفعل.
0: الله أكبر. من أدوات الشرط غير الجازمة هي تجزم الفعل إذا كانت للنفي مهو للشرط، كما في قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذابي، أي لم يذوقوا لكنهم العذاب قريب منهم، لأن هي تنفي الفعل لكن تدل على توقعه، وهذا من الفروق بينها وبين لم. المهم إنه ما تجزم إلا إذا كانت للنفي، أما إذا كانت شرطية فإنها لا تجزم، مثل إذا ولو وغيره. ولم أين جواب الشرط في قوله ولما جاءت؟ قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية. وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الباء هنا للمصاحبة، أي مصطحبين للبشرى، والبشرى بمعنى البشارة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء، مثل قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. واستعمالها فيما يسوء قيل إنه من باب التهكم بالمبشر، ولكنه ضعيف. ولكن وجه كونه بشارة هو أنه يؤثر على من؟ على بشرة المخاطب به، كما يؤثر الخبر السار. قال بالبشرى، قال المؤلف بإسحاق ويعقوب بعده. ما هو الدليل على أن المراد بالبشرى خصوص هذه المسألة؟
3: أي
0: نعم. ولهذا لا نقول إن المراد بالبشرى هنا البشرى بالولدين وبالعقاب، لأن ظاهر الآية ينافي أن يكون العقاب مما بشر به إبراهيم.
3: لما ذهب عن الله مرة وجاءت البشرى،
0: نعم،
3: البشرى معهودة
0: قبل ذلك. نعم. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. هذه الجملة مؤكدة، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ومهلك خبر إن، وحذفت النون من أجل الإضافة. أهل هذه القرية أي قرية لوط. وقول هذه الإشارة للتعيين، وكأن القرية قريبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أشاروا إليها باسم الإشارة. والقرية تطلق على مكان القوم ومساكنهم، وتطلق على نفس القوم الساكنين، يعني تطلق على هذه وهذه، كما جاء في القرآن العظيم مرادا به ذلك هذا وهذا. والذي يعين أحد المعنيين السياق، فمثل قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ما المراد بالقرية حسين؟ مكان القوم. ومثل قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، المراد أهله، المراد أهله. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: واسأل القرية، ليس فيه مجاز، بل المراد أهلها، لأن السؤال لا يتوجه إلا إلى عاقل يدرك ويجيب. هنا يقول: إن مهلك أهل هذه القرية. ما المراد بالقرية هنا؟
3: المكان،
0: لأنه قال أهل هذه القرية. والقرية ليست كالمفهوم العرفي هنا في عرفنا أنها اسم للبلد الصغير، بل القرية في اللغة العربية تشمل حتى أكبر المدن. فمكة سماها الله قرية، وما هو أعظم من مكة سماه الله قرية: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له. نعم. فعلى هذا إذا سميت بلدك بالقرية تجزع وتصيح ولا لا؟ نعم،
3: تصيح الأمرين
0: حسب العرف. نعم، أجزع حسب العرف أجزع. أما لو كان اللي بيخاطبنا الناس أهل اللغة العربية يفهمون ما هم. نعم. ولذلك عندنا الآن يقال المدن بعد والقرى، المدن والقرى، ويقال المدينة وما يتبعها من القرى. هنا طيب نقول أهل هذه القرية أي قرية لوط: إن أهلها كانوا ظالمين. أخبروا وعللوا فقالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وعللوا هذا الإهلاك بقولهم: إن أهلها كانوا ظالمين، قال المؤلف كافرين. فالظلم هنا ظلم كفر، مع أن الظلم قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر. أفهمتم؟ من كون الظلم كفرا قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله: والكافرون هم الظالمون. طيب ومن كون الظلم غير كفر؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه في سياق صفة من؟ المتقين. نعم. فإذن الظلم تارة يراد به الكفر وتارة يراد به ما دونه. والذي يعين المراد هو السياق. ولهذا في الحقيقة قد يشكل على بعض الناس إنكار شيخ الإسلام وابن القيم أن يكون في اللغة العربية مجاز، وقالوا هذا غير معقول، لأن اللغة العربية مملوءة بالمجاز. لكن من تدبر أن الألفاظ ما يتحدد معناها إلا بالسياق، وأن السياق هو الذي يحدد المعنى، عرف وجه كلام شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم. والناس في هذه المسألة كما ذكرنا لكم سابقا على ثلاثة أقوال: قول إنه ما فيه مجاز في اللغة العربية أبدا، والقول الثاني فيه مجاز في اللغة العربية لكن لا مجاز في القرآن خاصة، والقول الثالث فيه مجاز في القرآن وفي اللغة العربية، حتى إن بعض العلماء من علماء اللغة نسيت اسمه قال إن كل اللغة كلها مجاز، كل اللغة مجاز. نعم، فإنك إذا قلت قولا فإن قولا نعربها على أنه مفعول به، والمفعول به لابد أن يكون شيئا يرى حتى يقع عليه الفعل، والقول ما هو بيرى، فيكون قلت قولا مجاز. نعم، ويصرفون كل الكلام يقولون كله مجاز، ما في اللغة شيء حقيقة، أعوذ بالله، هذا مبالغة. أين فالصواب في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام، وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي خلقت له، بل ما يتحدد معناها إلا بالسياق.
4: لكن الشيخ ما هو يعني ليس من الأمور الهامة مثل المسائل العقلية،
0: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يستفاد من هذه الآية، احنا ذكرنا فوائد أول الآية، ها؟ أول آية ذكرنا فوائدها؟
4: لا،
0: وش آخر ما كتب؟
4: آخر ما من الفوائد
0: إن آخذينه؟ طيب، يستفاد من هذه الجملة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم. ومن فوائدها أيضا الدلالة على أن لوطا قد حذرهم من عذاب الله لقولهم ائتنا بعذاب الله. من فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يدعو مبشرا ومنذرا، ولا يقول إني إذا أنذرت نفرت، لأن يعني الإنذار قد يكون لا بد منه. ومن فوائدها أن مجرد الإيمان بالله لا يدخل الإنسان في الإيمان، فإن هؤلاء كانوا مقرين بالله لقولهم بعذاب الله، وليس مجرد كون الإنسان يؤمن بأن للخليقة ربا مدبرا لا يدخل هذا في الإيمان. ومن فوائد الآية أن ما أشوفه إن كنت من الصادقين فيها فوائد. نعم، من فوائدها أنهم مكذبون له لأنه قال إن كنت من الصادقين فهو أشد. نعم يا غانم،
5: أقول يدل على أنهم مؤمنين بالله، ولا لأنه قال
0: لا يدل على هذا، هذا هو الأصل. ولا نعم، ربما نقول إنهم قالوا هكذا تنزلا معه، يعني بناء على قولك، لكن هو الأصل إنه إن الكلام على ظاهره.
4: الشيخ،
0: نعم،
4: من أخذنا إحنا إن لا يسمى الإنسان من جملة الصادقين حتى لا يحدث منه فلتة قريب.
0: كيف؟
4: إن من يحدث منه حدنا مثلا فلتة قريب فلا يقوم بعدد الصادقين.
0: إيه؟ هذا هو اللي احنا ذكرنا امس، كنت من صادقين ابلغ، لان الصدق وصف ينطبق على الانسان اذا اتصف به دائما.
3: ان قول اذا اطلق
0: يكون
3: قول
0: باللسان
3: كما كان جواب
0: قوله الا ان قالوا وقول بجواب. لا، ما هو بالله. نعم، طيب، قال رب انصرني على القوم المفسدين. يستفاد من هذه الآية الكريمة ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه، ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه. ثانيا، إثبات ما يستلزمه الدعاء، ودعاء الله يستلزم أمورا لعلنا نعدها معكم. دعاء الله يستلزم علمه ثبوت علم، لأن من لا يعلم لا يدعى ولا يستطيع أن يأتي بما دعي. يستفاد ويتضمن أو يستلزم أيضا إثبات السمع، أليس كذلك؟ ها؟ يستلزم كذلك إثبات القدرة، لأن من لا يقدر ما يدعى. لو رأيت شخصا زمنا أو أشل تساعدني جزاك الله خير على حمل هذه الحمولة على رأسي، يمكن؟ طيب، تستلزم أيضا الرحمة ولا لا؟ لأن من لا يرحم لا يدعى، بل يخشى منه. إيش بعد؟
3: كرم.
0: نعم، وتستلزم الكرم، لأن من ليس بكريم لا يؤمل فلا يدعى. نعم. ها؟
3: ما يدخل الرحمة.
0: لا، هو أخص من الرحمة. الرحيم قد يكون رحيما بحيث لا يؤذي، لكن ما يصير عنده كرم. ونعم، لا شك ان الكرم من الرحمه، انما هو اخص.
3: والبصر ما يستلزم؟
0: لا، ما يستلزم البصر. لماذا يستلزم؟
3: كيف يجيب وهو لا يرى؟
0: كيف
3: يعني؟ قد يكون موجود مثلا هنا او في شرق الارض،
0: يعني دعنا ما نمثل بالله عز وجل، لان العمل ممتنع عليه. لكن لو انك دعوت اعمى أن يساعدك ساعدك، لكن لو دعوته يقرأ لك الخط، يقرأ لي هالخط، ها؟ ما أجاب. فهو ليس من لازم إجابة الدعاء البصر، قد تكون إجابة بدون البصر. نعم، إيه نعم، هذه معروفة صح. القرب يستلزم هذا صحيح. الله ذكر أنه إذا دعي فهو قريب، لكنه بس ما يستلزم. لولا أن الله أخبرنا بهذا ما أثبتنا هذا. لو أنه أخبرنا بأنه قريب لمن دعاه ما أثبتنا القرب بمجرد أنه يدعى. لا، ما هو في كل مكان. قادر، قلنا قادر، قدرة ذكرناها غيره. نعم، وهو كذلك، لكن القوة في مقابلة خصم وعدو في هذا المكان ربما يستلزم القوة، لكن احنا نريد نريد ما يستلزمه الدعاء مطلقا مطلقا. طيب، على كل حال يكفي هذا اللي احنا ذكرناه، وربما يظهر للإنسان عند التأمل أكثر من ذلك. من فوائد هذه الآية أن اللواط من الإفساد، من الإفساد في الأرض، لقوله على القوم المفسدين. ومن فوائد الآية ظهور التبرؤ منهم، ظهور التبرؤ منهم، أن لوطا تبرأ، تؤخذ من قوله على القوم، ولم يقل على قومي، مع أنه بالأول يضاف إليه. ولوطا إذ قال لقومه فما كان جواب قومه، لكن هو عليه الصلاة والسلام قال على القوم ولم يضيفهم إلى نفسه، وهذا ظاهر منه التبرؤ. ومن فوائد الآية في قوله رب انصرني أنه ينبغي للداعي أن يبدأ بسم الله ويحذف ياء النداء، ولا يصح أن تقول يا ربي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ها؟ نعم، نعم صح. يستفاد منه أيضا، وهذه فائدة مهمة، يستفاد منه جواز الدعاء على القوم إذا أيس من صلاحهم وتمردوا تمردا بالغا. ولهذا لما قالوا ائتنا بعذاب الله تحدوه، قال رب انصرني على القوم المفسدين. وأيضا نوح عليه الصلاة والسلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد، لأن سن يوسف كم؟ 7 سنوات. مع أن قوله رب انصرني على القوم المفسدين هو ظاهر في الدعاء عليهم.
4: لا، ما يلزم، لا يلزم، ودعاء بأن ينصر
0: عليهم، لكنه لكنه إذا تأملنا الآية وجدنا أنه يقصد النصر عليهم بما تحدوه به، وهو قولهم ائتنا بعذاب الله، ولا مجرد قوله انصرني على القوم المفسدين ما تدل على أنه دعا عليهم، لكنه لما كانوا قالوا ائتنا بعذاب الله فهذا هو النصر عليهم، قالوا إن كنت من الصادقين. النصر عليهم أن يظهر صدقه فيما توعدهم به. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. في هذه الآية دليل على أن الله أجاب دعاء لوط. منين نأخذ؟ من قول الرسل إنا مهلكوا أهل هذه القرية، ومن فوائدها إثبات أن الملائكة رسل، قوله ولما جاءت رسلنا. وفي القرآن في سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا. وهل المراد أن كل ملك فهو رسول أو أن منهم رسلا؟ الظاهر هذا، لأن من الملائكة من هو قائم رافع لا ساجد، ومنهم من يرسلهم الله. ومن فوائد الآية أن الرسول يطلق على البشر والملك، الرسول يطلق على البشر والملك بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر، فيكون الرسول أعم من حيث متعلق، يعني يكون للبشر وللملك. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل عنه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وفي الثانية الآية الثانية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالرسول الأول في سورة التكوير جبريل، والثاني محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن من طبيعة البشر الفرح بالولد، من أين تؤخذ؟ بالبشرى. ومن فوائدها أن الفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبة، أليس كذلك؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكمل من الرسل، ومع ذلك استبشر بهذه بالأولاد وفرح بهم، فلا يقال إن الفرح بالأولاد ينافي الكمال. ومن فوائد الآية إثبات أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو عقولا كما ادعاه بعضهم، فكيف نقول إنهم أرواح وعقول وهم لهم أجنحة ويأتون ويذهبون ويقولون؟ نعم، وجبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح قد سد الأفق. ولكن نعم، هذه الأجسام ليست كأجسام بني آدم، فإن فيها من الخفة والقوة ما ليس لبني آدم، والله سبحانه وتعالى قد يجعلهم على صور غير الصورة الأصلية، مثل ما جاء جبريل بصورة دحية الكلب وبصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. كذلك الجن قال بعض الناس إنهم الذين يقرون بهم ذا، لأن من الناس من أنكر الجن، وإنكار الجن كفر بلا ريب. ومن الناس من أقر بالجن لكن قال إنهم أرواح وليسوا أجساما، وهذا أيضا خطأ، والصحيح أنهم أجسام متعين، لأنهم يأكلون كما ثبت في الحديث: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. طيب، إذن من هذه الآية نستفيد أن الملائكة أجسام وليسوا مجرد أرواح ومعاني وعقول. نعم، ما نقول نورانية، لا،
6: ولا
0: جن نيرانية، لا، نيرانية ما نقولها. صحيح أنهم خلقوا من النار وخلقوا من النور الملائكة، لكن ما نقولها، ما ندري، قد يخلق الإنسان من النور وليس فيه ولا يكون مشع، ما يكون مشع. فالإنسان خلق من طين ومع ذلك نقعد بالما ولا نربص، ولا لا ما يلزم. نعم، سجود إيش؟ ما هي معنى؟ طيب، ومن فوائد الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم منزلة من لوط، ولهذا جاءت الملائكة إليه أولا وأخبروه بأنهم مهلكوا أهل هذه القرية. ومن فوائد الآية أيضا أن الهلاك في الأصل إذا جاء يشمل الصالح وغير الصالح، لقوله قال إن فيها لوطا، فلولا أنه يشمل الجميع ما نبههم على هذا، بل إن الله تعالى ذكر ما يدل على ذلك صريحا: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إلا إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إلا من عندكم؟ أي طيب، نعم. إذن من فوائد الآية أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أخبروا بأنهم سيهلكوا هذه القرية بيّنوا السبب من أجل أن يطمئن إبراهيم في قولهم إن أهلها كانوا ظالمين. ومن فوائدها جواز إضافة الحكم إلى سببه بقوله إنا مهلكو أهل هذه القرية، ولكن لأن الذي يهلكهم حقيقة الله، كما قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. لكن إضافة الشيء إلى سببه إذا كان معلوما شرعا أو حسا لا
7: ولا يجوز أن تكون خبر.
0: لماذا؟
7: لأن الله تعالى سوّر تكون خبر،
0: والعادة أنه يخبر
7: تقديم الخبر هنا
0: لا مسوّر، أنه يكون الحصر. الحصر
7: الحصر لو كان جار ومجرور
0: مطلقا لا ضرب. تقديم ما حقه التأخير يفوت الحصر، هذا قاعدة عنده.
7: هل واعد تقديم الخبر هذا
0: مثلا عامة عند البلاغيين؟ عامة تقديم ما حقه التأخير.
7: ونحن عندي درهم ولي وبر وجدهم في تقديم الخبر،
0: يعني وجوب التقديم غير مسألة جواز التقديم. يعني هنا نقول النار مأواكم يصلح في هذا القرآن، إنما قلنا بجواز أن يكون مأواكم خبرا مقدما، لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان. تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم، فهنا نخبر عن النار بأنها

مأوى. هذا الأصل، الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان. والنار عين، النار عين، فيه يجوز فيها الوجهان لا شك، وقد هذا يكون حلا وسطا، يكون حلا وسطا.

0: قوله فآمن له لوط. نعم وش تقول لماذا عدي بالله هنا؟ وهل يعد بغير اللام؟ ها؟ نسيت. ها؟ نسيت. من يعرف؟ صالح؟
1: نعم عد سلفا.
0: نعم.
1: اللام طبعا من التصديق والاستسلام.
0: والاتباع. نعم.
1: والباء.
0: والطمأنينة بالشيء. طيب وهل يمكن أن نقول إن الحرفين يتناوبان؟
2: لا يمكن.
0: ليش؟
2: لو تقول
0: آمنت
2: لله.
0: ما تقول آمنت لله. طيب في غير الله هل يجوز آمنت به وله؟
1: يجوز.
0: وش الدليل؟
1: أي قول تعالى في قصة فرعون عن موسى وقال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن أذن لكم.
0: آمنتم له وآمنتم به. لكن لما كان الإيمان بالله ما هو مجرد اتباع، لابد يكون رضا وطمأنينة، ما صح أن نقول آمنت لله. طيب يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، جمع بينهم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لوط ما منزلته من إبراهيم؟ منزلة لوط من إبراهيم
2: قول المؤلف
0: إنه ابن أخيه. عزوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به؟
2: نعم.
0: ها؟
2: نعم.
0: وش تراه؟
2: نبي.
3: إيه. أنا قاعدة.
0: طيب.
3: ابن أخيه.
0: أي نعم. المعروف أنه ابن أخيه، هذا المعروف. وبناء على هذا المعروف يشكل قوله وجعلنا في ذريته النبوة، فإن لوط النبي. الجواب ما حضرت؟ ها؟ ما حضرت آخر درس؟ عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ تأعيد السؤال ولا؟
2: لا
0: الحقيقة إن لو عندي دفتر تحضير حتى لناس المسألة يقول ما حضرت أقول تفضل. نعم؟ نعم محمد؟
4: من بعد
0: ايش؟
4: من بعد موت
0: ابراهيم او من بعد مهاجره؟
4: من بعد
0: مهاجره، لان لوط امن قبل ان يهاجر، قبل ان يهاجر ابراهيم، فصير جعلنا في ذريه النبوه بعد ان هاجر. وهذا اقرب من قول بعضهم ان هذا مستثنى، هذا مستثنى ويصير جعلنا في ذريه النبوه ما عدا لوطا فانه ليس من ذريته. نعم نعم.
4: جعل لوطا ظاهر السياق يحتمل انه من نوح او من ابراهيم، قال به بعض
0: المفسرين.
4: ما يشمل هذا
0: على ما قال المؤرخون انه ابن اخيه.
4: نعم.
0: والله محل اشكال، لكن احنا نقول بناء على هذا القول. اما اذا ثبت انه من ذريه ابراهيم فلا اشكال، ولكنه ليس من ذريتي، لأن إبراهيم معروف ما له إلا إسماعيل وإسحاق، هذا المعروف. يعقوب هذه ابن
4: معروف. كلنا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود
0: إلى آخره. نعم.
4: والوطن
0: داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وزكريا وأحياء وعيسى وإلياس وكل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطن ويونس ولوطا.
4: نعم.
0: يا أخ ويونس ولوطا.
4: يونس ولوطا.
0: إيه ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين. هذه الآية ظاهرها مثل ما قال إبراهيم إنه من ذرية إبراهيم، لكن المعروف ما دام إنه موجود في عهده إن إبراهيم ما له إلا إسماعيل وإسحاق، هذا المعروف. وأبناه إسحاق. نعم إسماعيل هو الأول وإسحاق هو الثاني.

0: وإسحاق هو الثاني، فيكون على هذا قوله لوطا من ذرية نوح وليس من ذرية موسى.
1: من ذرية من بعد إبراهيم؟
0: لا، الذرية معروف أنها النسل.
1: إيه بس أقول يعني الإشكال هذا لما قال أن ذرية إبراهيم اللي منه بعد،
0: يعني في الآية اللي معنا هو هذا، هذا كنا ذرية، لكن نقول إن لوط ليس من ذريته. إذا كان ليس من ذريته فيكون جعلنا في ذريته النبوة، لكن لوط كان قبل أن يهاجر وقبل أن تكون النبوة في ذريته. من فوائد الآية نبدأ الآن، آمن له لوط. من فوائد الآية أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي، لقوله آمن له لوط مع أنه نبي. ومن فوائدها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمهاجرة، فإن الهجرة من أفضل الأعمال، لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن، بل من الوطن حتى ليقيم دين الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله إلى ربي، مهاجر إلى ربي. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، يعني كل اسم هو متضمن لصفة ولا عكس، بمعنى أنه لا يشتق من الصفات أسماء لله، لكن أسماء الله كلها متضمنة للصفات. فمثلا من صفات الله سبحانه وتعالى المكر بمن يستحق المكر، فلا نسميه بالماكر. ومنها من أسمائه أنه عزيز ذو انتقام، ذو انتقام هذا صفة، فلا نسميه المنتقم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهر كلام ابن القيم في البدائع إثبات اسم المنتقم، وقال إنه من الأسماء المزدوجة التي ما تذكر مفردة، ما يقال المنتقم فقط بل يقال العفو المنتقم. طيب، إذن إثبات ما تضمنه اسم العزيز من الصفة ما هي؟ العزة، وهي كما قال أهل العلم ثلاثة أقسام. والحكيم ما هي الصفة التي تضمنها؟ الحكمة والحكم، الحكمة والحكم، وقد سبق شرحه. نعم.
1: بعض الناس يقول المنتق والجبار،
0: الجبار في القرآن.
1: إيه بس جعلها المنتق والجبار.
0: نعم. انتقم العفو. نعم. مع أنه ما فيه اسم المنتقم أبدا، ما صح.
2: جبرية
0: آمن له لوط. اي نعم، انت ما شاء الله تغيط على الجبرية والقدرية. نعم. طيب، فيها ايضا الرد على القول بالجبر لقوله فآمن له لوط، وفي قوله اني مهاجر ايضا، فان الهجرة من الافعال وهو نسبها الى نفسه. والحمد لله الرد على الجبرية واضح، المشكلة عندنا الآن في مسألة القدرية، هي التي عند كثير من أهل الجهل، قد يميلون إلى مذهب القدرية لأنهم يرون أن الإنسان مستقل يعمل بحرية، فربما ينكرون القدر. الجبرية ما يحتاج إلى الانتماء إلى مذهبهم أو الاحتجاج به إلا أهل المعاصي والكسل يحتجون بمذهب الجبرية، أهل المعاصي أكثر، لكن أهل الصنائع والحرف وما أشبه ذلك هم إلى القدرية أميل، لكن أهل الحق الذين يأخذون بكل دليل لا يوافقون هؤلاء ولا هؤلاء.
2: يستلزمون
0: شيء قدرية عند الطاعات الجميلة. نعم نعم نعم. ومن فوائدها إثبات الحكمة، حكمة الله عز وجل، إثبات حكمة الله مأخوذة من الحكيم. والإيمان بالحكمة يستلزم التسليم التام للقضاء والقدر وللشرع أيضا. إذا آمنت بحكمة الله لازم من هذا الاستسلام التام للقضاء والقدر وللشرع، لأنك إذا علمت أن ما هنا شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه الله إلا لحكمة، فإنك لا شك ترضى بهذا وتقتنع. ولهذا أحيانا يقول لك القائل: ما الحكمة من وجوب كذا؟ ما الحكمة من تحريم كذا؟ وش نقول؟ أقول الحكمة لأنه شرع الله، حكمة لأنه شرع الله. ولهذا عائشة لما قيل لها: ما بال الحائط تقصم ولا تقصم الصلاة؟ وش استدلت به؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه من الحكمة. نعم.
3: بالنسبة للأنبياء، هل يجوز عليهم قبل النبوة ما يخالف الإيمان؟
0: لا.
3: تعالى فآمن له لوط دل على
0: لا ما يدل على، لأن بعض المفسرين قال آمن له مع إيمانه من قبل، واللام هذه تدل على الاتباع، تدل على الاتباع. والأنبياء قبل النبوة معصومون مما يخل بالشرع والمروءة كالزنا واللواط والسرقة وما أشبه ذلك. وأما على الشرك فلا أعلم أنهم وقعوا فيها أبدا، أنهم وقعوا فيه وإن كانوا يعيشون في بيئة مشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عبد الأصنام أبدا. نعم. وش أول آية؟ قال من المستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ما أدري، تحتاج إلى، ما نقدر نزل بها، تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. نبدأ الدرس الجديد الآن. وهبنا له إسحاق ويعقوب. عجيب كله. يستفاد من الآية هذه أن الذرية التي يمن الله بها على العبد أنها من منح الله عز وجل لقوله ووهبنا له. ومن فوائدها أن ابن لابن ابن، لأن يعقوب ابن إبراهيم، وجعله الله تعالى موهوبا لإبراهيم. ويدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي بن أبي طالب: إن ابني هذا سيد. والعلماء أجمعوا في باب الميراث أن ابن الابن بمنزلة الابن عند فقده. هل يؤخذ من ذلك أن أبا الأب أب؟ لأن هذا هو قياس الطرد، هذا هو قياس الطرد. وقلنا إذا كان ابن الابن ابنا لازم أن يكون أب الأب أبا. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في زيد بن ثابت، ماذا قال له؟ ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان ابن الابن ابنا فإن أبا الأب أب هذا هو الصحيح، فيكون على هذا فيه دليل على سقوط الإخوة بالجد في باب الميراث. ومن فوائد الآية بل مناقشة فيها، لماذا ذكر الله تعالى أن يعقوب موهوب لإبراهيم؟ قال المفسرون لأنه ولد في حياته فأقر الله عينه به وهو حي، كما قال الله تعالى عن امرأته وبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، وأبنى له إسحاق ويعقوب. ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم وبركته من قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهذا هو النسل المبارك، أن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله سبحانه وتعالى النبوة والكتاب. النبوة في بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة مستحيلة، لكن الكتاب ممكن، اللي هو العلم. نعم العلم، ربما يجعل الله سبحانه وتعالى في ذرية الإنسان بركة في العلم ونشره. ومن ذلك قصة عبد الله ابن أبي طلحة، حيث دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله لأبي طلحة في ليلته مع أهله. يقولون إنه صار لعبد الله هذا 10 من الأولاد كلهم يحفظون القرآن، وحفظ القرآن عند السلف مو بالأمر الهين، ليس كما هو عندنا الآن، الإنسان يحفظ القرآن ولكنه لا يظهر عليه أثره. عند السلف إذا حفظ الإنسان القرآن ظهر عليه أثره بالسمت والآداب والأخلاق والأعمال الصالحة. ومن فوائد هذه الآية نعم لا عام هذا اللي احنا فهمنا، أقول هذا المفهومة، الكتب المفهومة قد يكون هناك كتب على رسل ما بينت لنا. من فوائد الآية إثبات الجزاء لقوله وآتيناه أجره في الدنيا، وأنه قد يعجل للإنسان. إثبات الجزاء هذه واحدة، والثاني هو أنه قد يعجل للإنسان. نعم، تعجيل الجزاء للإنسان في الحقيقة لا يعد حرمانا له من أجل الآخرة، ولهذا قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وتعجيل الثواب للإنسان في الدنيا من نعمة الله على العبد، لأن الإنسان يرى أثر عمله فينشط على العمل، فيعتبر هذا من نعمة الله على العبد أن يريه أثر عمله، سواء كان هذه الإراءة في أشياء خارجية أو في أشياء في نفس الإنسان وفي باطنه. من ذلك مثلا من ثواب الأعمال الصالحة أن يجد الإنسان في قلبه السرور والنور والارتياح للعمل الصالح، هذه في أشياء في نفس الإنسان وفي باطنه. من ذلك مثلا من ثواب الأعمال الصالحة أن يجد الإنسان في قلبه السرور والنور والارتياح للعمل الصالح، هذه لا شك أنها من الثواب العاجل. ومنها من الأشياء الخارجية أن ترى له مرائي سارة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن يستفاد من هذه الآية تعجيل الثواب في الدنيا، وينبني على هذه الفائدة فائدة أخرى، أن تعجيل الثواب في الدنيا من نعمة الله على العبد لما فيه من تنشيط الإنسان على العمل واستمراره فيه. ومن فوائد الآية

0: أن وصف الصلاح وهو أعم من وصف النبوة يجوز أن يوصف به النبي، يعني أنه يجوز الوصف بالمعنى الأعم دون الأخص، لقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والأنبياء في ليلة المعراج يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم مؤكدا بإن واللام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. من أين تؤخذ؟ من قوله هو ابن آدم. إحنا ذكرنا أنها منحة وعطية من الله، لكن في الحقيقة هذه المنحة قد تكون محنة، إذا أضاع الإنسان حق الله فيهم فإنهم يكونون محنة عليه. إنما إذا قام الإنسان بما يجب لله في أولاده فهم منحة بلا ريب. نعم.
1: حتى لو ما اهتدوا.
0: نعم.
1: حتى لو ما
0: اهتدوا. نعم. إيه نعم، لأنه يؤجر على تربيتهم وتوجيههم، ثم إن صالحوا، والغالب والله أعلم أنهم يصلحون ولو في المستقبل. نعم.
2: في حديث المرأة كانت تشهد وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ادع الله.
0: إيه نعم، التي كانت تسرع. إيه
2: نعم.
0: فقال إن شئت صبرت.
2: صبرت
0: ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله لك.
2: هذا
0: ما في إشكال،
2: لأنها يعني لونها
0: الرسول عليه الصلاة والسلام فهم من هذه المرأة أن عندها نوعا من الجزع، فلهذا وطنها على أن تصبر. والصبر درجة عالية ما تنال بمجرد أني صبرت، فهذا هو السبب أن الرسول قال إن شئت صبرت ولك الجنة. قال ولوطا إذ قال لقومه إن أئنكم، لوطا قال المؤلف واذكر لوطا، فعليه يكون مفعولا لفعل محذوف. والأمر بذكر هؤلاء الفضلاء من الأنبياء ليس لمجرد الثناء عليهم وإعلاء رتبتهم بين الناس، ولكن لهذا الغرض ولغرض آخر، وهو الاقتداء بهم واتباعهم والصبر كما صبروا. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، وقال لقومه أئنكم، قول في تحقيق الآخر، هذه قراءات. تحقيق الهمزتين تقول أئنكم، هذا التحقيق. الثاني يقول تسهيل الثانية أينكم، سهلة، خليها بين الياء والهمزة، إدخال ألف بينهما على الوجهين أينكم، هذا على التحقيق. وعلى التسهيل أينكم، سهل. وقوله في الموضعين، وين الموضعين؟ في قوله أئنكم لتأتون الرجال، في قوله أئنكم لتأتون الرجال. إذ قال لقومه أئنكم، هذه القصة كغيرها من القصص ترد في القرآن الكريم على وجوه متنوعة، فكيف نجمع بينها وهي قصة واحدة؟ نقول في الجمع، إن كان مما يمكن أن يتكرر فإنها تكون قد تكررت على الوجهين، وإن كان مما لا يمكن، كان مما لا يمكن، فإن الله تعالى يحكيها في المعنى تارة كذا وتارة كذا. لوط عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية، يقول الله عز وجل إنه قال أئنكم لتأتون الفاحشة، اللي عندي قال لقومه أئنكم المصحف إنكم، لكن المفسر ماشي عن به همزة، ها ها ما ذكر لإيش عندي أنا بهمزتين. اقرأ اقرأ اقرأ التفسير. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم بتحقيق الهمزتين.
1: لكن بينما المصحف
0: المصحف في الأصل طابعين على على القراءة.
1: إن بتحقيق لقومه إنكم ثم قال بتحقيق.
0: إيه غلط، لأن التفسير اللي بالهامش منقول من الأصل، والأصل على قراءة واحدة.
1: ما شعر مفسر القراءة هذه.
0: يعني قصدك ان المفسر ما صحيح المفسر ما اشار اليها، وكان ينبغي ان يشير اليها. اقول مثلا تجدون هنا في قصه لوط قال ائنكم لا تاتون الفاحشه ما سبقكم بها من اهل العالمين، وفي ايه اخرى اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون، او اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من اهل العالمين. هذا اختلاف ليس كذلك؟ كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بالوجه الأول بسيط، وهو تعدد القول، تعدد القول، فمرة يقول لهم كذا ومرة يقول كذا، وهذا لا إشكال فيه. في قصة فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، وفي سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. كيف نجمع؟
1: كلهم قالوا
0: هذا وهذا. فإذا أمكن التعدد سواء من القائل أو بالقول، إذا أمكن التعدد بالقائل أو بالقول حمل عليه، إذا لم يمكن فإنه يكون من باب نقله بالمعنى، والله سبحانه وتعالى يتكلم به في كل موضع بما يناسب وبما تقتضيه البلاغة. أئنكم نعم تأتون
1: الفاحشة
0: أليس من مراد قرية؟ دعنا من الاستفهام، الكلام على اختلف اللفظ، هنا قال أئنكم لتأتون، هناك قال أتأتون، والاستفهام في كل موضع للتوبيخ والتقدير. قال أئنكم لتأتون الفاحشة، نعم أئنكم لتأتون الفاحشة، اللام في قوله لتأتون لام التوكيد، وتأتون بمعنى تجيئون، وقول الفاحشة ال هنا هل هي لاستغراق الجنس أو للعهد؟
1: العهد،
0: يعني الذي الفاحشة المعلومة لديكم، نعم. طيب ودخلت عليها ال لعظمها وقبحها، ولهذا جاءت في هذا المكان الفاحشة. وفي باب الزنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وفي نكاح المحارم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهذه ثلاث تعبيرات في اللواط، وصفه الله بالفاحشة على يعني بما نقله عن لوط. وفي باب الزنا قال إنه كان فاحشة، وفي نكاح المحارم فاحشة ومقتا. إذن نكاح المحارم أعظم من الزنا، أولى، لأنه وصف بوصفين سيئين، الفاحشة والمقت. واللواط أقبح منهما من حيث الوصف، فإنه الفاحشة التي تسفحش عند جميع الناس. قال الفاحشة أي أدبار الرجال، أعوذ بالله، أدبار الرجال، هذا لا شك أنه فاحشة، كل يستفحشه، كل ذي عقل سليم فإنه يستفحشه، نعم. أما من نكس قلبه فلا تستغرب إذا قال إنه ليس بفاحشة، كما أن الذين يعبدون الأصنام يرون أن ذلك منقبة وحسنة، هذا أيضا نفس الشيء، هم العياذ بالله يستحسنون هذا الأمر. ومن عجب أن واحد منهم يأتي الذكر في حال شبابه، وهذا المأتي إذا كبر أتى غيره فيكون فاعلا مفعولا به. قال ما سبقكم بها من الاستفهام في قوله أتأتون، أئنكم لتأتون
1: للإنكار.
0: نعم للإنكار والتوبيخ، وأكد هذا الإنكار بالله. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما نافية ومن أحد فاعل سبق لكنه بزيادة حرف الجر للتوكيد، أي ما سبقكم بها أحد. وقوله بها، هل نقول إن الباء هنا بمعنى على ما سبقكم عليها؟ لا، نقول الباء على ما على معناه، أي أنكم لم تسبقوا بها بخلاف لم تسبقوا عليها. لو قال عليها لكان هذا في من أدرك زمنه وكانوا هم أسبق إلى هذا منه، أما إذا قال من سبقكم بها فهذا يقتضي السبق في الزمن. وقوله من أحد من العالمين، قال المؤلف الإنس والجن. نعم الإنس لا شك فيه، أولى والجن
3: ظاهر العالمين
1: الحمد لله رب العالمين عام.
0: لا مشكلة، لو أخذنا بالعموم قلنا بعد والملائكة.
3: لا مش ليسوا محلا قابل
0: على كل حال يجوز أن تكون العالمين عاما أريد به الخاص، أي من بني آدم، ويجوز أن تكون عامة إلا فيما يخصصه العقل كما ذكرتم عن الملائكة، ونقول يشمل الجن والإنس والبهائم.
1: البهائم غير مكلفة،
0: مهم من العالمين، مهم من العالمين
1: غير مكلفة. ثم البهائم ما
0: تأتي إلا على كل حال. نعم كيف
1: ما تأتي الذكر ما أتي الذكر إلا نوع الحمير.
0: لا ما ندري على كل حال ما ندري مسألة البهائم، ولكن الجواب مثل ما قلت إنها غير مكلفة، غير مكلفة، كلام على المكلفين. طيب هذا في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين يريد زيادة التشنيع عليهم، يعني أنتم الذين سننتم هذه الطريقة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، كأنه يقول لهم لو كنتم قد سبقتم بهذه الفاحشة لكان لكم نوع من العذر، لكنكم ما سبقتم بها فأنتم القدوة فيها والعياذ بالله. أئنكم لتأتون الرجال، هذه الجملة كالتقرير لما سبق للجملة السابقة والتفصيل لها. قال أئنكم لتأتون الرجال، وظاهر الآية الكريمة أنه حتى الكبير والعياذ بالله يأتونه، والرجل إذا بلغ سمي الذكر، إذا بلغ سمي رجلا. أئنكم لتأتون الرجال، وهذا فيه كناية عن الجماع، لأن القرآن يكنى، بل هو حتى في اللغة العربية يكنى عما يستقبح ذكره بما يدل عليه، أفهمتم؟ فيقال مثل قال الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فعبر عن الجماع بالإتيان، وهنا عبر عنه أيضا بالإتيان. ثانيا وتقطعون السبيل، السبيل الطريق، وقطعهم الطريق له صفتان، الصفة الأولى قطع الطريق المعروف وهو أن يتعرضوا للناس بالسلب والنهب والقتل، ويسمى عندنا في اللغة العامية الحنشلة. هذه واحدة. الثاني قطع الطريق، أنكم تسببون لعدم سلوك الطرق بما تفعلون بأهلها، ولهذا قال بطريق المارة، طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس السيرة. الممر بكم، نعم، هذا أيضا قطع طريق. إذا مر أحد والعياذ بالله من الطريق تعرضوا له بالفاحشة، ما هو بأخذ المال والقتل والسلب والنهب، لكن يفعلون فاحشة به، إذن تنقطع السبل، أليس كذلك؟ تنقطع السبل. هذه واحدة، بل هاتان خصلتان. الثالثة وتأتون في ناديكم المنكر، ناديكم أي متحدثكم، فالنادي والمنتدى والندي كلها أسماء لمكان الحديث والاجتماع بين الناس. تأتون في ناديكم المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض، بعضكم ببعض. قولها المنكر المؤلف فسره بفعل الفاحشة، وعلى هذا يكون فيه تكرار، والأصح أن المنكر أعم من فعل الفاحشة، وهو كل ما ينكر عرفا أو شرعا. ذكروا من ذلك أنهم يتلاكزون، يعني بعضهم يلكز بعض مع عجيزته، وذكروا من ذلك أنهم يتضارطون الضرطة المعروفة، وذكروا من ذلك أيضا أنهم يحلون أزرتهم، يعني يدلعون. لكن هذه منكرة، هذه مهم منكرة، ولا بعضهم ذكر هذا، قالوا منها أنهم يحلون أزرة القباء. فالمهم أن نبقي الآية على ما هي عليه، المنكر كل ما ينكر عرفا أو شرعا، نعم. وكذلك الرمي بالحذف بالحصى وما أشبه ذلك، نعم. وأنا عندي نعام في كل شيء، حتى أيضا في الكلام اللي يتضمن السخرية والاستهزاء وما أشبه ذلك، هذا منكر. هل وجد في هذه الأمة ما يشبه ذلك؟ نقول نعم وجد، فإن في هذه الأمة من عمل عمل قوم لوط، وفي هذه الأمة من إذا سألت عن مجتمعاتهم وجدتهم يفعلون مثل فعل لوط من السخرية والاستهزاء واللغط واللهو وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تركبن سننا من كان قبلكم.
3: يا شيخ يا شيخ،
0: ها؟
3: قطعة الأصابع والمهارشة بين الكلاب، يعني هذا من فعلهم؟
0: هم ذكروا المهارشة بين الكلاب وبين الديكة،
3: نعم،
0: وفرقعة الأصابع ما أدري، لكن لا يمكن فرقعة الأصابع على غير المعروف، يمكن يتجمعون وكل واحد يلا تد تد.
3: والمخالفة بين الأصابع،
0: قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إلى آخره. يستفاد من هذا رفع ذكر هؤلاء الدعاة إلى الله، لأن قال أذكر يعني أذكره في موضع الثناء، رفع ذكر الدعاة إلى الله عز وجل من الأنبياء وغيره. ولهذا قال الله تعالى في القرآن في قصة مريم واذكر في الكتاب مريم، نعم. ومن فوائد الآية فضيلة لوط عليه الصلاة والسلام، ومن فوائدها أيضا التركيز على الأمر الذين انغمس فيه الناس وإن كان غيره أولى منه. لوط الآن ما ركز على التوحيد في هذه القصة، ولا ما من رسول إلا يدعو إلى التوحيد، لكن ركز على هذا العمل السائد السائد بين الناس. نستفيد من فائدة ينبني عليه فائدة، وهي أن بعض الناس إذا رأى بعض الدعاة ينكر شيئا معينا انغمس الناس فيه قال الناس أشد من هذا، ليش تتكلم على هذا، الناس فيه في الفخ أكبر من العصفور. يعني عندما تكلمت عن الملاهي أو عن الميسر أو عن الربا يقول لا تكلم هذا، في ناس ما يصلون، ليش ما تكلم على هذا الشيء؟ فنقول لا مانع أن تركز الدعاء أن نركز الدعاة على من غمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم ينغمس فيه أهم منه، لأن المقصود علاج هذا الداء الذي استشرف الناس. ومن فوائد الآية فحش اللواط والعياذ بالله، وهو إتيان الذكر الذكر، ولا ريب أنه من أعظم الفواحش. وفي الآية الكريمة هنا ما ذكر حده، وكذلك السنة ما فيها أحاديث صحيحة صريحة في هذا الأمر في حد اللوط، ولذلك اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن حده القتل بكل حال، يعني سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا أم غير محصن. وتعرفون المحصن من هو؟ هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن حده كحد الزاني، يعني أنه إذا كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن نعم فإنه يجلد ويغرب. وقال بعض أهل العلم إنه لا حد فيه، وأنه يكتفى بالرادع النفسي، وما كان خبيثا في النفوس فإنه لا يكون عليه حد، يكتفى فيه بالرادع، مثل البول، البول أخبث من الخمر، والخمر فيه حد والبول في حد ما في حد، لأن النفوس تنفر منه وتستقذره، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الرادع التأديبي. هذه ثلاثة أقوال. أما القول الأول فاستدلوا بالحديث الذي جاء في هذا المعنى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو حديث أدنى أحواله أن يكون حسنا. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم إنه يحرق بالنار، وقال بعضهم إنه يرجم بالحجارة، وقال آخرون يلقى من أعلى مكان في البلد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يقتل الفاعل والمفعول به، للحديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وللمعنى والقياس الصحيح، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله ما يمكن التحرز منها، فإذا لم يكن لها رادع قوي استشرت في الناس والعياذ بالله وغلبت. هذه واحد، ولأنها قتل للمعنى، والرجولة، فإن الإنسان يكون بمنزلة المرأة. نعم، حتى إن بعضهم العياذ بالله المبتلى بهذا الأمر يتجمل ويتمكيد أو أنه خشي أن يشمله العذاب فخاف وسيء بهم وضاق بهم ذرعا، بمعنى هل ما حصل للوط من كونه سيء بهم وضاق بهم ذرعا هل السبب الخوف عليهم من قومه أو السبب أنه هو خاف أن يعمه هلاك؟
4: أول
0: والله على كل حال يصح تكون نافية وتعليلية، وما المانع من أنه خاف هذا وهذا؟ هو في مانع أن يكون خاف عليهم وخاف أيضا على نفسه أن يعمه العذاب، لأن العذاب إذا نزل يعم إلا من أنجاه الله. وقد تلونا أمس قوله تعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وأن كل إنسان معرض لأن يشمله العذاب. نعم، نعرف بالأول إيه قد لا يكون عالم أنه مرسل، قد لا يكون عالم أنه مرسل. نعم، آية صريحة لا قبلها هاي إن رسول ربك أخبره. إيه نه طيب وش وجه الصراحة؟
1: صراحة في النقاش والخوف حول
0: أنه خايف علي،
1: حتى علم أنه مهروس.
0: نعم،

0: والله تحتاج إلى تأمل، نتأملها إن شاء الله بعد. قوله إنا منجوك بالتشديد والتخفيف قراءتان، يعني منجوك ومنجوك. منجوك منين؟ من فعل الفعل الماضي، الفعل فيها أنجى، ومنجوك نجى. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. أهلك هنا بالنصب مع عطفا على إيش؟
1: الضمير.
0: على الضمير في منجوك. وهنا إشكال، لأن الضمير في منجوك محله الجر بالإضافة، وهنا جاءت أهل منصوبة، فما وجه النصب فيها إذا قلنا إنها معطوفة على الكاف في منجوك؟ صالح، وغير؟ لا صحيح، توافقون على هذا؟ يقول لأن اسم الفاعل تارة يعمل عمل فعل وتارة يضاف. إيه نريد التعليل. محل المضاف. طيب نريد شاهدا من هذا لهذا من كلام ابن مالك. وجر الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهر. نعم، هذا شاهد من كلام ابن مالك. وجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا، ويجوز كمبتغي جاه ومال من نهض. طيب هذه مثل مالا ولا مثل مال؟
1: مالا.
0: ها؟ مثل مالا، نعم. ويجوز أن تكون الواو للمعية، يجوز أن تكون الواو للمعية. وما وقد قال ابن مالك ينصب تالي الواو مفعولا معه، نعم، هنا حسيرة والطريق مستعد. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، نقول فيها ما سبق. قال ونه، ها ما شاء الله، نحن نركض في موجود معنا. ونصب أهلك عطف على محل الكاف، تعجلنا الحقيقة. نعم، إنا منزلون بالتخفيف والتشديد، منزلون ومنزلون، على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء. قول رجزا، قال المؤلف عذابا، والرجز غير الرجز، الرجز العذاب والرجز النجس، رجز النجس. أما الرجز بالجيم بالزاي فهو العذاب. وقوله من السماء، هل المراد بالسماء السقف المحفوظ أو العلو؟ نعم، وكيف، ما هو الدليل؟ أكثر الاستعمالات أن السماء للسقف المحفوظ. العلو كثير، العلو كثير، والسماء أيضا كثير. على كل حال، هو سواء قلنا إنه السقف المحفوظ وأن هذا العذاب نزل من السماء الدنيا، أو قلنا إن المراد به العلو، فهو على كل حال قد أتاهم من فوق، قد أتاهم من فوق. وكونه يأتي من فوق أشد وأبلغ، نعم أشد وأبلغ، لأن ما يأتي من الفوق يكون عاليا ومحيطا والعياذ بالله، بخلاف الذي يأتي من أسفل فإنه لا يكون كذلك. قال رجزا من السماء بما بالفعل الذي كانوا يفسقون به أي بسبب فسقهم. غريب كان المؤلف في شيء من التناقض. الباء في قوله بما للسببية لا شك، وما أعربها على أنها اسم موصول ثم قدرها بالمصدر مما يدل على أنها جعلها أنه جعلها مصدرية، وهذا من الغرائب. نشوف الآن إذا أعربناه على التقدير الأول، بما قال بالفعل الذي، بالفعل الذي، فتكون ما اسما موصولا صفة لموصوف محذوف، تقديره بالفعل. الاسم الموصول كما تعرفون يحتاج إلى جملة تكون صلة، ويحتاج إلى عائد يربط الجملة به. جملة الصلة قوله كانوا يفسقون، والعائد قدره بقوله به، بما كانوا يفسقون به، وهذا خلاف المشهور عند النحويين من أنه إذا كان العائد مجرورا فلا بد من أن يكون موافقا، موافقا لاسم الموصول في نوع العامل وفي نوع حرف جر. نعم، ما هو الشاهد من كلام المالك في اشتراط هذا الشيء؟ قل
1: شاهد.
0: تعرف أصل المسألة؟
1: إيه، العائد لابد يكون موافق
0: يلا. نعم، نعم، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت. وهنا اختلف العام، فالصحيح في أن ما هنا مصدرية، أي بكونهم فاسقين أو بكونهم يفسقون، فهي مصدرية وليست موصولة. وقوله يفسقون، الفسق في الأصل الخروج عن الطاعة، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. وينقسم الفسق إلى قسمين، فسق أكبر مخرج عن الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. والمصطلح عليه عند أهل العلم الثاني، إذا أطلقوا الفسق فإنما يريدون به ما لا يخرج من الملة، لكنه في القرآن ينقسم إلى هذين القسمين، أي أن الفسق يكون فسقا أكبر مخرجا عن الملة، ويكون فسقا دون ذلك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه بقسميه مخرج من العدالة. فالفاسق ليس بعدل. ما هو الشاهد من القرآن للفسق المخرج من الملة؟ ها؟ هنا فسقهم هنا مخرج من الملة بلا شك. نعم نعم، وكذلك في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فما هم في مقابل فأما الذين آمنوا. أما الفسق الذي لا يخرج من الملة ففي مثل قوله تعالى وغيره، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم. أما سبب الفسق وهو الخروج عن الطاعة فإنه قد يكون سببه ترك واجب، وقد يكون سببه فعل محرم، قد يكون سببه ترك واجب، كما لو ترك الإنسان صلاة الجماعة فإنه يكون فاسقا، لأن الجماعة واجبة، وقد يكون سببه فعل محرم كما لو حلق الإنسان لحيته، لأن حلق اللحى محرم. إلا أن العلماء يقولون في المحرم، حسين يقولون في المحرم إن كان كبيرة فسق بمجرد فعلها إذا لم يتب منه، مجرد الفعل، وإن كان صغيرة لم يفسق إلا بالإصرار عليها، إلا بالإصرار عليها. طيب، حلق اللحية يفسق به إذا فعله مرة واحدة؟
1: لا،
0: لكن إذا أصر وصار كلما نبتت حلقها صار فاسقا، صار فاسقا. ها؟ نصفة يعني يحلق الذقن ويبقى العوارض. لا، في ناس أنا رأيته إنسانا حالق من الذقن ويبقى العوارض. ها؟ موجود. ها؟ اين الموضوع؟ ها؟ اين هذه موجودة؟ المهم على كل حال هذا حرام، سواء حلق العوارض وأبقى الذقن أو حلق الذقن وأبقى العوارض، لأن كثيرا من الناس يظنون أن اللحية هي الذقن، والذقن هو اللحية، الذقن مجمع اللحيين، لأن اللحية هي منبت الأسنان. وقد ذكر في القاموس أيضا أن جميع شعر الوجه من اللحية، يعني قص شعر الخدين من اللحية، قصرة يعني قصة. على كل حال ليس كالحلق، ليس كالحلق، لكنه معصية، معصية ومعصية، لأن الرسول قال أعفو اللحى، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا أصر عليه صار فاسقا. نعم، سلم.

حاصبا أي شيء أن جاء رسلنا لوطا. من فوائدها إطلاق الرسل على الملائكة، قوله رسلنا. وقد ذكرنا فيما سبق الدليل على أن الملك يسمى رسولا. ومن فوائدها تشريف هؤلاء الرسل بإضافتهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الشيء يشرف بشرف ما يضاف إليه. ومنها أن الأنبياء كغيرهم من البشر يلحقهم المساءة والأحزان والسرور والفرح، بقوله سيء بهم. فالعوارض البشرية لا تنافي كمال الرسالات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وهو أيضا يبرد ويحتر ويجوع ويعطش. ومنها أيضا ومنها شدة احتراز لوط عليه الصلاة والسلام من قومه، لأنه إنما سيء بهم وضاق بهم ذرعا خوفا عليهم، خوفا عليهم من قومه، لأنهم جاءوا بصورة مغرية، حيث ذكروا أنهم جاءوا على صورة شباب ذوي جمال وحسن، فتنة من الله عز وجل. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي الاستدلال على الأحوال بالملامح الظاهرة. منين ناخذ؟ لا، أن تستدل على حال الرجل بملامحه الظاهرة. قولهم لا تخف ولا تحزن، لأنهم رأوا من العلامات، ولهذا قولوا لا تخف ولا تحزن. فيمكن أن نأخذ من هذا فائدة تنبني عليها، وهي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. والعمل بالقرائن ثابت، العمل بالقرائن ثابت ولا لا؟ في قصة يوسف شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه بينة ولا قرينة؟ قرينة. وكذلك أيضا في قصة سليمان، في المرأتين في غلامهم، لأنه تنازعت المرأتان الصغرى والكبرى، وقال عليه الصلاة والسلام سآتي بالسكين أو داع بالسكين ليشقه نصفين. فأما الكبيرة أبت، وافقت لأن ولدها قد أكله الذئب وتقول هذا يرحمه. وأما الصغيرة فقالت لها يا نبي الله ولها، لأنه أدركها الحنان، فعلم بهذه القرينة أنه للصغرى فحكم به لها. وهذه من القراءة. كذلك أيضا في هذه الشريعة، في هذه الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذهب حوي بن أخطب، إما أنه قال لا سأل عن ماله أين هو، فقالوا يا محمد إنها أذهبت الحروب والسنون. قال ما يمكن، المال كثير والعهد قريب. ثم دفع الرجل إلى زبير بن عوام وقال مسه بعذاب، فلما أحس بالعذاب قال انتظر أنا أرى حوي بن أخطب يحوم أو يدور حول هذه الخربة، مكان خراب، فلا أدري لعله دفنه بهذا. فوجدوه. هذا من العمل في القراء، ولها أمثلة كثيرة. المهم إن هذا يدل يعني كوننا نستدل
على حال المرء بملامحه هو من العقل.

0: العمل بالقرينة. ومنها أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي طمأنة الخائف ليزول عنه الخوف بقوله لا تخف ولا تحزن. ومنه ما يستعمل الآن في الطب، فإن الطبيب يقول للمريض هذا أمر سهل وهين ويطمئنه لأجل أن ينشرح صدره. ومنها أنه ينبغي إزالة المؤذي قبل حصول السار. إن منجو، فبدأوا بنفي الخوف والحزن ثم أعقبوه بالبشارة. ولهذا من الكلمات المشهورة عند أهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، يعني جرد الشيء مما يشوبه من النقص ثم بعد ذلك كمله بالتحلية. نعم. ومنه كلمة الإخلاص، أيهما الأسفل، النفي ولا الإثبات؟ النفي، لا إله إلا الله. ومن فوائد الآية أنه أن الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح. الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح. من أين يؤخذ؟ إنما نجوك إلا امرأتك، فإن امرأته متصلة به ومع ذلك لم تصل. لكن هل الاتصال بالصالح سبب للصلاة؟ نعم، سبب للصلاة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجليس، فأرسلنا عليهم حاصبا إلا. والمهم أنه إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل حمل هذه القرى وقلبها فلا كلام، وإن لم يصح فإننا لا نقول به، لأن هذا خلاف ظاهر الآيات. نعم نعم. أين مؤتفكة؟ لأن ما قال مؤتفكة، لو كانت باسم المفعول مؤتفكة المقلوبة. لا، المؤتفكة التي هي صنعت الإفك والكذب. وقوله أهوى ما يدل على هذا أيضا، لأنه إذا هوت من فوق المنازل فقد أهواها. إيه، ما هي مشكلة. المهم من هذه مسألة إذا صحت ما بقي الكلام، وإن لم تصح فليست هي ظاهر القرآن. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله بما كانوا يفسقون، فإن البلاء السببية. ومن فوائدها أن الفسق سبب للعقوبات والدمار، ولهذا جعل الله المعاصي من الفساد في الأرض لقوله بما كانوا يفسقون. في إثبات الأسباب رد على طائفة من المبتدعة. من؟ الشاعر وغيره والجبرية، وهم الجهمية، لأن الجهمية فيهم ثلاث جيمات، الله يعيذنا من الجيمات، من جيماتهم وهم من كل جيم، ومن الشيطان الرجيم. وش الجيمات اللي لهم؟
1: جبر وإرجاء وجيم
0: وتجهل. جبر، ابن قيم يقول جبر وإرجاء وجيم وتجهم، ثلاث جيمات. نعم، هم يقولون ما في شيء، ما فيه أسباب مؤثرة، ما فيه أسباب مؤثرة، حتى إنك إذا رميت بالحجر على الزجاجة وانكسرت قالوا الحجر ما كسره، ما كسر الحجر، انكسرت عنده لا به. كلام ما هم أقول. نعم، عندما تضع ورقة في النار وتحترق يقول النار ما أحرقتها، ما في أسباب تؤثر، ولكن هذا حصل عند النار لا بها. لو عند الثاني لا حطيتها عند الضوء قبل تقع في النار احترق، وكان لو كان عندها كان نقول يصلح على هذا أننا نجيب الحجر ونحطه عند الزجاجة ثم تنكسر. على كل حال هذا قول ما تصوره كاف في رده، تصور هذا قول كاف في رده، لكن هم يريدون أن يتوصلوا إلى شيء وراء ذلك، وهو أن الإنسان مجبر على العمل، فإذا عذبه الله تعالى وهو عاصي لله فإن تعذيبه إياه ليس حجة، لأن الله تعالى قد يعذب بدون سبب، قد يعذب بدون سبب، والأسباب عندهم غير فاعلة. ونحن لا، نحن نوافقهم على أنها غير فاعلة بنفسها، أليس كذلك؟ بدليل أن النار المحرقة صارت على إبراهيم بردا وسلاما، لكننا نقول إنها فاعلة بتقدير الله عز وجل، الله الذي جعلها تحرق فأحرق. طيب في شيء بعد؟ قال تعالى، نبدأ درس جديد، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الجملة في قوله ولقد تركنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد. تركنا منها أي أبقينا منها، الترك هنا بمعنى الإبقاء، وهو ظاهر في اللغة العربية، تقول أخذت هذا وتركت هذا، يعني أبقيت. تركنا منها آية بينة، يعني أبقينا من هذه القضية آية بينة، آية بمعنى علامة، وبينة بمعنى ظاهرة واضحة. قال المؤلف ظاهر هي آثار خرابة، وإنكم لتمرون عليهم، نعم في الصفات، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكان العرب يمرون على هذه القرى ذاهبين وجائين إلى الشام، فيرون من آثار العذاب ما هو ظاهر، لكنهم لا يستبصرون. ولهذا قال لقوم يعقلون، قال المؤلف يتدبرون. هذه لقوم متعلقة بتركنا ولا بينة؟ نعم، يجوز الوجهان، يجوز أن يكون المعنى بينة للعاقلين، ويجوز المعنى تركناها للعاقلين. وقول لقوم يعقلون، العقل سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين، عقل يراد به الإدراك، وعقل يراد به الرشد. العقل الذي يراد به الإدراك هو مناط التكليف، هو مناط التكليف الذي يقول الفقهاء من شروط هذه العبادة مثلا التمييز والعقل. وعقل الرشد هو مناط المدح والذم، يعني الذي يمدح عليه الإنسان ويذم، والذي يوجد في القرآن غالبا هذا ولا الأول؟ هذا، لكن في كلام أهل العلم يراد بالعقل المعنى الأول الذي هو الإدراك. نعم، أقول إن الإدراك، إن العقل الثاني الرشد، وهو مناط المدح والذم، ومعنى ذلك أن يكون الإنسان حسن التصرف بحيث يعقله ما معه من الإدراك عما يضره إلى ما ينفعه. هذا هو الذي يراد هنا في هذه الآية لقوم يعقلون، المراد به عقل الرشد الذي يحجزك عما يضرك إلى ما ينفعك. وقول المؤلف يتدبرون، هذا في الحقيقة ليس تفسيرا مطابقا لللفظ، لأن التدبر هو سابق على العقل، فالإنسان يتدبر أولا ويعرف النافع والضار ثم يعقل فيتبع ما ينفعه ويدع ما يضره. تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني وأما من لا يعقلون فإنهم لا ينتفعون بالآيات ولا يتعظون بها. نعم يعقلون، ما المراد بعقل الرشد، مهم معناها اللي لأن العاقل إذا مر بها وهو غير مجنون رآها لكن ما ينتفع، ما تكون عنده آية بينة. نعم لا يعقلون يعني يحسنون التصرف ويرشدون بذلك، لأن المراد لأن الآية إذا لم تنفع فليست بآية، إذا لم تنفع فليست بآية. ها هذا مبني على ما سبق في تفسير، لا يقول هل المراد من شاهدها أو من بلغه علمها؟ إحنا سبق أن ذكرنا في تفسير كلمة في القرآن ما يدل على هذا. البقرة وش؟ السير في الأرض الذي أمر الله به، هل هو سير بالقدم أو سير بالقلب أو بهما؟ يعني بهما على انفراد وعلى اجتماع، واضح؟ فهنا نقول تركنا منها آية بين لقوم يعقلون يشمل من رآها وشهدها ومن سمع بها وبلغته. ثم قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يقول المؤلف وأرسلنا إلى مدين، فعلى هذا يكون أخاهم مفعول لفعل محذوف تقديره أرسلنا، وقال أخاهم ولم يقل أخوه، ليش؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة إن كنا من أهل الأجرمية، أو الستة لأهل الألفية. طيب أخاهم شعيبا، الأخوة هنا ليست في الدين قطعا، لأن الكفار ليسوا إخوة للمؤمنين، إذن فهي أخوة قيل عند بعض الناس أخوة إنسانية، وقالوا إن الكافر والمؤمن أخوان في الإنسانية، لأن هذا ليس حمارا وهذا بشرا وهذا بشرا، كلهم بشر، فالمراد بالأخوة الإنسانية. وقال إنه يجوز أن تقول إن هذا أخي للكافر لأنك مشترك معه في الإنسانية. ما رأيكم في هذا؟ ها؟ أين؟ المهم على كل حال يعني بدون عاطفة، خلونا نحن نريد أن نبحثها بعقل بدون عاطفة. العاطفة لا شك أننا ننكر هذا من أول وهلة، لكن لو قال أخي في الإنسانية، لأننا سمعنا واحد يتكلم في مسجد من المساجد يعظ الناس ويقول هؤلاء إخوتنا في الإنسانية، ما ينبغي أننا يعني نغلط عليهم ونفعل نفسهم. ها؟
2: الذين كفروا.
1: قد يقولون ليس المراد القوة المعروفة يعني على كل
0: حال،
1: وإنما قد يراد فيها القوة التي تتعلق بالناحية البشرية لأنه ناحية المساواة
0: يعني مطلق، يعني مطلق الموافقة والمشابهة. على كل حال نرد عليهم فنقول هذا شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوه، قال لهم شعيب. قال أهل العلم لأن أصحاب مدين كان شعيب منهم فهو أخوهم في النسب، وأصحاب الأيكة نعم ليس منهم فهي قرية حول مدين أرسله الله إليه، ولهذا لم يقل أخوهم نعم، بل قال إذ قال لهم شعيب. ولو كانت الأخوة هي الإنسانية في مثل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وما أشبه ذلك، لو كان المراد بالأخوة الإنسانية لكان يقال أيضا في أصحاب الأيكة إنه أخوه نعم. ثم إن الأخوة في اللغة العربية مهب للمطلق الموافقة في البشرية، إذا تتبعناها وجدنا أنها إما في النسب يكون الأصل الجامع بينهما نسبا وهذا واضح، وإما أن يكون الأصل الجامع بينهما هدفا واحدا، هدفا واحدا يسعى إليه الجميع يسعى إليه الجميع، ومعلوم أن الكافر والمسلم مختلفان في الهدف ولا يمكن أن يكون أحدهما موافقا للآخر في الهدف. فأنا لا نوافق على هذا القول مهما كان الأمر، لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن أي إنسان يقول إن هذا الكافر أخوه يحصل له رقة ولين موافقة، ويسهل على ويسهل ما في النفوس من بغض الكفار. كنا كما يعرف الكثير منكم إذا قيل نصراني ويهودي يقف الشعر يتخوف الإنسان ويتهيب، لكن الإنسان الآن صارت المسألة تمر على القلب مرور الماء البارد ولا أحد يتأثر إلا من شاء الله، وهذا له خطر، له خطره العظيم صلى الله عليه وسلم. والله أنا أحب أنه يتحاشى من كل لفظ يدل على الموافق، لا هو لقرب هو على كل حال القرين، هذا الشيطان قرين للإنسان وهو عدو، لكنه في الوقت الحاضر تدل على المصاحبة والموافقة والمرافقة، فالأولى البعد عن كل لفظ يدل على اتفاق مع هؤلاء. نعم نعم. إلى رقونا إلى آدم قلنا أنتم أخوتنا. لا على كل حال إحنا ذكرناها لأن حقيقة هذه وقعت، وأحد الإخوان تكلم، الإخوان اللي نعرف منهم الغيرة يعني هو رجل طيب، لكنه تكلم في هذه المسألة وقال إنهم أخوة وزعم أنها الأخوة البشرية. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. طيب مدين هو اسم للقبيلة ولا اسم للبلد؟ طيب هل شعيب أخ للبلد؟ طيب هما يقال قرى مدين، قرى مدين أو يقال مدين؟ نعم. وش أنا أصحى مدين؟ وش الآية؟ الآية. إيه نعم، هذه قرينة ظاهرة أن المراد بها البلع المكان. يبقى أخاهم، نقول هذا من باب إطلاق القرية وإرادة الأهل، يعني مثل إطلاق القرية وإرادة الأهل. نعم، وكذلك الآية التي ذكر الأخ ولما توجه تلقاء مدين قال وإلى مدين، مع أنه ما هي صريحة الآية تلقاء مدين، الإنسان يتوجه أيضا تلقاء القوم، القوم يتوجه من صريح. نعم اي نعم، الا ما في احتمال، الا في احتمال. واذا قلنا بهذا ايضا هو يخف الاشكال. اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. يا قومي، يا هذه ندى، وقومي منادى مبني ولا معرب؟ طيب، منادى منصوب على الندى وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره، فتحة مقدرة على الياء المحذوفة، إذن فتحة مقدرة على ما قبل الياء المتكلم المحذوفة التقاء الساكنين، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أعد الإعراب، أعد الإعراب. قومي منادى منصوب، نعم، فتحة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، قال يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. اعبدوا الله أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التذلل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه. العبادة إذن هي التذلل لله سبحانه وتعالى بطاعته، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي عند الإطلاق. أما إذا قرنت فقيل طاعة ومعصية، صارت الطاعة في الأوامر والمعاصي في النواهي. قال أعبد الله أي أخلصوا له العبادة وحده، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمراد هنا بالعبادة أي إخلاصه، خاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وارجوا اليوم الآخر، قال اخشوه وهو يوم القيامة. الرجاء يطلق على الطمع فيما في المحبوب، أولى صح؟ صحيح، هذا هو الأصل، الطمع في المحبوب. ولهذا يقول التمني والرجاء، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، فهو إذن من باب الأضداد، من باب الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تدل على المعنى وضده تسمى الأضداد. وألف علماء اللغة في هذا كتبا، تجدها كلمة واحدة تصلح لهذا ولهذا، للشيء ولضده. طيب، قال فهل هنا الرجاء بمعنى الخوف، ولا الرجاء بمعنى الطمع فيما في المحبوب؟ المؤلف حملها على أن المراد بها الخوف، وذلك لأن المقام مقام إنذار، ويحتمل أن يكون المراد بها إيش؟ الرجاء الذي هو الطمع في المحبوب، لأن اليوم الآخر فيه محبوب وفيه مكروه، ولا لا؟ قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لو قال أنا قائل: ألا يجوز أن نحمله على المعنيين جميعا، أرجوه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب، ما يصلح؟ ها؟ يصلح، يصلح أن يكون شاملا للأمرين. وقد تقدم لنا أن القول الراجح عندي وهو قول لبعض العلماء هو جواز استعمال المشترك في معنيه إذا لم يحصل، ها لا، إذا تنافي، إذا لم يكن فيها بينهما تنافي بحيث أن يكون اللفظ محتمل لهما على وجه لا يتناقض، فما المانع من أن يستعمل في معنيه؟ والله أعلم. مشكلة تفسير أو بيان لما أرسل به. وفي قوله: يا قومي، من التلطف ما هو ظاهر، لأن قوم الرجل لا بد أن ينصروه ويقبلوا ما جاء من الشرك. طيب، الدليل على الأول، دليل على الأول أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا جائز، أن في هذه الآية وغيرها وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تضيف الأشياء إلى أسبابها، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. طيب، إذا أضيف الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا، لكن مع الله بحرف يقتضي التسوية، كان ذلك شركا، شركا إما أصغر وإما أكبر، قد يصل إلى حد الأكبر إذا اعتقد أن له تأثيرا كتأثير الله عز وجل. وإذا أضافه إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب، فإن كان ثم فهو جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: بل ما شاء الله، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وإن قارنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب كالفاء مثلا: لولا الله ففلان، فما رأيكم؟ عندنا ثلاثة حروف، الواو واضح أنه حرام شرك، وثم جائزة، والفاء الحقيقة الفاء يتنازعها أمران. إذا رأينا أن الترتيب موجود فيها قلنا بإيش؟ بالجواز. وإذا رأينا أن الفرق بينها وبين ثم التي دلت النصوص على جوازها أن ثم تدل على التراخي والمهل وبعد الثاني عن الأول، قلنا إنه ينبغي أن لا نجوزه، ولا ريب أن الاحتياط التورع عنها، التورع عنها أحسن، التورع عنها أحسن، وإن كانت لا شك أنها تقتضي الترتيب، لكن بينها وبين ثم فرق. نعم.
1: قوله صلى الله عليه وسلم:
0: نعم،
1: قل ما شاء الله ثم
0: ما شاء الله واحد. هنا.
1: طيب، كونوا مثلاً أو في حديث آخر: ما أجاز إلا ثم.
0: نعم. هذا على من السؤال. والهذا اللي إحنا قلنا، لكن بس إنه السبب إنه منع الواو وأجاز ثم وسكت عن الفاء.
1: طيب، منزلة بين منزلة الشرك ومنزلة
0: الإباحة. إذن فالاحتياط. لا، الاحتياط تجنبه، ما نلزم بالتحريم لظهور الفرق بينها وبين الواو، ولا نلزم بالإباحة لظهور الفرق بينها وبين ثم، فأنا أقول الاحتياط أن سنتجنبه. والحمد لله ما من شيء محرم إلا والمباح أكثر منه وأضعاف، بس يحتاج الناس إلى تنبيه، لأن هذه أيضا من الطرق اللي وإن كانت خارجة عن الدرس لكن الكلام يدير بعضها لبعض. بعض الناس يقول للناس مثلا هو يعظهم أو يرشدهم يقول هذا حرام ولا يجوز ولا، لكن ما يفتح لهم باب أن يسلكونه، لا يفتح لهم باب أن يسلكونه، وهذا خلاف الدعوة الصحيحة. نحن ذكرنا أن الإنسان إذا ذكر الباب الممنوع للناس فإنه من تمام الدعوة والإصلاح أن يذكر لهم الباب المباح المفتوح. وقلنا إن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، ففي القرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا ممنوع، ولكن وقول انظرنا، وقول انظرنا، فتح لهم باب. وفي السنة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال بيع الجمعة بالدراهم، لما منعه من شراء الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيب. كنا نقول الناس يا جماعة ترى هذا الشيء محرم ثم لا نفتح لهم باب يمشون معه، هذا بالحقيقة نقص في الدعوة، هذا يعتبر نقصا في الدعوة. طيب ها؟ صعبه في النطق يعني؟ اي اي الحمد لله.
1: والواو بعد اسهلك منه.
0: إيه هذه مناسبه لفظيه. هذه مناسبه لفظيه، بارك الله فيك. صحيح. اذا بعد يكون فيها على هالحال مطب على ما قال. مطب اللفظ. لا مهم موجود، لا مهم. الناس الآن العوام يغالون أحيانا، يغالون. حدثنا شيخنا عبد الرحمن السادي أن رجلا قيل له كيف قضى تمركم هالسرع، كان عندهم نبل صوب صوبة يعني منزل كبير عندهم التمر، وش اللي أقضى وش اللي أكله؟ قال والله ما أكله إلا الله ثم حنا، أعوذ بالله. يعني أحيانا يبالغون العام. هذه مباراة في التاريخ أيضا. إيه طيب خلو نمشي. من فوائد الآية انتهينا أظن، قالوا نحن علم فيها هذا مبتدا درس. ها
1: ها
0: إيه إيه نعم، من أهل من الناحية اللغوية يعم الذكور والإناث. نعم إلا قوله إن مهلك هذا القرية. أين إحنا الأول؟ لا الأول صححنا أنه دعا عليه، نقول رب صنع عليهم بالدعاء، لأنهم هم تحدوا قالوا ائتنا بعذاب الله.
1: ما يؤخذ من آية ضعف من قول من قال القرية قلبت عليهم
0: إلا هذا بيجي صريحا في الآية أصرح من هذا. إن مزنوا على أهل القرية في زمن السماء بيجي أول. قال الله عز وجل أن يفتح لهم بابا آخر.
1: نعم.
0: هو الغالب أن فيه ما يقال، أنا ما أستخدم شيء ما في هنا بعد. عنده في ذهنك شيء؟
1: قصدي يعني من النصوص يعني تأتي مطلقة دون يعني ما يقابل.
0: إيه.
1: من آيات التحريم.
0: إيه. هي لكن آيات التحريم بعلاقة، لكن تجد في آيات الطاعة مذكورا طريق مباح. أحل الله البيع، ها؟ وحرم الربا. حرم الربا لكن عندنا طريق آخر مباح. حرمت عليكم الميتة. ويحل لهم الطيبات، يعني مو بلازم يكون مقترن، والنصوص بعضهم من بعض لو تبارك.
1: مثل يا شيخ نستحضر مثلا إذا خاطب التحريم
0: إيه سماع القرآن يا أخي والحديث.
1: إيه بس من هذا
0: مثل هذا أحسن من القرآن والحديث.
1: إيه أحسن بس يعني مو
0: أقول بدل ما إنك تمضي وقتك في أغاني وموسيقى وغيره، أخي عندك القرآن والأناشيد الطيبة عندك، أطلع في واحد زهم علي البارح قال حنا عندنا دوام 24 ساعة ونلعب ورقة وش نسوي يضيق صدورنا تأخذ رمضان بعد ورا ما تلعبون كورة نعم أحسن لكم وأنشطوا الحمد لله وتمشوا أي نعم الكورة تفيد الجسم لا لا بس مو هو دوام كتاب دوام ما عاد ما كل ما يعلم يقال
1: ولا استلم
0: لا يقول نمل يقول حن لا يقول حنا يقول حنا نصلي نتروى نحدد نقرأ قرآن فيما بين لكن 24 ساعة ما صعب إن الواحد كله يعمل عمل جد هذا أنا قصدي يعني قصدي إن هذا محمد يقول إذا قلنا حرام عليك أرغنا وش نجيبه ما نجيب الحمد لله نعم ها الله أعلم هي هذه ولا غيره إنما هذه لا شك إنها استجاب الله دعاء نعم الآن صحيح لأن بالنسبة لنا ينافي الحكمة لابد أن يكون هناك ولهذا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على من سواهم لو دعونا بأن الله يمحو الكافرين معناه بطل من دون هذا الحديث نقول قالوا إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا لوطا هذه منصوبة لأنها اسم إن مؤخر نعم قالوا أي الرسل نحن أعلم بمن فيها قوله نحن أعلم هذه اسم تفضيل أين المفضل عليه منك يعني هذه إذا قلت إبراهيم فما معناه منك
1: نحن بمعنى نعلم
0: يعني كلمة أعلم ظاهرها أنها اسم تفضيل نعم وأعلم وإذا كان اسم تفضيل فالمفضل عليه قطعا مثل ما قال الله صالح إبراهيم لكن ما وجه ذلك وجه ذلك أن مثل هذا التعبير يخاطب به من يراد دلالة من يراد إعلامه بما عند المتكلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم اسم التفضيل هنا باعتبار المفضل والمفضل عليه هل في شك ها؟ لا لكن المعنى أنه لو كان في إبراهيم شك لكنا أولى منه فكما أننا نحن لا نشك فإبراهيم لا يشك فالمعنى نحن أعلم يعني معناه كما أنك أنت عالم فنحن عندنا علم بذلك وقوله أعلم بمن فيها يعني يشمل لوطا وغيره لأن من اسم موصول من صيغ العموم لننجينه بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان ننجي من المضاعف نجى ننجي من المزيد بالهمزة من أنجى وكلاهما صحيح والمعنى واحد وقول لننجينه النجاة معناه الإنقاذ من الهلكة ولننجينه وأهله معطوفة على الضمير والجملة كما ترون في قوله لننجينه مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام بعد ونون التوكيد نعم وأهله إلا امرأته إلا امرأته مستثنى من قوله وأهله والمراد بالمرأة هنا الزوجة كانت من الغابرين الباقين في العذاب. وقولهم كانت، هل نقول إنها فعل ماض مسلوب الزمنية كما قلناه في عدة آيات مثل وكان الله غفور رحيما وكان الله سميعا بصيرا؟ تقدم لنا أن كان في مثل هذه الآيات مسلوبة الزمنية. لحظة، والمراد اتصاف اسمها بخبره. هنا كانت من الغابرين، هل نقول إن المراد بيان أنها من الغابرين فقط فهي مسلوبة الزمن، أو نقول إن كانت دالة على الزمن والمراد كانت في علم الله، كانت في علم الله من الغابرين؟ نعم، نقول كلاهما محتمل ولا تنافي بينهم. فإن شئت فقل كانت في علم الله من الغابرين، وإن شئت فقل كانت أي أنها اتصفت بكونها من الغابرين أي الباقين في العذاب، يعني فليست ناجية. وش هو الأخ؟
1: امرأة. ايه؟ فرق بين زوجة من الزوجات التي امرأة؟
0: ما لا فرق، إذا قيل امرأة فلان هي
1: فرعون
0: يعني زوجته.
1: لكن أنا سمعت أن المرأة إذا اختلف الدين بينهم ما يقال زوج.
0: إيه. لا أزواجهم قرناء. ما
1: فرعون كانت مسلمة. كانت كافر.
0: إيه.
1: هنا كذلك.
0: وامرأة نوح وامرأة لوط.
1: إيه.
0: الله تحتاج إلى إذا لم تنتقد هذه القاعدة فهي وجيه. إذا لم تنتقد. نعم. ها؟ إيه. إيه يقول إن المرأة ما يقال زوجها إذا اختلفت مع زوجها في دينه،
1: سواء هو
0: أو هي. لكن بس اللي قال عبد الرحمن أن المرأة تطلق على الزوجة مع الاتفاق في الدين، مثل قوله تعالى في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني زوجته. إيه نعم موافق، مع الموافق. إذن معناها القاعدة هذه ما صار السليم. ودائما الإنسان بالحقيقة يبدو له أحيانا إن هذا الشيء مضطرد ويغيب عنه أنه قد ينتقد مثل هذه. ينبغي للإنسان أن يحترز فيقول غالبا، مثلا يقول غالبا لأجل إذا نقض ما يكون داخل عليه خلل في تعبيره. نعم. قال
1: قول أعلم. نعم.
0: فيه محذور من أن يتبع على بعضها أن الملائكة أعلم منه بما يوجد. ما فيها محذور إذا كان على سبيل العموم، يعني معناها أن إبراهيم قد لا يعلم كل من فيها، لكن لوط وخاطبه مع لوط، فهمت؟ فإذا أردنا إذا قلنا باعتبار المجموع لوط وقومه فإنه لا مانع من أن تكون الملائكة أعلم من إبراهيم، لأن إبراهيم لا نجزم بأنه يعلم كل من فيه. لكن إذا قلنا المراد ما وقع عنه أو ما وقع فيه الاعتراض وهو قوله إن فيها لوطا، صار ما هو على بابه، بل المعنى أننا نحن عالمون كما أنت عالم. نعم. هي يعلم بس. لكن أعلم. خلنا يجي إن شاء الله. قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. نقول في لما ما قلنا فيما سبق. وقولوا أن جاءت، أن هذه يقولون إنها زائدة. أن زائدة للتوكيد، وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد حسب السياق. ولما أن جاءت رسلنا لوطا يعني تحقق مجيئهم له سيء بهم حزن بسببهم. سيء هذه فعل ماضي مبني للمفعول، ورا ما قال سوء يعني يضم أوله الماضي إذا بني المفعول
1: معتل
0: مثل قيل قيل وبيع ها واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع ها؟ أن نعرف منطق بالكسر الخالص وبالضم الخالص فنقول قولا، لكن الإشمام أظن كان صعبا علي ها؟ لا هذه صعب. وقول استيء بهم أفاد المؤلف في قوله أفاد بقوله بسببهم أن الباء للسببية، أن الباء للسببية أي لحقه السوء بسببهم، والله أعلم. نعم إذا كان أن وغير أن، إذا كان إذا حذفت استقام الكلام فهي زائدة، هذا الضابط. لا ما له، هي الغالب إذا جاءت بعد لما حسب ما القرآن إنها تأتي زائدة. فلما قوله تعالى قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، من فوائد الآية بيان رأفة إبراهيم وحلمه بقوله إن فيها لوطا، وكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن لا تهلك هذه القرية لوجود هذا الرجل الصالح. هذا احتمال، واحتمال أنه أورد هذا الإيراد ليعرف ماذا تكون حال قوم لوط، حال لوط وأيهما أرجح. الإيراد الآن يحتمل أنه قال ذلك ليرفع العذاب عنهم بسبب هذا الرجل الصالح، ويحتمل أنه أورد هذا لينظر ماذا تكون حال لوط، ها؟ أو الثاني. الجواب قالوا لننجينه وأهله، عندي أنه يرجح الثاني، يرجح أن المعنى ماذا تفعلون بهذا الرجل. طيب هذا اقرأ الآية علشان نتبين، يمكن يكون هذا دليل منفصل يؤيد ال... ولما وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط الكلام على قوله يجادلنا في قوم لوط، نعم هذه تؤيد احتمال الأول. إذن نقول إنه أراد هذا وهذا، كذا ما يمنع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا للغرضين. وعلى كل ففيه دليل على رأفته عليه الصلاة والسلام، وهذا مشهور عنه، هذا مشهور عنه حتى إنه قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن فوائد الآية إثبات القول والعلم للملائكة مما يدل على أنهم ذو عقول وذو نطق، خلافا لمن قال إنهم لا عقول لهم، وهذا من أغرب ما يكون أن يكون هؤلاء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون نقول إنهم لا عقول لهم، فمن له عقل بعد ذلك؟ وخلافا أيضا لمن قال إنهم أرواح ليسوا أجسادا، لأن ظاهر الحال أنهم أجسام يتكلمون وينطقون ولهم عقل ونطق. ومن فوائد الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه، نعم، لقوله لننجينه وأهله، ومعلوم أن الإنجاء منين؟ من الله. لكن لما كانت هؤلاء الرسل رسل الله أضيف إليهم فعل الله، أي أنما يفعلونه أنما يفعل ما قدره الله عز وجل فهو فعلهم، ففيه إضافة الشيء إلى سببه. وقد تقدم لنا أن إضافة الشيء إلى سببه لها ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه. الوجه الأول أن يضاف إلى السبب بدون ذكر الله، وأن يضاف إلى السبب مع الله بالواو، وأن يضاف إلى السبب مع الله بثم، وأن يضاف إلى السبب مع الله بالفاء. أليس كذلك؟ القسم الأول جائز ولا لا؟ القسم الأول أن يضاف إلى سببه بدون ذكر الله غير جائز. طيب توافقونه؟
2: لا
0: ما توافقون. نعم معلوم أن سببه متفق على أنه سبب شرعي أو حسي، يعني تخالفون حسين. طيب ما هو الدليل على جوازه؟
2: من الأدلة على جوازه قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي طالب ولولا أنا كان في الدرك الأسفل.
0: نعم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحقيقة أن الذي منعه أن يكون في الدرك الأسفل من النار
2: الله
0: عز وجل، لكن رسول عليه الصلاة والسلام سبب. وهذه الآية. طيب من الأدلة إذا أضيف إلى السبب مع الله بالواو شتول أرشيد ما يجوز؟ ما الدليل؟ لا هذا تعليل، لكن نريد الدليل. نعم صح، ولأن التعليل يقتضي أن يجعل هذا السبب مساوي لله عز وجل. طيب هذا الحكم لا يجوز، لكن ما تقول يا إبراهيم؟ يكفي أن نقول لا يجوز؟ طيب يعي عليك سيبويه أنك تقول قد يكون أكبرا أكبرا أكبرا بالتن... لا لا هاي إنما نمشي على الكلمة الأولى بدون تنوين زي. وقد يكون أصغر بحسب ما قام في قلب هذا المشرك. نعم إنما هو شرك على كل حال. طيب إذا كان مضافا إلى سببه مع الله بثم فما حكمه وليد؟ جائز. ما الدليل؟ إيه وين؟ أقول هذا دليل، نبي الدليل.

0: لو أثر ما يخالف. طيب من يحفظ؟ نعم.
1: ثم كل على دليل لازم.
0: إيه؟ لا أنا بدليل التعليل عقب يجي. فيها حديث قتيلة الرؤيا التي رآها رجل من المسلمين مع رجل. نعم. وحديث ابن عباس أثر. نعم. فنقول هذا

0: تأخرا مباشرا ولا كثيرا؟ ها؟ كثيرا، لأن ثم تدل على الترتيب بمهلة. طيب إذا كان إذا قرنه مع سببه بالواو بالفاء تقول يا صالح راجل. نعم، ما وجه التردد؟ نعم، تخالف الواو ها؟ نعم تخالف ثم، فثم وردت جوازها والواو ورد منعها وهذه وسط. قلنا فالأولى للإنسان تركها وأن يعدل إلى أشياء ما فيها الإشكال. طيب، من فوائد الآية أن المرأة أو أن الزوجة داخلة في الأهل، داخلة في الأهل. من أين تأخذ يا حمود أن الزوجة تدخل في اسم الأهل؟ إلا امرأته. طيب، لو قال قائل هذا الاستثناء منقطع فلا يدل، ما الجواب؟ أي المنقطع يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. إيه؟ فلو قال قائل هذا لو عارضنا بهذا
1: هذا من جنس المستثنى.
0: إيه؟ ليس من جنس، أنا تطلع يقول ما هو من الأهل. نعم إيه؟ صح. طيب زين، هذا هو الصحيح على أصل في الاستثناء الاتصال، لأنه لولا أنه من المستثنى محتاج إلى إخراجه، هو الأصل. طيب، ينبني على هذه الفائدة فائدة، وهي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته. ها؟ نعم، من آل بيته ولا شك، خلافا للرافض الذين يخرجون زوجاته من آل بيته. وفي القرآن ما يدل على ذلك صريحا، أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. اثنين، نعم، لا لا نعم، من غير إبراهيم. ها؟ السؤال، القرآن ما يدل دلالة صريحة على أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته.
1: رحمة الله عليك.
0: لا، هذه في إبراهيم. لا لا، ما هي في الآية هذه. ما؟ لا، إلا بس هو جاء آية الحجاب.
1: التبرج
0: او التبرج.
1: ايها النبي قل لازواجكم
0: الى ان قالوا اقمنا الصلاه واتينا الزكاه واعطينا الله ورسوله انما يريد الله ان يثب عنكم الرز اهل البيت، ها؟ ليذهب عنكم رزق أهل البيت ويظهركم تطهيرا، وهذا واضح وصريح. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الاتصال بالصالح لا يستلزم أن يكون المتصل صالحا. صحيح أن الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح،

0: لكنه ليس بلازم، لكنه ليس بلازم. ما هو من أين يؤخذ؟ إلا امرأته كانت من نبينا الآية، ما نبي التعليم. إلا امرأته كانت من الغابرين، فكانت من الهالكين أو الباقين في الهلاك، مع أنها امرأة رجل صالح نبي من الأنبياء. نعم. فلا تدل الزوجة على ربها بصلاح زوجها. وتجدون إن هذه الآية أو هذه المسألة جاءت في قصة التحريم، أولى سورة التحريم، لأجل أن لا تدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الله بكونهن زوجات نعم للنبي. طيب نعم.
1: فمرت امرأة لوط الغابرين أن امرأة لوط كانت في مدينة
0: لأن نوح والله أعلم إنه ما بقي أحد إلا هلك، ولا ندري هل بقيت هي بقيت إلى أن هلك إلى أن هلك الناس بالغرق. نعم. وهي
2: أنها في غزوة على قائد أمراض لوط خرجت معه في المدينة، بقيت مراد
0: في العذاب. اي نعم. ويكون قوله تعالى ولا تفتنكم احد الا امراتك ليس مستثنى من قوله ولا يلتفت، بل مستثنى من الجمله التي قبلها.
3: يعني هذا لا يعرض، هذا ممكن تقول يكون اذا التفتت ستكون من الغبيان، هو قضى يعني او سبب
0: إيه؟
3: يكون المغادرين الالتفات يعني ليس
0: يعني ما هو واضح. الرد ما هو واضح يعني. وعلى كل حال ما هو الرد واضح جدا، ما هو واضح. وهذه مرت علينا أظن، ولا تفهم ما حدنا امرأتك، وذكرنا خلاف العلماء هل هو مستثنى من الجملة الأخيرة ولا من الأولى. نعم. إضافة العلم ما فيها هذه فائدة لا بأس، لكن بس كلنا يعرف أن الإنسان يعلم. ما هي لا هذه بعد حتى دي. هذه مثل الأول، هذه مثل الأول لأن هي محل إشكال. هذه مثل الأرض تحتنا والسماء فوق. نعم ما فيها إشكال. نعم.
4: ورد حديث من النبي عليه الصلاة والسلام جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين.
0: نعم.
4: قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي طهر متقين.
0: نعم.
4: قالت أم سلمة وأنا رسول الله أهل بيتك أنت على خير.
0: أكد هذا الحديث ونشوف لفظه ولا الآية الصريحة يصري معناها. إن ثبت هذا هو أهل بيتي من قرابة، ثبت هو أهل بيتي من قرابة. طيب فيها أيضا في الآية من الفوائد جواز القسم بدون استقسام، من أين تؤخذ؟ لننجينه كذا. ومن فوائدها أيضا اعتبار القسم المقدر، بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن ينطق به. لو قال قائل لأفعلن كذا هل يكون مقسما؟ نعم يكون مقسما، المعروف أن هذه الجملة تكون جوابا لقسم مقدر فيكون مقسما. نعم. ولو قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن، يكون ناذرا؟ ها؟ قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله فخلوا به، فجعل هذا نذرا. وذلك لأن النذر ليس له صيغة معينة، كل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي صيغة، وقد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد، قد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد. نعم. لا، ربما أن تدفع. ولهذا قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب، يستفاد أيضا من الآية، لا بعدين، قال الله تعالى، نمشي الآن بالدرس الجديد: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، هذا شرحناه وبينا أن لما شرطية وأن زائدة، وقوله سيئ بهم هو جواب لما، وسيئ فعل ماضي مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى لوط أي حصلت له المساء. وقوله بهم الباء للسببية أي بسببهم، ها؟ لا محذوف، مستتر. لا ينوب مفعول به عن فاعل، أن لا ينوب الجواب مفعول عن فاعل إلا إذا تعذر. لكن ما كيف فعل لازم؟ هو الآن فعل لازم، لكن إذا جعلت الجار مجرور نائب فاعل، نعم، إذا جعلته نائب فاعل فقد أديته، لأن نائب الفاعل معناه أنه في الأصل مفعول به. فمعنى سيئ بهم أي هو أي لوط. لا، سيئ بهم معنى حصلت له المساء أو أصابه السوء. أما ساء في الأصل فيكون متعديا، كما تقول ساءني هذا الشيء، هذا الشيء، نعم، ساءني هذا الشيء، ساءني فلان، ساءني هذا الخبر، نعم، كما تقول سرني، واضح؟ نعم. طيب، قوله وضاق بهم ذرعا، وش اعراب ذرعا؟ هذا تمييز محول عن ايش؟ عن الفاعل، تمييز محول عن الفاعل، والتمييز كما مر علينا يكون محولا عن الفاعل وعن المفعول به. مثال محول عن المفعول به قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، هذا تمييز محول عن المفعول به، وأصله وفجرنا عيون الأرض. ومثال محول عن الفاعل أن تقول في هذه الآية آنفا، لكن تقول مثلا: شرح بهم صدرا، شرح بهم صدرا أي صدره. هنا ضاق بهم ذرعا، أصله ضاق ذرعه بهم. وما هو الذرع؟ فسره المؤلف بالصدر، ضاق بهم ذرعا أي صدرا، أي ضاق صدره بهم ولم ينشرح، بل حصل له غم وهم بذلك. وقيل وهو الصحيح أن الذرع بمعنى الطاقة، الذرع يعني الطاقة، أي ضاق بهم طاقة فصار غير متحمل لهم، وهذا معناه في اللغة العربية. وسميت الطاقة ذرعا من الذراع، لأن الذراع محل الحمل، والطاقة هي التي بها يستطيع المرء أن يحمل أو لا يحمل، يعني يحمل الشيء. قال: وضاق بهم ذرعا، العلة لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه. هذا هو السبب أنه ضاق بهم، لأن قومه كما ذكر الله في آيات أخرى لما سمعوا بذلك جاءه قومه يهرعون إليه، يعني مسرعين والعياذ بالله، يريدون هؤلاء إلى الضياف. وهذا من فتنة الله سبحانه وتعالى للعبد، أن يجعل الأمور المحرمة عليه في صورة تهواها نفسه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهم والعياذ بالله لما جاء هؤلاء جاءوا إلى لوط يريدونه، فكان يقول لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. فهو ضاق بهم خوفا عليهم من قومه، لأن قومه كما قال الله تعالى أهل خبث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فيخشى منهم. ولكنهم قالوا له: لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. الخوف عما يتوقع حدوثه في المستقبل، والحزن عما وقع في الماضي. نعم، قالوا: وقد يطلق الحزن على المستقبل، ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. لأن لا تحزن هنا بمعنى لا تخف، على أنه يحتمل أن تكون على بابه، وأنه لا تحزن مما حصل من خروجنا ودخولنا إلى الغار واختبائنا فيه. هذا لما نفى أن يكون الله ظلمهم بيّن من أين وقع هذا الظلم، فقال: كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم خبر كان، والواو اسمها
2: وأنفسهم مفعول يظلمون.
0: أنفسهم يظلمون
2: كانوا يظلمون أنفسهم،
3: هذا خبر
0: اسم لا اسم كان الواو كانوا طيب إذا جعلنا لو كانت تأكيدا لكانت مرفوعة منصوبة
2: بيظلمون باب الاشتغال
0: من باب الاشتغال. ما تقولون الآن؟ توافقون يا إبراهيم؟ الكلام على أنفسهم وش نقول فيه؟ ما هو يظلمون من باب الاشتغال؟
3: لا ما بظلمون.
0: إذا مفعول مقدم ليظلمون أولى، ولا في اشتغال، لأن الاشتغال يقول ابن مالك إن إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنصب لفظه والمحل. الاشتغال لا بد يكون ضمير في الفعل المشغول، ولهذا سميناه اشتغال. أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون، وتقديمها له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات، هذه فائدة لفظية. لو قال: ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها. والثانية الفائدة المعنوية الحصر والاختصاص، يعني ما ظلموا إلا أنفسهم. نعم، فهم في الحقيقة هم الذين ظلموا، ولكن كما قال تعالى في آية أخرى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أما نحن ما ظلمناهم. نعم.
2: تقديم قوم نوح يعني جعل السياق هذا منهم راجع إلى قصة نوح.
0: إلى إيش؟
2: ما ورد ذكر نوح هنا إلا في أول سورة. نوح ما ورد.
0: إيه وش فيه؟
2: فمنهم يعني من المذكورين يعني عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان هؤلاء الذين ذكروا يعني. وكل من المذكورين أخذنا بذنبه.
0: إيه.
2: فمنهم ترتيب يعني على الترتيب. ذكر قوم نوح هنا له وجه.
3: قوم نوح سبق في أول
2: سورة. السورة بعيد بين قصة
0: ما يهم على كل حال يعني من الناس ما. يعني أنت تريد أن تكون الضمير على أقرب مذكور.
2: أنت. ثم ترتيب التسلسل ترتيب القرآني
0: إيه؟
2: ذكر العذاب بالتسلسل
0: طيب من أخذت الصيحة يقول كثمود
2: نعم.
0: ما هو بدأ الترتيب
2: نعم.
0: لأن شعيب قبل هؤلاء
2: بس كلمة ثمود الصيحة تصلح شعيب يقوم شعيب مديان
0: إيه. هي ما على إذا راعينا الترتيب ما تصلح هنا لثمود ولا لا أو تصلح لأنه قبل قارون ومنهم أخذ الصيحة ومنهم لا سيما أن المعلف يقول فكلا من المذكورين لو قال فكلا من المذنبين على كل هذا المسألة بسيطة ما دام فيه مثال لهذا وهذا نعم أظن على ولقد تركنا منها آية بينة ها؟ ها؟ آخر ما كتبنا من الفوائد ها؟ ما أخذنا فوائد ما أخذنا فوائد وش عندكم الفوائد اللي يكتبون الفوائد وش بقلنا عليه
4: إنا منزلون على
0: أخذتها بما كانوا يفسقون ها؟ ذكرنا فيها إثبات السبب
4: أي ذكرنا إثبات الأسباب وأن العذاب ينزل إلى الذي نزل بقوم لوط عذاب من السماء
0: الحاصل إذن على قوله ولقد تركنا منه
4: هذه ما أخذنا
0: طيب قال الله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون من فوائد هذه الآية حكمة الله سبحانه وتعالى بإبقاء آثار الآيات حكمة الله بإبقاء آثار الآيات ولقد تركنا منه يعني المراد إبقاء ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوو العقول إلا ذوو العقول لقوله لقوم يعقلون ومنها فائدة العقل وكلما أوتي الإنسان عقلا فإنه من نعمة الله عليه كلما كان أعقل فهو من نعمة الله منين نأخذ فائدة العقل من كون صاحبه ينتفع به في الآيات التي تركها الله عز وجل طيب ثم قال وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر إلى آخره من فوائد هذه الآية إثبات رحمة الله وحكمته في إرسال الرسل فإن إرسال الرسل يدل على الرحمة والحكمة أما الرحمة فظاهر لأنه لا يمكن للعباد أن ينتفعوا بعقولهم في التعبد لله عز وجل ولهذا يقول العلماء إن العبادات توقيفية وأما الحكمة فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن فوائد الآية أن النبي غالبا يكون من قومه لأن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كله يعبر فيها بقوله إلى قومه وأخاهم وما أشبه ذلك والحكمة من هذا يعني نرجع إلى يتولد منها فائدة أخرى، وهي أن الذي ينبغي أن يكون الرسول معروفا بين قومه لأجل أن يساعدوه ويعينوه ولا يكذبوه. من فوائد الآية أن وجوب عبادة الله لقوله اعبدوا الله، ومنها وجوب الاستعداد لليوم الآخر، وجوب الاستعداد لليوم الآخر لقوله وارجوا اليوم الآخر، ومنها إثبات اليوم الآخر. واضح؟ ومنها تحريم الإفساد في الأرض قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ومنها أن الشرائع تجمع بين الأمرين الإيجابي والسلبي. الإيجابي بأي شيء؟ بالأوامر، والسلبي بالنواهي، يعني أن الشرائع أفعال وتروك، مهم مجرد أفعال، ولا يصلح العباد إلا هذا، لأن الإنسان قد تناسبه الأوامر ولا تناسبه النواهي، وقد تناسبه النواهي فتسهل عليه ولا تناسبه الأوامر. فجمع الله سبحانه وتعالى في شرائعه بين الأمر والنهي. ومنها يقول تحريم الإفساد في الأرض. طيب، وذكرنا في التفسير أن هذا الإفساد يشمل الإفساد المعنوي بالمعاصي والإفساد الحسي بالتدمير والإتلاف. ثم قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. من فوائد هذه الآية بيان ما يعانيه الرسل عليهم الصلاة والسلام من أقوامهم لقوله فكذبوا. ولا ريب أن تكذيب الإنسان الذي على حق أنه يبلغ في نفسه كل مبلغ، إنسان معه الحق والآيات وجاء لمصلحة الخلق ثم يكذبونه، هذا أمر ليس بالهين على النفس. من فوائد الآية أيضا تسلية الدعاة إلى الله عز وجل إذا عورضوا في دعوتهم. كيف ذلك؟ كيف هذه التسلية؟ أن الرسل كذبوا، فهم من باب أولى، ولهذا يسلي الله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يأنف من أن يكذب، فإن هذا هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم سيكونون مثلهم. من فوائد الآية التعجيل بالعقوبة للمكذب. هذا متى؟ إذا قلنا إن الفاء في قوله فأخذتهم إيش؟ عاطفة. أما إذا قلنا أنها سببية فلا تدل، لأن المسبب قد يتأخر عن السبب. ومنها من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في عقوبة المكذبين لرسله، ومنها أن العقوبة ليست جورا ولا ظلما، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ولا يظلم أحدا، فلولا أن هؤلاء يعاقبون بحق ما عاقبهم الله. ومنها قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين، وكم هم عددهم؟
1: قوم
0: قوم قبيلة كبيرة أبادهم الله تعالى في لحظة. وهذا دليل على قدرته وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها أن الملاجئ لا تنفع من الله، تؤخذ من قوله في دارهم. الدار ملجأ للإنسان يلجأ بها من عدوه، لكنها بالنسبة إلى الله لا تمنع، لا تمنع ولا تنفع. ولهذا قال أصبحوا في دارهم. ثم قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. في هذه الآية من فوائد هذه الآية أولا أنه ينبغي الاعتبار بأحوال من مضى، من أين تؤخذ؟ وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني فاعتبروا واتعظوا. ومنها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن عادا من أقوى عباد الله، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك أهلكهم الله بألطف الأشياء. ما هي؟ بالريح، الريح اللي هي من ألطف الأشياء أهلكهم الله بها. فدل هذا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما بلغ الناس من القوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة إلى قوة الله. ومن فوائد الآية أن الشيطان قد يسلط على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ومن فوائدها التحذير من تزيين الأعمال، وأظن كلنا نفهم أن قوله زين أعمالهم أن تدل على أن هذه الأعمال أصلها قبيح، قبيح لكنها زينت، فيجب الحذر من تزيين الشيطان. إذا قال قائل ما هو الضابط لتزيين الشيطان؟ قد أهوى هذا العمل ويزين في نفسي فأفعله، فلا أدري هل هو من تزيين الشيطان أو من تزيين الله عز وجل، فما هو الضابط؟ الضابط إذا كان هذا العمل خلاف شريعة الله فهو من تزيين الشيطان، وإن كان موافقا لشريعة الله فهو من هداية الله وليس من تزيين الشيطان. ومنها إثبات الشياطين وتأثيرها على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ومنها الرد على الجبرية في نسبة الأعمال إليهم، فإذا نسب إليهم فمعنى ذلك أنهم فاعلون حقيقة. ومن فوائد الآية أيضا أن الأعمال السيئة قد تكون سببا لضلال العبد لقوله فزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان فصدهم. ولا ريب أن الأعمال السيئة أنها سبب لضلال العبد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والأعمال السيئة يجر بعضها بعضا حتى يعمل الإنسان والعياذ بالله عن الحق بسبب معصيته. ومن فوائد الآية